0: جدة اف ام على هواك. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نمسك الجوال اول ما نصحى؟ اول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل أننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضى الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. أسرار الألوان.
2: الوردي غالباً ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة أنه بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر أنه الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على أنه هذا الارتباط مو شرط، يعني أنه اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا أنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية.

0: العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تخيل انك لابس سماعات او مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد أهل العلم: تثقل الكآبة قلوب الناس حين تكثر المحن، ويقول قائل: لقد غلب الهم على المسلمين، وحق لهم أن يكتئبوا لما يشاهدون من ضيق وظلم، لكن ما إن يفتحوا مصحفهم فيقرأوا الآيات التي يخبرهم فيها ربهم أنه يكفي عباده، وأنه لطيف بهم، حتى تهدأ الأرواح وتطمئن القلوب، وكأن يدا من رحمة الله تمسح عنها غبار الحزن. قد يسأل سائل: وأين اللطف في هذا الذي نرى؟ الجواب: إن اللطف ليس غياب الشدائد، بل هو أن يظهر الله الأمور في صور أضدادها، فيخرج من رحم الضيق فسحة، ومن قلب الألم بريق أمل. انظر إلى يوسف عليه السلام، وضع في غيابة الجب، في قعر مظلم، في صحراء موحشة، لو صاح حتى ينقطع صوته ما سمعه أحد. ثم جاء الفرج، فإذا هو لا يعود إلى حضن أبيه، بل إلى سوق العبودية، يباع ويشترى، ثم يلقى في السجن سنين طويلة بغير ذنب ولا جريمة. كل هذا كان في عين الناس بلاء، لكنه في قدر الله لطف، لأن النهاية كانت عزا وتمكينا وخيرا كثيرا لأهل مصر وبني إسرائيل. ذلك هو اللطف، أن يخفي الله العطايا في ثياب البلايا، وأن يجعل الدموع تمهيدا للفرح، والسقوط بداية للارتقاء. فاطمئن إذن إلى صنع رب. ألم تر لو أن أمك وأباك دبرا لك أمرا، أكنت تشك أن الدافع لهما الرحمة بك؟ فكيف برب هو أرحم بك من أمك وأبيك؟ إن حسن الظن بالله هو البلسم الذي يعيد للنفس طمأنينتها وللقلب سكينته. هو سبحانه يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فظننا بربنا أن ما يكتب على أمة نبيه محمد إنما يكتب لها فيه العاقبة الحسنى، مهما بدت الطريق محفوفة بالمشقة. فلعل ما نراه شدة إنما هو باب اللطف الذي يوشك أن يفتح، وما عند الله خير وأبقى.

يقول أحد الفضلاء عن لطف الله: لا تحسبن المصائب نهاية النهايات، ولا تكثر من اللوم وجلد الذات، كن مشرق التفكير إيجابي الوجهة، وعمر كونك بروح العطاء، وثمن الإنجازات، فثم قيم النماء. مد يدك للناس بكل أنواع الإحسان، وسيمدك الله بالتوفيق والرضوان. تعامل مع الناس بمنطق أنك تتعامل معهم لأجل رب الناس، وستفوز دائما. ألا فأحسن وإن لم تلق إحسانا، وأبشر بالصلاح والفلاح، قال العليم الفتاح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قد تمر بك بعض الظروف الصعبة والأحوال العصيبة، فلا تضجر منها ولا تيأس من زوالها، بل ابتهج بها لعلها مكفرات للذنوب، مطهرات للقلوب. وانتظر بعدها كرم الرب العلي، والتمس من أحداثها لطفه الخفي، وتأمل قوله تعالى ليوسف عليه السلام بعد كل الابتلاءات التي وقعت له: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فهو سبحانه وتعالى عالم بالبواطن والخفايا، فسيختار لك ويلطف بك، يبعد عنك شرا ويقرب لك خيرا، يدبر لك أمرا، ولله درء القائل. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشجيّ.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نحن

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما. يا رب سبحانك، سبحان من إذا دعوناه أجاب، سبحان الرازق الحافظ الوهاب، سبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم وأنت الغفور الرحيم، أعوذ بوجهك الكريم من أن أوخذ على غرة قبل أن أتوب، وقبل أن تغفر لي مغفرة النجاة من سوء

0: المصير. اللهم إن يوم الحساب قريب، وإنك يا ربنا محيط، وأن عذابك لواقع، ما له من دافع. أسألك يا مولاي خاشعا ألا تحشرني يومئذ مع الذين يدعون إلى جهنم دعا. أسألك يا مولاي ضارعا أن تحشرني مع زمر المتقين في جنات وعيون، مع الذين يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. أسألك يا مولاي راجيا أنت.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: خلاصة:
5: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصراً على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة العظماء، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. قصة اختراع.
1: اتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية، لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكميات البضائع، كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي اتطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصراً على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة العظماء، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: وإثارته اللي ما تنتهي.
1: حاول عدى الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: قصص رياضية.
3: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدباً بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماماً. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازا في تاريخ الرياضة.
4: أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالمية.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: بالعكس
4: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين، وانت صغير إذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ أسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأن العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. قصص رياضية.
3: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 بين ريال مدريد وباير ليفركوزن كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل روبرتو كارلوس كرة عرضية عالية جدا نحو حدود منطقة الجزاء ليرتقي لها زين الدين زيدان ويسددها بقدم يسرى سحرية وهو في الهواء لتستقر مباشرة في أقصى الزاوية العليا للمرمى، وصنف هذا الهدف كأجمل هدف في تاريخ النهائيات الأوروبية.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح الآن على جدة FM.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في برنامجنا الصباحي ابدأ صح. اليوم الكل صحي على أجواء احتفالية، على أجواء كلها فرحة، على أجواء انبسطنا فيها بعد يعني انتظار وترقب خلينا نقول على طول كذا مبروك للمنتخب السعودي بطولة كأس الخليج.
1: مبارك للوطن، وأكيد مبارك للقيادة، ومبارك للصقور الخضر، ومبارك للسعوديين والخليجيين وكل العرب والعالم. ألف مبروك هذا النجاح اللي بجدارة وباستحقاق أعتقد السعوديين اليوم، وحتى من يقيم على أرض مملكتنا الغالية كلهم يرددوا كانوا الفوز للأخضر، ولله الحمد فعلا الفوز للأخضر. مبروك لهذا الوطن.
0: أكيد. طيب نقول نبدأ مشوارنا اليوم في ابدأ صح زي ما تعودتوا دائما من الآن، وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون إن شاء الله معاكم في مشاويركم الصباحية بفقراتنا المتعددة زي ما تعودتوا. خلونا نقول صباح الخير مقدمة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، التقديم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
1: أكيد مكملين معاكم وقفة ونرجع إلى ابدأ صح.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: أخبار الطقس على جدة FM.
5: أخبار الطقس على جدة FM. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة، حايل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجواء الجنوبية.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد تحيه لكل من انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده وحماسنا في حست انه كمان حلقها. طيب تضامنا معايا اكيد سعيدين بمشاركاتكم بتصبيحاتكم على 8002442828. واول صباح الخير معانا من سعيد الدوسري.
1: والله صباحاتكم مهمة لأنه أغلبها تبريكات، يعطيكم العافية. سعيد يقول ألف مبروك فوز منتخبنا الرائع ورفع عروسنا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. خلينا نروح لتصبيحة أخرى. عندنا تصبيحة من
0: الله الله الله،
1: ما فيها
0: ليش؟
1: اسم إلا فيها
0: ناهد ولا مين في؟ لا هي غالبا مريم.
1: انزلي
0: مريم
1: السودانية.
0: مريم تقول أبت نفسي وإلا أشارككم الفرحة بأبيات شعر. أبهرتنا يا الأخضر وفرحتنا، اليوم رنت الأجراس للأخضر بهمام وفراس، وعمت الفرحة لجميع الناس، وهنيئا للأخضر بنيل الكاس. مريم السودانية من القصيم، صباحك ورد، وبتقول هذه تصبيحتي بالأخص للشعب السعودي الشقيق، دمتم بالعز والفخر للأبد. شكرا يا أصيلة، شكرا يا مريم، تحية لك ولكل أهل السودان الغالين.
1: يا هلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من عماد، أيضا يقول ألف مليون مبروك للشعب السعودي كافة، هذه أحلى تصبيحة، يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد.
0: تصبيحتنا من أبو فؤاد أيضا بيصبح عليكم بالخير.
1: أيضا عبد الرحيم الثبيتي صبح على الجميع، يعطيك

0: بالخير وعلى إذاعة جدة وطاقم العمل وكل من يسمعها، وألف ألف مليون مبروك لمنتخبنا.
1: أيضا عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي، صبح على الجميع، شكرا لك يا الصادق.
0: فيصل الثقفي بيقول صباحكم أخضر، أنا لابسة تيشيرت المنتخب والعباية خضراء والدنيا آخر حلاوة عندي.
1: علي
0: علي كان باقي لي أنزل الملعب معهم.
1: أي والله. طيب علي بركات أيضا يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا علي، يا هلا وسهلا فيه.
0: فضل السنادي بيصبح على الجميع وعلى فريق العمل وجميع الطاقم، وبيقول مبروك عليكم فوز المنتخب السعودي بكأس الخليج النسخة 27، شكرا يا فضل السنادي.
1: أوكي، عندنا أيضا
0: أصلاً أمس
1: يعني ما
0: سامي إجابة أمس الخفاش،
1: يعطيك العافية. أيضا من بكر عبد الكريم يصبح على الجميع، شكرا لك يا بكر، يا هلا وسهلا فيك.
0: تصبيحة جميلة من أبو عبد العزيز من الرياض يقول صباحكم وطن، ألف مبروك تحقيق منتخبنا الوطني كأس الخليج.
1: أبو تهاني أيضا يصبح على الجميع، يعطيك العافية أبو تهاني.
0: شادية السيد صباح جميل فيه من الفرحة والسعادة الكثير لفوز منتخبنا، ما شاء الله، شكرا يا شادية.
1: أيضا عندنا تصبيحة من روبن، شكرا لك يا روبن. أيضا عبد الله يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك.
0: بيراضي
1: أحد عمي زعلان أبو أحمد، يعطيك العافية.
0: ولد عمه ليه مزعل الناس يا أبو أحمد؟
1: الله يهديك ويصلحك إن شاء الله، بالتوفيق للجميع، يعطيك العافية. أيضا هلا سندي تصبح على الجميع، شكرا جزيلا لكم، وتقول صباحكم سعودي، أهلا فيك.
0: صباح الخير من فهد العتيبي
1: أيضا،
0: صباح النور والسرور وألف مبروك للمنتخب السعودي من عبد العزيز العسيري.
1: تصبيحة من الشرقية، أم ماجد وبناتها ندوش وبيسان،
0: صباح الخير من فوزي ويبارك للمنتخب كأس الخليج 27، يقول اليوم متحدي الجميع ورح أفوز باللغز. استناني صعب.
1: طيب انت ليه بتتحدى الناس؟
0: لانه صعب،
1: انت جايه بروح التحدي.
0: ما عرفته صعب.
1: طيب اوكي، يعني مو جديد، دايما ما تعرفيها. ايمان ايش بك زعلانه اليوم؟ يعني ما فهمت. طيب عون البيشي يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا عون. طيب
0: شوقي احمد يدعي لكم دعوات حلوه ويقول لكم صباح الخير.
1: ايضا عندنا تصبيحه، اي اتوقع انهم من ناصر عولقي، اكتبوا اسماءكم، يعني انا فعليا ما حقرا. ايمان ترى ترجع للاسم فوق
0: اذا كان قدامي شوية.
1: ما حقوله إذا ما لأنه حق أمس،
0: خاص ما حقوله.
1: أيوة لأنه حق أمس،
0: سوي زي دينا.
1: أيوة يعني اكتبوا أسماءكم، ليه بتعذبونا؟ طيب عندنا تصبيحة من أحمد دهمشي يقول صباحكم أخضر،
0: وفتفت الرشيدي يقول صباح الخير على الجميع.
1: أيضا عندنا تصبيحة، الله أكبر،
0: إيش هو ده؟ ما في اسم برضو،
1: والله ولا اسم ولا شيء،
0: بس يعني كلها أعلام سعودية وقلوب خضراء، ما في اسم يعني. حاولت أساعدكم بس ما في فائدة.
1: طيب عندنا حمود أيضا يصبح على الجميع، شكرا لك يا حمود.
0: أيضا تصبيحة من عبد الواسع العزيب من اليمن بيدعي دعوات جميلة وكلمات أجمل، صباحك ورد.
1: نبيل جبران يعطيك العافية، يقول مبروك للأخضر والشعب السعودي الشقيق، فالكم آسيا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: عبد الهادي
1: هي هو الاسم مين؟
0: عبد الهادي عمره،
1: لا اللي تحته اللي
0: نبيل جبران
1: عباس،
0: هذا لاعب.
1: عادل عباس هذا لاعب. أوكي
0: في احنا هنا واحد يكلمنا اسمه عادل عباس، تتوقع هو اللاعب الصاعد؟
1: والله ما ندري هو نفس اللاعب ولا مو. لا
0: عبد الهادي جبران عمران عفوا بيقول فين ما نكون بنسمع لكم، واجمل صباح لفريق العمل وصباحك ورد يا عبد الهادي.
1: محمد الفريجي ايضا يصبح على الجميع ويبارك لي الفوز لمنتخبنا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك على تصبيحك.
0: اكرم سليمان بيقول صباح الخير والنور والسرور.
1: ويحيى احمد ايضا من جيزان يصبح على الجميع،
0: دكتور صحابي يونس بيصبح على الجميع ويقول الف مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي بكاس الخليج، ودائما في انتصارات وافراح. شكرا لك يا دكتور صحابي، وتحية لكل المصريين.
1: طيب أم صالح صبح على الجميع، أيضا عندنا تصبيحة ما هي موجود، ما في اسم، يعطيكم الفوزية الزيادية، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: وصباح الفجر الصقور الخضر من أبو مهند أشراري من تبرجل.
1: طيب عندنا أيضا تصبيحة من يزيد.

0: جديد، يعطيك العافية يا هلا فيك. عندنا كمان تصبيحة من شوقي، شكرا جزيلا لك شوقي عشان الوقت ما نقدر نتركها.
1: شوقي حمدي
0: حمدي،
1: طيب يا شوقي حمدي
0: حاضر. يعطيك العافية يا هلا فيك. محمد رفيق أيضا يصبح على الجميع، شكرا لك.
1: تصبيحة من فاطمة من الجبال، صباح أخضر وأبيض.
0: نوار عتيبي، شكرا جزيلا لك يا نوار.
1: مبارك الحضرمي، صبحك الله بالخير.
0: أيضا عندنا أبو عبير يصبح على الجميع ويقول بأفعالكم نفخر.
1: الهنوف جزيلا، صباح الفوز والكاس، صباحك ورد.
0: أيضا عندنا تصبيحة أو آخر تصبيحة معانا، أبو أحمد، أبو أحمد من حفر الباطن يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك. هذه كانت تصبيحاتكم، ننتقل إلى لغتنا. طيب اللغز اليوم مكان، تمام؟ يقول أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وألا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طريقا مختلف تحقق في أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟ نعيد اللغز، يقول أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طريقة مختلف تحقق أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟
1: أكيد يسعدنا سماع أصواتكم مشاركاتكم على الأرقام. أرقامنا اليوم تغيرت،
0: مختلفة اليوم،
1: أرقامنا اليوم تغيرت، فياريت تركزوا معنا. حنبدأ برقم الواتساب 8004424288. أرقامنا الجديدة هي 012-647-7060 و012-649-4000 و012-647-7154. أنا حروح أكتبها على تغريدتنا في منصة إكس، لكل اللي حابب يشارك على التليفون أرجعوا لي وزرنا في منصة إكس عشان تشوفوا أرقامنا الجديدة لإذاعة جدة، وتقدروا تشاركونا وتسمعونا أصواتكم.
0: اللغز حنرجع، أنا آسفة نسيت قاعد أكتب الأرقام. طيب أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طريقة مختلف تحقق به أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، لكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. اللغز اليوم يقول: أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وألا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طريقة مختلف تحقق به أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، لكن تواجدك يسعدني. فمن أنا؟ ناخذ أبو وهاب.
2: إيهاب. أبو إيهاب، يا هلا.
3: أهلين وسهلين، صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا ومرحبا،
3: لكم العافية.
2: يعطيك ألف عافية. تكلمنا لأول مرة؟
3: كيف؟
2: أول مرة تكلمنا أبو إيهاب؟ من وين؟ حياك.
3: من الجوف.
2: من الجوف، حياك أنت وأهل الشمال. طيب، إيش رأيك في اللغز؟ اللغز اليوم مكان، ما هو هذا المكان؟
3: أنا أشوف أنه كان مكة العمرة.
2: إيه، شوف، احنا يمكن عشان انت اول مره معانا يا ابو ايهاب، احنا ابدا لا نتطرق لاي مدينه دينيه او مسجد او امور خاصه بالدين، لا نتطرق لها ابدا. ففكر في مكان اخر، ما هو هذا المكان؟
3: المطار.
2: المطار. شكرا يا ابو ايهاب،
1: يا هلا. نروح لماجد. صباح الخير يا ماجد.
4: يا هلا،
1: يا هلا فيك. يا هلا، صباحك انوار. هاي ماجد.
4: أنا أقول الإجابة السيارة.
1: السيارة، نحن نقول مكان السيارة، يعني أيوه مكان صحيح. يلا،
2: لا سيارة. جماد السيارة.
1: السيارة جماد، بس إنه يعني يدخل فيها. ها،
2: كيف تدخل فيها وهي جماد؟ السيارة جماد.
4: السيارة نقدر
1: ندخل في السيارة،
2: بس ما هي مكان، جماد.
1: وسيلة نقل. ارتاح يا إيمان، ارتاح. وسيلة نقلية. يعني شفت النقاش اللي دار، يعني غلط اللي انت قاعد تقوله. ها، قول.
4: وصلت.
1: شكرا لك، يعني حنختلف انا وزميلتي عشان اجابة. ها، قول لي.
2: لا، دينا
1: اعطينا اجابة.
4: طيب، ممكن المدرسة.
1: المدرسة، خلاص.
2: نفس اجابتي.
1: خلاص.
4: ايوه، خلاص.
1: قالت لك نفس اجابتها، يعني اجابتها ايش؟
2: وانا دائما اجاوب غلط.
1: دائما ايمان تجاوب غلط. ها،
4: ايه، يلا معلش،
1: خلاص نثبت. المدرسه. مدرسه. اوكي، تمام، يعطيك العافيه ماجد. يا هلا وسهلا فيك. ايمان بهدلت الناس يا ايمان.
2: ليش؟ لا والله بساعدهم.
1: طيب، خلينا نرجع نعيد ارقامنا، نركز بس عشان للي ما هو قادر يتواصل معنا على ارقامنا السابقه. حنرجع من جديد. اوكي، ام عدنان.
2: خلينا. هلا يا ام عدنان.
5: هلا بيك.
2: هلا ومرحبا.
5: مبروك لفوز المنتخب. يستاهل.
2: اكيد اكيد يستاهل، مبروك لنا جميعا. طيب، قولي لي يا ام عدنان.
5: والله انا فكرت في المدرسه.
2: المدرسه، خلاص ما تغيري.
5: الجامعه.
2: الجامعه. طب الجامعه ولا المدرسه؟
5: الجامعة.
2: الجامعة. شكرا يا أم عدنان. تسلمي، تسلمي على المشاركة.
1: يا هلا وسهلا فيكي. طيب، حنعيد أرقامنا. تقدروا تتواصل معنا على عن طريق الاتصال على 012-64-77-060 أو 012-64-92-400 أو 012-64-77-154. هذه الأرقام للاتصال، واللي حابب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. نعيد اللغز. يلا نعيد اللغز.
2: أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب. لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحياناً حضورك غير إجباري ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟
6: طيب خلينا نشوف بعض الإجابات إلي ما تجهز الاتصالات. عندنا إجابات كذا جاتنا من البداية، كثير منكم قال المطار وكثير منكم قال الجامعة.
2: طيب يعني خلينا نبدأ من هناء الفيصل، قالت المطار.
6: إبراهيم قال الجامعة. طيب خلينا ناخذ صالح.
2: هلا يا صالح.
7: هلا، صباح الخير.
6: صباحك أنوار، كيفك يا صالح؟
7: كويس.
6: إيش الإجابة يا صالح؟
7: المدرسة.
6: طيب يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
2: طيب
6: يا صالح،
2: روح المدرسة لا تتأخر.
6: أيوة والله لا تتأخر على المدرسة. صحيح. شكرا السلامة. يعطيك العافية صالح.
2: هلا وسهلا بمحمد.
8: يا هلا ومرحبا.
2: هلا ومرحبا يا هلا.
8: أتوقع بالعالم الله إجابة حلصة خلاص حتمية، ترى إجابة.
2: أيوة، إيش هي الحتمية؟
8: المدرسة
2: حتمية. وقلنا نفس إجابتي وأنا دايما أجاوب غلط.
8: لا لا لا لا
2: برضو
8: الموضوع خلاص، الموضوع
2: حتمية.
8: نعم.
2: روح محمد. شك محمد إيش عشان أدون بس؟
8: سم
2: محمد مين؟ عشان عندنا كثير محمد.
8: محمد الفايز.
2: حياك يا محمد. شكرا لك. هلا بك.
6: يا هلا وسهلا فيك. طيب نطلع فاصل ولا نقول إجاباتنا؟ خلينا نطلع فاصل. أنا مكان، أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرقا مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري لكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، أكيد متحمسين نسمع مشاركاتكم. اليوم في عندنا رقمين متغيرة، خليكم معانا على رقم 012-6477-060 012-6492-400 012-6477-154. أعتقد حافظين وأنتم من أول. طيب. عندنا أسئلة؟
3: يلا بسأل سريع.
2: يلا السؤال الأول، هذا المكان خارج المنزل؟
3: أكيد خارج المنزل.
2: المكان فيه علامات وإشارات؟
3: ممكن يكون.
2: المكان له بداية ونهاية؟
3: أكيد مكان له جدران، له أسقف، له
2: نفس سؤالة. يوجد في بيع وشراء؟ في بيع وشراء.
3: في بيع وشراء وأحيانا لا. يلا نروح لأميرة. صباح الخير يا أميرة. أميرة راحت. أميرة أبو أوس. أبو أوس.
4: ألو مرحبا. حياك.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
3: الحمد لله. أبو أوس يعني طولت الغيبة شوي علينا.
4: لا أول مشاركة.
3: أجل مو في عندنا واحد ثاني.
4: لا مو هو. لا.
3: طيب يلا يا أبو أوس قل لي.
4: أنا أقول المطار.
3: المطار متأكد؟
4: قولي إن شاء الله.
3: ما تبي تسأل أسئلة عشان تتأكد؟
4: أنا اللي كان في بالي يوم سمعت الأسئلة الأولى أنك إيه؟ تقولون إيش خارج البيت، أنا كان متوقع البيت.
3: أوكي طيب، هذا سؤال أنت تقول، يعني حاول تسألني أسئلة أخرى لو بداية ونهاية. أيوة هذه الأسئلة اللي جاتنا، لو إشارات مو دايم، أحيانا يكون فيه لو إشارات أو يعني علامات.
4: طيب يزدحم فيه الناس كثير يعني؟
3: لا لا ما يزدحم فيه الناس كثير.
4: الله يعني ما هو المطار
3: 100%. ما هو المطار شفت أكثر من كذا أقول لك صعب.
4: لا خلاص
3: ها
4: ما عندي إجابة والله.
3: طيب نخليها المطار وشاركنا على الواتساب. أوكي
4: إن شاء الله. يا
3: يلا يعطيك العافية أبو أوس، شكرا جزيلا لك.
2: عندنا أسئلة ثانية من سلمان عبد الحميد، هل هو مكان للكبار والصغار؟
3: ممكن يدخلوا الكبار والصغار، يدخلوا.
2: طيب هل هو يوجد بكل مدينة وبمحافظة ولا فقط المدن الكبيرة؟
3: في كل مدينة وفي كل محافظة موجود.
2: الذهاب له مدفوع أم مجاني؟
3: الذهاب له مجاني، ولكن يعني
2: حتى تبيع وتشتري.
3: أيوة حيبقى يعني حتى أوكي. أيوة
2: هل يتلقى فيه الناس العلم؟
3: لا.
2: أوكي
3: لا يتلقى فيه العلم.
2: يعني هذا إشارة بندر. واضحة أنه مو المدرسة. واضحة.
3: يلا يا بندر. يلا يا
2: هلا يا بندر.
5: صباح الخليج وكاسه والسعودي رافع راسه.
2: الله عليك يا بندر، صباحك أخضر.
5: الإجابة البنك.
2: البنك؟
5: أي نعم.
2: كاش بندر ما عنده وقت.
3: ما عنده وقت بندر.
5: بزنس بزنس نعم.
2: شكرا يا بندر أسعدتنا. هلا وسهلا.
3: في شيء غايب عن المتصلين كلهم إنهم ما بيسألوا، فعشان كذا على الـ على الـ على, الـ على الاتصال إلى الحين ما في ولا حد جاب الإجابة صراحة.
2: طيب ايش رايك؟
3: فيركزوا. ايوه ركزوا اكثر،
2: نرجع نشوف اجابات الناس الحلوه.
3: أيوة. طيب
2: وصلنا عند برضو هنا في
3: يحيى قال المطار. عندنا
2: بندر
3: هو اللي قال البنك. قال البنك. هو البنك هو بندر.
2: طيب
3: عندنا سعيد الدوسري قال الجامعه،
2: وعندنا فوزي قال الجامعه.
3: طيب عندنا ابراهيم ابو علي قال مكتب السياحه،
2: وعندي إجابة من يوسف مسعد يقول الجامعة
3: كمان. خلينا نروح لصالح. يا صالح
6: هلا بيك.
3: يا أهلا وسهلا.
6: هلا والله حياك والله.
3: هاي صالح قل لي.
6: والله ما ادري اعطيني خيارات
3: ولا ما في خيارات ما في
6: لا شيء قريب شيء قريب جنب
3: ما في شيء قريب ولا جنبه ولا انت تسالني انا اجاوبك انت اللي
6: موجود عندنا بالشمال ولا لا
3: موجود في كل محافظه وكل مدينه وكل دوله
6: محافظه طبرجه ما فيها يمكن
3: جوف لا لا موجوده موجود حتى في طبرجه موجود
7: الجوف فيها طبرجه موجود
6: ما هي طياره
3: لا ما هي طياره بعد عن الطيارات
6: الله يسعدك جارمن جارمن
3: ايش
6: جارمن اللي حق الاتجاهات
3: حق الاتجاهات وشو حق
6: ممكن جارمن اللي تحطينها بس تروح هناك موقع
3: الجي بي اس يعني قصدك
6: زي كذا
3: لا نحن بنقول مكان مكان يدخلون ناس ويطلعوا مكان
6: يدخلون ناس ويطلعون
3: اي مكان
6: مستشفى
3: مستشفى خلاص
6: مستشفى والله عندنا مستشفى جديد ان شاء الله
3: مستشفى تحقق فيه احلامك وش ذا المستشفى الفظيع
6: والله انا مهول
3: إلا ممكن مستشفى التجميل ممكن تدخل تحقق أحلامك صحيح
6: لا ما عندي رشوة ما عندي
3: الحمد
7: ما في فطبرجة ما في فطبرجة مستشفى التجميل
3: طب نحن نقول موجود في كل محافظة يعني في فطبرجة موجود
7: يا
3: حليلك
7: يا صالح
6: ها فطبرجة والله نهاتي غريب
7: إيه والله كل السعودية حلوة خلاص مدرسة ولا مستشفى
6: يا مدرسة يا روضة يا مستشفى
3: روضة بعد يا مدرسة يا روضة يا مستشفى
7: ما هي المدرسة يا
3: أعطيني واحد
7: صالح ما هي المدرسة
3: صالح مني. أعطيني شغلة واحدة بس
6: أنا شدمت وايد إنها كويسة بس قولي واحد اثنين وأنا أختار واحد
3: لا أنا ما أقدر أقول لك واحد
6: أنا أول مرة أدق عليكم
3: ونحن أول مرة نستقبل الاتصال ولكن أعطيني شغلة واحدة
6: ذبحنا البرد حنا عندنا صيف عندكم
3: أها
7: احنا
6: البرد
3: جانا احنا لسه ما جانا بس اقول لي اجابه مصر يغير موضوع صالح اعطيني
6: اجابه مشكلنا احنا
3: ادري انك انت اللي
7: قلت المستشفى بعدين قلت المدرسه قلت الروضه اختار واحده منها
6: واحده منها
7: اي اختار
3: وهي مو واحده منها ايمان بس تبغاك تختار يلا
6: تلميحه
3: ولا الدار تلميحه ولا واحده منها هذه تلميحه ايش تبغى اكثر
6: ها
3: ولا واحده جايبها ها
6: والله انت ما قصرتي بس انا
3: شفت
6: ما هي دائرة حكومية صح؟
3: لا ما هي دائرة حكومية إيمان أحسن لك يا إيمان
7: خلاص أبغى أساعد أبو صالح صالح ولا أبو صالح
6: غادي صالح غادي وش اسمه غادي حق تجميل الحريم هذا
3: شو
6: اسمه
3: وشو
7: مركز التجميل
3: صالون يعني قصدك
6: صالون ولا
3: طيب
7: صالون التجميل
3: ماشي خلاص بحط لك إياها يا صالح مع أنها يعني لك عليها بس أنه أوكي أوكي
6: حال الدعوة يعني حال الدعوة
3: والله مو بحولها بس يلا ماشي خلاص يلا يعطيك العافية يعطيك العافية
7: تواصلك معانا يا صالح
3: يا هلا وسهلا فيك إيمان لازم أطلعها برا الاستوديو
7: ليش
3: لازم أطلعها برا الاستوديو
7: ليش
3: حسينا
7: ليه أنا الدحينة أنت كل ما يجاوبوا تغيري لهم وتروحي لهم يمين ويسار أنا اللي حستكم
3: نعم
7: ليه سوي
3: خلينا نشوف
7: ما حستكم أنت اللي بتلخبطي لهم الدنيا أبو عبير يقول المطار
3: طيب
7: فينك يا أبو عبير
3: فوق أبو عبير يا بنت الحلال يا إيمان
7: طيب
3: أيوه هنا يلا خلينا نأخذ محمد أول شيء محمد صباح الخير
7: هلا وسهلا هلا يا محمد
8: هلا وسهلا
9: صباح الفل
7: ممكن توطي لنا الراديو لو سمحت تسمعني من التليفون صباح الورد
9: أحلى تحية مصرية من جدة
7: أحلى تحية لمحمد عبد المنعم فزنا يا محمد
8: محمد عبد
7: المنعم لا توطي الراديو يا محمد وطي الراديو او قفله على الاخير عشان تسمعني من التليفون
9: سامعكم
7: يلا احلى تحيه لك تفضل
9: المكان ده بيدخله حريم اكثر ولا رجاله
7: كله زي بعضه
9: لا لا لا جاوب على السؤال انت قلت
7: لا لا ممكن حريم ورجال
9: اكثر
7: اكثر مين
3: حريم ورجال واطفال كله يدخله كله يدخله يا محمد
7: يعني كل الناس تدخله عادي
9: هو السوبر ماركت بقى ما فيش الا السوبر ماركت
7: محمد عبد المنعم يقول السوبر ماركت شكرا يا محمد
9: شكرا
3: يا هلا وسهلا فيك عندنا رغدة تقول الملعب اوكي او رغد تقول الملعب اوكي
7: عندنا فيصل الثقفي يقول الجامعه
3: طيب كمان عندنا نايف نايف مكان تعليم الجامعه والمدرسه
7: اختار واحدة يا الجامعة يا المدرسة
3: ربيع محمود يقول الجامعة
7: وعندي إجابة أيضا من أبو قتيبة يقول للجامعة سؤاله المكان للتعليم يا دينا
3: لا جاوبنا على ذا السؤال ما
7: ليس
3: علاقة
7: للتعليم طيب. هذه كمان الأسئلة جاوبنا عليها أسئلة سلمان عبد الحميد طيب. علا سيد بتقول الجامعة
3: طيب عندنا كمان إجابة المدرسة من مالك، يعطيك العافية مالك.
7: عبد الواسع العزيب من اليمن يقول المدرسة.
3: بكر عبد الكريم قال المنزل.
7: حمد الدخيل يقول الملعب.
3: أوكي، محطة القطار هذه هلا سندي.
7: وردين الشهر تقول أعتقد الجامعة.
3: طيب عندنا كمان إجابة من أبو بكر قال المطار.
7: وأستاذ المكرم الأستاذ غازي كامل تركستاني جاوب إجابة اسم سوق في جدة
3: الخاسكية.
7: طيب يا أستاذ
3: الخاسكية في كل مكان يا غازي، ركز معنا، في كل مكان، في كل محافظة اللي نحن نقصده، المكان اللي احنا نقصده.
7: طيب عندنا
3: أوكي.
7: خلاص
3: كملي. لا أيوه. طيب عندنا كمان محمد المطوع قال الجامعة.
7: سعيد أبو فيصل يقول ورشة العمل.
3: ورشة عمل إيش؟ قرر يعني ورشة العمل كثيرة. أحمد الدهمشي قال الجامعة.
7: وعندي الجريح يقول المطار.
3: أيضا أبو سطام قال المختبر.
7: وإجابة إسماعيل من جدة الجامعة.
3: وأيضا عندنا إجابة من مناهل قالت المطار. خلينا نأخذ مناهل. أم مجاهد. أم مجاهد صباح الخير.
10: صباح النور.
3: طفي لي الراديو أم مجاهد عشان تسمعيني من التليفون.
10: طيب خلاص حاضر.
3: يلا يعطيك العافية.
10: الله يسلمك.
3: كيف حالك تمام؟
10: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
3: بخير، رجع لك بخير حبيبتي. من وين تكلميني أم مجاهد؟
10: من الباحة.
3: من الباحة، يا هلا وسهلا بأهل الباحة. يلا يا أم مجاهد قولي لي.
10: قولي لي سؤال.
3: السؤال يقول أنا مكان أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك إجباري ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟ اسألي أسئلة، اسألي أسئلة يا مجاهد قبل لا تجاوبي.
10: المدرسة.
3: المدرسة غلط، أنا قاعدة أقول لك غلط. ما له علاقة في التعليم.
10: يعني ما هو في التعليم.
3: ما له علاقة في التعليم.
10: يبقى السوبر ماركت.
3: السوبر ماركت. لا تقلدي محمد لأنه محمد جاوب غلط.
10: لا لا لا ما سمعت محمد أنا صراحة.
3: برافو عليك. طيب.
10: ولا اسم ولا محمد ولا.
3: طيب.
10: بس يعني هو اللي يدخل يعني الصغير والكبير.
3: إيه. الأطفال. إيه.
10: الحريم.
3: إيه. حلو. إيش كمان؟
10: يعني هو
3: المدرسة كده. لازم حضور، نحن نقول مكاننا مو لازم حضور. ها
7: خلاص السوبر ماركت.
10: السوبر ماركت إن شاء
3: خلاص
10: الله.
3: السوبر ماركت يعطيك العافية.
7: هلا وسهلا بعزيزة.
11: يا أهلين صباح الخير.
7: صباح الورد، هلا ومرحبا.
11: يا هلا، إن شاء الله نقول المينا.
7: المينا
11: إن شاء الله.
7: شكرا يا عزيزة.
11: يا
7: أهلا، يعطيك العافية. أنا حابة بس أذكر بأرقام التواصل لجماعة، الكل اللي حابب يشارك معنا اليوم، الأرقام متغير عن اللي تعودتوا عليها. 012-6477-060 012-6492-4000 012-6477-154. طبعا احنا كاتبينها على تغريدة برنامجنا اليوم على اكس، تقدروا ترجعوا لها وتقدروا تستفيدوا من كل الارقام، حتى رقم الواتساب 8-002-4-4-2-8-2-8.
3: طيب اللغز يقول انا مكان اول من يقرر اين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مكان أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، ولكن تواجدك يسعدني. فمن أنا؟ روح لسعود.
3: هلا يا سعود.
4: صباحكم انتصارات.
3: صباحك وطن وصباحك أخضر.
4: مشاوه قبال كاس
3: بإذن الله يا سعود. سعود من فين تكلمني؟
4: من المدينة.
3: من المدينة، هلا بك سعود.
4: هلا فيكي.
3: طيب
4: الآن أنت تقولي يكون حضوري مو إلزامي. نعم. يعني ممكن أخلص شغلتي معهم أونلاين.
2: ممكن مع التطور أكيد كل شيء صرنا نسويه أونلاين.
4: ويحقق أحلامي، يعني أنا عندي حلم بروح أسألهم عليه، يعني مثلاً
2: ممكن
4: أو طلب معين.
2: زي ما هو مكتوب انه يحقق لك احلام، يعني يحقق طلبات.
3: طلب
2: يحقق لك طلباتك.
3: ايش جاب بالك؟
4: في اخذ وعطى معاهم.
3: في اخذ وعطى معاهم.
4: فلوس ولا اوراق؟
2: لا كذا بدلك، اقول لك يمين كذا تروح المكتب جنب.
3: بس احنا قلنا في تعاملات نقديه في المكان.
4: خلاص هو البنك.
3: البنك
4: البنك
3: نعم. فكر مره.
2: التعاملات مو نقديه، مو هي نقديه.
4: ما هي بنقديه؟
2: لا يعني فيها اكيد جزء منها نقدي.
3: يعني يا سيدي مو كاش بالكارت.
2: ايوه يعني في جزء منها نقدي، لانه مكان يعتبر تجاري نوعا ما.
3: ايش رايك يا سعود؟
4: والله شويه انتم ودي اقول كاس الخليج بس طبعا لا.
2: كاس الخليج في المحافظه
3: من كثر السعاده صح؟
4: اي والله
3: كل شيء كاس الخليج. طيب سمي لنا حاجه سعود.
4: ممكن هذا حق شو اسمه وزاره العمل او مؤسسات تعطي
2: وزاره العمل تجاري. يا سعود ركز يا سعود.
3: نثبت لك البنك يا سعود.
4: اي بنك هذا البنك الحكومي والله نسيت اسمه.
3: بنك
2: نقول مكان تجاري. اوكي بنك التسليف.
3: هو البنك الحكومي.
4: اي بنك التسليف صح.
3: طيب بنك التسليف لسعود.
2: ماشي يلا. يعطيك العافيه يا سعود. يعطيك العافيه. انا بس معلومه بس بقولها الى الان، ترى ما في اجابه صحيحه على الاتصالات. يلا سلطان صباح الخير.
5: هلا والله صباح.
2: يا هلا صباحك انوار، كيفك يا سلطان؟
5: الحمد لله بخير، اخباركم؟
2: يا تمام بخير. ها قول لي يا سلطان.
5: اول شيء حاب ابارك للمنتخب.
2: الله يبارك في
5: كاس الخليج وعقبال عافيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله باذن الله.
5: للأمانة الإجابة اللي كنت حاطها في مخي والله البنك، بس السعود مقلب لي فيها.
2: ما مقلبك فيها، فتح لك مدارك. ما بقلبك. ها عشان كذا دائما أقول اسألوا اسألوا أول قبل تجاوبوا.
3: هو اللي تمقلب مسكين.
2: إيه.
5: طيب هي موجودة في كل مكان.
2: موجودة في كل مكان. في كل مكان. في كل
3: قرية.
2: كل محافظة، حتى في كل قرية يكون في يعني أحد يعملها. من غير ما يعني يكون عنده مكان واضح لوكيشن، بس في كل مكان موجود.
5: طيب والله ما بثبت البنك، ما في له.
3: تمام
2: البنك.
5: ايوه
2: في ايش يحقق احلامك البنك؟ بس يعطيك فلوس غيره.
5: يعطيني فلوس وفلوس حق الاحلام.
2: طيب نحن نقول ما في تعامل مباشر نقدي، بس في بس مو مباشر، يعني في شيء ثاني غيره. مفاتيحي واضحة، أرسم طرق مختلفة تحقق الآلاء الأحلام، طرق مختلفة غير الفلوس. أقرر أين ستذهب. البنك وين يقرر؟ ما يقرر وين تروح.
5: أجل ممكن كان تعليمي. أجل دامنا كذا في
2: ما له علاقة في التعليم. ها
5: أجل خليني أفكر عندك ثانية ونشوف
2: الوقت. طيب أنا حخلي لك البنك لين ما ترجع تغير.
5: خلاص.
2: أوكي يلا ممتاز. يلا يعطيك العافية.
3: يا هلا وسهلا بمصطفى.
6: حياك الله أختي.
3: حياك الله. هلا أخويا.
6: والله أنا عندي إجابتين بس
3: طيب يلا تفضل.
6: النت.
3: النت؟ لا إحنا نتكلم عن مكان يا مصطفى. مكان له جدران وباب فلما نقول لغز يوم عن مكان لازم اسم مكان.
6: أنا قلت يمكن نت لأن يتنقل معك في أي مكان.
3: لا أديني طيب تصورك الآخر إجابتك الأخرى.
6: له جدران سيارة.
3: السيارة جماد
6: يعني
3: مكان مكان له أبواب تدخله تطلع منه توقف سيارتك تمشي تدخله. ايش رايك
2: يعني المكان المكان يكون ثابت دائما.
3: انا مكان اول من يقرر اين ستذهب لذلك يجب عليك احترام مواعيدي والا لا اوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحه للجميع قد ارسم لك طرق مختلفه تحقق بها احلامك. احيانا حضورك غير اجباري ولكن تواجدك يسعدني فمن انا. يلا سمي لي مكان. ولا شيء من اللي قلته. ايش ضرب في راسك
6: اللي كنت بجيبها جابوها جماعه كانت تتكلموا معاكم.
3: عادي عادي انت قول واحنا اخر الساعه حنقول ايش الاجابه الصحيحه. عادي قول يعني احنا بنلعب مع بعض يعني انت تقول ايش رايك في اللغز.
2: يلا سريع يلا سريع.
6: طيب انا بقول لكم مع الجماعه البنك.
3: البنك. شكرا مصطفى
2: يعطيك العافيه. يا هلا فيك. نروح لاحلام. صباح الخير يا احلام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك استاذة؟ يا هلا يا هلا.
7: وحشتوني زمان فترة طويلة قطعت عنكم.
2: يا هلا فيك.
7: أحلام الأحمدي معك من المدينة.
2: أهلا وسهلا فيك. يلا يا أحلام.
7: شوية صعبة اللغز.
2: طيب أعطيني ها إيش رايك فين رايح؟
7: يعني عن طريق تابي وتمارا يحقق أحلامك.
3: أتوقع أيوة ممكن.
2: ممكن يدخل فيها. بس الله يعافيك من غير شركة الله يهديك.
3: ما في غيره.
2: أصلا ما في غيره بصادقة.
7: جربوا الإجابة كذا يعني تمني.
2: اسألي أنت. اسألي أحلام أنت. اسألي أول من يقرر أين ستذهب لازم تحترمي المواعيد حقته إلا ما يوعدك باللي حيصير بعدين. مفاتيحي واضحة أرسم لك طريق مختلف طريق يحقق أحلامك بطريقة مختلفة.
7: ها. بس أفكر وأرد لك على الواتساب.
2: الله أكبر. طيب يعطيك العافية شكرا لك. نروح لصالح.
3: هلا وسهلا بصالح.
8: هلا الله حيا.
3: الله يحييك يا هلا.
8: شوي
3: صالح من فين تكلمني؟
8: هلا خيمة من سني من الطبرجة.
3: من طبرجة أنت دوا كلمتني؟
2: أنت دوا كلمنا.
8: كلمتك من اليوم.
3: يعني بتكلمني مرة ثانية؟
8: لازم مرة ثانية.
3: غيرت رأيك؟ تفضل.
8: والله أظن المكتب الهندسي.
3: المكتب الهندسي.
2: حلو.
8: إيه.
3: شكرا يا صالح.
2: حلو.
8: إن شاء الله نهوى.
3: بإذن الله نشوف الإجابة بعد نص ساعة.
2: علي صباح الخير يا علي.
9: هلا صباح الخير دينا. صباح الخير إيمان. مبروك فوز منتخبنا الوطني.
2: يا هلا وسهلا فيك.
9: يا هلا ومرحبا ألف
2: جميع.
9: هاي. يا هلا وسهلا.
2: هاي علي.
9: والله يا دينا أنا لما سمعت كلامك قلتي يستخدموه حتى في القريات الصغيرة وكذا يعني. جاء في بالي إجابة.
2: قول.
9: يعني صراحة يستخدموها أهل أول يعني يسموها كذا زي ما تقول إيش الدكان. الدكان.
2: يا ريتك ما أجبت.
3: الدكان.
2: يا ريتك ما جاوبت يا علي.
3: علي الدكان.
2: يا ما جاوبت يا
9: والله والله والله كلام قرب من
3: صوته رايح من
2: كثر ما شجع المنتخب شكله. لا علي انت بعيد تمام البعد عن الاجابه تماما ولا سالت ولا سؤال. فكرت في القريه. سيب القريه هو موجود في كل مكان. موجود في كل مكان. يحقق احلامك بطريقه مختلفه.
3: ايش رايك علي نثبت لك الدكان وتغير على الواتساب؟
9: طيب تمام اوكي
3: شكرا لك.
2: ايوه لو سمحت. تمام حنطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل الاتصالات ولا إجابة صحيحة. الواتساب في إجابات.
3: طيب بدأ صعب
2: بدأ لا لا بدأ يجي إجابات وفي مجموعة طيبة يعني جابوا إجابات على الواتساب. خلينا نرجع نعيد اللغز ونعيد أرقامنا.
3: طيب أرجعوا تذكروا التلميحات اللي ذكرناها. ذكرنا أنه مكان يعني مكان له جدران مكان يقدر يستطيع دخول النساء والرجال ممكن معاهم أطفالهم، مكان في عمل

0: تجارية، مش ضروري مال نقدي، ممكن بالكروت. يعني شوفوا أنتوا كيف ممكن تجرى هذه العمليات. مكان ليس له علاقة بالتعليم. أعتقد هذه التلميحات ممكن تبعدكم عن الإجابات المتكررة. مكان قلنا ما هو حكومي،
1: ما هو تجاري،
0: ما هو مكان جهة حكومية.
1: نعم.
0: فالمكان يقول أنا مكان أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي، وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب حنرجع لكم من جديد، أو رجعنا لكم من جديد في لغزنا. حنبدأ نقول كل المسجات لأنه يعني صراحة ما أعطيناها حقها اليوم.
2: نرجع
1: الواتساب. يلا خلينا نذكر اللغز. اللغز يقول: أنا مكان أول من يقرر أين ستذهب، لذلك يجب عليك احترام مواعيدي وإلا لا أوعدك بالقادم. مفاتيحي واضحة للجميع، قد أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك. أحيانا حضورك غير إجباري، ولكن تواجدك يسعدني، فمن أنا؟ يلا نبدأ من البداية نقول كل المسجات اللي
2: نبدأ
1: عندنا.
2: نبدأ من البداية ونرجع لإجاباتكم. أول إجابة جاتنا من إبراهيم، قال الجامعة.
1: يحيى أحمد، المطار.
2: وعندنا إبراهيم أبو علي، قال مكتب السياحة.
1: أيضا عندنا سعيد الدوسري، قال الجامعة، وشكله قاعد يغير إجابته.
2: وعندنا إجابة
1: المول. راح للمول. أوكي.
2: راح للمول.
1: أوكي.
2: طيب، ويوسف مسعد قال الجامعة.
1: أبو عبير قال المطار.
2: وعندي إجابة من رغد، قالت الملعب.
1: أيضا عندنا إجابة من نايف محمد، قال تعليم الجامعة أو المدرسة، ونحن طلبنا منك تعطينا واحد منهم.
2: ربيع محمود قال الجامعة.
1: أيضا عندنا إجابة من أبو قتيبة، قال الجامعة.
2: وعندي إجابة من علا، قالت الجامعة.
1: أيضا إجابة من مالك، قال المدرسة.
2: وحمد الدخيل قال الملعب.
1: أيضا هالة سندي، قالت محطة القطار.
2: غازي تركستاني قال سوق الخاسكية.
1: أيضا عندنا إجابة محمد المطوى، قال الجامعة.
2: سعيد أبو فيصل قال ورشة العمل.
1: أحمد دهمشي قال الجامعة.
2: الجريح قال المطار.
1: أيضا كمان إسماعيل قال الجامعة.
2: وعندي إجابة من مناهل، قالت المطار.
1: عيلة يحيى قالوا، يحيى اليامي قال الجامعة، جاسر يحيى قال المدرسة، الياس يحيى قال الجامعة، الماس يحيى المدرسة، ياسين يحيى قال المطار.
2: تهاني تقول الجامعة، وزياد الدوسري قال المدرسة.
1: أيضا عندنا إجابة هذه أيوة هذا. عندنا نواف الدوسري قال، أو عندنا فيصل الدوسري قال مكتب المبيعات، مكتب تسجيل الجامعة نواف الدوسري، وأيضا زياد الدوسري قال المدرسة.
2: طيب عندي إجابة من هذه أيضا إجابات تم محوها، خالد صالح قال المول.
1: أيضا عندنا فتيفت قال المدرسة.
2: وعندي إجابة من أبو ريتاج، جمال أبو ريتاج وسراج قال الملاعب الرياضية.
1: طيب فاطمة قالت المول، فاطمة من الجبيل.
2: محمد رفيق قال الجامعة.
1: حديقة الألعاب، فهذه إجابة فهد التيبي.
2: فوزية الزايدي قالت النادي.
1: أيضا عندنا فوزي قال مكتب السفريات.
2: وعندي إجابة من سعيد الغامدي، قال الجامعة.
1: غازي شولان الملاهي.
2: وغير للجامعة أحمد العبدلي.
1: أيضا محمد الحربي قال الجامعة.
2: وعبد الهادي جاوبنا انه مكان تجاري وليس حكومي.
1: اوكي عندنا كمان اجابه من رودينا ظاهري ولا
2: الظهري،
1: شهري هي
2: غلطتي
1: رودينا
2: يعني.
1: ايوه بس يمكن خطا املاء، يمكن قالت المولى، ممكن المولات.
2: طيب عندنا زوز قالت المطار.
1: ايضا اجابه من ابو بكر قال الملعب او الاستاد.
2: أوكي. إجابة فيصل أحمد قال السوبر ماركت.
1: أحمد صالح السوبر ماركت.
2: ومن
1: صلاح.
2: منيرة قالت الأحوال. أسماء قالت الأحوال. راكان قال الأحوال. زين قالت المشغل. عبود قال الملعب.
1: طيب عندنا زياد يوسف قال المسجد، ونحن قلنا أي شيء ديني ما نقوله.
2: محمد الشهري يقول القلب.
1: الله يهديك.
2: هذه الإجابة اللي يعني تفوز معنا أنها خارج الكوكب.
1: لا هو قال شغلتين بس، إيمان يعني احترمت الجمهور وما رضيت تقول الإجابة الثانية.
2: القلب.
1: طيب عندنا كمان أم صالح تقول نادي الرياضي.
2: فؤاد عبد الله قال المدرسة.
1: أيضا إجابة من أبو حازم قال المكتب. مكتب إيش؟
2: محمد أسامة يقول مكتب السياحة والسفر.
1: أيضا عندنا منيرة العتيبي قالت مكتب التذاكر.
2: وعندي إجابة من عمر مرتضى يقول المول. شكرا يا عمر وتحيتك مقبولة.
1: أيضا عندنا عيلة عون، فاطمة القرني قالت المستشفى، دلال عون قالت الجامعة، وسام عون قال المول التجاري، عون البيشي قال السوق، وفجر عون قالت البنك، دنيا عون قالت الغرفة التجارية، وسام عون قال البلدية.
2: وإجابة فيصل الثقفي البنك.
1: أيضا إجابة من عبد العزيز الكريديس قال المستشفى.
2: عماد يقول محل بيع الخضار
1: الحلقة يعني. طيب عندنا كمان من غير اسم، هذه من غير اسم، عندنا شركات ومكاتب التمويل، هذه إجابة ناصر العولقي.
2: نوف تقول مكتب السياحة.
1: زكريا الوجيه قال المطار.
2: مكتب حجز الطيران قالها محمد مطر.
1: مصطفى من الرياض قال مكتب حجز التذاكر.
2: سارة عبد الله قالت المطار.
1: أيضا عندنا دكتور صحابي يونس قال مكتب البريد.
2: عندنا هنا مجموعة إجابات، مها قالت الأوتيل، ونورة قالت ممكن مكتب السفر والرحلات، وأم خالد قالت النادي.
1: طيب عادل الدبيس قال سوق الأسهم،
2: ومكتب الحجوزات للسفر، هذه هناء الفيصل إجابتها.
1: طيب كمان عندنا المول التجاري، هذه إجابة مين؟ ما في اسم. طيب أبو صنهات قال الملعب، ملعب الكرة.
2: عادل حمزة يقول المكتب المدرسي.
1: أيضا محطة الباصات، هذا محمد الدريع.
2: إجابة من مهاوي تقول مكتب

0: ضمن الإجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الفندق،
1: ساري الليل يقول المركز الصحي، محمد الجهني ساري الليل يقول المركز الصحي،
0: أبو سطام قال ملعب الكرة.
1: في سؤال يقول لك نزوره يوميا ولا في المناسبات؟
0: مواسم مو مناسبات.
1: هل له علاقة بالسوشيال ميديا؟
0: كل شيء له علاقة بالسوشيال ميديا.
1: طيب. أبو صالح يقول المسجد.
0: أيضا عندنا إجابة من خالد طيب قال محطة القطار، وشكرا للتهنئة يا خالد.
1: العم حسن يقول أعتقد مكتب حجز تذاكر الطيران.
0: طيب عندنا لطيفة عثمان قالت المول.
1: نبيل جبران يقول مكتب السفر والسياحة.
0: طيب تميم زيلة قال الأهرام، الأهرام في كل مكان، هذه خلاص قلناها هذه أنا قلتها أول شيء، قلتها هذه.
1: طب احنا بنعيد.
0: قلتها أول شيء.
1: هديل العبد الله قالت المطعم.
0: طيب
1: يلا
0: ماشي. عندنا أيضا أسامة سالم
1: نعم. أيوة. أسامة سالم
0: قال الباص أو وسيلة المواصلات.
1: أحمد أيوب يقول الجامعة.
0: أيضا أحمد الشمراني قال الجامعة.
1: وعندي إجابة من أبو عناد السهلي يقول الجامعة.
0: أيضا إجابة من أبو عمار من المدينة قال الجوازات.
1: محمد المري يقول مكتب السياحة.
0: أيضا عندنا بكر عبد الكريم قال الجامعة الأهلية.
1: وجمال عبد الرحمن يقول مكتب السياحة.
0: أيضا غير إجابته من هذا مقرن أبو مبارك قال الجامعة.
1: وعندنا أحمد فؤاد يقول المكتب الهندسي للتصاميم.
0: طيب خلينا نوقف هنا ونكمل نطلع فاصل ولا يلا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، نكمل باقي إجاباتنا ونرجع ثاني مرة ننهي اللغز.

0: منك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش

0: عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب حنرجع نقول كل الإجابات على السريع. عندنا وصلنا لأحلام الأحمدي قالت الأحوال المدنية يعطيك العافية,
3: وعندنا غادة قالت المدرسة,
2: أيضا عندنا عندنا أيضا إجابة من أماني عبد الله قالت الملاهي,
3: وعندنا عبد العزيز عسيري قال الجامعة,
2: أيضا أم أمجد قالت المطار,
3: وعندنا مكتب السفر هذه لا عندنا مجموعة إجابات. تعالوا جمان القصيم قالت محطة القطار, الحديقة قالتها رقية, ناهد قالت المتجر, الجامعة عرفة, صالة الأفراح لينا, رانيا قالت المكتبة, ومريم قالت ديوان الزكاة, وآلاء قالت مكتب الحجز للسفريات, وريان قال الصايغ مكان الذهب.
2: طيب أيضا عندنا ملعب كرة القدم, هذه إجابة صداح البدري.
3: عصام يقول أتوقع الشارع أو الطرقات,
2: أيضا مراد قال مكتب السياحة,
3: وعندي إجابة من أبو حازم يقول مكتب السفريات, كان يقصد مكتب السفريات.
2: طيب عندنا كمان إجابة ما فيها اسم, أيضا إجابة عندنا عبدالله مطوع قال المطار,
3: ووكالة السفر لأبو فهد قالها.
2: طيب مكتب السياحة هذا إجابة فهد العتيبي,
3: وعبد الواسع العزيب يقول المكتب السياحي.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا نورة عسيري قالت المطار أو مكتب المحاماة,
3: ومحمد يقول المسجد.
2: طيب إجابة من أوكي أوكي أوكي غير للمطار ما في اسم, أوكي عبد الله المحمدي قال وكالة السفريات,
3: أبو أميرة يقول مكتب السفريات,
2: وأيضا دكتور صاحب يونس يقول مكتب سفريات السياحة,
3: حمد الجهني غير إلى مكتب الحجوزات,
2: أيضا محطة القطار هذا يزيد,
3: الملاهي والألعاب الإلكترونية إجابة أحمد حسني من المدينة,
2: عبد الله بركات قال مكتب البريد,
3: وغازي شولان راح للمدرسة,
2: أيضا عندنا إجابة من أم حدوتة تقول الجامعة,
3: وعندنا إجابة من أم لج أبو هتان يقول الإجابة المول.
2: أوكي عندنا جواهر قالت جواهر هي اللي قالت البنك يعطيك العافية,
3: وعندنا محمد الدريع قال مكتب السفريات,
2: بنان قالت المطار, آخر شيء مكتب السفريات. أوكي.
3: هذه آخر إجابة جيتنا هي خرائط الاتجاهات من فاطمة من القصيم, بكذا حنوقف استقبال أسئلة ونعرف الإجابة.
2: طيب الإجابة الصحيحة هي فعلا مكتب السياحة والسفريات. أول مكان يقرر أين ستذهب هو المكان اللي أنت فعلا قررت خلاص, وهم قرروا أو هم عارفين وين أنت رايح. لذلك يجب عليك احترام مواعيدي, المواعيد اللي سويتوها للجدول يجب أن تحترم, لأنها ممكن تروح عليك الرحلة, تروح عليك التيكت, تروح عليك الوجهة المعينة, فتنتبه للمواعيد الموضوعة. مفاتيحي واضحة اللي هي الأوراق والجوازات وغيرها, هذه هي الطلبات اللي يطلبها منك دائما مكتب السياحة والسفر. أرسم لك طرق مختلفة تحقق بها أحلامك, يرسم لك جدول سفريات كامل سواء من بلد لبلد لدولة لدولة, والله وسيلة النقل بين الدولة للدولة, والله أنت برايح بالطيارة, رايح بالسفينة, رايح بالباخرة, بالقطار, اللي هو هو يرسل هذه الطرق. أحيانا حضورك إجباري أحيانا حضورك غير إجباري, لأنه فعلا صرنا كل الأشياء بالأونلاين, بس لما تروح للمكتب أكيد ينبسط بجيد, وهذه هي هذا هو لغزنا. خلونا نشوف الإجابات اللي
3: نشكرك منصور أحمد قزان على إجابتك, والإجابات للأسف اليوم ولا إجابة صحيحة جات على الاتصال
2: أبدا, ولا أيوة يعني
3: صدمة حضارية
2: كبارية كبيرة صراحة
3: كبارية
2: كبارية والله والله مرة كبارية
3: صراحة استغربت منكم يا جماعة,
2: ولا إجابة على
3: يعني
2: الاتصال.
3: ما شاء الله إجابات جاية كثير على الواتساب, ما لحقنا نغطيها.
2: لا وبعدين ترى يعني لحقوا نفسهم يعني غيروا الإجابة صراحة. طيب مو لازم يكون في المحافظة مكتب سياحة, بس عندكم أحد يحجز لكم, يعني أنا عشان كذا أقول دائما في القرى في أحد دائما تلاقيه هو المسؤول عن الحجازات أو يلجأوا له للحجازات, عشان كذا قلت هو موجود من غير مكتب. من الإجابات الصحيحة اللي موجودة معانا على الواتساب, أول إجابة صحيحة كانت إبراهيم أبو علي,

0: بعدها فيصل الدوسري، فوزي فوزي طبعا لحق نفسه لأنه غير إجابته، محمد أسامة، منيرة العتيبي، نوف، محمد مطر، مصطفى من الرياض، أيضا نورة، هنا الفيصل، مهاوي، عبد الواسع، أبو هاشم، العم حسن، وأيضا نبيل جبران. وفعلا توالت الإجابات بعدها، أغلبكم جاب الإجابة الصحيحة. مين ده اللي بيقول مش صح؟ مين ده؟
1: هذا
0: مين ده؟
1: لا هو إنه ممكن على إجابته مش صح. أنت يا خالد الطيب جاوبت محطة
0: القطار يعني.
1: وعندنا خلاص كشفنا إجابة عليكم. يا أبو أحمد
0: راحت عليكم يا أبو أحمد، خلاص انتهى الموضوع بكذا. كون فعلا وصلنا لنهاية لغزنا، خلونا نكمل باقي فقراتنا، نطلع فاصل وأكيد مستمرين معكم في إبداع صح.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، أكيد بنجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. فقراتنا ما زالت مستمرة، والآن كما تعودنا عندنا دراسة علمية عن المشي القصير بعد الأكل. الدراسة تقول إنه المشي القصير بعد الأكل ممكن يكون أفضل مما نتوقع، وهذا المشي يكون

لبضع دقائق فقط بعد تناول الوجبة ممكن يساعد الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم، خصوصا بعد الوجبات الغنية بالكربوهيدرات. لقى الباحثون أن الحركة الخفيفة بتحفز العضلات على استخدام جزء من الجلوكوز الموجود في الدم كمصدر للطاقة، بدل ما أنه يفضل بقاؤه مرتفع لفترة أطول. اللافت أنه الفائدة لا تتطلب تمرين شاق أو مشي لوقت طويل، حتى المشي الهادئ لمدة قصيرة بيكون له تأثير إيجابي، خاصة لو تم ممارسته بشكل منتظم. عشان كده ممكن تكون عادة بسيطة جدا اللي هي المشي بعد الغداء أو العشاء من أسهل العادات اللي يمكن إضافتها لروتيننا اليومي لدعم الصحة والنشاط.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا لفقرة ترند اليوم. أكيد تصدر تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج العربي 27 حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد ما فاز الأخضر على شقيقه المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ونيابة عنه توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة المنتخب السعودي بكأس البطولة.
2: تفاعل رواد منصة إكس بشكل واسع من التفاعلات مع هذا الإنجاز وسط رسائل الفخر والتهاني للاعبين والجهاز الفني، وكان هناك إشادات كبيرة بالجماهير السعودية اللي ساندت الأخضر طوال مشواره في البطولة، فيما انتشرت صور التتويج واحتفالات اللاعبين بالكأس احتفاء بعودة اللقب الخليجي إلى خزائن المنتخب السعودي في ختام هذه النسخة الاستثنائية اللي استضافتها جدة للمرة الأولى في تاريخ البطولة. خليني بس استعرض معاكم، يعني بالفعل قدموا لعب حلو دينا، كاس أسعد الجميع، كان حتى أفضل اللاعبين في البطولة، كمان كانت سعودية أفضل حارس تم تتويجه في البطولة كان السعودي محمد العويس، وأفضل لاعب في البطولة أيضا كان همام الهمامي، وأفضل هداف للبطولة أيضا كان فراس البريكان، وهذه أيضا نعتبرها إضافة لهذه النجاحات. ولأول مرة في تاريخ الملعب الجماهير السعودية كانت يعني هم يحطوا كده عداد كم عدد الجماهير السعودية 62,827 شخص حضر من أجل المنتخب السعودي. ما نقول غير ألف مبروك للصقور الخضر هذه البطولة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ معكم مشوارنا في ألعابنا زي ما تعودنا دائما يوم الأربعاء عندنا لعبة نلعب مع بعض، بدل ما نقول يعني دائما نحن نقول موضوع نتكلم فيه نتناقش فيه. اليوم لعبتنا جماد إنسان نبات حيوان، هذه اللعبة اللي نحن دائما نلعبها في جمعات كثيرة في أماكن كثيرة، بس نتجمع وتتوفر الأوراق والأقلام والذهن الصافي نبدأ بقى نلعب إنسان جماد حيوان. زي ما نعرف هاللعبة حناخذ فقط خمسة فئات، اللي هي الاسم اللي هو إنسان، ونجيب نبات وحيوان وبلاد. أوكي هذه هي ال
4: وجماد
3: وجماد وجماد.
4: كنا مثلا وجماد. نسأل كدينا ثلاث أشياء صحيح. إنسان جماد بلاد أو إنسان نبات.
3: صح ناخذ ثلاثة.
4: أيوة
3: هي خمسة ولكن احنا حناخذ ثلاث فئات منها. الثلاث الفئات زي ما قالت إيمان، الإنسان الحيوان الجماد. خلاص تمام حنبدأ معاكم. أكيد تقدر تشاركونا وركزوا في أرقامنا، لأنه أرقامنا يعني في واحد المفروض أنكم حافظينه أما الباقي تغيروا. فناخذ الأرقام على 0-1-2-6-4-7-7-0-6-0 أو 0-1-2-6-4-9-2-4-100 أو 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. هذه الأرقام للاتصال. نبدأ مع عماد.
4: هلا وسهلا يا عماد.
5: هلا والله يا أستاذ إيمان.
4: خليني
5: مبروك للمنتخب السعودي، ودام الكاس وصل جدا مستحيل أحد يأخذ غير السعودي.
4: الله عليك.
5: وبأمر الله.
4: بإذن الله. خليني بس أعتذر لك عن اليومين السابقة، لأنه كنت تحاول تكلمنا وكان خلاص الوقت ما عاد قادرين نتواصل معك، فنعتذر منك عماد.
5: لا عادي. بالنسبة للموضوع أقل اللي كنت بقوله
4: هي.
5: أي أحد جمهور جدا شالك وصفيرتك وعلى الملعب.
4: ما شاء الله من غير ما توصي. أنت شفت اليوم إحنا قلنا أنه أكبر عدد في تاريخ الملعب للجمهور السعودي كان أمس، يعني ما عمره سجل الملعب أنه 62 إلى يعني قربنا 63 ألف جماهير تشجع السعودي. هم سمعوا كلامك.
5: تخيلي تعرف الجمهور محافظة الجمهور.
4: إيه
5: أنا دوام جدا.
4: إيه
5: خلصت دوام الساعة 3 رجعت غيرت ملابسي على الملعب وانا
4: رجعت للصاعة. عليك والله الحمد لله على هذا. سعيدين لهذا الفوز اكيد عماد، ونبغى نلعب اليوم انسان حيوان نبات كالعادة. حنختار لك حرف يا عماد وتكون سريع، ايش رايك؟
5: قدام على قولتهم.
4: حرف السين انسان.
5: سعيد.
4: ونبات.
5: نبات؟
4: اي سين. يلا سين.
5: سلك.
4: أوكي. والبلاد بالسين.
5: سوريا.
4: شو يا عماد. شكرا لعماد.
3: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. خلينا ناخذ اتصال. راح الاتصال. طيب نرجع نذكركم بأرقامنا 0-1-2-6-4-7-7-0-6-0 أو 0-1-2-6-4-9-2-4-0-0 أو 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. ناخذ أفراح. صباح الخير.
6: صباح الأنوار. هلا.
3: يا هلا وسهلا يا أفراح، كيف حالك؟
6: الحمد لله الله يسعدك يا رب.
3: جاهزة يا أفراح؟
6: جاهزة.
3: طيب نقول حرف القاف. أعطينا إنسان بحرف القاف.
6: قريش.
3: قريش. طيب ماشي. بنبات.
6: قمح.
3: ها قمح. حلو. طيب بلاد. ها بلاد حرف القاف. بلاد.
6: قبرص. قبرص.
3: الله عليك، يلا يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك
4: ابو هلا يا ابو عبير.
7: هلا والله، صباح الخير.
4: صباحك ورد. هلا ومرحبا، يلا نلعب.
7: يلا
4: يلا. حرف الصاد، اديني انسان.
7: اي حرف؟
4: صاد.
7: حرف الصاد صالح.
4: صالح. اديني نبات.
7: حرف الصاد
4: اي
7: صنوبر.
4: حلو. اديني بلاد.
7: بلاد بحرف الصاد
4: اي
7: صنعاء.
4: الله عليك،
3: يا برافو والله،
4: احلى تحيه لابو.
3: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا برضو أسئلة ترى على الواتساب، وفي أحد بيسألنا يقول إيش الجواب اللغز اليوم؟ مكتب السياحة والسفر. اليوم لغزنا كان مكتب السياحة والسفر. طيب. برضو نروح لصالح. صباح الخير يا صالح.
8: صباح النور.
3: يا هلا يا صالح.
8: هلا بيك.
3: يا هلا فيك. ها يا صالح، من جاهز؟
8: إن شاء الله.
3: طيب يلا نقول حرف العين. أعطيني إنسان بحرف العين.
8: عساف.
3: عساف. جميل. نبات.
8: نبات
3: أي. عنب. ها؟
4: عنب.
3: عنب. يا سلام. أيضا بلاد.
8: عرعر.
3: عرعر. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك.
8: هلا بيك.
3: يا هلا فيك.
4: هلا وسهلا بعبد الله.
9: يا هلا وسهلا.
4: هلا وسهلا عبد الله، بركات، كيف حالك؟
9: والله الحمد لله تمام، كيف حالكم؟
4: خير الله يسلمك. يلا مجهز؟
9: بإذن الله.
4: حرف الشين. إنسان.
9: شاكر.
4: جماد.
9: شماعة.
4: والله. بلاد. عندنا هنا في المملكة بقى في المملكة فيه. يلا
9: شجرة.
4: شجرة. شطور برضو بحرف الشين.
9: والله ما
4: شكرا. شكرا لك يا عبد الله.
3: لا لا، العافية عبد الله. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. اليوم نحن بنلعب جماد انسان نبات. فاليوم الفئات اللي حنلعب عليها الانسان نبات وبلاد، اوكي؟ ثلاث فئات. نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: حياكم من جديد، يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا متابعينا. أكيد اليوم يوم الأربعاء يوم اللعب، عندنا دايما كل أربعاء لعبة نتشاركها معاكم ونقضي إن شاء الله وقت ماتع. كل اللي حابب يشاركنا على أرقام الاتصال، أتغير اليوم رقمين، في رقم دائما أنتوا تعرفوه اللي هو 012-64-77154، والرقمين الثانيين 012-64-77060 012-64-92-400. اللي ما لحق يكتب معنا يقدر يرجع لهاشتاغنا والبث المباشر على منصة إكس، مكتوبة كل الأرقام تحت تغريدة ابدأ صح أو تحت البث المباشر لإذاعة جدة.
6: نروح لزين. صباح الخير يا زين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليك السلام والرحمة. هلا يا زين.
7: اللي غير تقدامكم؟
6: إيش ها؟ غيرنا ظروفنا كذا، ظروفنا كذا. يعطيك العافية.
7: طبعا عليكم جميعا.
6: يا هلا يا هلا وسهلا يا زين.
7: أبغى جمع ومفرد بالله.
6: ما في جمع ومفرد بالله، داخلي سوبر ماركت يا زين. دحين نحن عندنا اللعبة إنسان جماد حيوان، أوكي؟ أنا حاطيكي حرف وحسألك وأنت تجاوبيني سريع بس، أوكي؟ يلا اليوم معاكي حرف الراء، اوكي؟ اعطيني انسان بحرف الراء بسرعه.
7: راويه
6: جماد.
7: جماد رمل.
6: رمل حلو. بلاد.
7: بلاد الرياض.
6: يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيكي. والله برافو عليكي،
5: شطوره
6: والله، برافو عليها،
5: شطوره. إيه؟ هلا بفهيدة.
8: هلا والله، صباح الخير أستاذ إيمان، صباح الخير لجينا المعدة مخرجة، صباح الخير لكل السعوديين. ألف مبروك.
5: أي والله يا فهيدة. فهيدة يلا نلعب.
8: أيوة نلعب، والحمد لله أنا لحقت على الأرقام الحمد لله.
5: أي لا شوفي، إحنا كمان حطيناها في تويتر، أي أحد يرجع لتويتر يلاقيها مكتوبة.
8: طول ندور ما ادري وين
5: تويتر
8: ما يشتغل عندي.
5: يا الله ولا يهمك، الحمد لله كسبنا صوتك. فهيدة ايش رايك نبدا لعب ونقول حرف اللام؟ اديني انسان بحرف اللام.
8: لميا.
5: اديني جماد بحرف اللام. صوتك ما اعرف ايش.
6: بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه
5: حرف اللام.
6: بسرعه بسرعه بسرعه
5: قالتها ساره قبلك.
6: يلا بسرعه. يا فهيدة. فهيدة نامت.
8: لا خلاص،
5: لا ما في خلاص. حرف اللام موجود في البيت، ينور لنا البيت.
8: لمبة.
5: بلاد بحرف اللام
6: بسرعة.
5: لا
6: فهيدة، لا يا فهيدة.
5: دون دون دون.
8: حرف صعب، يعني حرف صعب.
5: لا
6: ليش؟
5: شعوة
6: في لي.

0: ليبيا في ها
1: ايه بس انا هذه الشمسية والقمرية
0: عطني شي مالك شغل في الشمس اللامسية والقمرية.
2: طيب ايش البلد اللي جنب مصر بحرف اللام؟
0: ها ليبيا، انا قلت لك ليبيا، قولي ليبيا وخلاص.
2: ماشي طيب استني في هذا، انت اختاري الحرف يلا وجاوبيني بسرعه، اديني حرف. انت اختاري الحرف يلا،
0: حرف الباء يلا قولي لي في هذا حرف الباء، اعطيني انسان بحرف الباء.
1: بدر.
0: حلو، اعطيني بلاد بحرف الباء. جنبنا هنا خليج،
2: هنا حتى بلاش خليج، هنا في القصيم.
0: ها يا سلام عليك بريدة. نبات، اعطيني نبات بسرعة.
1: بندورة.
0: حلو، برافو عليك.
2: شفتوا اقول لكم
0: انت تجيبيها بس ما انت سريعة. يعطيك العافية، يا هلا فيك.
2: شكرا لفريدة.
0: في ناس يقولوا يلعب معانا،
2: هادي سيف من اليمن، يلا اديله خليه يلعب معك.
0: يلا عطينا حرف الكاف يا هادي، أبغى نبات وأبغى بلاد وأبغى إنسان. يلا.
2: حلو،
0: يلا نروح لرغد.
2: هلا يا رغد.
3: يا أهلا فيكي.
2: هلا ومرحبا.
3: يا أهلان،
2: كيف حالك؟ جاهزة؟
3: الحمد لله.
2: جاهزة للعب؟
3: أيوة يلا.
2: احترافية في لعبة إنسان حيوان؟
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أديكي حرف صعب ولا سهل؟
3: لا سهل.
2: سهل. نون.
3: نون.
2: إي إنسان.
3: نواة.
2: ايه هم بيششوكي واخر خلاوة. نبات بالنون.
3: نعناع.
2: حلو حلو. نعناع. بلاد بحرف النون.
3: بلاد.
2: ايه في افريقيا. في افريقيا.
0: بسرعة بسرعة.
2: في افريقيا.
3: نسيت.
0: إيمان تقول لك في أفريقيا وأنا أقول لك عندنا.
3: عندنا؟
0: إيه.
2: شو اللي عندنا بحرف النون؟
0: فكري.
3: عندنا بحرف النون؟
0: أيوة.
2: تحت في الجنوب يلا.
0: سرعة.
3: نجران.
2: الله عليكي. وفي أفريقيا. نيجيريا، النيجر، كلها.
3: نيجيريا أيوة.
2: كلها بالنون.
3: ايوه عمتي زين، هي قالت لي لا تصد عليكم والله.
0: يعطيك العافيه.
2: تحيه لعمتك، وصراحه هي اللي فازت لانها هي اللي بغششتك.
0: صراحه واضح انها غششتك. يعطيك العافيه. يا هلا فيك. يا هلا فيك. نروح لعزيزه. صباح الخير يا عزيزه.
4: يا اهلا. صباح النور.
0: يا هلا وسهلا. مستعده يا عزيزه؟ انت شاطره، دائما شاطره في الالغاز، شاطره وفي الالعاب شاطره.
4: ان شاء الله.
0: خلاص نبدا.
4: اوكي
0: يلا. حرف الفاء، اعطيني انسان بحرف الفاء بسرعه. انسان.
4: فايز.
0: فايز. جميل. اعطيني نبات. نبات بسريع.
4: طيب
0: كل الناس تحبه. ها بحرف الفاء.
4: اللي بعده.
0: اللي بعده ما في. اللي بعده جماد. يلا جماد. ها
4: فاس.
0: فاس. اوكي الفاس. نبات. نبات سريع. كل الناس تحبه.
2: اخضر ولا احمر؟
0: كله. ها
4: فجل.
0: يلا فجل. حلو فجل. انا كنت اقول لك فراوله وهي بتقول لك احمر واخضر، يعني فلفل.
2: فاصوليه كمان.
0: فلفل فاصوليه كلها فا. يعطيك العافيه عزيزه. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
2: تعالي لاعبك دينا.
0: اوكي يلا.
2: اديك حرف صعب ولا سهل؟
0: اللي تبغي.
2: والله
0: طبعا
2: أديكي حرف الواو.
0: واو وداد.
2: حلو. نبات.
0: نبات ورد.
2: الله عليكي. بلاد.
0: بلاد. بلاد
2: إيش؟ بلاد في أمريكا. يلا
0: واشنطن.
2: الله عليكي دينا.
0: يلا ناخذ اتصال نقول مرحبا. عبد الرحمن.
2: هلا يا عبد الرحمن.
5: ألو.
2: يا هلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: عليك السلام والرحمة. يا هلا فيك يا عبد الرحمن.
5: كيف حالك يا دينا؟ طيبة.
0: الألغاز وين راحت يا عبد الرحمن؟ متأخر علينا.
5: اللعبة تجمعنا.
0: حلوة حلوة منك، اللعبة تجمعنا حلوة. لا اللغز كان يبغالك والله، انت من الناس اللي جاوب صحيح صراحة دايما. يعني
5: اللغز اليوم سهل. حلو
0: اليوم سهل.
2: سهل ايه والله عقدني.
0: كلهم عقدوا، ما في ولا إجابة صحيحة على الاتصال اليوم، ولا إجابة صحيحة.
5: بس هو كان هو مكتب السياحة.
0: مكتب السياحة.
5: وبرضو ترى يجي على المطار.
0: لا ما يجي على المطار، مطار لازم تروح، هذا يقول لك ضروح حضورك غير إجباري. كيف يجي على المطار؟
5: غير صح.
2: شفت؟ لا تستهل.

0: ايوه بكلمه تقولها دينا.
1: أيوة يعني ترى كل كلمه يعني اقصدها. طيب يا عبد الرحمن يلا تلعب معانا.
2: ايوه يلا
1: يلا نقول حرف الثاء. اوكي
2: شيلوا الضاد هذا شيلوه تماما.
1: ايش هو الضاد؟ طيب حرف الثاء نقول لك حرف الثاء. اعطينا انسان. انسان انسان.
2: ثامر.
1: حلو. نبات.
2: نبات ثوم.
1: ثوم حلو. بلاد.
2: أثيوبيا.
1: تعتبر بتعتبر لأنه ما في
0: أثيوبيا. خلاص
1: أثيوبيا. مشيها
0: أثيوبيا.
1: حمشيها لأنه ما في بلاد بحرف الثاء.
2: أيوة بالضبط.
1: طيب طبعا سارة زعلانة تقول أثيوبيا ألف وأنا معاها صراحة ولكن ما في ما في بلاد بحرف الثاء.
2: طيب نأخذ
1: إلا والله في ثمير.
2: ها هذه فين هذه؟
1: هاي في الرياض. في الرياض.
2: ناخذ جماد.
0: اديله جماد بالثاء.
1: يلا اعطيني
2: جماد.
1: ها سريع.
2: ثلاجة.
1: حلو ثلاجة. تمشي يا سارة. تمشي.
0: فنان عبد الرحمن.
1: تيجي.
0: فنان جدا.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. لا دحين انا وردت حرف بلاد بحرف الثاء.
0: الا ما حنلاقي
1: هلا. بس هي ثمير انا اعرف انه ثمير. ايوه
0: دحين جوجل ونشوف ايش البلد اللي بحرف الثاء
1: واللي بحرف الظاء.
0: ثاء. ثول. الله عليك يا ايمان.
1: والله ثول الله. حلو والله ثول.
0: الله
1: حلو
0: يا ايمان يا فنانه.
1: والله فنانه عبد الرحمن راحت عليك ثول.
0: لما نلبس تيشيرت المنتخب نصير فنانين.
1: قوه. طيب وين القوه في اللغه يا ايمان؟
0: يعني
1: أماكن وأماكن
0: ما في بلاد.
1: أنا والله لا بس أنا ثمود بس ما أدري مين.
0: ما بلد
1: أنا أعرف قوم بس أنه في بلد إلا أتوقع فيه في منطقة
0: منطقتهم مدائن صالح.
1: لا مو منطقة على القبيلة مدينة ثانية يعني.
0: حندور
1: ونشوف. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروح بعيد.

0: ما في أحلى من كده. شادية كمان شاركتنا أنه في ثرمدة في السعودية بحرف الثاء.
1: نعم.
0: وتوضيح لكلمة ثمود ليست بلاد أو منطقة.
1: صحيح.
0: هم قوم ثمود سكنوا مدائن صالح ومنطقة الحجر، يعني تسمى الحجر هي الآن مدائن صالح.
1: طيب بس عشان عرفت يا ناصر، عشان ناصر العولقي هو اللي كتب لنا ثمود منطقة في الخبر
0: ليست
1: الخالي.
0: منطقة
1: لا.
0: هم قوم.
1: طيب أيضا لسه طبعا مستمرين في المباركات والتبريكات للأخضر السعودي، يعطيك العافية شكرا.
0: حقعد أبارك أسبوع.
1: أيوة حنقعد قدام أسبوع. طيب هذه إلى الآن المشاركات. خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم، بس تجهز الاتصالات. نذكر بالأرقام 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154. هذه الأرقام للاتصال. نبدأ نأخذ اتصالاتكم.
0: هلا
1: نقول خالد. مرحبا يا خالد.
0: هلا يا خالد.
2: السلام عليكم، صباحكم بخير جميعا.
0: عليكم السلام والرحمة.
2: أهنيكم بحصول منتخب على بطولة اللقب بطولة كأس الخليج 27.
0: طبعا التهنئة للجميع. شكرا خالد، شكرا. أفل. مبروك أفل. لنا جميعا أكيد ويستاهلوا الكأس.
2: آمين إن شاء الله.
0: طيب خالد جاهز طبعًا. للعبة؟
2: جاهز إن شاء الله.
0: أعطيك حرف أخذنا راء. نعطيك حرف الجيم.
2: طيب.
0: أعطيني اسم إنسان بحرف الجيم.
2: جواهر.
0: حلو. أعطيني جماد بحرف الجيم.
2: جرجير.
0: جرجير هذا جرجير نبات.
1: جماد.
2: لا جماد.
0: إيه إنه يعني لو كلمناه ما يتكلم جماد. أنت كده معتبره؟ طب اديني.
2: جماد جلد.
0: جلد حلو. أديتني نبات وديتني جماد وديتني إنسان. أديني بلاد بحرف الجيم يا خالد.
2: الجيم جورجيا.
0: جورجيا. الله عليك يا خالد. الله عليك يا خالد يا خرجاوي. يلا ما في منك. شكرا خالد.
2: السلام عليكم.
0: نهارك سعيد.
1: يلا نروح لخالد العتيبي. صباح الخير يا خالد.
3: هلا والسلام عليكم. هلا وسهلا.
1: وعليك السلام والرحمة. كيف حالك يا خالد؟ تمام؟
3: بخير. الله بخير. الله يسلمك. شلون مستعدين؟
1: بخير. جعلك بخير. ها مستعد؟
3: دوم إن شاء الله. يلا مستعد.
1: يلا
3: بس فهم بلغين أول يعني باللعبة.
1: إيه طبعا اللعبة إنسان جماد حيوان. حاطيك حرف. وأنا اللي هقول لك، مو أنت تجاوب على كيفك، أنا اللي أقول لك إيش اللي اخترناه. أوكي.
3: طيب.
1: يلا نروح
0: يلا
1: نروح لحرف الهاء. أعطيني إنسان بحرف الهاء بسرعة.
3: هديل.
1: هديل جميل. أعطيني جماد بحرف الهاء.
3: هيدفون.
1: هيدفون حلو يا ولد. حلو. أعطيني نبات بحرف الهاء. ها بسرعة
0: نحطه في القهوة كلها.
1: ها ها
3: هيل هيل
1: هيل. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا.
0: ايش قول؟
1: عامرني
3: ميمن عليك ظالم. شلونك استاذ ايمان
1: اول شيء؟ كويسة استاذ ايمان، شوفها جنبك قاعدة يعني بيسلم عليك.
0: ما سمعتك سامحني. هلا وسهلا. هلا بك يا خالد. يا هلا.
3: الله يسلمك. الله يعافيك.
0: الله يعافيك.
3: طيبة يا عمر زينة.
0: خير الله يسلمك.
3: الله
0: مشكور على المشاركة. شكرا انك اسعدتنا بمشاركتك.
3: وياكم ودنا تسمعونا عاد شيء الفنان الكبير السمي الفنان
0: خالد عبد الرحمن
1: ان شاء الله. اذا موجود عندنا شيء حنحط له خالد عبد الرحمن. يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك يا خالد. يا هلا فيك. فيصل.
0: هلا يا فيصل.
4: يا مرحبا.
0: هلا وسهلا.
4: كيف حالكم؟ طيب.
0: خير يا فيصل. فيصل من فين تكلمني؟
4: من مكه.
0: من مكه فيصل الثقفي. اي
4: نعم.
0: جاهز للعبه؟
4: اي هذه لعبتي عادي.
0: الله يعني اديك يعني اديك حرف صعب.
1: انا اصعب حرف
4: عادي.
0: يلا ضاد. اسم انسان بحرف الضاد.
4: ضافر.
0: ضاف لا ضاد ضا. يا ريت نشوف ابو نقطه وابو خط.
1: ضاد
0: ضاد ابو نقطه. ما في
1: عصايه. ما في عصايه.
4: ما في عصايه.
1: والله
0: يلا
1: صعب صراحه.
0: ضاد يا اخي احنا لغه الضاد اللغه العربيه.
1: ها
4: من بدايتك
1: كذا. ايوه
0: انت تقول لعبتي انا لعبتي.
1: هذا اخرة المهايط.
0: حلو حلو. ضحى. اديني بلاد بحرف الضاد. هنا عندنا في السعودية.
4: ظلم.
0: لا في السعودية يا شيخ.
1: ايش ظلم دي؟
4: ايه قرية هذه.
0: لا احنا نبغى في السعودية شيء بحرف الضاد
1: بسرعة.
0: ودي لعبتي
1: ولعبتي
4: يا بليد والله.
1: اتوتر اتوتر
0: ضبا.

0: بيبه
1: بيبه صح.
0: ايه طيب صح لك يا يقول لك صح. طيب اديني جماد بحرف الضاد. ايش ايش الجماد يا ديني بحرف الضاد؟
2: ضوء.
1: كلكم
0: ضوء. ضوء
1: ضوء
2: طبعا.
0: ضلع.
2: ضلع
1: صح.
2: ها هو اللي صح لنا.
0: اديني حيوان. استني حيوان بما انك من مكه. حيوان بحرف الضاد.
1: ضفدع.
0: ضره.
2: لا ضفدع. يا سلام.
0: لا عشان ما حد يقول ضره غير.
2: يلا يعطيك العافيه فيصل.
0: انا فيصل اسعدت.
2: شكرا لك.
0: نهارك سعيد.
2: يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا وسهلا
2: فيصل الثقفي. ما كان بليد اليوم.
0: لا معليش بس جينا على غفله. اتدرب على حرف الضاء والضاد قبل لا تكلمنا.
2: وتعال. طيب هذه اكيد لسه مكملين معاكم بس شوف ناخذ اتصال او نطلع فاصل. نطلع فاصل وبعدها راجع لكم من جديد. لا تروح بعيد. لسه مكملين معاكم في ابدا صح.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. والله قاعدة أقرأ فاطمة من الجبيل اقترحت علينا اقتراح جدا جميل، ولكن يعني خلينا نطبق هذا الاقتراح للأسبوع القادم. جميل جدا اقتراحك، يعطيك العافية، شكرا لك يا فاطمة. دايما يسعدنا أنكم تقترحوا علينا ألعاب جديدة أو طريقة لعبة مختلفة، فكانت فاطمة حلوة اللعبة. خلينا نرجع نذكركم، اليوم نحن نلعب وقاعدين نلعب إنسان جماد حيوان، هذه اللعبة اللي نحن نعرفها. حنعطيكم فقط ثلاثة فئات ونحن نختار الفئات، مو انتوا تطيروا وتقولوا الفئات. أكيد تقدروا تشاركونا على 012-64-77-154 أو 012-64-92-00 أو 012-64-77-00. ناخذ نوال.
1: هلا وسهلا.
2: هلا، صباح الإنجاز والجمال والحلاوة والجميل، أخضر وبيض.
1: أي والله صباحنا أخضر، صباحنا وطني. يا نوال حياكي،
2: باركين جميعا إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا هلا ومرحبا،
2: قادم أفضل بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى
2: بطولة يعني مستثنى للمنتخب السعودي
1: بإذن
2: جميع
1: الله.
2: الجوائز أخذها الحمد لله والشكر لله، لو في بعد أفضل ليش ما عطوا الجمهور بعد أفضل جائزة؟
1: نعم، وفي أخذ أفضل أفضل جمهور بلا منازع، هو الجمهور السعودي بشهادة الجميع سواء داخل المملكة أو خارج المملكة.
2: الله يعطيهم العافية ويقويهم إن شاء الله. أنا قلتها من البداية، من شفت محمد عبد الجواد دخل بالكاس في بداية الحفل قلت ما بتطلع، ما بيطلع الكاس، وقلت إن شاء الله الجدة صار خير على السعودية.
1: يا سلام يا سلام، عاشوا يعني عاشوا الجماهير السعودية.
2: الحمد لله والشكر لله، يا رب يتمم علينا هالفرح.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: الله. طيب كيف حال جدينا؟
0: الحمد لله بخير.
1: أي تغيرت الأرقام؟ تغيرت
2: الأرقام شوي عشان نقدر
0: حترجع بس. لأنه حترجع الأرقام القديمة،
1: ترجعي يا نوال حترجع. وكل الناس اللي بيسمعونا، إحنا حطينا لكم الأرقام ثابتة تحت تغريدتنا في منصة إكس، تحت تغريدة البرنامج وتحت تغريدة أيضا البث المباشر لمنصة إكس، حتلاقوا الأرقام كلها موجودة هناك.
2: تمام تمام.
1: طيب نوال جاهزة للعب؟
2: إن شاء الله.
1: صعب ولا سهل تبي حرف؟
2: والله المخ ما دمش فيه اليوم ترى،
1: نص نص. طيب يلا نبدأ بحرف الحاء. اسم بحرف الحاء.
2: حمد.
1: نبات. دقيقة أقوقل.
0: حرمل.
1: حرمل.
2: يلا حرمل.
1: حنظل. كلها دي نباتات.
2: في حنظل وحرمل يسحك. في كنتش المخفالة اليوم.
1: دحين شغلك هو بلاد بحرف الحاء.
2: حايل.
1: الله عليكي. طيب أنا ديكي حيوان بحرف الحاء. خلاص وصل. شكرا نوال، اسعدتينا بالمشاركه.
2: هلا
1: وسهلا بنوال.
0: يا هلا وسهلا.
1: تسلمي نوال.
0: طيب
1: لعبيني، ما لعبتيني.
0: يلا
1: لعبيني
0: ايمان،
1: وديني اديني حرف صعب.
0: حرف صعب.
1: حرف صعب.
0: حرف صعب. حرف صعب هو اصعب شيء، بس ما ابغى شيء انا يكون عندي اجابات يعني.
1: اديني ضاء. عادي عادي، انا اقول لك الاجابه.
0: حرف الضاء. ما قبل شوي قلنا وعرفنا
1: ما
0: كل الاشياء.
1: ضاد. انت كمان من ابو نقطه وابو
0: أبو نقطة
1: ابو عصايه.
0: ايوه ابو عصايه. ايوه ايوه ايوه. يلا حرف الضاء. يلا اعطيني
1: اسم. ظافر.
0: ظافر حلو. اعطينا بلاد.
1: بلاد ظهران.
0: ظهران جميل. اعطينا نبات.
1: يلا. لا ما اعرف. اديني واحد غيره.
0: علقنا.
1: اديني مثلا
0: ايش
1: حيوان. ظبي.
0: لا اعطيني بلاد.
1: لا بلاد بلاد
0: الا في في في في
1: ظهران. اعطيتك
0: اذا اعطيتيني
1: لا
0: نبات.
1: بس نبات
0: نبات الا ما
1: لا
0: في.
1: ما اعرف
0: الا ما في، بس عاد خلينا ندور.
1: ما اعرف
0: نروح لهاني. خلينا نروح لهاني.
1: اعطونا نبات بحرف الظاء يا جماعه.
0: ايوه الا ما يطلع.
1: بس انا جاوبت كله.
0: انت شاطره.
1: ظهران. ظافر.
0: وحطيتي حيوان. ايوه ايوه.
1: ظل جماد.
0: بس اشتغلتي انت على كيفك.
1: لا بس اني حرف صعب.
0: لا بس اشتغلتي على
1: ما
0: كيفك.
1: احلاني.

0: ما صدق ما صدق إيمان اليوم إيمان فيها شيء.
1: لا والله ما فيها، لكل خير.
0: هاني صباح الخير.
2: صباح الخير زينة، زيك؟
0: أهلا وسهلا، زيك يا هاني؟ تمام
2: الحمد لله. تمام
0: الحمد لله. يلا يا هاني مستعد؟
2: إن شاء الله. قوليلي.
0: يلا نقول حرف الكاف. أوكي أعطيني إنسان.
2: يعني أنت عايزة إنسان
0: حرف الكاف. حرف الكاف.
2: كمال.
0: كمال حلو. نبات.
2: نبات
0: سريع سريع
2: سريع. هقول لك حالا نبات حرف كاف. ممكن نقول لك
1: كرفس.
0: كرفس
1: حلو. الكرفس
0: حلو. الكرفس جميل.
2: كرفس كرفس كمثرى. كمثرى
0: حلو. كمثرى جميلة. جماد بحرف الكاف سريع.
2: كوب.
0: كوب الله عليك.
1: والله انك عليك فنان.
0: الله عليك
1: فنان. هاني فنان.
0: انا والله يعني لما قلت نبات كان راح للتوابل، يعني كمون، كزبره، كركم، يعني كذا كل دي نبات.
2: وممكن كركديه كمان.
0: كركديه كمان. تمام يعطيك العافيه يا هاني. شكرا
1: لك. فنان والله.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا بهويدا.
3: هلا والله
1: هويدا، كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله. كيف حالكم؟
1: كيف الحماس؟
3: مية مية.
1: مية مية. حلو يلا جاهزة؟
3: ايوه جاهزة.
1: حرف التاء.
3: تاء. طيب
1: اسم بحرف التاء.
3: تهاني.
1: حلو. نبات بحرف التاء.
3: تمر.
1: وجماد بحرف التاء.
3: تلفون.
1: الله عليك
0: يا ولد.
1: الله عليك. روح يا هويدة قلبي راضي عنك.
0: يعطيك العافية.
1: أنا محضرة الأشياء قدامة.
0: أيوة يعطيك العافية هويدة.
1: شكرا لك يا هويدة الحلوة.
0: يا هلا فيك. طيب عندنا مشاركات، خلينا نشوف إيش هذه المشاركة. عبد الهادي أتوقع. ظفر.
1: هذا النبات يقول.
0: الظفر جماد ولا
1: أيوة
0: نبات.
1: نبات
0: نبات ظفر.
1: يعني عمرك سمعت عنه؟
0: أنا ما عرفته
1: ولا أنا
0: صراحة، بس عبد الهادي يعني أنا أثق في كلامه. لا لا نبات
1: ممكن نبات. يعني عبد الهادي كمان عنده خبرة في
0: النباتات
1: في المنطقة اللي عايش فيها. أيوة أيوة. وعمله. شكرا يا هادي.
0: يعطيك العافية يا عبد الهادي. طيب هذه هي لعبتنا. خلونا نطلع فاصل صغير وراجعين أكيد من جديد. لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم مشوارنا في ابدأ صح على إذاعة جدة. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر. في 7 أكتوبر في عام 1952 تسجيل براءة اختراع لنظام يعد من البدايات الأساسية لفكرة الرمز الشريطي الباركود.
1: 1959 المسبار السوفيتي لونا 3 يلتقط أول صور لجانب البعد عن القمر.
0: في عام 1960 عرضت لأول مرة في الولايات المتحدة سلسلة تلفزيونية شهيرة تناولت رحلات ومغامرات على الطرق الأمريكية.
1: 1982 افتتاح العرض المسرحي الشهير كاتس في نيويورك.
0: وفي عام 2015 اكتشف في بريطانيا كنز أثري يعود إلى عصر الفايكنج يضم مئات العملات وقطعا فضية ومجوهرات تاريخية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
1: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: حياكم مستمعينا في كل مكان، يا هلا وسهلا فيكم. وصلنا لفقرة موارد اللي بيكون فيها دائما ضيف مميز لموضوع يهمنا، موضوع الترميز العقاري. هل يفتح باب التملك أو الاستثمار بحصص صغيرة؟ القطاع العقاري يشهد تطور في أدوات الاستثمار، من أبرزها الترميز العقاري اللي بيتيح تمثيل الحصص أو الحقوق العقارية بصورة رقمية، ويسهم ذلك في توسيع فرص المشاركة في السوق وتسهيل تداول الحصص وإداراتها. مع هذه التقنية تبرز تساؤلات مهمة حول الفرق بين امتلاك حصة فعلية في العقار وبين الاستثمار في منتج عقاري مرمز. ما الحقوق التي يحصل عليها المستثمر؟ أو أبرز المخاطر والجوانب النظامية اللي ينبغي الانتباه لها؟ هذا اللي حنتعرف عليه اليوم مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة عبير الحميميدي، مستشارة التحول الرقمي. هلا وسهلا دكتورة عبير.
6: حياك الله،
7: أهلا
6: وسهلا.
7: يا أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي في برنامج إبدأ صح. شكرا لوجودك معنا. الترميز العقاري بكل بساطة ما هو؟ ما المقصود فيه؟
6: الترميز العقاري بدون ما ندخل في أي مصطلحات تقنية،
7: نعم،
6: هو عبارة عن رموز تقنية تمثل العقار.
7: رموز رقمية تمثل العقار
6: جميل. داخل البنية التقنية اللي المفروض يتمثل فيها العقار.
5: يعني خلينا نقول مثلا هو العنوان الوطني ده اللي هو GDEE رقم جنبه.
6: هذا العنوان الوطني.
7: طيب.
6: لكنه مختلف شوي عن انه يعني انا قلت لما قلت رموز تقنيه فانا اقصد تقنيه معينه وليس رقم فعليا.
7: تقنيه معينه. طيب اعطيني الفرق. اعطيني الفرق عشان نعرف.
6: يعني الان العقار بكل ما فيه يتم تمثيله كقطعه رقميه ككود
7: أوكي.
6: داخل النظام الرقمي اللي بيتم تداول العقار فيه، فيكون ممثل كقطعة رقمية. طبعا تختلف نوع الترميز، هل هو يعني قابل للاستبدال أو غير قابل للاستبدال. في العقار هو غير قابل للاستبدال فيكون له رقم، الرقم هذا خاص فيه فقط وهو جزء من التقنية لكنه مو هو كل التقنية.
7: واضح.
6: يعني الترميز ما هو عبارة عن رقم.
5: طيب هل اليوم نسألك دكتور عبير أنه شراء رمز عقاري يعني أن المستثمر أصبح مالك فعلي لجزء من هذا العقار؟
6: والله الجزئية فعليا الحقيقية اللي ممكن الواحد يسأل عنها فعليا، يعني قصدي على الملك، هل هي ملكية أو استثمار أو فعلا مو استثمار، اللي صاير في السعودية، خلينا نتكلم عن السوق السعودي، أنه هيئة العقار فعليا بدأت من السجل العقاري.
7: طيب.
6: وذكرت وبنت التقنية على السجل العقاري، فالتقنية تتيح الآن أنه الشخص اللي يطلب ترميز عقاري يكون فعليا مسجل كمالك لهذا السجل داخل السجل العقاري، هذا العقار داخل السجل العقاري، لكن يختلف طبعا كيفية استخدامه، إيش الأشياء اللي مفروض نسوي فيها وخلافه، تعتمد فعليا على التطبيق أو المنصة اللي تعرض هذا العقار، لانه العقار ما ينشر من يعني انت تشترين رمز عقاري ما تشترينه فعليا مباشره او يتم يعني رفع المعامله فعليا لهيئه العقار على طول. نعم. وانما عن طريق المنصه، فالمنصه الحق القانوني الذي تذكره المنصه داخل داخل داخل التطبيق حقها فهو فعليا الذي يعطى لك.
7: طيب أنا بس خلينا عشان نرجع نبسط الصورة، عشان أنا يعني وإنتي بتشرحي دكتور شوية ضعت معاكي. أنا عندي بيت اشتريت، أنا اشتريت عقار وعندي فيلا والله واضحة صفاتها، والله 4 غرف مع حوش، والله في دور ثاني، يعني بصفات المعينة اللي موجودة. كيف أقول ترميز عقاري؟ كيف يكون؟ إيش بالضبط أبغى يعني بطريقة مبسطة بحيث المستمع يفهمنا؟
6: انت قصدك انت شريتي؟
7: انا شريته.
6: تبغين تبيعينه؟
7: انا شريته، انا الحين اشتريت، صار عندي صك بهذا البيت.
5: اي نبي نفهم.
7: نفهم بالضبط
5: بيتنا ذا، ارضنا، بيتنا، شقتنا، فيلتنا، ما هو الترميز العقاري؟ يعني انا اليوم عندي بمجرد اني اشتريتها هل عندي ترميز عقاري خاص بها؟
6: حسب السجلات اللي موجودة من هيئة العقار، السجل العقاري كله ممثل تقنيا. أوكي؟ هذا فعليا موجود، اللي هي شركة السجل العيني، التسجيل العيني موجود للعقار ضمن التحويل التقني اللي موجود أو التحول التقني اللي موجود.
7: نعم نعم.
6: لكن الجديد اللي فعليا صار أنه صاحب العقار ممكن يعرضه للتبني الجزئي أو الملكية الجزئية، فهذا هو الترميز العقاري الجزئي.
7: الجزئي، ترميز عقاري جزئي، زي ما نرجع نعيد المثال، أنا عندي بيت، أنا أقدر أخلي عليه ترميز عقاري جزئي بحيث أنه أحد معايا مالك؟
6: نعم، طبعاً شلون تقدرين؟ أنك أنت ترفعين الموضوع للتطبيقات اللي تعرض هذه الخدمة، يعني ما تقدرين تعرضينه أنت على طول.
7: أيوة.
6: ويتم دراسة العقار والموافقة عليه وخلافه، ثم يعرض

0: يختلف الحق القانوني على حسب المنصة، يعني المنصة ايش قايلت لك.
1: أوكي.
0: يعني في وحدة من المنصات قايلت لك بالضبط انت تراك تملك حق عقاري حتى لما تنتهي المنصة، ترى حقك مثبت في السجل العيلي اللي موجود.
1: هل هذا الكلام اللي بتذكريه دكتورة مرتبط بالسجل العيني بالمقام الأول؟
0: نعم، لأنه هو فعلياً تمثيل لحق، يعني أنت العقار مو تمثيل للعقار، وإنما تمثيل لحقك في العقار.
1: يعني هذا ما ذكرتي يمكن من فترة، تكلمنا عن التمثيل العقاري أو السجل العقاري، أنه أي عقار عندنا يجب أننا نثبته في السجل العقاري، فيما بعد أنا أستطيع أني أنا أتحكم بالمنصات الرقمية اللي حضرتك ذكرتيها من أجل هذا العقار. واضح جدا.
2: جميل. طيب إيش أنا هستفيد؟ إيش المزايا اللي فعلا موجودة إذا أنا تقدمت أنه يصير عندي ترميز عقاري للمستثمرين؟ خلينا نقول مثلا
0: المستثمرين هو فعليا يعني أنك أكبر فائدة عادت من الترميز العقاري على المستثمرين الصغار. يعني أنا عندي مبلغ، أنا عندي مثلا يعني بعض المنصات تقولك يعني إلى 1000 ريال، عندك 1000 ريال وتبغى تستثمره تقدر تدخل وتشتري مثلا حصة عقارية بقد المبلغ اللي أنت موجود فيه. طبعا تفرق الحصة المطلوبة أو حدها على حسب المنصات، لكن في بعض المنصات فعليا تعرض لك 1000 ريال. يعني أنا أشتري ب1000 ريال أصير أنا متملك جزئيا في عقار معين، ويعود علي المفروض اللي هو بالعائدات اللي موجودة منها.
1: نعم.
0: ففعليا قلل التكلفة ورفع العائد.
1: أعتقد هذا ما ذكرتيه هو يمكن إجابة سؤالنا، هل يسهم الترميز في تسهيل بيع وشراء الحصص العقارية حسب الحصة أو حسب أنا قديش أملك فيها أريد بيعها أو أريد شراءها؟
0: نعم هذا كثير. طيب. فعليا يفيد.
2: طيب أنا الحين سمعت منك، دحين أنا فعليا وحقيقة يعني بعيدا عن اللقاء ترى أول مرة أنا أسمع عن الترميز العقاري، بس أنه يعني في خوف في الموضوع. أنا بعرض جزء من ملكية يعني بيتي محلي، بعرض جزء منه عشان أحد يدخل معايا وينتفع مثلا معايا، أو إيش المخاطر، إيش المفروض أنتبه عشان أنا أقدم على هذه الخطوة؟
0: أول شيء بالجهتين، أنت كمالك لعقار وتبي تقدمه لازم تعرف الملكية الجزئية وش تعطي للناس اللي يشترون.
1: نعم.
0: يعني مثلا أنا أبغى أعطيهم حق الاستثمار لكن ما أبغاهم يأخذون حق التملك، فممكن تتقدم للصناديق العقارية ما تتقدم مثلا إلى الملكية الجزئية مثلا. الجزئية الثانية، أنا كمشتري، أنا كمستثمر لما أجي أدخل على التطبيق عشان أشتري مثلا حصة جزئية في عقار معين، لازم أعرف أنا حقي من الجزء هذا وشو. هل أنا مالك رئيسي؟ هل يحق لي أبيع حصتي؟ هل يحق لي فقط الاستثمار؟ هل يحق لي فعليا لو مثلا تغير المالك، لو تغير مثلا يعني لو المالك باع العقار وش يصير الجزئيتي؟ كل هذه الأشياء يعني غير واضحة. وفعليا احنا سوينا دراسة ترى سابقا على السوق السعودي، على السوق السعودي، على المواطن السعودي، كان فيها تقريبا فوق 150 مستخدم، وسألناهم هل لو لأن طبعا التقنية اللي تستخدم للترميز هي واحدة من التقنيات اللي معروفة بشفافيتها وأمنها، فقلنا لو كانت التقنية تحل محل هيئة العقار أنت تستثمر، أغلب اللي موجودين قالوا لا. قلنا طيب إذا مع الهيئة العقار يكون معها المستثمر، الأغلبية ربطت وجود وثقتها بالتقنية. التقنية دائما تكون لما تكون جديدة تكون يعني تولد خوف عند المستثمر.
1: نعم. من يكفل الحقوق دكتورة عبير في هذه الأمور؟ يعني اليوم أنا ساهمت بجزء، ساهمت بعائد استثمار، سواء كنت بائع مشتري، من يكفل حقوق وتوزيع العوائد المتوقعة؟ من الجهة؟
0: هيئة العقار الآن تكفلك فعليا ملكيتك في العقار، عشان كذا السجلات العينية كلها مرتبة وموجودة على الأنظمة التقنية، وعرضت اللي هو على المنصات التجارية أنها تستطيع الاستفادة عن طريق الدخول في البيئة التجريبية، اللي هو طبعا الموضوع إلى الآن في طور التجربة.
1: نعم.
0: يعني هي أعينت بس في آخر 2025، يعني حنا الآن ما كملنا ولا سنة حتى الخدمة مقدمة.
2: طيب أنا عندي عقار أو أنا أبغى أدخل في ترميز العقاري أو أبغى أجرب أبغى أدخل في الموضوع.

0: موضوع إيش النصيحة الأهم اللي تعطيني إياها عشان أبدأ أدخل في الاستثمار؟ لأنه فعلياً أنا قاعدة أسمعك وأنا يعني فعلياً قاعدة أفكر في الموضوع.
1: أي من ناحية أنت كمستثمر اختار المنصة، أول شيء إن تأكد إن المنصة هذه مرخصة من هيئة العقار. أوكي. لأنه هيئة العقار إلى الآن في طور التجربة ومعطية ترخيص بسيط، يعني تقريبا لتسع يعني تطبيقات. يمكن أكثر، يمكن الآن يعني، بس إنه آخر مرة أنا شيكتها قبل شهر تقريبا كانت تسع تطبيقات. التسع تطبيقات هذولي كل تطبيق إيش يكفلك لما تيجي تدخل وتشتري، لا تتوقع إنك أنت والله خلاص باي ديفولت إنك أنت مستثمر، إنك أنت مثلا مستثمر أو أنت مالك. شوف التطبيق بالضبط، لأنه التطبيقات تفرق يعني في في اللي هو يعني التعامل مع الرمز.
2: طب موثوقية هذه التطبيقات أيضا من يكفلها دكتور عبير؟ أنا دخلت هذا التطبيق، طب هو معترف به مكفول أم لا؟ من يضمن لي هذا الشيء؟ أنا ما أعرف يعني، اليوم التطبيقات كثر.
1: أي أنا هذا اللي كنت أقوله، إنه لابد إنه يكون واحد من التطبيقات اللي فعليا مصرح لها، اللي معلنة.
2: كيف أعرف؟
1: من هيئة العقار.
2: واضح، شكرا شكرا لهذا التوضيح. يعني صراحة نشكرك أيضا أنك أنت جعلتينا نلقي الضوء على هذا الموضوع الجديد والحديث جدا، يمكن مو كل الناس استوعبته الآن، لكن بمجرد ذكرك للسجل العيني العقاري وربطه فيما بعد بالترميز العقاري بدأت الصورة تتوضح أكثر.
1: يعطيك العافية، وفعليا سوق جدا جدا نشط. صحيح انه يعني قيمته الان عالميا ما تصل الى 39 مليار، لكنها متوقع لها في بعض التوقعات، مثلا ديلويت متوقع ان السوق يصل الى 4 تريليون عالميا طبعا بحلول 2035.
0: يعطيكي ألف عافية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وهذا اللقاء. موضوع مهم جدا، المفروض يعني ننتبه له.
2: شكرا لك،
0: يا هلا وسهلا فيك
1: معكم، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
0: يا حياك الله، يا هلا وسهلا فيك. كانت معنا دكتورة عبير الحميميدي مستشارة التحول الرقمي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، وصلنا إلى دقيقتنا الأخيرة. حقيقي كان يوم رائع بيكم، يوم لونوا المنتخب السعودي بالفوز وبالنصر. مبروك للمملكة العربية السعودية، مبروك لنا جميعا هذا الانتصار اللي هو كاس خليجي 27. وبعد كده نقلنا على لغزنا اللي كان أيضا لغز فنان من دينا، كعادتها تكتب بطريقة احترافية، وكان حله مكتب السياحة والسفر. ومن ثم نقلنا لفقراتنا ولعبتنا اليوم اللي هي إنسان حيوان كالعادة، بدعتوا دايما يوم الأربعاء كله كذا فرح، فالفرح اليوم فرحي.
2: بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم. شكرا لكل اللي شاركنا، سواء على الاتصال، سواء شاركنا بالمسجات، أو حتى تابعنا على البث المباشر على منصة إكس، أو حتى على تطبيق

مختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: حكاية أغنية على جدة أف أم مع روان عاشور وبندر عسيري.

أولك أفراح وعشرة، وآخرك أحزان وحسرة، وأنا من حبك يا حبيبي ما أتوب. جميلة الأغنية، بس لحظة، ما قد سمعتوها صح؟ أكيد ما سمعتوها لأنها أصلاً غير موجودة. طيب إيش الحكاية؟ هذه كانت الكلمات اللي كتبها عبد الرب إدريس على لحن جديد، مو عشان يغنيها لكن عشان يحفظ اللحن. وبعد كده قابل بدر بن عبد المحسن في القاهرة وسمعوا اللحن. البدر أعجب بها جداً، لكنه سمع في اللحن حكاية ثانية، وكتب البدر كلمات أغنية صارت واحدة من أشهر الأغاني في العالم العربي، أغنية فيها إحساس عميق. تعرفوا إيش هي؟ خلونا نسمعها سوا. ليلة

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
3: تواجه تعقيدات يومية في بيئة العمل وتتمنى لو أن هناك دليلا ذكيا يختصر عليك طريق النجاح الوظيفي؟ الجواب يضعه بين يديك ريتشارد تامبلر في كتابه قواعد الإدارة. الإدارة الناجحة ليست تعسفا، بل هي فن التعامل الذكي مع البشر واحتواء الضغوط. السر الجوهري في كتاب قواعد الإدارة يكمن في أن تحافظ على هدوئك وتدعم فريقك وتتحمل المسؤولية بشجاعة الكبار. تذكر، أفضل القادة هم من يصنعون قادة آخرين، كما يقرر بوضوح كتاب قواعد الإدارة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى

كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: تخيل انك جالس تتصفح منيو او بوست او حتى تشوف فيديو وفجأة قدامك كلام بلغة ما تفهمها، ايش تسوي بالعادة؟ سكرين شوت، تفتح المترجم، نرفع الصورة؟ لحظة، إذا جهازك يدعم Circle to Search في اختصار أسرع، اضغط مطولاً على زر الهوم أو شريط التنقل وبعدها اضغط Translate ويترجم لك الكلام اللي ظاهر على الشاشة مباشرة، صورة، نص، حتى محتوى ظاهر داخل فيديو بدون ما تطلع من التطبيق اللي أنت فيه. يعني لو أنت مسافر وقاعد طالع منيو بلغة ما تعرف منها ولا كلمة، لا تبدأ رحلة النسخ واللصق، خلي الشاشة تترجم نفسها، وهذا بكبسة زر.
0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نحس بالذنب بعد القرارات الصعبة؟ حتى بعد ما نتخذ قرار صعب ونرتاح منه يجينا إحساس بالذنب يلاحقنا. السبب إنه العقل بعد القرار يبدأ يسترجع الخيارات الثانية اللي تركناها ويتخيل كيف كانت بتكون الأمور لو اخترنا غيرها. هذا التفكير يسمونه الندم من بعد القرار، وهو طبيعي جداً خصوصاً لما يكون القرار مهم وما في خيار مثالي 100%. المشكلة إننا نتحكم بقراراتنا بمعلومات صارت واضحة بعدين وننسى إننا اخترنا الأفضل وكان متاح لنا الوقت. فالأفضل إننا نثق في أنفسنا للحظة الاختيار ونتذكر إنه أي قرار حتى الصح منه له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: متشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
8: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
9: في قلب العاصمة الرياض وعلى امتداد يربط غرب المدينة بشرقها ينهض المسار الرياضي، أطول مشروع متنزه طولي في العالم ليشكل شريان الحيوية وصحة الإنسان ومتحفا مفتوحا يمتزج فيه الفن بالطبيعة والرياضة. لم يصمم المسار الرياضي ليكفي كونه ممر للمشاة والدراجات، بل تحول عبر مخطط حضري فريد بطول إجمالي يبلغ 135 كيلومتر إلى وجهة عالمية متكاملة تعيد هندسة الحياة اليومية لسكان الرياض وزوارها. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يضم المشروع مساحات خضراء ومفتوحة تزيد عن 4.4 مليون متر مربع، ويوفر شبكة متكاملة تضم 220 كيلو متر من مسارات الدراجات للمحترفين والهواة، و135 كيلو متر من مسارات المشاة والجري، إضافة إلى 134 كيلو متر من مسارات الخيول. وعلى الصعيد الرياضي والجمالي، يحتضن المشروع أكثر من 50 مرفقا رياضيا نوعيا وأعلى برج رياضي في العالم البرج الرياضي، إلى جانب أكبر معرض فني مفتوح في الطبيعة يضم أعمالا لأبرز الفنانين المحليين والعالميين، ومناطق استثمارية للضيافة والترفيه والتجزئة تستهدف رفع جودة الحياة وجعل الرياض واحدة من أكثر من 100 مدينة ملائمة للعيش في العالم. أغلق عينيك قليلا وتخيل خيوط الضوء وهي تلامس ممرات الدراجات في سكون الفجر، وخطوات المشاة الطامحة للحيوية وهي تتردد بين الحدائق الغناء، ولوحات الفن وهي تزين أفق العاصمة في لوحة عنوانها الإنسان أولا. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت المسار الرياضي أن عمارة المستقبل تقاس بمدى سعادة وعافية مجتمعها. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند شريان الحياة في المسار الرياضي، ونلقاكم في المرفأ القادم.
2: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: الأسود ليه حضور مختلف، يدخل المكان ويفرض نفسه من غير ما يستأذن، ويعطي الملابس والمباني والتصميمات إحساس بالقوة والجدية. لكن في علم النفس الأسود ليه جانب آخر. دراسة شهيرة بعنوان The Dark Side of Self and Social Perception، أو الجانب المظلم من الإدراك الذاتي والاجتماعي، نشرت في عام 1988. درست أثر الملابس السوداء في الرياضات الاحترافية، ووجدت ارتباط بين ارتداء الزي الأسود وزيادة العقوبات في بعض فرق كرة القدم والهوكي. الدراسة كانت مثيرة للجدل، ولا تعني أن اللون الأسود يخلي الإنسان عدواني بشكل تلقائي، لكنها فتحت باب مهم. اللون ممكن يأثر في الطريقة اللي نشوف فيها السلوك والطريقة اللي نتصرف فيها داخل سياق معين. واليوم نستخدم اللون الأسود لأسباب كثيرة، في الأزياء، السيارات، الأجهزة، الشعارات، وحتى في التصوير. ومن الناحية البصرية الأسود بيعطي الألوان الثانية فرصة إنها تظهر وتبان بشكل أقوى، ولهذا السبب بيستخدم بكثرة في التصميم. لكن المساحات السوداء الكبيرة ممكن تخلي المكان يبان إما أصغر أو أثقل في حال إنها ما أتوازنت مع الإضاءة. الأسود مو لون شر بالضرورة ولا لون حزن دايماً، هو لون العمق والحدود والحضور، وأحياناً أكثر الأشياء وضوح هي الأشياء اللي ما تحتاج لألوان كثيرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ريشة،
3: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
2: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
4: نسيت قلبي على الشجرة، يا ترى ايش اصل الحكاية في هذه الكلمة؟ طبعا حكايتنا اليوم رمزية من كتاب عبد الله ابن المقفع كليلة ودم. يا ما كان بتروي لنا الحكاية اليوم انه كان قرد يعيش فوق شجرة قرب الماء. هذا القرد بيعيش فوق شجرة جنب موية، وتعرف هذا القرد إلى غيلم. طبعا إيش غيلم؟ غيلم في اللغة اللي هو ذكر السلحفة. صار القرد يعطيه من الثمر، يعني القرد كل ما شاف السلحفة كده أداها من الفواكه، أداها شوية من الفواكه. نشأت مع الوقت بينهما صداقة، لكن هنالك طرف آخر في هذه القصة اللي هو زوجة الغيلم. زوجة الغيلم اللي هي طبعا الغيلم قلنا ذكر السلحفة، زوجة الغيلم دبرت حتى طلبت قلب القرد.

0: تخيلوا زوجة السلحفاء ما كانت تحب القرد، فقالت له خلينا ندبر له مصيبة ومشكلة علشان أنا أبغى قلب القرد، يعني نبغى نسوي له موضوع كده نعمل له مشكلة. ذهب الغيلم إلى صديقه، طبعا هي زوجته سوت الخطة، ودعاه إلى بيته، قال له تعال يا صاحبي أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنعزمك في بيتنا وزوجتي في انتظارك يعني وتعد الوليمة وما إلى آخره. طبعا القرد ما بيسبح، وطبعا الشجرة فوق إيش؟ فوق الموية النهر. فراح القرد صدق صاحبه الغيلم، وطبعا طلع فوق ظهر ذكر السلحفاء اللي هو الغيلم، حمله الغيلم على ظهره في الماء، وبعد أنه ابتعدوا عن الشاطئ أخبروا بالحقيقة. تخيلوا، دائما أبنية غالبة أبنيتين، قال له أنه زوجتي تريد قلبك. إيش سوى القرد الحين؟ شوفوا هنا، شوفوا هنا الذكاء. طبعا القرد ما تكلم على طول، وعارف نفسه هو ما يقدر يسبح ولا يقدر يقاتل في الماء، يعني أنا هنا محاصر، أنا قوتي ليست لدي قوة هنا، إيش أسوي؟ يعني تثبت وهدأ وسكن، التزم الهدوء وقال بمنتهى الهدوء في معنى الحكاية، أنت ليش ما قلت لي قبل ما نخرج؟ لقد تركت قلبي فوق الشجرة. شوفوا، شوفوا الذكاء، شوفوا الحكمة. هو هيدي الآن هو في نص المشكلة، في نص الحرب، هدى وقال له إيش؟ قال له أنت ليش ما قلت لي قبل ما نخرج؟ لقد تركت قلبي فوق الشجرة. طبعا الغيلم صدق الحكاية ومشيت عليه. فقام إيش سوى الغيلم؟ رجع فيه وعاد به إلى الشجرة، وما إن اقترب من اليابسة إيش صار؟ يروح ما بعدك روح. راح القرد قفز طبعا إلى شجرته ونجا. الحكاية هذه بتعلمنا يعني هي مضرب المثل في سرعة البديهة والثبات الانفعالي. مو بقولك والله فلان عنده ثبات انفعالي، خلونا نتعلم من القرد في هذه القصة، وهي قصة رمزية، نتعلم فعلا إنه حلو تكون عندك سرعة بديهة، ولكن بنفس الوقت إنه تمسك لسانك وتكون عندك ثبات انفعالي وتفكر إنك توصل لطوق النجاة. سرعة البديهة هنا مو إنك توصل يعني للكلمات اللي بتضرك، لا، أنت بتوصل للحل وتحتفظ به في نفسك حتى إشعار آخر، يعني تسكت وتتثبت وتفكر وتنجو بإذن الله تعالى. طبعا الثروة اللغوية اليوم، الغيلم كما ذكرنا في مطلع القصة إنه هو ذكر السلحفاء، الحيلة حسن التصرف للخروج من المأزق اللي هي المشكلة. طبعا قد تستعمل في الخير وفي الشر، يعني واحد ممكن يكون عنده حيلة، طيب احتال القرد عشان ينجو، واحتال الغيلم عشان يمكر بصاحبه، فهي بتجي على الوجهين. طبعا البديهة زي ما قلنا إن هي سرعة الجواب، والمأزق طبعا الموضع الصعب الذي يعني فيه يعسر الخروج منه، فالمأزق هو المشكلة يعني. فيا ما كان اليوم بتعلمنا إنه القرد كان أضعف من خصمه في الماء، مو مكان قوتي الماء، أنا قرد وهو سلحفاء، هو بيقدر يسبح أنا ما أقدر أنجو. لكن لحظة إدراك، لحظة إدراك للخطر، لا تسأل دائما من هو الأقوى في لحظة الخطر، لكن لحظة الإدراك للخطر هي هنا طوق النجاة. أحيانا تسأل مين الأذكى، مين الأسرع، لكن مين الأسرع مش إنه في الجري، مين الأسرع في سرعة البديهة وفي العقل، مين الأسرع عقلا وحكمة وأحسن تصرفا بذكاء وهدوء وثبات انفعالي. وفي مكان كنت معاكم أنا نهى الجديبي وشريكة النجاح سعاد طنطاوي، شكرا لكم.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم نتكلم على موضوع جدا مهم اللي هو الحزام الناري. الحزام الناري اللي ممكن يبدأ بوخز بسيط أو حرقان أو حتى ألم في منطقة محددة من الجسم، بيعتقد الشخص أحيانا أنه يمكن تكون ألام عضلية أو حساسية عابرة، بعد أيام يظهر طفح جلدي مؤلم على شكل حويصلات. اللافت أنه هذا الفيروس المسبب له فيروس

0: ايضا جديد، مو فيروس جديد بالضروره، لكن هو نفس الفيروس اللي اسمه الجدري الماء، اللي قد يبقى كامنا في الجهاز العصبي لسنوات طويله ثم ينشط من جديد، وفي بعض الحالات لا تنتهي المعاناه باختفاء الطفح، بل ممكن تستمر آلام في الأعصاب أسابيع أو حتى أشهر، خصوصا مع التقدم في العمر. طيب ليش ينشط هذا الفيروس من جديد؟ وإيش العلامات اللي تسبق ظهور الطفح؟ وهل يعتبر هذا الحزام الناري مرض معدي؟ هل التوتر والضغوط النفسية يمكن أن يكون لها دور أيضا في ظهوره؟ متى تصبح الإصابات خطيرة، خصوصا إذا اقتربت من العين أو الوجه؟ هل يمكن أن يتكرر الحزام الناري بعد الإصابة به؟ وماذا عن اللقاح؟ من يحتاج إليه؟ وهل يحتاجه حتى من سبق أن أصيب بالمرض؟ كل هذه الأسئلة اليوم راح نناقشها مع ضيفنا الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. حياك الله من جديد دكتور متعب، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد، وسعيد أكون معك مرة ثانية، الله يحفظك.
0: تسعدنا أنت دائما بإطلالتك معنا يا دكتور، وخاصة في هذا الموضوع المهم جدا. خلينا في البداية دكتور متعب نعرف ما هو الحزام الناري وليش سموه بهذا الاسم تحديدا.
1: طيب الله يعطيك العافية. بالنسبة للحزام الناري هو إعادة تنشيط لعدوى زي ما تفضلت الجدري المائي، فغالبا يكون الفيروس يصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره ثم في لحظة من اللحظات يتم تنشيطه، فما يطلع على شكل الجدري المائي اللي يصيب الجسم كله، لا، يأخذ خط واحد أو مسار واحد في الجسم عبر الأعصاب، فيكون عندنا زي الخط في الجسم، وغالبا يكون في منطقة الصدر والبطن، ولذلك يشكل حزام ومؤلم، ومن هنا جت التسمية.
0: أوكي.
1: طب أنه حزام ناري. أيوه.
0: ممتاز. كيف يبقى يا دكتور الفيروس داخل الجسم سنوات طويلة بعد الإصابة مثل ما ذكرت بالجدري الماء؟
1: أيوة، سؤال ممتاز جدا. الفيروس المسؤول عن الجدري المائي اللي يسمونه العنقز هو من عائلة يسمونها عائلة الهربس. العائلة هذه الفيروسية ليش قسموهم وحطوهم مع بعض؟ لأن عندهم صفة مشتركة، وهي البقاء في الجسم في حالة خمول. بمعنى لما يصيب الإنسان الفيروس ويتحسن الأعراض هو ما يطلع من الجسم، يبقى في الأعصاب ويكون في حالة خمول تام ولا له أي أعراض في الجسم إلى أن يتنشط في فترة معينة أو في عمر معين.
0: وين يختبي هذا الفيروس دكتور كل هذه السنوات؟ في منطقة معينة في الجسم؟
1: أيوة، هو يحب العقد العصبية، نسميها العقدة العصبية، لتغذي العصب الحسي. أوكي. علشان كذا لما يتنشط يروح مع العصب اللي جنبه على طول.
0: طيب إذا تنشط وش اللي يصير داخل الجسم يا دكتور؟
1: طيب الآن إذا تنشط الفيروس فراح يصيب العصب نفسه اللي طالع من العقدة العصبية اللي هو جواتها. فيبدأ أول شيء يكون عندي التهاب في العصب نفسه، وهذا اللي يعطي الإحساس اللي تفضلت فيه أخوي، إنه مثلا يكون في ألم، يكون في أحيان حرقان، أحيان يكون في إحساس بطعن دبابيس وسكاكين كذا. ثم ينتقل الالتهاب إلى الأعلى للجلد ويتحول إلى الحويصلات هذه.
0: بس ليش أحيانا يظهر الحزام الناري في منطقة محددة وعلى جانب واحد من الجسم؟
1: صحيح، هو غالبا يكون في جانب واحد من الجسم، لأنه شوف سبحان الله، الآن عندنا لو يتخيل معي المشاهد الكريم، عندنا الظهر في العمود الفقري، يمينه ويسار الفقرات فيه العقد العصبية، فهو بيكون يا في عقدة في اليمين أو عقدة في اليسار، فلما بيتنشط بيروح في العقدة اليسار أو اليمين، لكن يكون الاثنين كلهم مصابين هذه نادرة جدا.
0: أوكي، يعني الآن أفهم من كلامك أنه كل شخص سبق نصيب بجدري الماء معرض مستقبلا للإصابة بالحزام الناري؟
1: صحيح، لكن لما شافوا المجتمع، يعني الدراسات كلها أجنبية، قالوا 10% نسبته.
0: طيب وش اللي ينشطه يا دكتور؟ وش اللي خليه يتنشط مرة ثانية؟
1: طيب جميل، الجسم الآن لما يجي مثلا خلينا نقول العنقز في فترة الطفولة، أو حتى في ناس يقول لك أنا ما عمري جاني عنقز، وممكن يكون جالك عنقز بس ما طلع على كانت مناعتك قوية ولا طلع لك أعراض ذاك الوقت. الجسم بيكون مناعة خلوية

0: الخلايا الدم البيضاء بتشكل مناعه وتهاجم الفيروس وتحاصره في المكان هذا. لو حصل يوم من الايام، ممكن هذا حيكون في محور قادم، حصل اي سبب من اسباب ضعف المناعه الخلويه هذه يتسرب منها،
1: اوكي
0: زين، يفلت من قبضه المناعه فيتنشط ثاني مره.
1: ممتاز. طيب وش اول علامه يشعر فيها المصاب قبل ما يشوف مثلا شيء على الجلد؟
0: ممتاز. طبعا بعض الاشخاص وهذا قله قد تصيبهم اعراض الزكام نفسها، يعني حراره، الجسم تعبان، هدت حيل كذا، ثم يبدا يحس بالعصب، وبعضهم مباشره شعور العصب على طول. شعور العصب بيكون في مكان واحد زي ما تفضلت، وبياخذ عده اشكال حسيه، بمعنى انه ممكن يكون على شكل حرقان، الم بالشعور بالحرقان، احيانا شعور بالطعن والوخز والدبابيس، احيانا شعور دبيب النمل، كان في نمل يمشي في المنطقه هذه. هذه الاحاسيس غالبا تسبق الطفح الجلدي بخمسه ايام تقريبا، ثم يبدا يطلع لك الطفح الجلدي هذا المميز في المنطقة كلها اللي كان فيها الألم.
1: فيها حكة مصاحبة ولا بس ألم يا دكتور؟
0: لا لا لا لا، ما يكون في حكة، هو الحكة دائما تكون في في في في العنقز عند الأطفال، لكن هذا سبحان الله يجيك ألم لأنه زي ما قلنا يبدأ بالتهاب العصب نفسه.
1: طب هل صحيح دكتور أنه ممكن يطلع أحيانا في الوجه؟
0: صحيح أخوي، الآن الأعصاب اللي تطلع من العقد عندنا فيه في الظهر، فممكن يجيك في الرقبة، الصدر، البطن، حتى في أسفل الجزع والمناطق التناسلية، وممكن يكون في الأعصاب اللي في طالعة من الجمجمة وتغذي الوجه.
1: أوكي.
0: فهذه بتاخذ قطاع معين في الوجه، فممكن تاخذ الجبهة والعين، ممكن الخد مثلا والأنف، وممكن الفم وأسفل الدقن.
1: اوكي. طب يعني
0: ثلاث مناطق. إيه؟
1: الـ ممكن يصاب الشخص دكتور بألم الحزام الناري بس ما يظهر طفح جلدي واضح؟
0: صحيح، هذه بس جدا يعني من الحالات النادرة، واللي حتى تسوي مشكلة في التشخيص، يعني يكون في ألم في مكان واحد وما يدري الدكتور ايش المشكلة، هل هو عنده مثلا في الصدر، هل هو من القلب، هل هو مثلا الرئة، ممكن حتى يشكوا انه يكون مرارة، يعني الألم شديد وفقط في مكان واحد، فيكون يرخبط الأطباء ولا يطلع طفح جلدي.
1: أوكي. طب هنا دكتور كيف نستطيع التفريق بين الحزام الناري وبين مثلا حساسية جلدية ولا لدغة حشرات ولا يعني هربس حتى بسيط مثلا؟
0: ممتاز. هذه دائما كل اللي تفضلت فيها تكون في منطقة واحدة، يعني مجمعة في منطقة واحدة. الآن من أشهر أنواع الهربس اللي تصيب الإنسان اللي يجي في الشفايف، يكون فيه حويصلات صغيرة فيها موية في الشفايف وتؤلم وتروح. في الهرب في الحزام الناري ياخذ نطاق كامل من العصب من الظهر إلى منتصف الجسم من الأمام، فدار ما دار نصف حلقة. إذا جاء في الوجه بياخذ نصف المكان كله، يعني الانتشار حقه يكون كبير.
1: ممتاز. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعاد تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن موضوع الحزام الناري. طيب دكتور، الآن نتكلم على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري، ليش تحديدا تزيد الاحتمالية مع التقدم في العمر؟ في سبب معين؟
0: صحيح، أكثر الناس عرضة هم الكبار السن، نتكلم عن فوق 50 سنة. ولكن بشكل عام الكل معرض للإصابة بتنشط الفيروس. كبار العمر المناعة، طبيعة الإنسان مع تقدم العمر المناعة تضعف. الأمر الآخر هو معرض لأمراض أخرى ممكن هي تساعد في تقليل المناعة، مثلا ممكن يكون مصاب بالكلى، أمراض السكري، أمراض القلب، فكل هذه بتساهم في مع تقدم العمر في أن المناعة تضعف، فيفلت منها زي ما نقول الفيروس ويسبب له الحزام الناري. وفي ملاحظة غريبة أخوي محمد،
1: اللي هي
0: وجدوا أنه عدد حالات الحزام الناري عند فئات المجتمع الكبار والشباب زادت معدلها بشكل واضح بعد جائحة الكورونا.
1: تطعيم له دور؟
0: هم قالوا أنه ممكن يكون بسبب أما الكورونا نفسها أثرت أو التطعيم نفسه كان له تأثير،
1: بس ما ثبت شيء معين بين الاثنين.
0: ما ثبت شيء معين، بس الإحصاءات لما قارنوها لقوا في ارتفاع عالي في نسبة الإصابة عن قبل مرحلة الكورونا، فهذا خلاهم يتكلموا على موضوع أنه إيش تأثيرها على مناعة الإنسان في الفترة هذه.
1: طيب بس دكتور، انت تعرف الان ما شاء الله الجيل الجديد ما صار يصاب بالعنقز مثل سابقا، صحيح؟
0: صحيح، لانهم ياخذون اللقاح العنقز الحين.
1: طيب سؤال، معناته الجيل هذا في في في في في حصانه تامه من الاصابه بالحزام الناري مستقبلا؟
0: لا،
1: ليس له علاقه.
0: لا علاقه، لانه احيانا ممكن يصاب زي ما قلنا المناعة تكون ممتازة فيصاب بالفيروس، يعني يأخذ الفيروس بس ما تطلع عليها أعراض العنقز.
1: أوكي.
0: فيكون نايم موجود ويتنشط في فترة من الفترات.
1: طيب ضعف المناعة يعتبر عامل رئيسي للإصابة بالفيروس دكتور، خاصة لمن أصيبوا بالعنقز سابقا؟
0: صحيح، المناعة هي أهم شيء، لأنه زي ما نقول إحنا هي بتحاصره في المكان وتخليه في مرحلة خمول كامل وتتنشط في فترة ولذلك لما تقول الناس نقص مناعة احنا نتكلم عن نوعين من نقص المناعة. النوع الأول نقص مناعة بسبب الجسم نفسه، بمعنى أنه الشخص كبر في العمر أو مصاب بأمراض أخرى، مثلا ممكن يكون مصاب بالسكري والسكر عنده مرخبط فصار عنده كذا، مصاب مثلا بأمراض في الكبد، أمراض في الكلى، تخلي الجسم في حالة من التعب المستمر. ايضا بعد العمليات الجراحيه، بعد الضغوط نفسها لما تكون في ضغط كبير على الانسان، ضغط نفسي او جسدي، هذه كلها بتاثر على المناعه. وفي النوع الثاني وهذا الان بدا يكون واضح في مرحله الشباب، اللي هو نقص المناعه الدوائي. يعني في ناس الان عندهم امراض معينه تستدعي يعطونهم ادويه تخفض المناعه.
1: زي ايش يا دكتور؟ مثلا
0: زي مثلا شخص صار له زراعة عضو من الأعضاء، أخذ مثلا زرعوا له كبد أو زرعوا له كلى، هذا حياخذ المثبطات المناعة فترات طويلة، فهذه ممكن تساعد في بعض الأمراض المناعية اللي تصيب الإنسان لازم نعطيه مثبطات مناعة فترة طويلة، زين؟ فبالتالي بتقلل عنده المناعة ويكون عرضة لي الهربس هذا او الزوستر.
1: يعني طب في ادويه معينه تساهم في ظهور الحزام الناري ولا ما في ادويه ثبت علاقتها؟
0: لا في ادويه في المناعه معروفه.
1: أي.
0: مثل عندنا ادويه زي السلسبت، الميثوتريكسيت، الاميوران. هذه ادويه اخوي محمد هي بتنزل المناعه، لان المريض عنده مرض مناعي، ممكن يكون عنده مثلا زي ما نقول الذئبه الحمراء.
1: اوكي.
0: أو زارع عضو فيعطونه الأدوية هذه عشان المناعة ما تهاجم العضو الجديد اللي زرعوا له.
1: طيب سؤالي دكتور هنا معناته ممكن نشوف مثلا الحزام الناري عند الشباب ولا الأطفال ولا هذه استحالة؟
0: لا لا ممكن نصيبه أيوة ممكن نشوفه عندهم لأنه في بعض الشباب الأطفال عرضة للأمراض المناعية زي ما قلنا
1: أيه.
0: ممكن حتى نتكلم عليها بعد فترة أنه الأمراض المناعية الحين بدأت تزيد يا أخوي محمد وهذا تغير حياة الناس الآن والأكل والجو والأشياء هذه كلها غيرت من انضباط المناعة فصار ممكن تلاحظ شباب خصوصا عند السيدات عندهم الأمراض المناعية هذه مثل الذئبة الحمراء مثل صحيح. غيرهم حيضطرون ياخذون كورتيزون او حيضطرون ياخذون مثلا المواد هذه، هذا بينزل المناعه طبعا.
1: طب نسمع كثير دكتور شخص يقول مثلا جاني الحزام الناري بعد فتره ضغط نفسي شديد، هل فعلا التوتر يساهم في تنشيط الفيروس داخل الجسم؟
0: صحيح. ولكن التوتر مو التوتر العادي اللي يصيب كل واحد منا مثلا عندي مثلا شغل عندي شيء لا التوتر الشديد احيانا مثلا يكون لا سمح الله حاله وفاه قريب اشياء كذا. هذه بإيش بتعمل؟ بتزود الكورتيزول الداخلي، الجسم بيطلع كورتيزول داخلي كنوع من الاستجابة للضغوط الجسم، هذا بيأثر على المناعة وبيخليك كأن المناعة عندك نقصت.
1: أيوة. طيب يمكن أكثر الأسئلة شيوعاً اليوم دكتور إنه هل الحزام الناري معدي ولا لا؟
0: هل الحزام الناري معدي؟
1: إيه.
0: نعم معدي.
1: معدي.
0: بس المهم طريقة العدوى كيف تكون، هذه مهم أن ننتبه لها. بمعنى أكمل يا محمد؟
1: كمل إيه تفضل تفضل أيوة.
0: العدوى أكثر طريقة شائعة هي التلامس الجلدي. الآن الحويصلة زي ما تفضلت فيها موية، الموية هذه لو تطلع على الجلد وصابت شخص آخر وصار فيه تلامس هذا بيجيهم. زين لا هذا هذا هذا رقم واحد والمهم. ولكن في طريقة أخرى ما ينتبه لها وهذه حتى بعض الأطباء ربما ينسونها. الآن سبحان الله لو أثناء يعني يتنشط عندي مثلا الفيروس وسوالي حزام ناري الحين أوكي الحزام عفوا الفيروس لو سويت فحص للدم راح ألاقيه في الدم، فبمعنى أنه التنفس ممكن ينقل العدوى ولكن بطريقة أقل. عشان كذا دائما احنا نقول أنت مثلا شخص صار عندك حزام ناري، إذا عندك في البيت مثلا شخص كبير في العمر، عندك سيدة حامل، عندك مثلا شخص مثلا يأخذ أدوية مثبطات مناعة، حاول أنك إيش ما تجلس معه في النفس عن قرب.
1: يعني مجرد الجلوس بجانب مصاب يمثل خطر حقيقي
0: زي العنقز بالضبط. ولكن العنقز أقوى لأن العنقز الآن انتشاره في الجسم أكثر، ولكن وجدوا أنه فيه اللي يسمونها برايمري فيريميا اللي هو الفيروس أول ما يطلع يجي في الدم والجسم ثم بعدين يروح فقط للمكان اللي فيه الحويصلات أوكي؟
1: أي.
0: فهذه الفترة موجود في الهواء ممكن يطلع من التنفس واللي هو منطقة الحلق منطقة الأنف ممكن العطاس الكحة ممكن يكون الفيروس موجود فيها، فدائما نقول لهم عندك أبوك في البيت أمك سيدة حامل كذا يا أخي ابعد عنهم.
1: يعني العزل في الفترة هذه خلال الإصابة صحيح؟
0: يكون في ابتعاد يعني أنا ممكن أكون في نفس الغرفة لكن ما يكون قريب منه يعني مثلا ناكل ونشرب مع بعض أو كذا.
1: إيه فهمت عليك. طيب إلي متى يعتبر المصاب هنا قادر على نقل الفيروس؟
0: طيب هذه في عندنا طريقتين، هل هو بياخذ العلاج او ما راح ياخذ العلاج. اذا هو ما اخذ العلاج غالبا بنتظر 10 ايام اللي هي يكون عندي جفاف وتقشر للحبوب كلها اللي عنده تتقشر وتجف وتروح خلاص. هذه يقول انه خلاص اصبح في مرحله شفاء، او بعد ما يبدا بالمضادات الحيويه زين ب 72 ساعه من بدايه المضادات الحيويه خلاص جسمه الحين تحكم في الفيروس.
1: أوكي.
0: فهنا نقول له خلاص لا يعني أنت الآن أقل عرضة لأنك تعمل المشكلة هذه.
1: طيب حتى المصاب اللي أخذ اللقاح يا دكتور ولا أصيب بالجدر الماء يعني هذا المفروض أنه حتى هو ما يخالط مصاب؟ يعني قصدي شخص مثلا أخذ اللقاح
0: أيوة.
1: أو سبق أصيب الحزام الناري حتى هو المفروض يبعد عن شخص مصاب بالحزام الناري ممكن ينعدي مرة ثانية؟
0: ايوه ممكن العادي نعم.
1: مره ثانيه
0: ممكن ايوه
1: اها.
0: لكن هنا الان ما

0: مثلا شخص ما سبق وجاه عنقز وبعدين يعني كان في تعامل مباشر وقريب مع شخص عنده الحزام الناري، ممكن الشخص الثاني يجيه العنقز مش الحزام الناري لأنه ما سبق وجاه في السابق، يجيه العنقز نفسه.
1: أوكي
0: زين
1: فهمت عليك. طيب خلنا نتوقف مع فاصل دكتور، نرجع نكمل فضل. حوارنا في صحة ولياقة من جدة. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jidda_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، ونذكركم بضيفنا لكل اللي ينضموا إلينا الآن. ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن الحزام الناري. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. الآن دكتور بنتكلم على التشخيص، هل يستطيع اليوم طبيب الجلدية تشخيص الحزام الناري بمجرد الفحص، ولا تحتاجون أحيانا تحاليل أكثر تفصيلا يعني؟
0: أيوة، هو الطريقة الأساسية من تأخذ التاريخ المرضي، فالمريض بيذكر لك الألم ومحدد في مكان واحد، هنا أنت تبدأ تشك في الموضوع. الرقم 2 أنك تشوف الطفح أو الحويصلات، هذه تكون مميزة جدا للفيروس. فالفحص السريري والتاريخ المرضي هو الأساس في الموضوع. نادرا جدا ما نلجأ لل يعني عمل الفحوصات للفيروس نفسه، لأنها أول شيء مكلفة وما هي متوفرة في كل مكان. أحيانا الطبيب لما يشخص خلاص الحزام الناري يحتاج يسوي بعض الفحوصات الأخرى عشان يتأكد من سلامة المريض. أحيانا ممكن نسوي له فحص دم أو كذا عشان نتأكد ما فيه ارتفاع كبير في كريات الدم البيضاء، ما يكون الإنسان يكون عنده مضاعفات بدأت تطلع عليه. زين أيه. ممكن نتكلم عليها بعد شوية إيش المضاعفات اللي ممكن تصيب الإنسان.
1: بس دكتور ما في حالات ممكن تتشابه مع هذه الأعراض ممكن تسبب خطأ في التشخيص عندكم مثلا؟
0: صحيح، غالبا تكون لما يكون عندي ألم بس ما عندي طفح جلدي، فيكون الواحد ما يدري من فين الألم، هل هو حزام ناري، هل هو ألم في الصدر في البطن، هل هو جاي من منطقة القلب، خصوصا لما يكون كبار العمر، فهنا التشخيص نفسه يتأخر. ويحتاج الطبيب حتى أحيانا أنه يسوي بعض إنزيمات القلب، ممكن يسوي سونار اللي هو المرارة علشان يشوف هل هو التهاب في المرارة ولا لا. أوكي. لكن لما يكون الطفح موجود، الطفح مميز جدا للحزام الناري.
1: طب هنا متى نقول من الحزام الناري أصبح حالة تستدعي مثلا مراجعة الطبيب بشكل عاجل يعني؟
0: هو دائما احنا نقول للناس إذا طلع معاك الحزام الناري رقم 1، ورقم 2 الشخص هذا عنده مشاكل صحية، مثلا واحد عنده سكري، واحد مثلا عنده مثلا زراعة أعضاء، واحد مثلا عنده مرض معين، في الحالة هذه نقول لهم لازم تراجع المريض الطبيب فورا. ليش؟ لأنه بداية وقت بداية العلاج يفرق كثير في الاستجابة. أما بالنسبة للشخص يكون مثلا صحته ممتازة، ما عنده أي مشاكل صحية وجاله الحزام الناري، ربما يكون بعد ضغط معين أو شيء معين مؤقت، غالبا هؤلاء حتى لو ما راجع الطبيب الموضوع بيستمر لمدة أسبوع.

0: بس ليش ليش تحديدا دكتور قرأت انه في اهتمام اكثر يتم يعني الاهتمام بالمريض اكثر اذا ظهر على الوجه وحول العين، ايش المشكله هنا؟ ايش الخوف؟ نخاف من ايش؟
1: ممتاز. الان عندنا لو مناطق الوجه، مناطق الوجه هذه مختلفه شويه، ليش؟ لان عندي اماكن حيويه هنا، فاللي يكون مثلا في منطقه الجبهه او حوالين العين، في المنطقه هذه هو في العصب زي ما احنا قلنا، فممكن يكون في اصابه للعين نفسها. في الحالة هذه لازم الطبيب يتدخل وطبيب العيون يفحص العين بشكل جيد، يتأكد إن ما في إصابة للهربس لمنطقة العين. أيضا أحيانا بيكون الإصابة فقط في منطقة معينة من الوجه لكن لها دلالات أخرى، مثلا منطقة الأذن. هنا احنا نخاف إنه العصب نفسه السمعي يكون مصاب، فيصير عند الشخص هذا شلل في الوجه في المنطقة المصابة، يصير عنده دوار، قد يصير عنده طنين، قد يصير عنده انخفاض في السمع في نفس المنطقة.
0: بس هذه نادرة في الأماكن هذه دكتور ولا شائع برضو؟
1: لا ما هو شائع. أكثر شيء إصابة
0: في الظهر.
1: عندنا عند منطقة الصدر يعني من الخلف والأمام. أي. ثم بعدين منطقة اللي هو البطن.
0: طيب سؤالي دكتور، ممكن انه ينتشر في اكثر من منطقة في الجسم؟
1: صحيح، في وهذا خاصة لما تكون المناعة ما هي كويسة.
0: طب هذا تفسير، وش تفسيره؟ في له دلالة معينة؟
1: اي نعم له دلالة معينة. في هذا معناته ان العدوى اللي يصيب او التنشط كان قوي، المناعة قد تكون ضعيفة، وهذه أحيانا نشوفها حتى في المصابين بالـ HIV بمرض الإيدز، أو اللي على الأدوية المثبطة للمناعة مثل اللي صار لهم الزراعة في الجسم. هذا يستدعي من الطبيب تدخل سريع جدا بالمضادات الفيروسية على طول.
0: ممتاز. طيب نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة هذه بغالها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
8: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM، معكم انا محمد الزهراني وزميلتي ساره خوجه، وضيفنا طبعا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلديه والتجميل والليزر، وحديثنا عن موضوع الحزام الناري. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقه اليوم 800-244-28-28. الان نتكلم على اهم محور دكتور اللي هو العلاج. وش العلاج الاساسي للحزام الناري؟
1: طيب الآن احنا هدفنا الأساسي من العلاج هو تقليل الكومبليكيشن أو الأعراض الجانبية للمشكلة، وليست المشكلة نفسها. يعني الطفح الجلدي غالبا يتحسن من نفسه، قد يطول ممكن لكنه في الغالب بيتحسن بإذن الله، لكن احنا نخاف من المشاكل الأخرى اللي ممكن ينتج عنها الهربس. فبعض الأشخاص ممكن يصابون بالألم العصبي المزمن، بعض الأشخاص حتى ممكن يصاب بالرئة نفسها، يكون عنده التهاب رئوي بسبب الفيروس. فالهدف من العلاج ليس الجلد وإنما تقليل المشاكل اللي تصير مع الفيروس. المدة المضادات الحيوية متوفرة.

0: مؤثرة، وهي تشبه المضادات الحيوية اللي نأخذها للبكتيريا مثلا للوز وغيرها. العامل المختلف هنا هو فترة البداية، غالبا خلال 72 ساعة، يعني 3 أيام من بداية المشكلة هي الفترة الذهبية لبدء المضاد الحيوي.
1: ليش تحديدا 72 ساعة دكتور؟
0: طيب لأنه هنا الفيروس تكون في قمة نشاطه، الأدوية تشتغل على تكاثر الفيروس الريبليكيشن حقه نفسه، فيكون تأثيرها أفضل وأحسن من بعد اللي هو 3 أيام. ولكن لو جاء واحد بعد 3 أيام أقول له لا لازم نبدأ له الأدوية.
1: هذا هو يعني بعد 3 أيام تصير مفيدة ولا مين مفيدة؟
0: لا تصير مفيدة. لازم نبدأ فيها، خصوصا الناس اللي عندهم المناعة مضطربة. ولكن لما يقيسونها هم يقول لك أنه في فترة 3 أيام الأولى هي أفضل فترة استجابة. عشان كذا نقول للناس أنه حصل عندك الطفح الجلدي مباشرة أنت تكلم الدكتور على طول.
1: طب كيف يعني تتعاملون مع الألم المصاحب للحزام الناري عند المريض دكتور؟
0: طيب الألم الآن هو هذه المشكلة دائما نقولها للناس، ليس مشكلتنا مش الحزام لأنه حيتحسن، لكن مشكلتنا الأعراض الجانبية اللي بتجي معاه زي العصب. الألم ممكن طبيعي في الفترة الأولى أنه يكون في ألام في العصب. متى تكون تشكل مشكلة؟ إذا تجاوز 3 شهور هنا يكون تحول إلى يسمونه الألم العصبي ما بعد الهربس، وهذا قد يأخذ فترات طويلة بعد كذا، يمكن يستمر مع المريض سنوات. هنا إحنا نتدرج معاه بالأدوية، في الأدوية المسكنات العادية ما نفعت معاه نروح للأدوية العصبية اللي تشتغل على الأعصاب زي الليريكا زي الجابابنتين وكذا، ونزود لهم في الجرعات إلى أن نصل إلى يعني أقل جرعة ممكنة تتحكم في الألم، ونتابع المريض. في أشياء ما ثبت أنها لها فائدة زي اللي بيأخذون باء 12 أو بيأخذون فيتامين باء علشان ما له فائدة يعني واضحة في تحسين المشكلة.
1: طيب الكريمات والمراهم وحدها ما تكفي أحيانا لعلاج الحالة؟
0: لا ما تكفي. احنا نتكلم عن شيء في العمق اخوي محمد. يعني العصب نفسه تحت في الجلد،
1: فانت فيروس فعلا. ايوه. طيب الاستحمام دكتور هنا وغسل المنطقه المصابه في محاذير عليها ولا مسموح؟
0: ابدا فقط انه المكان يكون نظيف والملابس تكون نظيفه عشان ما يجي بكتيريا في المكان، لكن الامور العاديه في استخدام صابون استخدام المويه جدا جدا عادي.
1: طيب ما ابغى بس نقطه معينه تنوه عليها، لان في كثير ناس يلجؤون للاشياء شعبيه، يعني مثلا هل من الخطا مثلا فتح الحوصلات هذه او محاوله حتى تجفيفها بمواد وصفات شعبيه مثلا؟
0: ايوه ما نحتاج ان نعمل اي شيء. ليش؟ لانه الحويصلات هذه هي كذا ولا كذا حتفتح من نفسها.
1: اوكي.
0: لما تفتح هنا هي في كانها عملت مدخل للبكتيريا، عشان كذا احنا نقول لازم المكان يكون نظيف. يعني انت ممكن تغسل بالماء تتروش، لكن اي شيء في المنطقه هذه يفترض انك ايش ما تحط اي شيء من برا، قد يكون في بكتيريا تدخل في الجروح هذه وتعمل لك التهاب جلدي بكتيري.
1: طيب هو عاده كم ياخذ وقت دكتور؟ يعني كم يستغرق الطفح هذا عشان يجف ويختفي؟
0: 10 ايام. الاغلب الناس 10 ايام، اللي عندهم مناعه ضعيفه تمتد الى 2 إلى 3. لكنهم غالبا الطفح الجلدي يعتبر يعني بسيط ويروح. المشكله في العصب. ايوه
1: اي هذا هو اللي بسالك، ليش يستمر الالم احيانا عند بعض المرضى حتى بعد اختفاء الطفح تماما؟ يعني في مشكله في العصب نفسه تكون؟
0: صحيح. الفيروس نفسه غالبا الان مثلا مع العلاج ومع التحسن مع العصب بيستمر في مرحله الالتهاب، وتحسن العصب يختلف من شخص الى اخر، وقدره الاعصاب على التجدد. ففي الحالة هذه في ناس يستمر معاهم الأغلبية هو يكون أقل من 3 شهور ويتحسن. الجزء الثاني يستمر العصب في اللي هو التهاب العصب يستمر فترات طويلة قد تصل إلى سنوات.
1: أوف سنين.
0: سنين. فيستمر معاه الألم لدرجة إنه بعض المرضى يصل لمرحلة لازم يجيبون مخدر ويحقنوه في الظهر علشان تتخدر المنطقة هذه ويقدر ينام ويمارس حياته الطبيعية.
1: والمخدر هذا ياخذه كل بعد فترة وفترة؟
0: ايوه قاعد فترة وفترة. ايوه مخدر. أوكي. في العضل زي اللي يعطوه في بعض انواع العمليات عشان يخدر المناطق هذه، لانه ما ينفع معاهم الادوية كلها. عشان كذا دائما نقول للشخص الكبير في العمر واللي يصيبهم الحزام الناري في المناطق الجسم يبكر ببدء المضادات الحيوية.
1: طيب الآن نقطة الوقاية دكتور، وهي أهم شيء صراحة، لمن ينصح بأخذ اللقاح اللي هو لقاح حزام الناري، واللي وزارة الصحة مشكورة ما قصرت في حكاية التوعية من سنين على هذا الموضوع.
0: طيب هو أول شيء خلينا نقول الشخص الآن مثلا أصيب بالحزام الناري، نقول له يتبع تعليمات الطبيب والأدوية اللي أعطاه إياها الطبيب، يحاول ما يكون في تلامس جلدي بينه وبين الناس اللي من حوله، وأيضا زي ما قلنا الأشخاص اللي عندهم عرضة للإصابة بسبب الوضع المناعي عندهم ما يكون في اختلاط مباشر، لأن احنا قلنا ممكن يكون في الهواء عن طريق الدروبلت عن طريق النفس. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الشخص اللي ما عنده حزام ناري في الحالة هذه ينصح الآن أنه كل شخص فوق 50 سنة يأخذ اللقاح اللي هو لقاح الحزام الناري، وطريقته هو جرعتين بينهم شهرين.
1: طيب هل يحتاج الشخص اللي أصيب بالحزام الناري سابقا؟
0: صحيح، هو يقول لك أنه أي واحد فوق 50 ممكن إيش يأخذ هذه، حتى لو أصيب بالعنقز سابقا أو بالحزام الناري سابقا، لأنه هو دوره تحفيز المناعة علشان تتغلب على الموضوع.
1: يعني ما هو زي الفيروسات الثانية اللي ظهر عندك الفيروس يكفيك هو خلاص يعتبر حصان لك.
0: أيوة، لأنه الحين الميموري أو الذاكرة الخلوية تضعف مع العمر.
1: أوكي.
0: ولذلك بس إحنا يعني لو قلنا كذا معناته كل الناس اللي عمرهم 50 سنة لازم يروحون يأخذون اللقاح. لكن إحنا دائما نركز على الأشخاص اللي عندهم قابلية للمشكلة هذه، زي ما إحنا قلنا هو 10% الإصابة فيه. فأنا عندي ناس عندهم سكر متقدم، عندي ناس عندهم أمراض كلى ومؤثرة على وظائف الكلى، عندي ناس مثلا عندهم مشاكل في مثلا التهاب الكبدي، فيروس الكبدي ومؤثر على وظائف الكلى.
1: أوكي.
0: هذه العينات إحنا نحاول أننا نركز عليهم. أيضا حتى يقول لك مثلا لو عندك شخص شاب لسه بس أنه حيخضع لعلاج مثبط للمناعة، أوكي أنا حامل له خطة بسبب مثلا زراعة أعضاء أو بأي سبب أي آخر حاعطيه مثبطات مناعة لمدة طويلة، يقول لك تعطيه أول شيء الجرعات هذه وبعدين تبدأ له المناعة عشان ما يصير عنده حزام ناري حتى لو هو شاب. أما أخوي الناس فوق 50 سنة لكن صحته كويسة وصحته جيدة، هنا يعني أنا رأيي يمكن ما يعجب البعض إنه لا تأخذ اللقاح.
1: أوكي.
0: زين، لأنه خلاص أنت أمورك كويسة ومناعتك زينة ولا عندك عرضة للخطر، نسبة الإصابة ما هي عالية.
1: هذا للشخص اللي فوق 50؟
0: أيوة اللي فوق 50، للتوصية فوق 50 كلها. أو الشباب اللي زي ما قلت لك عنده خطة تثبيط مناعة.
1: طيب. زين؟ سؤالي دكتور، المصاب متى يقدر انه يرجع يختلط بالاخرين من دون خوف انه ينقل الفيروس مره ثانيه؟ يعني اذا اختفى الطفح يعرف ان المريض تعافى تماما خلاص؟
0: ايوه، اذا اختفى الطفح وصار زي ما احنا قلنا جف وتقشر، في الحاله هذه يعطينا انطباع انه خلاص. بعد بدء اللي احنا 72 ساعة بعد بدء المضادات الحيويه غالبا نسبته في الجسم تكون قلت بشكل كبير، فأيضا الاختلاط بيكون أسهل والتعامل مع الآخرين.
1: طيب
0: في نقطة ممكن أضيفها، أنه مثلا واحدة مثلا حامل وجاها حزام ناري، الحوامل غالبا الحمد لله يعني وجدوا أنه ما في خطورة على الجنين في الحالة هذه على الجنين، لأنه دخوله للمشيمة ويروح للطفل قليل جدا، ففي الحالات هذه ما نخاف على الجنين انه يتاثر بفيروس الحزام الناري.
1: ممتاز. طيب السؤال الاهم واللي يهم كثير من الناس، وخاصه اذا جاءت الاصابه في الوجه، هل ممكن تترك ندبات دائمه حتى في الجسم بشكل عام؟
0: جدا، يعني هو الان زي العنقز يعني بيحفر الجلد، الحويصلات لما تنفجر وتتحسن بيكون تحتها ندبات كثيرة، وزي ما قلنا في منطقة الوجه إذا إحنا الطبيب فحص وكذا والعيون سليمة منطقة العصب السمعي سليم ولا في أي

0: مشاكل فقط الموضوع جلدي. في الحالة هذه يعني ما في شيء كثير انت تقدر تعمله اكثر من مضادات الفيروسات.
1: طب وش علاج الندبات دكتور؟ ليزر؟
0: بعد كذا اذا تكون عنده ندبات يعالجها زي بالليزر
1: وتجيب نتيجة؟
0: يجيب نتيجة غالبا، الا في بعض الحالات لما تكون كبيرة وعميقة يكون في تحسن بس ما راح يوصل 100%.
1: طيب.
0: بشكل عام بعد العنقز والحزام الناري الوصول ل 90% صعب.
1: اوكي ممتاز،
0: لانها تحفر عميق شويه في الجلد.
1: طيب فاصل اخير دكتور ونرجع ناخذ اسئله المستمعين على واتساب البرنامج. فضل. في صحه ولياقه من جد اف ام.
2: من الفعاليات والمهرجانات الى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعين، وصلنا للجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلديه والتجميل والليزر في صحه ولياقه من جدة اف ام، وناخذ اسئلتكم حول موضوع حلقه اليوم اللي هو الحزام الناري. في سؤال دكتور من ام نواف تقول انا اصبت بجدر الماء وانا صغيره، هل هذا معناه انه فيروس الحزام الناري موجود في جسمي الى الان، وكيف اعرف اذا ممكن ينشط؟
0: هو أصيب بالعنقز وهو صغير.
1: أم نواف تقول أصبت بالجدري الماء وأنا صغيرة اللي هو العنقز.
0: أيوة.
1: هل معناه تقول إنه فيروس الحزام الناري موجود في جسمي إلى الآن، وكيف أعرف إذا ممكن ينشط أو لا؟
0: هو نعم، أنا مثل ما قلت لك كل فيروسات العائلة الهربس ما تطلع من الجسم، يعني تكمن أو تكون كامنة في العقد العصبية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما تقدر تعرف انه هل بينشط ولا لا، لانه اللي يتحكم فيه مناعتك الذاتيه. فاذا كانت المناعه قويه وامورها كويسه ولا تعرضت لاي سبب من الاسباب اللي ذكرناها اللي تنزل المناعه، غالبا انه ما راح يكون في تنشيط للحزام الناري.
1: طيب عبد الله يقول هل لقاح الحزام الناري يمنع الاصابه تماما او ممكن يجيني حتى بعد التطعيم مره ثانيه؟
0: صحيح، احنا قلنا هو اول شيء لازم يكون جرعتين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تكون أخذتهم يعني نسبته في الأبحاث 90%.
1: طيب
0: 90% يقلل من الإصابة بالحزام إنه يجي لك الحزام.
1: طيب محمد أيضا من الرياض يقول هل الألم بعد الحزام الناري ممكن يستمر لسنوات؟
0: صحيح، الآن هو تعريف الألم ما بعد يسمونه متلازمة ما بعد الحزام الناري لما يتجاوز 3 شهور. لا زين، لما يتجاوز 3 شهور أنت دخلت في مرحلة اللي هو الألم المزمن، وهذه تختلف بالأشخاص وقد تستمر سنوات طويلة. حتى الاستجابة هتختلف من شخص لشخص برضو بالعلاجات.
1: ممتاز. طيب أم سعد تسأل تقول بعد الحزام الناري بقيت عندي بقع غامقة مكان الحبوب، هل تختفي مع الوقت ولا لازم الليزر يعالجها؟
0: هذه ممكن، طبعا هذه سهلة، ممكن تتحسن هي بس تاخذ وقت طويل، يعني ممكن تاخذ 6 شهور بعد ما تطلع. لكن هي تقدر تستخدم المفتحات الجسم زي الهاي كوين والأفو كوين أو المقشرات زي الجلايكوليك أسيد والأشياء هذه اللي تساعد أن الجسم يفتح بسرعة.
1: طيب منى تقول والدتي كبيرة في السن وعندها سكري، هل الحزام الناري يكون أخطر عليها مقارنة بالشخص السليم، وهل اللقاح ممكن يساعدنا؟
0: صحيح، إذا هي كبيرة وعندها سكري خصوصا لما يكون التراكم عندها أكثر من 7 يفضل أنهم يعطونها اللقاح الحزام الناري علشان ما تص

0: تسببها المشكلة هذه، تسبب لها ألم مزمن.
1: طيب مشاعل تقول هل ممكن شخص ما يتذكر أنه أصيب بجدر الماء في حياته ومع ذلك يجي الحزام الناري؟ ما فهمت سؤالها صراحة.
0: أيوة، هي قصدها أنا أنه جاني حزام، مثلا واحد جاء حزام
1: أوكي.
0: ناري وهو ما يدري من وين جاءه، لأنه ما كان
1: أي.
0: ما عنده عنقز، ما عنده أي شيء، فمن وين جاني؟ نقول لهم نعم، أحيانا المناعة الإنسان تكون قوية وممتازة، الفيروس يدخل الجسم ما يسوي لك أعراض ولا أي شيء يعني بارز على جسمك، ولا ثم يدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة اللي هو عدم النشاط، في فترة من الفترات يتنشط ثاني مرة، فتكون أنت ما تقول هذه أول مرة يجيني.
1: طيب سمر تسأل سؤال مهم، تقول إذا جاني الحزام الناري وأنا أعيش مع شخص كبير في السن، هل مجرد تغطية الطفح بالملابس كافية لحمايته؟
0: الآن هو الطريقة الأساسية والكبرى أنه عن طريق الطفح، لما يكون عليك ملابس وكذا هذا رقم واحد، ولكن المباشرة يعني التقارب في الأكل والحديث ممكن، إحنا قلنا أنه ينقل العدوى خصوصا في الأيام الأولى، لأنه موجود في السوائل اللي فيها في الأنف وفي الحلق وكذا، فمع العطاس مع الكحة ممكن ينتقل للناس.
1: طيب آخر سؤال من حسام يقول هل الألم العصبي بعد الحزام النار يكون على شكل حرقان فقط؟
0: لا، ممكن يكون على شكل اللي هو حرق، ممكن يكون على شكل طعنات معينة، ممكن يكون على حتى في الصدر يكون على شكل ألم مع تمدد الصدر في أخذ النفس.
1: ممتاز.
0: فكل هذه أشكال الحسية ممكن يصيب فيها الإنسان.
1: الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا جزيلا على إطلالتك اليوم معنا يا دكتور.
0: الله يحفظك أخوي محمد، وشاكر لك الاتصال.
1: تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ترى بطاقتك اللي بتستخدمها هي فلوسك انت ولا فلوس البنك؟ اهلا ومرحبا فيكم. استخدمت بطاقة، بطاقة خصم، بطاقة ائتمانية، بطاقة مسبقة الدفع، كلها تقريبا نفس الحاجة، تمام؟ بس يا ترى كلها نفس الوظيفة؟ لا، ليست ذات الشيء وليست نفس الشيء. بطاقة الخصم المرتبطة بحسابك لما تستخدمها يخصم المال مباشرة من رصيدك. ببساطة أنت تنفق مالك هنا، يعني أنت بتصرف مالك. البطاقة الائتمانية يا سادة، أنت تستخدم حد ائتماني يسمح لك فيه البنك ويمنحك هو البنك، بعد كده بتسدد حسب شروط البطاقة المتفق عليها. هنا في فرق كبير. أما البطاقة مسبقة الدفع فتضع فيها مبلغ مسبقاً وإنت بتستخدمه في حدود الرصيد، يعني بتقول والله في مواقع أنا ما أوثق فيها، خليني هذه البطاقة مسبقة الدفع بحد يعني 1000 ريال 2000، فأنا بشتري فيها أو أياً كانت الطريقة اللي إنت بتستخدمها فيها. وممكن إنت بتنظم مصروفاتك أو بتمنحها لأحد الأبناء، يعني كل شخص وطريقته. فهنا بتلاقي إنه البطاقة كيف استخداماتها. وأيضاً بتلاقي في عندنا في البنوك، يعني أنني صاحبة بنك، يعني في البنوك بنلاقي بطاقات رقمية افتراضية حسب المنتج وحسب البنك. طيب هنا في سؤال، أي واحدة فيهم أفضل؟ في الاقتصاد بنقول لك لا يوجد جواب واحد. كيف يعني؟ شخص بيستخدم البطاقة الائتمانية بانضباط فهو إنسان مرتب حياته، وشخص آخر بتتحول معاها البطاقة الائتمانية إلى ديون متراكمة ومشاكل ما لها حل. قبل أن تنبهر بالكاش باك والنقاط والأميال يعني الهدايا والأشياء اللي بتيجي كإعلان مع البطاقة، اسأل نفسك واسأل روحك، إيش هي الرسوم؟ متى الاستحقاق؟ تاريخ الاستحقاق؟ ماذا يحدث إذا لم أسدد؟ الهدية الصغيرة ممكن يعني ما تستحق منك التزام مالي كبير. وقبل تمرير البطاقة بسهولة، أعرف سؤال، أجلس كده صريح مع لحظات مع نفسك بصدق، هل هذه فلوسي ولا هي فلوس البنك وأنا راح ألتزم بالسداد؟ المكافآت والنقاط والكاشباك مرة جذابة، لكن لا تجعلها تقلب المنطق عندك. يعني إذا صرفت 100 ريال إضافية عشان تحصل على مكافأة قيمتها فقط 2 ريال، مين اللي كسب؟ يعني اسأل نفسك. البطاقة الائتمانية مش زيادة يعني راتب، الحد الائتماني قدرة فقط على الإنفاق يقابلها التزام بالسداد. قبل اختيار البطاقة اسأل نفسك عن الرسوم، الاستحقاق وتاريخ الاستحقاق، السحب النقدي، طريقة احتساب أي تكلفة. الأهم، هل كنت سأشتري هذا الشيء لو كنت راح أدفع نقدا؟ اسأل نفسك. الفرق بين أقدر أشتري وأقدر أتحمل قد يحمي ميزانية كاملة. يعني اسأل نفسك بصراحة، وازن المسألة، خليك مرن في اقتصادك ومع نفسك وصادق. متى أنا أحتاج البطاقة الائتمانية؟ البعض يقول لا عشان السفر بتعمل لي تسهيلات، ويعني في أمور كثيرة ففي السفر يستخدموها، في حجوزات الفنادق والتذاكر، يعني بيستخدموها الاستخدامات خارج يعني نطاق الدولة، خارج بلدانهم، فجرت العادة على استخدامها بهذا الشكل. لكن الذكاء إنه كيف أستخدمها ومتى. مرة يعني هذا موقف حصل معايا، كان مدير فرع بنك قال لي أنا ولا ريال ينحسب علي في البطاقة الائتمانية. قلت له كيف؟ قال أنا أستخدمها وأسافر فيها وأستفيد من كل الميزات اللي فيها، ولكن قبل يوم الاستحقاق أنا بسددها. تخيلوا، شوف الذكاء، بس هو قادر إنه يتحمل الحركة هذه، يعني يستفيد منها ولكن في نفس الوقت بيسددها قبل يوم الاستحقاق. يعني ما استخدمها عشان يسد احتياجات فوق راتبه، لا، هو استخدمها بذكاء. فهذا هو بعدنا الاقتصادي اليوم، واتمنى لكم الاستفادة من البطاقات الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، لا مانع نستخدمها بذكاء ونستفيد منها. وأنا كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذا هو طبعا بعدنا الاقتصادي اليوم في أبعادنا الاقتصادية. واتذكروا دائما، وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهمه.
0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: قصص رياضية.
3: في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، كان رافائيل نادال متأخرا بمجموعتين للا شيء أمام دانييل ميدفيديف، وكان متأخرا أيضا في المجموعة الثالثة. بفضل عزيمته الفولاذية استبسل نادال وقاد عودة تاريخية استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة ليقلب النتيجة ويفوز ب3 مجموعات مقابل مجموعتين، محققا لقبه الجراند سلام رقم 21 في مشهد أسطوري.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: بالعكس،
5: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أن العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة

0: الخامسة معايرة هبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة أف أم.
3: الشوكولاتة البيضاء، هل هي شوكولاتة فعلا؟ الشوكولاتة البيضاء لونها أبيض وما فيها طعم الكاكاو القوي اللي نعرفه في الشوكولاتة الداكنة، ومع كده نسميها شوكولاتة. فهل الشوكولاتة البيضاء فعلا شوكولاتة ولا هي بس أخذت الاسم؟ الإجابة تبدأ من حبة الكاكاو نفسها. لما تتم معالجة حبوب الكاكاو نحصل منها على مكونات مختلفة، منها المواد الصلبة اللي تعطينا اللون البني والطعم المعروف للكاكاو، ومنها زبدة الكاكاو وهي الدهون الطبيعية الموجودة داخل الحبة. وهنا يجي الفرق الأساسي، الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب بتحتوي على المواد الصلبة للكاكاو بنسب مختلفة، أما الشوكولاتة البيضاء فما تحتوي على هذه المواد الصلبة لكنها تحتوي على زبدة الكاكاو، وعشان كده لونها فاتح وطعمها مختلف لكن ما تزال تحمل جزء حقيقي من حبة الكاكاو. وعادة تصنع الشوكولاتة البيضاء من زبدة الكاكاو مع السكر ومكونات الحليب، وممكن تضاف لها الفانيليا، لكن مو بالضرورة كل قطعة شوكولاتة بيضاء نلاقيها في الأسواق تعتبر شوكولاتة بيضاء حقيقية، لأنه في معايير تحدد أصلاً إيش اللي ممكن نسميه شوكولاتة بيضاء. في الولايات المتحدة مثلاً لازم تحتوي على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو حتى تحقق المعيار الرسمي للشوكولاتة البيضاء. أما بعض منتجات الشوكولاتة البيضاء فتستخدم دهون نباتية بدل زبدة الكاكاو، وهنا يختلف المنتج نفسه، لأنه زبدة الكاكاو مو مجرد دهن يعطي الشوكولاتة قوامها، ولكن لها خصائص مميزة جداً في الذوبان، وهذا يفسر إحساس الشوكولاتة لما نحطها في الفم. زبدة الكاكاو ممكن تتبلور بأكثر من شكل، وفي صناعة الشوكولاتة يتم التحكم في تسخينها وتبريدها في عملية اسمها تيمبرينج أو التعديل الحراري، الهدف منها أنه تتكون البلورات بالشكل المطلوب، وهذه العملية هي اللي تساعد الشوكولاتة الجيدة أنها تكون لامعة ومتماسكة وتنكسر بشكل نظيف، وبعدين تبدأ تذوب بسرعة لما تدخل الفم، لأنه إحدى الصور البلورية المرغوبة لزبدة الكاكاو تنصهر في نطاق قريب من حرارة الجسم. يعني الإحساس اللي نعتبره طبيعي جداً لما قطعة الشوكولاتة تذوب على اللسان وراء ترتيب دقيق جداً لبلورات الدهون. في شيء ثاني ممكن نلاحظه في الشوكولاتة البيضاء مع الوقت، لونها مو بالضرورة يظل بنفس الدرجة أثناء التخزين، وخصوصاً مع الحرارة ممكن يبدأ لونها يتحول تدريجياً من الأبيض أو العاجي إلى درجة أغمق، والسبب يرجع إلى تغيرات تحصل داخل مكوناتها مع الوقت، منها أكسدة الدهون وتفاعلات بين السكريات ومكونات الحليب. وفي فرق ثاني بينها وبين الشوكولاتة الداكنة، لأن الشوكولاتة البيضاء ما تحتوي على المواد الصلبة للكاكاو فهي كمان ما تحتوي بنفس الصورة على كثير من المركبات النباتية الموجودة في هذا الجزء من الحبة، ومنها البوليفينولات، وعشان كده وجود زبدة الكاكاو فيها ما يعني إنه تركيبها هو نفسه تركيب الشوكولاتة الداكنة، الاثنين أصلهم من الكاكاو لكن كل واحد يعتمد على أجزاء مختلفة منه. أما قصة الشوكولاتة البيضاء التجارية فترجع إلى أوروبا في الثلاثينيات، ومن أشهر المنتجات المبتكرة ميلكي بار اللي تم إطلاقه عام 1936، والفكرة اعتمدت على استخدام زبدة الكاكاو مع مكونات الحليب والسكر لإنتاج شوكولاتة مختلفة تماماً في اللون والطعم عن الشوكولاتة البنية المعروفة. ومن وقتها انتشرت الشوكولاتة البيضاء حول العالم، وصارت تستخدم لوحدها أو في الحلويات والكيك والتزيين. وفي النهاية الشوكولاتة البيضاء نفسها ممكن تتحول لنوع مختلف تماماً لما تتعرض للحرارة بطريقة محسوبة والفترة طويلة، يبدأ لونها يتحول تدريجياً من الأبيض الكريمي إلى الذهبي، وتتغير نكهتها كمان وتظهر فيها نكهات تشبه الكراميل والبسكويت، والنتيجة تعرف اليوم باسم بلون شوكليت أو الشوكولاتة الشقراء. يعني حتى الشوكولاتة البيضاء ممكن تكون بداية لنوع آخر من الشوكولاتة بطعم ولون مختلف تماماً. We'll be right back.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
3: تواجه تعقيدات يومية في بيئة العمل وتتمنى لو أن هناك دليلاً ذكياً يختصر عليك طريق النجاح الوظيفي؟ الجواب يضعه بين يديك ريتشارد تامبلر في كتابه قواعد الإدارة. الإدارة الناجحة ليست تعسفاً بل هي فن التعامل الذكي مع البشر واحتواء الضغوط. السر الجوهري في كتاب قواعد الإدارة يكمن في أن تحافظ على هدوئك وتدعم فريقك وتتحمل المسؤولية بشجاعة الكبار. تذكر أفضل القادة هم من يصنعون قادة آخرين كما يقرر بوضوح كتاب قواعد الإدارة. كانت هذه خلاصة القول وإلى لقاء جديد.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. السر بكبسة سر.
1: تخيل انك جالس تتصفح منيو او بوست او حتى تشوف فيديو، وفجأة قدامك كلام بلغة ما تفهمها. ايش تسوي بالعادة؟ سكرين شوت، تفتح المترجم، نرفع الصورة. لحظة، إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، في اختصار أسرع، اضغط مطولا على زر الهوم أو شريط التنقل، وبعدها اضغط ترانسليت، ويترجم لك الكلام اللي ظاهر على الشاشة مباشرة، صورة، نص، حتى محتوى ظاهر داخل فيديو، بدون ما تطلع من التطبيق اللي انت فيه. يعني لو انت مسافر وقاعد طالع منيو بلغة ما تعرف منها ولا كلمة، لا تبدأ رحلة النسخ واللصق، خلي الشاشة تترجم نفسها، وهذا بكبسة زر.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

تذكرون أيام زمان لما كان عشان ورقة أو ختم واحد تضطر تأخذ إجازة من شغلك، تطلع من الفجر وتمسك سرة وتتنقل بين المكاتب والأدوار؟

اليوم السالفة اختلفت تماما. الحركة اللي كانت تاخذ أيام وأسابيع صارت تخلص وانت تقلب في جوالك، وانت تقرأ كتابك، أو حتى وانت تشرب قهوة الصباح.

سارة أم لثلاثة أطفال وعندها التزامات عمل ما تنتهي. قبل كم سنة لما كان يجي وقت تجديد الأوراق الرسمية أو استخراج وثيقة للبيت أو العائلة، كان هذا اليوم يعتبر يوم طوارئ في البيت، ترتيبات وتنسيق من يمسك العيال ومعاناة في الزحمة ومراجعات تكسر الظهر. لكن قبل أسبوعين سارة كانت جالسة في الصالة تدرس ابنها الصغير، في نص الدرس تذكرت إن موعد تجديد رخصة قيادتها ووثيقة رسمية ثانية بكرة، وكانت محتاجة الإنجاز فورا. بدل ما تشيل هم المشوار مسكت جوالها وبضغطة زر وبوصمة الوجه فتحت التطبيق، حدثت بياناتها، دفعت وطلبت توصيل الوثيقة لباب بيتها. كل هذا والسؤال اللي كانت تدرس ابنها إياه ما بعد خلصه.

الفكرة مو بس إني وفرت وقت، الفكرة هي راحة البال. ما صرت أشيل هم المراجعات، ولا صرت أحس إن الأوراق عقبة عطل حياتي. الوقت اللي كان يضيع في المشاوير والانتظار صرت أقضيه مع عائلتي أو في شغلي. لما نسمع مصطلح التحول الرقمي أو الربط الإلكتروني بين الجهات، يمكن يتهيأ لنا أنها مجرد سيرفرات وأكواد برمجية وأنظمة تقنية معقدة في المكاتب، لكن الحقيقة التحول الرقمي في أصله هو مشروع إنساني، هدفه الأكبر هو إرجاع أغلى شيء تملكه اللي هو الوقت.

0: كل تطبيق يسهل عليك خطوة وكل خدمة تكتمل بنقرة زر هي في الحقيقة ساعات أمان وراحة انضافت ليومك وجهد يتوفر لصحتك وعائلتك. المرة الجاية اللي تنجز فيها معاملة من جوالك في دقيقة واحدة، تذكر أن خلف هذه الدقيقة سنوات من التخطيط والعمل عشان حياتك تصير أبسط وأسهل. تخيل حجم التغيير لما تتأمل كيف كانت تفاصيل حياتنا تدار سابقا وكيف أصبحت الآن. الساعات والجهد اللي كان يضيع في الانتظار والتنقل صار ملكك بالكامل، تقدر تستثمره في تطوير نفسك أو الاستمتاع بلحظات حقيقية مع أسرتك بدون توتر أو قلق. وهذا الجهد التقني الضخم ما كان مجرد رفاهية، بل هو إعادة تعريف لشكل الحياة اليومية برمتها، لتصبح المعاملات الحكومية والخدمية تتكيف مع وقتك واحتياجاتك مو العكس.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان. في 60 ثانية.
2: سمو ولي العهد يطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم لعام 2026 بمبادرة إنسانية سامية لترسيخ قيم العطاء. الأخضر يتوج بطلاً لخليجي 27 إثر فوزه على نظيره الإماراتي، رافعاً ألقابه الخليجية إلى 4. الرياض تحتضن النسخة 4 من منتدى الأفلام السعودي في 28 أكتوبر الجاري تحت شعار لقاء صناع المشهد. دراسة علمية بريطانية تحذر من أن التعرض للسكريات خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل يهدد صحته العقلية.
1: في 60 ثانية. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
1: لمسة جمال على جدة اف ام،
2: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات سافدي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل الجفون وأهميتها وطبعا والعمر المناسب لإجراءها وتأثير البوتوكس، هل هو تأثير دائم أم تأثير مؤقت على جفون العين. وأيضاً رح نتكلم عن أهمية التغذية في تجديد خلايا البشرة والشعر وتقليل الالتهابات. وللحديث أكثر عن عمليات تجميل الجفون يسعدنا طبعاً أن ينضم إلينا الدكتور فراس محمد مدني، استشاري طب وجراحة العيون وتخصص دقيق في جراحة العيون والجفون التجميلية والتقويمية. دكتور فراس، أسعد الله أوقاتك.
3: هلا، حياكم الله.
2: دكتور، نبي نتكلم بداية، يعني إيش الفرق بين عمليات التجميل الجفون، خلينا نقول التجميلية والتقويمية؟

0: تمام، الله يسعدكم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لعمليات التجميل والتقويم هي نفس الفكرة، يعني هي جزء لا يتجزأ من بعض، بمعنى احنا الهدف من العملية هو استعادة الأنسجة لوضعها السابق، الوضع الواحد يكون شباب، الوضع يكون في البشرة شوية مشدودة، فهي ليست منفصلة عن بعض وهي جزء لا يتجزأ من بعض.
1: نعم، طيب لو جينا نتكلم يعني متى تكون عملية الجفون ضرورية طبية ومتى تكون بهدف تجميلي؟ يعني احنا مثلا السيدات دائما عادة مع عمليات شد الوجه بنطلب مثلا من الطبيب انه نعمل عمليات اما شد للجفون العلوية او السفلية، فمتى اكون انا مثلا بحاجة لها ومتى اكون لا والله هي تجميلية مجرد يعني عملية بعملها لتحسين المظهر؟
0: جميل، عشان أجاوب بكل وضوح، هي الشيخوخة عموما في الجسم عندنا تبدأ من فترات مبكرة في الحياة، تتسارع في آخر الثلاثينات آخر الأربعينات، ممكن تتسارع عند الناس اللي يمارسوا حياة غير صحية من ناحية مثلا تدخين، أكل غير صحي. فاللي بيصير إنه في بعض النساء وحتى بعض الرجال يشتكوا من بعض العلامات تبع الشيخوخة، بمعنى إنه يكون في ترهل بسيط أو في هبوط في الحاجب، يشتكوا منها في سن مبكر. فبالنسبة للعمر إحنا ما بنقول إنه في عمر معين للحاجات هذه، بس إذا كان الشخص يشتكي من مشكلة معينة، بمعنى إنه في تبطينة بتزيد، في ترهل في الجلد بيزيد، أو في دهون باردت، هنا ممكن نبدأ نسويها في أعمار مبكرة، يعني في أعمار اللي هي في العشرينات في الثلاثينات.
1: نعم.
0: وعادة كل ما كبر الشخص كل ما كانت العملية وظيفية أكثر، بمعنى إذا كان الشخص بدأ يعاني من مجال الرؤية، في ثقل على الحواجب على الجفن، أحيانا حتى يشتكوا المراجعين من صداع، فهنا تكون وظيفية. بس هي برضو نفس الشيء، هي التجميل هو جزء من التقويم وهو ليس تغيير في خلقة ربي مثلا أو شيء، لا إحنا بس بنستعيد الوظيفة، بنستعيد الحيوية للمنطقة.
1: نعم، يعني حضرتك ذكرت بعض من الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي، ولكن هناك يمكن حالات أخرى تحتاج إلى تدخل جراحي، زي ما قلت حضرتك إنه ممكن تكون يعني أسبابها أيضا الصداع.
0: صحيح صحيح، العين حوالينها أنسجة كثيرة، عندنا الحواجب، عندنا الجفون، الرموش، أي مشكلة تحصل في ما حول العين قد يؤثر على وظيفة العين نفسها من ناحية الرؤية ومجال الرؤية. قد تكون الشكوى بسيطة في البداية، بس مع تقدم العمر المراجعين يبدأوا يشتكوا أكثر وأكثر من ناحية النظر، من ناحية الصداع والإجهاد. احنا نهدف في العمليات هذه الى تحسين الوظيفة وفي نفس الوقت تحسين الشكل والجفن نفسه، من حيث ان نستعيد الحيوية والشباب.
1: نعم دكتور، يعني انت ذكرت يمكن ما في عمر مناسب لاجراء تلك العمليات، ولكن احنا يمكن السيدات اكثر لما بتتعدى مثلا سن الأربعين او الخمسين، او حتى للناس اللي مثلا كانوا عاملين دايت او كذا بيخسروا كمية كبيرة جدا من الدهون، بيصير عندهم تدلي في مثلا او ترهل في الوجه، يعني انتفاخات تحت العين، ففي اعمار يعني يمكن تحتاج الى انها تجري هذه العمليات حتى لو كانت في سن صغير بسبب يعني حاجة طارئة، خلينا نقول مثل العمليات، مثل التكميم، مثل يعني ترهل الوجه بشكل كبير.
0: صحيح، اتفق معك، هي في عوامل كمان أضيف عليها عوامل كثيرة للأمانة. عندنا موضوع الجينات، في ناس ما شاء الله جيناتهم يعني يحتفظوا بالحيوية والشباب فترة
1: هذه الجينات يا دكتور مشكلة.
0: صحيح صحيح، بس يعني برضو نقدر نشتغل على الجينات من ناحية الرياضة، من ناحية الأكل الصحي. دائما ننصح في فقدان الوزن إنه ما يكون سريع، ما يكون حمية قاسية، يكون بالتدرج عشان الجلد ما يفقد مرونته ويكون فيه ترهل. وبرضو في حاجات بسيطة كعادات يومية لو انتبهنا لها، مثلا زي حك الجفن، حك العين، هذه حاجات برضو تعمل ترهل زيادة في الجفن، تعمل تصبغات في الجفن. يعتمد من شخص لشخص، بس احنا يعني كل حاله نقيمها لحالها ونقول مثلا هذا الشخص يعني ممكن يستفيد من العمليات هذه او حاليا ما تنفع له مثلا.
1: طيب دكتور، مثلا التعرض، خلينا نقول يعني في بعض الاشخاص وانا اولهم، يعني ما بلبس نظارات شمسيه، بتعرض دائما للشمس، هل ممكن ايضا هذه الاسباب تكون مثلا سبب في انه الجفن يترهل او تضر مثلا بانها تسرع عمليه الشيخوخة؟

0: انت بيزعلوا عليك طبيبين، طبيب العيون وطبيب الجلدية. طبيب العيون ليش؟ عشان موضوع الشمس انها تأثر على النظر وتأثر على تسارع المويه البيضاء وتأثر على الشبكية والقرنية ايضا.
1: نعم.
0: الجلدية بيزعلوا عشان موضوع السان سكرين، يعني هم دائما يوصوا في وسائل التواصل الاجتماعي انه نحمي بشرتنا كيف من الترهل من الشيخوخه، اننا نحافظ عليها من ناحيه الهايدريشن، الترطيب، عدم التعرض للشمس، وضع الوقايه. فالجفن هو جزء منه، في جلد، الجزء الخارجي من الجفن هو جلد، ينطبق عليها نفس الشيء اللي هو اننا نهتم فيه انه ما يتعرض للشمس، والحل يكون بسيط اننا نحط نظاره شمسيه.
1: صح. دكتور، هل إزالة الجلد الزائد من الجفن يمكن أن يحسن مجال الرؤية؟ يعني أنت ذكرت أنه طبعاً ممكن يحسن، لأنه في ناس بصراحة عندهم، يعني أنا شفت حالات يمكن على السوشيال ميديا أنه عندهم تدلي جداً كبير في الجفن العلوي.
0: صحيح. هنا في تفصيل بسيط حابب أفرق بين الجلد الزائد وهبوط الجفن. في مرات احيانا يكون العضله نفسها المسؤوله عن مستوى الجفن العلوي تكون فيها مشكله، سواء مشكله عضليه او مشكله عصبيه او مشكله حتى من الولاده. هنا بتكون العين نفسها فتحتها صغيره، فهذا الشيء بيأثر على مجال الرؤيه مباشره، والحل عاده يكون بشد العضلات هذه عشان العين تصير مجال الرؤيه يتحسن فيها. لكن في حاله الجلد الزائد، قد يكون جلد زائد بسيط من ناحيه الاعمار، مثلا السيده او الرجل يكون اعمارهم صغيره، فيكون في جلد زائد بسيط في بدايه الاعمار، هذه ما اتوقع يكون في تاثر في مجال الرؤيه. بس كل ما كبر الشخص وزاد ترهل الجفن ايضا، كل ما هبط الحاجب اللي هو مع الشيخوخه برضه، قد يؤثر على مجال الرؤيه العلوي. هل هو حيكون بنفس القوة والشدة في تأثير المجال الرؤية على مقارنة بين الجلد الزائد والعضلة؟ ما حيكون بنفس التأثير، بس حيكون في تأثير بسيط.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم يعني عن الفحوصات، أو خلينا نقول البروتوكول المتبع قبل إجراء تلك العملية، من ناحية التشخيص، من ناحية التخدير، من ناحية يعني المريض بعدها كيف ممكن يعني يكون حريص أكثر على التعامل مع منطقة العين، من ناحية التورمات، الكدمات، هذه كلها يمكن بيخافوا منها كثير المرضى.
0: جميل. خصوصا انه يعني بنسمع او بنرى في السوشيال ميديا بعض المضاعفات وبعض المشاكل، واحنا بنفسنا برضو بنحذر منها.
1: انا لسه هتكلم على اللي بشوفه يا دكتور في السوشيال ميديا، بصراحه من الناس اللي بتعمل حتى سحب للعين بطريقه يعني جدا

0: تعمل عمليات الجفن بطريقة بصراحة شاذة ممكن تضر بالعين.
1: جميل. العمليات هذه أهم خطوة فيها هو زيارة العيادة، الطبيب، خبرة الطبيب، الفحص اللي بيصير في العيادة. يعني هي عملية للأمانة بكل صراحة هي بسيطة، لكن التهاون فيها والتساهل فيها قد يؤدي للمضاعفات هذه. فإيش نسوي عادة مع المرضى؟ نشوفهم في العيادة، نفحصهم، نعرف إيش الشكوى اللي اشتكوا منها، عادة نعطيهم مراية ونسمع منهم بالتفصيل. مهم أيضا نسمع منهم ونشوف البعد النفسي في الموضوع، إذا كان الشخص أو المراجع أو المراجع عندهم مشكلة نفسية بهذا السبب، لهذا الشيء اللي اشتكوا منه، فهنا يعني بنشوف إذا حل المشكلة هذه بعملية أو شيء هل حيحسن من النفسية أو لا. قد يكون بعض الأشخاص عندهم مشاكل نفسية أخرى مثل الاكتئاب، مثل الاضطراب النفسي، هنا نكون حذرين طبعا، لأنه ما ينفع نسوي حاجة على أساس أننا نحل مشكلة أخرى. فإحنا نسأل عادة كمان حاجات ثانية زي مثلا مسيلات الدم، هل الشخص هذا بياخد الأسبرين، البلافيكس، بعض المكملات الشعبية زي الثوم، الزنجبيل، الكركم، القرفة، هذه كلها حاجات ترفع نسبة الكدمات ما بعد العملية، قد تؤدي إلى أن التشافي والعودة للحياة الطبيعية يتأخر وتحصل بعض المضاعفات اللي ما نبغاها. فإحنا مهم تقييم الحالة في العيادة، نسأل وناخذ التاريخ المرضي، نقيس الجفون، نقيس الجلد الزائد، نحسب المسطرة بالمليمتر، هذه حاجات مهم نتكلم فيها مع المراجعين في العيادة وعلى أساس نقرر العملية.
0: نعم. طيب دكتور، حرجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها، إنه في ناس للأسف بيعملوا عمليات من ناحية سحب العين لدرجة إنها ما تقدر تقفل عيونها. بصراحة أنا شفت كثير حالات في السوشيال ميديا بيتم سحبها من منطقة الحاجب يعني. فهل هذه الأمور ممكن أنا يعني أسويها وما فيها ضرر على العين، ولا ممكن مستقبلا تضر بالعين، تضر بفتحة العين وقفلة العين؟
1: سؤال جميل جدا ويبغانا نركز فيه. ليش؟ لأنه إحنا زي ما قلنا في البداية إنه وظيفة العين لا تتجزأ عن جمال العين، وللأمانة الوظيفة أهم من الشكل. بمعنى إذا إحنا أصلا شفنا الشكل شاذ أو غير طبيعي، هذا معناته بالغنا في العملية، أو الطبيب الله يهديه يعني بالغ في العملية. هنا ممكن يأثر على الوظيفة حقة العين من ناحية إغلاق العين، من ناحية الرؤية والنظر والجفاف والكلام هذا. فالهدف دائما من العمليات هذه هو ليس تغيير الشكل، هو العودة في الشكل السابق، الشكل اللي كان قبل 5 سنين، قبل 10 سنين، قبل 15 سنة، على حسب عمر الشخص وعلى حسب رغبته، مع الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الوظيفة. فأنا إحنا نشوف كمان الأطباء بنشوف الحاجات هذه، بس ما ينفع نطلع في السوشيال ميديا ونتكلم عليها ب يعني خلينا نقول بكل مصداقية ويصير في زي الحرب بين الأطباء في مشاكل بتصير.
0: لا بس يعني في النهاية في النهاية يا دكتور، يعني إن إحنا نبنوعي الناس، إحنا هدفنا تجميلي ووظيفي في نفس الوقت. يعني حرام أنا مثلا أدخل تجميل وأفقد وظيفة، يعني الوظيفة أهم من التجميل. احنا بنتكلم يمكن من خلال البرنامج انه احنا يعني حابين انه احنا نتجمل وحابين نعمل عمليات تجميل، ولكن في نفس الوقت ما نفقد الوظيفة.
1: انا اتفق معك، عشان كذا مهم اختيار الطبيب، الطبيب اللي خلينا نقول اللي عنده امانة علمية، الطبيب اللي عنده شهادة متخصص في الموضوع هذا. ما نغامر في جسمنا، سواء في العين او في اجزاء اخرى من الجسم. الطب في مدارس، في شهادات، في خبرة، في سمعة، في حاجات مهمة كثيرة الواحد ينتبه لها.
0: أكيد.
1: صحيح.
0: دكتور، طيب لو جينا نتكلم عن العمليات، يعني هل هي عمليات تجرى عن طريق خلينا نقول التخدير الموضعي ولا التخدير العام، ولا على حسب حالة المريض كم وقت العملية، فترة التعافي بعد العملية، كل هذه الأمور يعني يمكن أنا والمستمعين حابين نتعرف عليها.
1: جميل. هي تعتبر من العمليات السريعة نسبيا، طولها يكون، ليش؟ لأن احنا بنسوي عينين عادة مع بعض في نفس الوقت، خلينا نقول 90% 95% توصل قريبة 100% من الحالات تكون تحت تخدير موضعي، تكون إبرة بنش موضعي ينعطف الجلد. طول العملية المريض ما يحس أو المراجع ما يحس بالألام. بعض الحالات هم يطلبوا عادة، المرضى يقولوا مثلا إن أنا ما أقدر أكون صاحية، خايفة، متوترة، فنقوم نعطيهم مهدئ عن طريق الوريد. في حالة إنه الشخص تماما حابب يتنوم تخدير عام تحت رغبته هو.

0: ليس تحت رغبة الطبيب اللي بيسوي العملية أو طبيب التخدير، فإحنا ممكن نساعدهم من ناحية أنهم يتنوموا تخدير عام، لكن يكون تخدير عام وخروج نفس اليوم، بمعنى أنه
1: عمليات اليوم الواحد،
0: عمليات اليوم الواحد بالضبط.
1: طيب دكتور، فترة التعافي بعد العملية أكيد في كدمات، في تورمات، في يكون ريسك شوي على المريض.
0: جميل، احنا عادة نقول للناس انه الكدمات هي جزء من العملية، بمعنى انه لازم يكون في كدمات. طبعا تختلف الكدمات من شخص لشخص لعوامل جدا كثيرة، عوامل اهمها مسيلات الدم ووجودها في الدم، زي ما قلنا اذا كان بياخذ الشخص ادوية معينة او بيشرب مكملات عشبية معينة، هذه تخلي شوية الكدمات تطول فترة اكثر، لكن احنا دائما نحرص في العيادة اننا نتحكم في هذا الموضوع. والتشافي مختلف، بمعنى احنا ممكن، هذه كلمة عامة للأمانة، كلمة التشافي، احنا نقول للمريض او المراجع نقول له مثلا حترجع تمارس حياتك الطبيعية، تروح النادي، تلعب رياضة، تسبح، الحاجات هذه تكون بين اسبوعين وثلاثة تقريبا.
1: نعم. طيب دكتور حنستأذنك نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: لمسة جمال على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات الى المؤتمرات والمبادرات، ومن الاخبار والانجازات الى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، ناخذكم الى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم ونستكمل حوارنا مع الدكتور فراس مدني، استشاري طب وجراحة العيون. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فترة التشافي بعد عمليات الجفون العلوية. أنا حابة كمان أتكلم عن الجفون السفلية. أيضا كثير من السيدات والرجال يمكن بيعانوا من انتفاخات في الجفون السفلية، أيضا ترهل في الجفون السفلية. في بعض أيضا من السيدات بعد حقن الفيلر بيصير عندهم تكتلات في الجفون السفلية. يعني أنا حابة أتعرف صراحة كيف بتتم عمليات الجفون السفلية.
2: جميل، إحنا ممكن نتكلم عن الجفون السفلية بناء على المشكلة، لأنه هي في عدة مشاكل ممكن تصير. في بعض الناس يشتكوا من اللي هي الهالات، فتكون نفس الجلد فيه تصبغات، الجلد نفسه لونه متغير، وهنا عادة الحل يكون أن نشوف سبب التصبغات، هل هي جينية، هل هي يعني وراثية، هل هي بسبب حساسية، بسبب بعض الأدوية. وممكن نشتغل على موضوع تحسين لون الجلد بالإبر، بالكريمات والليزر والحاجات هذه. لكن إذا كان الشخص حابب يسوي حاجة جراحية للون، فشد الجلد يعني ممكن يحسن من اللون برضو شيء بسيط. طيب إيش الحاجات الثانية اللي اشتكوا منها كهالات؟ إحنا عادة يكون في ظل بسيط تحت الدهون
1: أو الحفرة يا دكتور، كمان اللي هي الحفرة بتكون هذا. تقسم الخد من تحت العين مثلا إلى نهاية الخد.
2: صحيح، هذه اللي هي التجويف احنا نسميها، أو التير تراف أو الجرف الدمعي، قد يكون جدا واضح وعميق. عندنا حلول ما هي متعددة للأمانة، عندنا حلول الفيلر وعندنا حدود العملية كحل دائم ومشاكله أقل. الفيلر هو حل للناس اللي خايفين من العملية وحابين يسووا حاجة بسيطة. مهم برضو أنه يكون الطبيب متمكن ومتمرس، لأن هذه منطقة تسمى دينجر زون أو منطقة خطرة، فيها نسبة مضاعفات عالية وخطيرة، وفيها نسبة مضاعفات ليست خطيرة للأمانة زي اللي ذكرتيها، اللي هي التكتلات، تغيير اللون، يعني بعض الحاجات اللي تصير. بالنسبة للعملية قد تحل المشكلة بدون ما احتياجنا للفيلر، عن طريق أننا نأخذ الدهون ونوزعها في هذا الجرف الدمعي. إذا كان المريض يشتكي فقط من انتفاخات بدون تجويف، هذه برضو ممكن

0: نخففها كدهون بالعملية. العملية قد تتم بطريقتين، يا عن طريق منابت الشعر بجرح خارجي، عن طريق الجفن من الداخل، فيكون المريض خارج من العملية ما عنده أي أثر للعملية.
1: والله جميل جدا.
0: أيوة، خلينا نقول إيش الأفضل عموما لأغلب الحالات، هي العملية للأمانة، هي بتحل أغلب المشاكل.
1: نعم دكتور، كمان يعني بالنسبة للناس اللي بتحقن فيلر باستمرار، هل هذا يأثر مثلا على خلينا نقول على منطقة العين مستقبلا، اللي بتحقن طبعا كثير من ناحية علاج التجويف خلينا نقول؟
0: جميل. أنا الفيلر للأمانة هذا تفضيل شخصي وبرفرنس شخصي، يعني ما أحبه للأمانة. ليش؟ لأنه مشاكل كثيرة. الفيلر أتوقع تسوى وكان الهدف منه زمان إننا يعني نعمل فيلر كل 6 شهور، كل 8 شهور، كانوا الطب زمان يقولوا زي كذا الدكاترة إنه يحتاج تعبئة كل 6 شهور. لاحظنا إنه في السنين الأخيرة دراسات انتشرت إنه لا، الفيلر بيقعد في الجسم بالعشرات السنين، يعني 20 سنة وأكثر. اللي بيصير إنه إحنا أجسامنا قاعدين ننفخها زي البالونة، والجلد مع الوقت بيتعود على هذا الانتفاخ، وبعدها جزء من الفيلر هذا بيذوب وجزء منه بيبقى. فالمراجعين والمراجعات والأطباء عموما ينصحوا انه يلا نعبي مرة ثانية، خلينا نعبي مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. هنا نقع في الفخ، لأنه
1: فعلا يعني كلامك صحيح. أنا واحدة من الأشخاص يمكن اللي عبيت التجويف العين أكثر من مرة بالفيلر، ولكن في كل مرة بصراحة بيرجع يعني أكثر من أول.
0: هذا هو. يعني إذا جينا للحل الصحيح من البداية، هو عدم حقن مادة الفيلر من الأساس في المنطقة هذه. هذه منطقة أصلاً ما فيها سبيس، يعني ما فيها مساحة إننا نحط مادة لزجة ثقيلة تسحب مويه، تنفخ معنا أوقات وتخف أوقات، وجسمنا يخرج جزء منها والجسم الآخر يسد الدورة الليمفاوية. يعني في مشاكل كثيرة للأمانة من حقن الفيلر تحت العين. أنا إذا كان المراجع والمراجعة حابين يجرب الفيلر، فأنا أقول لهم هذه النصيحة، أنه أنت عندك one trial، يعني هي واحدة مرة غالبا هي اللي حتكون بإذن الله كافية مدى الحياة. يعني حتى لو خف مفعول الفيلر على الوقت مع الوقت، أنا أشوف أنه ما نحكم مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. ممكن نذوب ونسوي العملية بعدها على طول، يعني بعدها بكم أسبوع.
1: طيب دكتور، بالنسبة يعني للناس اللي حاقنين فيلر، هل ممكن بعدها مثلا يحقن دهون مثلا في منطقة العين، وهل هي فعلا الدهون آمنة؟
0: جميل. هي الهدف من الفيلر والدهون هو واحد، بمعنى احنا اللي يصير معانا في عضلات الوجه وأنسجة الوجه ودهون الوجه، انه بيصير ضمور بسيط، بيصير هبوط شوية مع الجاذبية. ففي أماكن خلينا نقول فقدت الفوليوم أو فقدت الكمية والوزن اللي فيها، فهنا يجي دور الدهون ويجي دور الفيلر. الدهون هي حاجة لازم تنزرع من نفس الشخص، يعني ما نقدر ناخذ دهون من شخص آخر ونحطها، فلازم نفس الشخص يتبرع بالدهون ونزرعها، ناخذها من مكان ونحطها في مكان. بعد معالجتها، بعد تخفيفها، يعني في لها طريقة معينة إننا نزرع الدهون. الفيلر لا، هي حاجة يعني تتصنع في المختبر وتنحقن بغض النظر عن مين يحتاجها.
1: نعم.
0: الفرق انه في الدهون احيانا ما نقدر نذوب الدهون، يعني في حالة ان انحقنا دهون وصارت بعض الاماكن فيها انتفاخات اكثر من اماكن او صارت مشاكل، صعب اننا نذوب دهون، لكن الفيلر ممكن نذوب الفيلر. فكل واحد له ميزة على الآخر، ما في شيء أحسن من شيء، ويعتمد على الطبيب وخبرته وعلى المراجع
1: فعلا.
0: وإيش حابب. أي بالضبط، على المراجع وإيش حابب، وهل مستعد إنه يسوي عملية في مكانين، لأن الدهون لازم نأخذها من مكان ونحطها في مكان، يعني هذا شيء آخر برضو صعب القرار على المراجعين.
1: نعم. طيب دكتور، بتكلم عن البوتوكس، بشوف كثير من الحالات انه بيحقنوا بوتوكس بعدها بيتم في تدلي في جفن العين. بصراحة بيخوفوا الناس من هذا الموضوع، انه لما تحقن بوتوكس مثلا في منطقة الجبهة او حوالين العين، هذا بيسبب مثلا اعراض ولا بيسبب مشكلة ممكن تستمر عند الشخص حتى يعني انتهاء مفعول البوتوكس. نبقى نتكلم عن اهمية البوتوكس وتأثيره، وفي نفس الوقت إنه إيش الشيء اللي يخلي الجفن يتدلى رغم إنه مثلاً تم حقن البوتوكس مثلاً في منطقة الجبهة بعيدة عن العين؟
0: أنا إذا كنت أعطي البوتوكس ليبل أو مسمى، فأنا

0: تسميه صديق الجمال او صديق
1: فعلا.
0: الشباب. ايوه فعلا. او صديق الشباب.
1: انا من الناس اللي مؤيدة لكلامك.
0: ايوه انا يعني اذا في خلينا نقول اجراء واحد انصح فيه حتى من عمر مبكر يعني قبل ما الخطوط تبدا تعلم فهو البوتوكس. طب البوتوكس اصلا قبل ما يكون اداه للتجميل هو كان علاج اللي اخترعه دكتور عيون امريكي اسمه الين سميث زمان، كان بيحاول يحل مشكله الحول عند الاطفال. واجه صعوبه انه كل طفل مسكين عمره شهر شهرين ثلاثه يضطر يدخله بتخدير عام، ففكر بطريقه انه كيف نخفف العضله القويه هذه اللي عامله الحول اساس ان الحول يتحسن ويصير في رؤيه في العين ونتفادى الكسل حق العين. فمن وقتها الاستخدامات انتشرت للبوتوكس كتخفيف قوه عضله. احنا عندنا عضله قاعده شاده وتنقبض زي عضلة الحاجب، الأشخاص اللي يعصبوا يكون في خطوط كده بين الحاجبين مثلا. عندنا عضلات ثانية
1: اللي هي في الجبهة واللي حوالين العين
0: فهذه الخطوط احنا يعني نشوفها نربطها دائما بكبر السن أو نربطها بالشيخوخة، فوجدنا انه الخطوط هذه بتخف إذا خففنا قوة العضلة. طيب لما نحقن العضلات هذه اللي حوالين العين سواء الحاجب سواء الجبين سواء منطقة الابتسامة، في عضلات ثانية جيرانهم يعني ممكن البوتوكس إذا حقن بطريقة خاطئة خلينا نقول صار في تسرب بسيط للعضلات الثانية يصير في ارتخاء أحيانا كمضاعفة جانبية. بس الحلو في الموضوع أنه أصلا مفعول البوتوكس ما هو دائم، يعني عشان كده أقول لك أنه الخطورة فيه تكون قد تكون غير مذكورة. ايوه قد تكاد تكون غير مذكوره. طبعا الحقن الخاطئ المستمر لا هنا الخطوره تكون خلينا نقول على المدى البعيد اكثر، بمعنى اذا كان الطبيب نفسه بيحقن نفس المراجع بنفس الطريقه حقته وبتصير نفس المشاكل كل مره نشوف المشاكل هذه اثرت على مدار السنين.
1: طيب دكتور لما تدل العين مثلا خلينا نقول تم حقنه بطريقة خاطئة تم تدلي العين، هذا يعني المشكلة هل يمكن حلها على طول يعني مثلا بإجراءات معينة ولا لا أنتظر مثلا لين ما يبدأ يخف مفعول البوتوكس؟
0: جميل. إذا حصل ارتخاء في عضلة الجفن وصار في هبوط في الجفن عندنا كذا طريقة نقدر نحل المشكلة فيها، بس عادة احنا نفضل الطريقة اللي هي القطرات. في قطرات معينة لما نحطها المراجع والمراجعة العضلة الداخلية حقت الجفن يصير فيها شد ويرتفع معها الجفن. هذه أفضل طريقة. طيب إذا ما حسنت مجال الرؤية شوية وما ارتفع الجفن كثير نقدر بنفس البوتوكس نحاول نعكس مفعول البوتوكس اللي اتحقن قبل. في عضلات كثيرة في المنطقة حقت العين والجفن، ففي بعض العضلات لو حقناها بيرتفع الجفن ولو شيء بسيط، هذا يعطينا تحسن في مجال الرؤية على المدى اللي هو البوتوكس شغال فيه. يعني خلينا نقول لو المدى حق المراجع هذا 3 شهور 4 شهور، فإحنا في 3 شهور 4 شهور على الأقل رفعنا 1 ملي 2 ملي إلى أن يروح مفعول البوتوكس ويرجع الجفن لشكل الطبيعي.
1: نعم. سؤالي الأخير لك يا دكتور، ليش كثير من السيدات بيقولوا إنه زمان كان مفعول البوتوكس يعني يستمر 6 شهور 8 شهور ساعات سنة، الآن 4 شهور ويروح؟ هل بسبب المادة؟ هل بسبب الحقن؟ لا مثلا بسبب أني أنا بحرك مثلا العضلات كثير؟ إيش السبب؟
0: جميل. هذا داخل فيه أسباب مرة كثيرة. إحنا كأطباء ترى واحدة من الأسباب، يعني بمعنى إذا أنا الطبيب عندي مراجع بيتابع معايا دائما أحقن البوتوكس وكل شهر شهرين ياخذ موعد ويقول لي ها تو أمس خف علي البوتوكس ونفحص ونشوف لسه العضلات فيها شوية قوة وقول لي يلا تعال أعطيك بوتوكس. طيب إيش اللي بيصير مع الوقت؟ هذه مادة سمية، هي مخففة صحيح وآمنة جدا، بس المادة هذه جسمنا يعرف أنها مادة ما هي طبيعية، فيبدأ يكون أجسام مضادة. الأجسام المضادة هي نفسها فكرة التطعيمات، لما يكون عندنا حاجة نبغى نطعم منها أو يكون عندي لا سمح الله زكمة إنفلونزا وجسمي يكون أجسام مضادة. فهذه المادة مع الوقت إذا حقناها بكثرة بعدة تكرارات في السنة الواحدة، إذا عدت أكثر من مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، الآن هذا المراجع بيلاحظ أنه كل سنة والثانية أنه مفعول البوتوكس عنده بيخف مع الوقت، بدل ما كانت 6 شهور صارت شهرين. طب إحنا ليش خلينا المراجع هذا ما يستفيد من البوتوكس فترة أطول؟ عشان أنا قاعدين نحقنه كل شهر شهرين من زمان. صح. هذا شيء. شيء ثاني، نفس المراجع في عضلات تكون أقوى من عضلات، بمعنى في ناس يتكلموا بوجههم. في ناس عضلاتهم قوية زي الرجال ما تقارنيهم بالنساء، حين الرجال عادة البوتوكس ما يقعد معاهم زي النساء بحكم أنه يتحركوا بوجههم، يحركوا كثير، يستخدموا العضلة، لأنه هذه العضلة لما تتحرك كثير هي بتقاوم الإبرة اللي خلتها ترتاح.
1: نعم.
0: وفي دراسات كثيرة وعوامل كثيرة، بس هذه أهمها اللي هو الحقن الخاطئ خلينا نقول أو المتكرر، ونفس المراجع وطبيعة جسمه وطبيعة السام المضاد اللي عنده.
1: أكيد والله يا دكتور، أنا بشوف يعني البوتوكس والفيلر هو سلاح ذو حدين، في منه فوائد وفي منه مضار. كل ما طبعا صحيح. كنت معتدل في الحقن، كل ما يعني وصلنا خلينا نقول الى يعني شكل افضل وكمان نتائج افضل، وطبعا كل ما يتم حقنه باستمرار اكيد راح توصل لنتائج عكسيه. الله يعطيك العافيه دكتور فراس محمد مدني، استشاري طب وجراحه العيون وتخصص دقيق في جراحات العيون والجفون التجميليه والتقويميه. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
0: العفو العفو، الله يعطيكم العافيه، شكرا على الاستضافه.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك. لمسة جمال على جدة أف أم.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ومن غرف العمليات وعمليات تجميل الجفون إلى أهمية التغذية في تجديد خلايا البشرة والشعر وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية. دكتورة أسعد الله أوقاتك.
4: وأوقاتك وأوقات كل المستمعين، أهلا بكم.
3: يا أهلا بك يا دكتورة. بداية يعني خلينا نتكلم إنه الغذاء ممكن يعني إنه يساعد الجسم في تجديد الخلايا البشرة والشعر، كيف أنا ممكن أجدد خلايا بشرتي وشعري وجسمي عموما عامة من خلال الغذاء؟
4: أول شيء رهام، التجديد الخلايا سبحان الله، الجسم بيجدد خلايا منه لنفسه، يعني في أعمار صغيرة بيتجدد الخلايا منها لنفسها، بعد مرحلة عمرية معينة بتقل تجديد الخلايا، ولكن الجسم بيجددها هو من نفسه. لكن إحنا لو جبنا مثلا إسمنت وموية والأشياء حقة الصبة كلها وحطيناها، هل هي حتبني بيت؟
3: لا طبعا، لازم نحتاج نحن نساعد نفسنا،
4: نحتاج إنه إحنا تحتاج عمالة وتحتاج سباكين وكهربائية، يعني أجهزة كاملة بشرية كاملة، جميع التخصصات. نفس الشيء جسمنا هو بينتج الخلايا بيجدد الخلايا، ولكن يحتاج لمساعدات خارجية اللي هي الغذاء، فهو بيقوم بنفسه بتجديد الخلايا، ولكن الغذاء هو العامل المساعد، إما يدمر الخلايا إما إنه ينشطها ويحفزها ويخليها يعني تكون في جسم الإنسان نضارة وصحة وقوة، فهذه كلها بتنتج من الغذاء، ولكن هو التجديد بيتم لكن إما إنه يتم بشكل ضعيف وإما إنه يتم بالشكل اللي لازم يتم فيه.
3: نعم. طب أنا حابة إنه هو يتم بشكل طبيعي، بشكل إني أنا مثلا ما يسبب لي ملل، ما يسبب لي مثلا التهابات، ما يسبب لي إجهاد تأكسدي، ولكن عن طريق الغذاء. كيف أنا أكون منتظمة في غذائي من ناحية إني أنا أجدد بشرتي، أجدد شعري، ما أنضر، ما أتعرض لالتهابات، ما أتعرض لأمور كثيرة يعني ممكن تحصل لي؟
4: شوفي، أول حاجة ودائما تعرفي بركز على هذا الشيء، أسلوب حياتنا الصحي، يعني نصحى في النهار وننام في الليل. أيوة بالضبط، نصحى في النهار يا رهام وننام في الليل،
3: يعني نصحى في النهار وننام في الليل،
4: رتب الجسم على هذا الشيء، يعني سبحان الله ربنا خلق النهار معاش والليل لباس عشان إننا إحنا إيش ننام، فهذا

0: احنا لو نتبع هذا الشيء نشاط جسمنا والخلايا بناء الخلايا وتجديد الخلايا كله بيتم في فترة الليل فترة النوم في الظلام الجسم بيفرز الهرمونات اللي لازم يفرزها علشان تجديد الخلايا ولكن احنا ايامنا ملخبطة ليل نهار نهارنا ليل تجي الاجازة تلاقي الدنيا تخبصت يجي اليوم الوطني يومين اجازة الدنيا تخبصت فما هذا الارباك اللي بنعمله لجسمنا ثاني شيء احنا ما بنشرب موية الا لما نعطش والموية شيء رئيسي واساسي في حياتنا اننا نشربها تنوع المصادر الغذائية يعني حتى لو بأكل فاكهة مو كل يوم تفاح تفاح تفاح لا صح. لازم أخلي فاكهتي ملونة فألوان قوس القزح أخذ منها الأحمر أخذ الأخضر أخذ الأزرق أخذ الأصفر أخذ البنفسجي يعني ألون الفواكه حقتي كل دي الفواكه اللي فيها ألوان هي فيها مضادات أكسدة عالية بتساعد على تقليل التهابات الجسم وبتساعد على إنها تجدد وتبني الخلايا يعني تكون العزم والقوة اللي حتساعد الخلايا على إنها تتبني بصحة وعافية
1: نعم.
0: فهذه الأشياء إحنا يعني مو أكل كله بروتين والخضرة السلطة طبق السلطة زي ما ينحط على السفرة زي ما ينشال ما يتغير في شيء هذا طبعا من الأشياء اللي كمان العادات الغذائية اللي عندنا أو طبق سلطة تلاقيه مليان بصوصات مليان بكربوهيدرات عالية من مكرونة إذا كان فتوش يحطوا كمية خبز عالية فهذه الأشياء نحاول إننا نقلل المصادر أي أشياء مصنعة نرجع دائما للطبيعة مو دائما أقول لك الطبيعة الطبيعة نرجع للأكل الطبيعي نبعد عن الأكل المصنع هو اللي بيرفع لنا الالتهابات ليه لأنه في مواد حافظة في مواد كيميائية فهذا بيرفع نسبة الالتهاب في الجسم
1: نعم طيب دكتورة إيش معنى إجهاد تأكسدي؟
0: الإجهاد التأكسدي شوفي بيكون في حرق في الجسم تمام؟ يعني إحنا بنصاب بفيروسات من غير ما نحس تلاقي جسمنا في اللي هي الشوارد الحرة بينتج كريات دم بيضة ما بيتم معادلتها يعني انه يكون جسمنا فيه يحارب فيها فهذه لما بتتراكم هذا يسمى الجهاد التأكسدي واللي بيرفع لنا نسبة الالتهابات ويكثر عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية لأنه سبحان الله كل مشكلة صحية يا رهام تضعف مناعة
1: المشكلة نحن بناكل وبنلاقي بعد فترة مثلا عملنا الأكل التهابات مثلا في الجلد حب شباب تساقط شعر وما بنعرف إيش
0: الدهون هي الدهون لا احنا عارفين بس احنا بنطنش علشان رغبتنا في الأكل أكبر من الألم اللي بنحسه
1: لا نحن ما بنطنش يا دكتورة نحن بنقول لا أنا كنت أكل هذا الشيء وما كان يعمل لي المشاكل هذه
0: مظبوط أمس كنت في ذا الكلام مع دكتورة فيبيان كمان هي دكتورة التغذية وكنا بنتكلم في الموضوع ده بقول لها جسمنا مو بنفس الكفاءة اللي كان فيها من سنة مو من 5 سنين
1: صح.
0: إلا من سنة كل ما بنكبر أجهزة جسمنا بيتم استهلاكها بالذات إذا إحنا أسلوب حياتنا غلط يعني ما فيش تجديد خلايا بسبب إنه إحنا مدمرين الخلايا مسكينة ما تلحق تتجدد إلا وإحنا نكون دمرناها بأسلوب حياتنا توترنا قلة شربنا الموية نومنا اللي ما هو صحي جودة النوم يعني نركز على جودة النوم مو ساعات النوم جودة النوم هذه جدا جدا مهمة فإحنا لما عندنا هذه الأشياء يعني بتحصل في أجسامنا فبالتالي بتسبب ارتفاع الالتهابات يعني مثلا أنا كمريضة روماتويد جسمي لأنه في محاربة داخلية طول الوقت فبالتالي دائما عندي نسبة الالتهاب عالية وإحنا كيف نعرف أنه أنا جسمي نسبة الالتهاب عالية تطلع في مفاصلك تلاقي لونها غامق لونها أحمر غامق تصحي تحس نفسك جسمك تقيل الدبلة ما أنت قادرة تلبسيها أو خاتمك ما أنت قادرة تلبسيه اللي كنت لابسته في الليل في الصبح ما أنت قادرة تلبسيه هذا ارتفعت نسبة الالتهاب في جسمك فبالتالي حبة سوائل وجسمك صار مرهق وتعبان فأنتي دوري شوفي إيش الأشياء اللي أنتي حاسة إنك بتزوديها يعني مثلا أنا لما أقطع الجلوتين جسمي يتحسن صحتي تتحسن ليه لأنه الجلوتين بيرفع يعني بيرفع الالتهابات في الجسم فبالتالي خلاص أنا أراجل جسمي أنا حوقف الجلوتين وأشوف حلاقي تحسن طب أنا كل يوم بأكل جبنة ولبنة زبادي، يعني نسبة اللاكتوز في أكلي مرة عالية.
1: صح.
0: طب أنا حأجرب أقطع هذا الشيء وأشوف جسمي هل في تحسن، هل يعني أنا حاسة صحة لجسمي أخف، حاسة صحتي أحسن، معناته أنه أنا اللي عمال يرفع لي الالتهابات هذا المنتج. فإحنا نركز في أكلنا، لما ناكل نركز ونراقب أكلنا اللي إحنا بناكله، هل هو بيأثر في جسمنا سلبي؟ نقطع فترة، نعمل صيام على الموية، صيام على الأشياء الطبيعية، الخضروات والفواكه، ونشوف نفسنا، وبعدين ندخل منتج منتج. ويعني كيف لما تبدأ إلي البيبي الأكل، ما بتبدأ إله على طول تعملي له كوسة وجزر ودجاج وسمك،
1: تبدأ يدخل الخضروات بالتدريج
0: بالضبط علشان تشوفي رد فعل جسمه للخضروات، خصوصا إذا في العيلة حساسية مثلا من الباذنجان. فأنا ما حأدخل للبيبي باذنجان، لطفلي باذنجان في عمر صغير، لازم لما أدخله الباذنجان أدخله هو أكبر في العمر، يعني بعد السنة، بما أنه في العيلة في وراثة أنه عندنا حساسية من نوع معين من الغذاء، فلازم أعمل
1: حساب. وسبحان الله، يعني الالتهابات أول ما بتظهر من تحسسك في الغذاء على طول على الجلد وعلى الشعر.
0: والله على الجلد وعلى الشعر وعلى الأمعاء وعلى المفاصل، ويعني تبهدل الجسم بهدلة سبحان الله. وطبعا تضاعف بصيلات الشعر ويبدأ الشعر بالتساقط، يعني جسمنا يفضل يدينا علامات، يفضل يقول لنا ترى أنا تعبان. يعني شوفوا حتى السوائل في جسمنا مثلا، الله يكرمك، من البول نقدر يعني شيء بسيط من غير لحد يحلل لنا ولا شيء، من لونه أقدر. صح. أعرف أنا بأشرب موية كفاية ولا ما بأشرب موية كفاية، معناته أنه أنا أشوف علامات هي كلها عمال بتقول لي ترى أنا كده، أنا عمال بدأت أتعب، فلازم تنتبهي. وإحنا نطنش لغاية لما نوصل لمرحلة المستشفى والدواء والأشياء.
1: طب بالنسبة للمكملات الغذائية، هل ممكن يعني أن عن طريق أخذها مثلا عن طريق كبسولات أو حبوب، أو حتى خلينا نقول الكولاجين الكرياتين، هل ممكن أنها تحسن مثلا من تجديد الخلايا، ولا تعتبر عامل مساعد مع الأكل؟
0: شوفي، هي اسمها مكملات غذائية، هي ما اسمها أساسيات غذائية.
1: صح.
0: مكملات يعني أنا نباتية، معناته أنا أحتاج أني أخذ مثلا فيتامين بي، أحتاج أني أخذ بوتاسيوم، أني أخذ عناصر غذائية ما هي موجودة بنسبة عالية، أو امتصاص الجسم لها ما هو كفاءته ما هو عالية من المصادر النباتية، معناته أنا بحاجة أني أخذ مكمل غذائي. بس مين اللي يقول لي؟ مو أنا اللي أقعد أفتي من نفسي؟
1: لا طبعا، لا أكيد تحتاج تحاليل.
0: حتى لو هي كل المكملات اللي هي OTC تاخديها من على الرف، لا برضو ما أخذها بدون ما أروح أعمل تحاليل كاملة، لأنه أنا ممكن لو أخذت المكملات تأثر على جسمي تأثير عكسي وتضرني، ما تنفعني لأنه جسمي ما هو بحاجتها، فتتراكم في جسمي وترفع نسبة الالتهاب في الجسم، لأنه كل ما ارتفعت نسبة الحمضيات، حتى المسكنات، حتى دواء الصداع، حتى الأدوية حقة آلام المغص، كلها هذه ترفع الالتهابات في الجسم وتكون سبب في الأكسدة اللي تصير في الجسم اللي هو الإجهاد التأكسدي. فهذه الأشياء كلها لازم ننتبه لها.
1: نعم. طب بالنسبة للأطعمة،
0: نشرب موية كويس.
1: طب بالنسبة للأطعمة اللي ممكن خلينا نقول تسبب مثلا إلى التهابات وإلى عدم تجديد خلايا البشرة والشعر، المفروض نبتعد عنها، غير مثلا المقالي، السكريات، هل في أطعمة مثلا أنا ما أكون عارفتها وهي ممكن يعني تسبب هذه الأمور؟
0: كل اللي بيعملوا لها دعايات كل الأكل اللي تلاقيهم عاملين عليه
1: اللي فيه مواد حافظة، يعني خلينا نقول
0: كل الأكل، لا كل الإعلانات حقت الأكل اللي بتشوفيها، كل هذا أكل يسبب إجهاد تأكسدي ويسبب زيادة دهون
1: كذا، ما حناكل يا دكتورة.
0: بس هو هذا الأكل اللي موجود للأسف، يعني اقتصاديا كل شيء أتلعب فيه، يعني كل شيء أتلعب فيه في الثورة الصناعية الغذائية هذه، لعبت الأكل لعب يعني. وهذا أحد الأسباب اللي ما تلاقي، صرت تسمعي عن كثير ناس صار عندهم روماتويد، كثير ناس عندهم مشاكل صحية حقت مسنين وهم صغار
1: والله بعيدا عن هذه المشاكل. أنا بشوف في عيادات الجلدية والتجميل خاصة المراهقين يعني فترة خلينا نقول من عمر 12 سنة إلى عمر 20 سنة بيجوا العيادات عندهم التهابات عندهم تحسس عندهم تساقط شعر عندهم حب شباب يعني حتى حب الشباب اللي بشوفه يعني بصراحة مرة يعني الواحد يزعل إنه ليش طفلة بهذا العمر وعندها كمية الحب حب الشباب هذا
0: صح بسبب إنها بتاخد شوكولاتات كثير حلويات كثير أشياء فيه هيدن شوجر يعني السكر المخفي زي اللي موجود مثلا المعجنات انت الخميرة علشان تنفش لازم تحطي لها ملعقة سكر طب هنا دخل لي سكر الكاتشب فيه سكر دخل لنا سكر
1: المايونيز فيه
0: دخل له سكر يعني ما في شيء مو داخل له سكر عارفة علشان كل الأشياء التعالي المخللات حياتي ما عملت مخلل بس كنت أشوف إنه يحطوا له ملعقة سكر
1: صح
0: كل شيء حتى علشان في المطاعم عشان يبرزوا النكهات لازم يحطوا ملعقة سكر مع البهارات والأشياء عشان تبرز النكهات فشوفي أنت بتاخدي قد إيش مصادر للسكر من حواليكي فحاجات أنت ما أنت شايفاها أنت ما أنت شايفة أنه فيها سكر
1: نعم
0: فهذه بيحطوها عشان تبرز النكهة ولكن في الأخير سكر كل الأشياء المصنعة
1: حتى خلينا نقول حتى المشروبات فيها سكر
0: طبعا حتى لو قل لك خالية من السكر 100% تعرفي رأيي في الموضوع هذا أقول لهم يعني طالع السكر العصير حلو الأم ولا المين فهذا
1: والله فعلا
0: ما في شيء اسمه خالي من السكر وانت تكليه كل سكر سكر يعني ولكن صح. سكر
1: طبيعي
0: أسوأ من السكر يعني الطبيعي اللي بنستخدمه يعني عندي تاخدي ملعقة سكر عادي عن انك تروحي تاخدي ملعقة سكر من السكر الصناعي اللي الكل دحين تلاقيهم بيحطوه يفكروا نفسهم انه هذا ما هو سكر هذا ضرره اكبر
1: أكيد.
0: من وقت ما طلع هذه السكريات زادت نسبة الزهايمر في العالم فهذه الأشياء كلها تأثر تأثير مرة كثير سلبي على صحتنا
1: أكيد يعطيك العافية دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء وبالفعل يعني كل أنا لسه كنت بداية الحلقة بقول إنه لكل شيء يعني سلاح ذو حدين إذا استخدمته باعتدال راح تستفيد إذا استخدمته بكثرة راح يضرك ويأثر عليك سواء ما كان التأثير مثلا في الوقت الحالي ممكن يكون التأثير مستقبلا شكرا لك يا دكتورة
0: طبعا. يا أهلا وسهلا بك يا أهلا مع السلامة
1: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش إلى اللقاء
2: لمسة جمال على جدة FM

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة _ راديو، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه، نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتوج المنتخب السعودي بكأس خليج الديار العربية 27 لكرة القدم. سمو ولي العهد يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 في بادرة وطنية إنسانية. أمير منطقة الرياض يرعى فعالية ملتقى قيم تمكين الأيتام ويدشن جائزة الممارسات القيمية. المملكة تشارك في الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. غرفة تبوك تناقش فرص نمو القطاع الصناعي وتمويل المنشآت ضمن أسبوع رواد الصناعة والتعدين. المياه الوطنية تطلق حملة للتوعية بتسربات المياه المنزلية وتؤكد أن إصلاحها يخفض قيمة الفاتورة حتى 60%. اثنان وعشرون توصية في ختام مؤتمر تعزيز ترسم مسارا متكامل للوقاية وصحة السكان وجودة الحياة. في اليوم العالمي للمعلم ديوان المظالم ينصف معلما في استحقاق مكافأة المناطق الجبلية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: ومن أهم أخبارنا لهذا اليوم، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدم، مطلقا بذلك الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 في بادرة إنسانية كريمة تجسد مواصلة اهتمامه حفظه الله بالعمل الإنساني وتعزيز صحة المجتمع، واستمرارا لدعمه المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتطوع وتحفيز أفراد المجتمع على الإسهام في إنقاذ الأرواح. ويجسد تبرع سمو ولي العهد رسالة وطنية وإنسانية ملهمة تعكس قيم التكافل والتضامن التي يقوم عليها المجتمع السعودي، وتؤكد أهمية المبادرة إلى التبرع بالدم بوصفه عملا إنسانيا نبيل يسهم بمشيئة الله تعالى في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى ويعزز ثقافة التطوع والعطاء في المجتمع. وتأتي هذه الحملة امتدادا لنهج القيادة الرشيدة أيدها الله في دعم المبادرات الإنسانية والصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في رفع معدلات التبرع الطوعي بالدم ودعم جهود المنظومة الصحية في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومكوناته بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: تحت شعار صحة بلا حدود يجمع المؤتمر السنوي للجمعية السعودية لتعزيز والتثقيف الصحي تعزيز نخبة من المختصين والخبراء لمناقشة قضايا الوقاية وتعزيز الصحة وتطوير منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والتجارب الصحية. ولتفاصيل أكثر مستمعينا عن هذا المؤتمر وأهدافه وأبرز موضوعاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس قسم علوم صحة المجتمع بجامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي تعزيز، الأستاذ الدكتور خالد بن متعب المطيري. أهلا وسهلا بك بروفيسور خالد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
4: أهلا أهلا، شكرا على الاستضافة، الله يحفظكم.
0: الله يسلمك. بروفيسور خالد، نود أن نعرف منك ما الذي يسعى مؤتمر صحة بلا حدود إلى تحقيقه، وما هي إضافته في مجال صحة أو تعزيز الصحة؟
4: والحاجة يعني أشكركم على الاستضافة، وتقدم أيضا من خلال قناتكم الكريمة إلى قيادة الجامعة على دعم هالمؤتمر أيضا القطاع الخاص شارك معنا بالاستضافة ممثلة في مستشفى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، فالشكر يعني موصول للجامعة وللمستشفى. طبعا المؤتمر كان يسعى إلى أصلا تحويل المعرفة إلى خبرات وإلى مبادرات حتى نحسن من صحة المجتمع وجودة الحياة، وأضاف المؤتمر أيضا إضافة أنه يجمع المتخصصين، يجمع المختصين في التعزيز والتثقيف الصحي من الممارسين الصحيين، وحتى طلابنا الدراسات العليا وطلابنا البكالوريوس أيضا يستفيدون من التعليم، وأيضا يجمع أصحاب القرار اللي هم بيطلعون قرارات تغير في مسار جودة الحياة وتغير في مفهوم التثقيف الصحي، إضافة إلى أنه في برامج وقائية تبرز لنا قوتها، تطبيقها، إمكانية الحلول لها، وأيضا لا سمح الله إذا كان في معوقات وغير ذلك. فهي فرصة على خلال الثلاثة أيام في هالمؤتمر أنه يبلور هالأمور هذه لعلها تطلع بإطار يكون يجمع قالب يجمع هالمختصين.
0: طيب، الجمعية نفذت أكثر من 250 فعالية وأبرمت أكثر من 11 اتفاقية، يعني كل هذا كيف تتحول يعني كل هذه الشراكات إلى مبادرات تخدم المجتمع؟
4: اليوم واحد من من من من من, من الـ الـ الـ الـ يعني الأشياء والتوصيات الرئيسية اللي احنا كيف نغير السلوك، كيف نغير سلوك إيجابي، له طرق كثيرة. في الخبر اللي أنتم نشرتوه عن سمو سيدي ولي العهد لما تبرع بالدم،
0: نعم،
4: هذا تغيير للسلوك. تعالوا شوي، في كورونا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وولي العهد كانوا مبادرين بتطعيم كورونا، إذا هذا هي دفع للمجتمع أنه لابد من تغيير السلوك. اليوم أنا أشارك في التحول للمجتمع في مبادرات مثل ما تفضلتي أختي العزيزة بـ 250 لعلي أغير سلوك المجتمع إلى جودة حياة أفضل، إلى تثقيف وتعزيز صحي ينعكس في تقليل من الإصابات الأمراض الخطيرة لا سمح الله، وأيضا ينعكس على جودة الحياة للأسرة. فالحمد لله اليوم الشركات هذه ممكن تكون برامج نوعية وتدريبية، تكون للفحص المبكر وفق احتياجات المجتمع، أيضا نحرص على تحديد أهداف ومؤشرات واضحة لهالمجتمع في هالبرامج، ويكون فيها شركات حتى إحنا عندنا مثل يقول يد واحدة ما تصفق،
0: نعم،
4: فيكون الجميع كله في تضافر الجهود، سواء المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو المؤسسات الخاصة، يكون الجميع كله في قالب واحد ويدفع للأمام بهدف واحد لخدمة الوطن الحبيب، وهو رفع جودة الحياة والتثقيف والتعزيز الصحي كبرنامج وقائي.
0: طيب، المؤتمر يعني ناقش عدة قضايا منها الوقاية من الأمراض المزمنة وفي مقدمتها مرض السكري، ما أهمية التوعية والتدخل المبكر في الحد من يعني هذه الأمراض؟
4: طبعا احنا ولله الحمد يعني ارتقت المملكة بها الإصلاح النظام الصحي خلال 10 سنوات، يعني قليل من الدول بتشاهدين ما نشاهده من خطوات وإنجازات. اليوم حنا نعيش تاريخ صحي ليس له مثيل.
0: ما شاء الله.
4: اليوم المفهوم الصحي انتشر في العيادات الأولية. يا جماعة السن هذا وصل له الشخص هذا ميل أو فيميل ذكر أو أنثى، خذوا مسحات. مسحات هي مكلفة في الوقت الراهن، ولكن ولله الحمد بتفكنا من تكاليف باهظة، ليست مالية فقط، تكاليف على الأسرة، تكاليف على المجتمع. إذا كان طبيب يتعطل عن عمله، إذا كان ممرض يتعطل عن عمله، إذا كان مدرس. فالمفهوم اليوم على ربط المريض وتحسين جودة حياته وتشجيعه على أنه يفهم أن الوقاية جدا جدا مهمة لتقليل الأمراض. إحنا لو لاحظنا البرامج الوقائية الآن ولله الحمد كإصابات عنق الرحم، لأمراض عنق الرحم والأورام، إصابات لأمراض سرطان الثدي، أمراض البروستات عند الرجال، أمراض القولون والإصابات فيها، يعني فيه دروب. ليه؟ لأن فيه فحص مبكر، فيه توعية، فيه تثقيف، فيه برامج انطلقت. صار فيه أكسس، صار فيه دخول على هالبرامج، وأقدر أصل إلى الخدمة وأقدم الخدمة.
0: جميل. طيب أيضا طرح في المؤتمر مفهوم تمويل الرعاية الصحية القائم على القيمة، ما المقصود بهذا وكيف يسهم في رفع جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق؟
4: المفهوم على ربط التمويل بما يتحقق للمريض من تحسن في صحته وجودة حياته، هذا أصلا يشجع الوقاية والتنسيق على الرعاية وتقليل أيضا المضاعفات، لأنه تقليل المضاعفات يقلل لي من الهدر المالي، يقلل لي من الهدر الجهد، وأيضا يوجه الإنفاق. اليوم توجيه الإنفاق إلى خدمات أكثر فائدة، هذه هي على قولتهم مربط الفرس. هذا التوجه، يعني بدل ما أخذ مئات الملايين في اتجاه أنا ما أستفيد منه في فائدة عظمى، لو أني وجهته إلى فائدة أخرى في الوقاية من الأمراض، في تحسين جودة الحياة، هذا هو اسمه القيمة على رفع الجودة في الإنفاق.
0: طيب مع تناول المؤتمر لموضوع التحصين والذكاء الاصطناعي والجاهزية للأزمات، كيف يمكن توظيف كل هذه المجالات لتعزيز مفهوم صحة المجتمع؟
4: اليوم حنا عندنا مثال جميل جدا ونشاهده الآن ولله الحمد. إذا إذا إذا التطعيمات اللي من بداية الولادة يأخذها الطفل إلى المدرسة، هذه الحمد لله إنجاز عظيم جدا جدا جدا. انقطعت شلل الأطفال، الحمى المالطية، الحمى الألمانية، الأمراض المعدية وقفت. ليه؟ من برنامج التحصين أو من برنامج التطعيم. اليوم التحصين
0: والمقدم بشكل مجاني طبعا.
4: طبعا طبعا طبعا، لكن أختي العزيزة لو شفت إنه مجاني لكن له أثر على المجتمع
0: طبعا
4: بالمليارات تحصلينها ولله الحمد. فالمملكة أعلنت خلوها من التي بي اللي هو السل، أعلنت خلوها ولله الحمد من شلل الأطفال اللي كانت، أعلنت خلوها من أمراض الجدري اللي كانت تسبب العمى وتسبب مشاكل كثيرة جدا. فقيمة المالية لا تضاهى. فهذه واحد من البرامج ولله الحمد اللي يشار لها بالبنان ونجحت نجاح جدا جدا قوي. أيضا الذكاء الصناعي ممكن يساعدني الآن في رصد الأمراض ورصد المخاطر وتتبعها وتوجيهي أنا كممارس إلى احتياجات المريض، إلى احتياجات البرامج الوقائية. أيضا هذه جدا مهمة. وأيضا ممكن أستخدم الذكاء الاصطناعي في الاستجابات الطوارئ، استجابات المخاطر، البؤر المعدية لا سمح الله. فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يكون الذكاء الاصطناعي خلال الخمس السبع سنوات الجاية يكون يدفع بقوة للممارسين الصحيين في بلورة إطار، يدفع ببرامج قوية جدا جدا في الصحة العامة
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ الدكتور خالد المتعب المطيري، رئيس قسم علوم صحة المجتمع بجامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي تعزيز. شكرا لك بروفيسور لوجودك معنا اليوم في برنامج
4: تجوال. شكرا شكرا لكم على الاستضافة، وأنتم دائما داعمين وسباقين في المجال الصحة، وهالقناة هذه لها أكثر من يعني مبادرة في التوعية والتثقيف والتعزيز الصحي، وألف شكر لكم وللقائمين عليها.
0: الله يسلمك واجبنا دكتور، شكرا لك، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: في إنجاز يعكس تطور منظومة العمل الرقمي في وزارة الحرس الوطني، كرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الوزارة تقديراً لتميزها في إدارة وحوكمة البيانات ووصولها إلى مستويات متقدمة في الالتزام بالضوابط والمواصفات الوطنية. وللحديث بشكل أكبر عن هذا الإنجاز وأبعاده، يسعدنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم الركن عبد الرحمن بن علي مشيبة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج تجوال، وطبعا في البداية نبارك لكم هذا التكريم المستحق، ونود أن نعرف منك ماذا يمثل هذا التكريم لوزارة الحرس الوطني من سدايا.
4: أهلا بكم وبالسادة المستمعين. أولا الله يبارك فيكم. هذا التكريم الذي حققته وزارة الحرس الوطني من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا يمثل نتيجة لجهود الوزارة في بناء منظمة مؤسسية لإدارة البيانات، حيث يعد هذا التكريم تتويجا لرحلة بدأت بتأسيس الحوكمة والسياسات وتحديد المسؤوليات، وصولا إلى توظيفها في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل. ونرى في هذا التكريم نحن وزارة الحرس الوطني حافزا للاستمرار والابتكار ومواصلة تطوير القدرات وتحويل البيانات إلى قيمة تدعم التميز المؤسسي وتصنع أثرا مستداما.
3: طب يعني حضرتك ذكرت أن هناك رحلة لهذا الإنجاز، كيف كانت رحلة الوزارة لتحقيق هذا المستوى المتميز؟
4: صحيح، انطلقت وزارة الحرس الوطني والممثلة في مكتب إدارة البيانات رحلتها من خلال الإجابة على سؤال واضح: كيف نجعل البيانات أصلا مؤسسيا موثوقا يخدم القرار ويرفع كفاءة الوزارة؟ فكانت هناك مراحل، عدة محطات. أولى تلك المحطات هي محطة بناء الأساس من خلال تأسيس الحوكمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وبناء السياسات والأطر المنظمة للعمل. ثم انتقلنا من مرحلة بناء الأسس إلى مرحلة التطبيق، فعملنا على رفع جودة البيانات وتنظيم مشاركتها والربط مع منصات الوطنية، وكذلك تحويل السياسات إلى ممارسات فعلية داخل الوزارة. ختام هذه الرحلة جاء محطة التمكين ببناء القدرات وتمكين قطاعات الوزارة من الاستفادة من بياناتها بصورة أكثر فعالية بالتعاون مع الجهات طبعا ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المؤشرات ولوحات المعلومات الداعمة في اتخاذ القرار. هذه المحطات تتسق مع المسار الذي يوثق تقرير أثر البيانات عبر حوكمة وإدارة البيانات والتمكين والابتكار.
3: نعم. طيب كيف تسهم البيانات والتقنيات الحديثة، منها طبعا الذكاء الاصطناعي، في تطوير أعمال وزارة الحرس الوطني وأيضا رفع كفاءة الأداء في المجال العسكري؟
4: تسهم البيانات بشكل عام في والتقنيات الحديثة في تطوير صورة أكثر دقة لصانع القرار، وتساعد على تطوير التخطيط وتحديد الاحتياج، كذلك توجيه الموارد وقياس الأداء، بما ينعكس على كفاءة العمل والجاهزية. أما فيما يخص المجال العسكري، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم تحليل المعلومات وتطوير التدريب والمحاكاة ومساعدة المختصين في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. لذلك فإن بناء منظومة البيانات موثوقة وتأهيل الكفاءات القادرة على توظيف هذه التقنيات يمثلان أساسا لتحقيق الاستفادة منها، طبعا بما يتوافق مع أمن المعلومات وحوكمة الاستخدام، وكذلك بما يخدم مهام وزارة الحرس الوطني.
3: طيب سؤالنا الأخير لك سعادة المقدم، ما الأثر الذي تطمح الوزارة إلى تحقيقه بعد يعني هذا الإنجاز في مسيرة التحول الرقمي وحوكمة البيانات؟
4: اليوم نتجه في وزارة الحرس الوطني إلى محطة أكثر طموح بدعم وتوجيه من قبل سمو سيدي وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بندر، من مرحلة الامتثال إلى التميز، ومن أداء البيانات إلى صناعة القيمة منها، وكذلك من البيانات إلى القرار، وبناء الأسس لتبني الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.
3: نعم، كل الشكر والتقدير لك المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم الركن عبد الرحمن بن علي مشيبة. شكرا لك.
4: شكرا لكم.
3: مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
6: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
6: طيب وش الصح؟
9: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
3: للمعلم مكانة راسخة في مسيرة بناء الوطن، والدور يتجاوز حدود التعليم إلى صناعة الأجيال وتعزيز قيم الانتماء والعطاء. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، استعرض ديوان المظالم حكما قضائيا أنصف معلم في استحقاق فروقات مكافأة العاملين في المناطق الجبلية وفق النسبة المقررة لمقر عمله. ولتفاصيل أكثر عن هذه القضية ودلالاتها في حفظ الحقوق الوظيفية وما يمثله المعلم للوطن، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف القاضي السابق والخبير بالأنظمة العدلية والمحامي والمدرب القانوني فضيلة الدكتور حمد بن محمد الرزين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله دكتور حمد في برنامج تجوال على إذاعة جدة. أهلا
10: وسهلا
3: بك، حياك
10: الله أستاذ الدلال.
3: نود أن تحدثنا عن قصة الحكم القضائي الذي نشره ديوان المظالم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وما هي أبرز وقائع هذه القضية؟
10: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الجهات العدلية وعلى رأسها القضاء الإداري ديوان المظالم هي وظيفتها من الوظائف الأساسية هي إلغاء القرارات إذا كان فيها مخالفة لمناطق الأنظمة والتعليمات الرئيسية. هذا الحكم الذي يعني نشر الديوان حقيقة يمثل صورة واحدة من آلاف الصور التي نراها يوميا في مجالنا من إنصاف الجهات العدلية للموظفين الحكوميين في استعادة حقوقهم أو ضبط حقوقهم أمام الجهات المختصة. اليوم أمامنا قضية معلم كان يتقاضى مكافأة، ونظام الخدمة المدنية تضمن عدة مكافآت، المناطق النائية، المناطق الجبلية، المناطق يعني بدلات سواء في في في زيادة في المرتب أو حتى في احتساب مدة الخدمة وفي كذا في المناطق النائية. أصبح الإشكال بين المعلم وبين الوزارة، وزارة التعليم، في بعد انتقال إلى مدرسة أخرى ثم طلب صرف نفس المكافأة، فتلكأت الجهة باعتبار أنه لا يستحق ذلك. الوزارات طبعا لا تمتنع يعني امتناعا تعسفيا، وإنما بناء على فهم المختصين لديها في الأنظمة، ودائما تأخذ الوزارات ما يسمى بالفتوى القانونية من وزارة الموارد البشرية في استحقاق الموظف وعدم استحقاقه. فهذا الموظف من منطوق هذا الحكم، وأنا لا أعلم كثير من التفاصيل لكن ما يظهر منطوق الحكم، حصل على فتوى قانونية من وزارة الموارد البشرية باستحقاقه لهذه البدلات المنصوص عليها، وبناء عليه قام أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء القرار السلبي للوزارة بعدم الصرف. ومعنى الإلغاء السلبي أن الوزارة يجب عليها أن تتخذ الإجراء الصحيح بعد أن ألغي قراره السلبي، فاستعاد هذا الموظف حقوقه. الأجمل من هذا أن هذه الحالات لدى الوزارات تعتبر سوابق قضائية تسير عليها في اتخاذ قرارات أخرى. يعني آلاف المعلمين مثل هذا المعلم لا يحتاجون إلى رفع آلاف القضايا مرة أخرى لكل منهم، بل الوزارة تتخذ من هذا الحكم الذي وصل من ديوان المضان بأن قرر مبدأ معينا في هذه الحالات، فتتخذ منه يعني ما يشبه المبدأ الملزم للوزارة في الحالات المشابهة. هذا يحصل في العسكريين، في الأطباء، في المهندسين، في المعلمين، في أي موظفين حكوميين صدر حكم لأحدهم،
3: نعم،
10: فإن الوزارات تتخذ هذا الحكم مبدأ شبه ملزم لأعمالها القادمة.
3: نعم. جميل. طيب كيف ثبت للمحكمة حق المعلم في الحصول على يعني هذه المكافأة، مكافأة العاملين في المناطق الجبلية، ويعني ما هو الأساس النظامي الذي استند عليه أو إليه الحكم؟
10: طبعا هو الحكم ما في تفاصيل كثيرة، لكن من الخبرة واضح أن استند إلى القواعد المنظمة للبدلات في المناطق النائية والمناطق الجبلية. وأيضا صرح الحكم بأن هناك فتوى قانونية من وزارة الموارد البشرية بناء عليها أن الموظف هذا يستحق هذا البدل، فقررت محكمة إدارية استحقاق الموظف وألغت القرار. فعندنا النظام الأساسي واللوائح المنظمة لهذه البدلات وما صرح به الحكم من خطاب أو فتوى وزارة الموارد البشرية.
3: طيب يعني ذكرت الآن موضوع يعني الأنظمة واللوائح المنظمة، كيف يستطيع المعلم أو الموظف معرفة حقوقه الوظيفية دكتور حمد، وما هي مثلا مستحقاته المالية، وما أهمية الاطلاع على الأنظمة واللوائح المنظمة لها؟
10: والله أستاذ، إحنا دائما ننادي بشكل عام للموظفين وغيرهم بأن هناك حد أدنى من الثقافة الحقوقية يجب أن تكون متوافرة لكل أحد، حتى الموظفين وغير الموظفين، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. دائما أقول في القطاع الخاص يا أخي اطلع على عقدك واطلع على نظام العمل ويكفيني، في القطاع الحكومي اطلع على على على قرار تعيينك واطلع على نظام الجهة التي تتبع لها والأنظمة التي يعني تعطيك حقوق أو كذا في نظام الموارد البشرية، نظام الخدمة المدنية يحدد لك البدلات، يحدد لك الإجازات، يحدد لك أشياء كثيرة. إذا لم تعرف هذه الحقوق فارجع إلى مختص يعطيك يدرس لك حقوقك ويبين لك ما عليك. كثير موظفين يتركون أعمالهم إما بتقاعد إما باستقالات وكذا، ويتركون حقوقهم عند الجهات نهاية خدمة، إجازات لم تصرف مستحقات وكذا. ولما سكت عن حقوقك لن يأتي شخص يبادر يبحث عنك ويعطيك حقوقك. دائما أنك ساكت إذا طلبت ستكون حقوق موجودة. الغفلة والسكوت والجهل بحقوقك هو أبرز الإشكالات التي نكافحها اليوم في الميدان. لابد يكون عندنا الحد الأدنى من الثقافة الحقوقية في ذلك. نعم.
3: بالتأكيد. نشكرك جزيل الشكر القاضي السابق والخبير بالأنظمة العدلية والمحامي والمدرب القانوني فضيلة الدكتور حمد بن محمد الرزين، شكرا لوجودك معنا ولتسليطك الضوء على هذا الموضوع. يعطيك ألف عافية.
10: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك. مع السلامة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا. كان معكم من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
11: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.
12: لماذا نشعر أن للمطر رائحة؟ قبل أن نرى قطراته أحياناً نشم شيئاً في الهواء، رائحة نعرفها بسرعة، رائحة ترتبط في ذاكرتنا بالأرض والشتاء والبدايات. لكن المطر نفسه ليس له رائحة بالمعنى الذي نتخيله، فمن أين تأتي تلك الرائحة؟ عندما تسقط قطرات المطر على التربة الجافة تضرب سطحاً مليئاً بمواد مختلفة تراكمت خلال فترة الجفاف، ومن بينها مادة تنتجها كائنات دقيقة تعيش في التربة. وعندما تصطدم قطرات المطر بالأرض تساعد على تحرير جزيئات دقيقة تحمل هذه الرائحة إلى الهواء، ولهذا قد تشم الرائحة قبل أن يبدأ المطر فعلياً في بعض الأحيان. فالهواء قد يحمل تلك الجزيئات مع حركة الرياح من مكان بعيد، وهنا تصبح الرائحة أشبه برسالة مبكرة تقول لك أن شيئاً على وشك الوصول. لكن رائحة المطر لا تأتي من مصدر واحد، فالأرض نفسها لها دور، والنباتات أيضاً يمكن أن تساهم في الرائحة التي نشعر بها بعد هطول المطر. وخلال فترات الجفاف قد تتراكم بعض الزيوت والمواد العضوية على سطح التربة والصخور، وعندما يأتي المطر تتحرك هذه المواد وتنشر روائحها بشكل أوضح.

0: ولهذا تختلف رائحة المطر من مكان إلى آخر. رائحة المطر في مدينة ليست بالضرورة مثل رائحة في منطقة زراعية، وفي الصحراء قد تكون التجربة مختلفة تماماً عن مكان تغطيه الأشجار والنباتات. والأغرب أن هذه الرائحة لا تصل إلى الأنف وحده، بل قد تصل إلى الذاكرة. هناك روائح نعرفها دون أن نعرف كيف عرفناها. رائحة مكان قديم، بيت عشنا فيه، شارع كنا نعبره في طفولتنا، أو لحظة لم نعد نتذكر تفاصيلها لكن رائحتها بقيت. ولهذا يمكن لرائحة المطر أن تستدعي شعوراً أو صورة أو موقفاً خلال لحظات، لأن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والمشاعر. ربما لهذا لا يكون المطر مجرد حالة جوية بالنسبة لنا. ففي لحظة سقوطه تتغير رائحة المكان، ويتغير صوت الشارع، وتتغير الأرض تحت أقدامنا. وكأن المطر لا يبلل الأشياء فقط، بل يعيد تقديمها لنا بحواس مختلفة. وفي كل مرة تشم فيها رائحة المطر بعد غياب طويل، قد لا تكون تشم الأرض وحدها، ربما أنت تشم شيئاً من ذاكرتك أيضاً.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس.
3: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأن العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات، بالعكس. ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11:00 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ريدي اف ام
1: ريشة.
2: كان موناه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

0: نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. المواطنة في العالم الرقمي اليوم هو موضوعنا، ودائما لما نتحدث عن المواطنة فنحن لا نتحدث عن عبارات تردد ولا عن شعارات ترفع في المناسبات، بل نتحدث عن سلوك يومي وتنشئة ممتدة وأثر حقيقي يلمسه المجتمع في كل تصرف تصنعه أيدينا. المواطنة الحقيقية ليست مجرد انتماء بالاسم، بل هي غراس نزرعه في نفوس أبنائنا منذ الصغر ليزهر وعيا ومسؤولية وعطاء حين يكبرون. اليوم في حلقة برنامج نقاش نفتح هذا الملف الهام في بناء الإنسان والمجتمع والدول تحت عنوان المواطنة الصالحة، سلوك يربى عليه قبل أن يكون شعارا، وسنستعرض العديد من المحاور من ضمنها المواطنة الرقمية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المواطنة الصالحة، كيف يمكن أن تتحول إلى سلوك نربي عليه أبنائنا. ضيفتنا في هذه الإطلالة الأسبوعية من البرنامج اليومي برنامج نقاش هي الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى. في البداية سؤال نطرحه في بداية هذه الحلقة، كيف نغرس المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا منذ الطفولة، وما دور الأسرة ممثلة في الأبوين في تحويل حب الوطن من كلمات إلى ممارسات نعايشها يوميا؟
3: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. طبعا المواطنة فعليا أنه مو شيء أنه عالم نرفع أو شيء ندرسه فقط في سنوات التعليمية. أنا أشوف أن المواطنة فعلا هي أساسيات، هي الآن سلوكيات تغرس داخل الأسرة من خلال احترام للآخرين، من خلال المحافظة على الأماكن العامة، عدم الإضرار مثلا بالممتلكات، التزام أيضا بالنظام مثلا، احترام أيضا الاختلافات سواء على الديانات أو اختلافات على أيضا الجنسيات، أيضا المحافظة على الإرث الثقافي والتراثي والوطن الوطني على مستوى المملكة. أيضا أنا أشوف أن المواطنة مو بس كلام أو شيء يعني إحنا نتعلمه ونروح السلوك بس نحفظ ونردد، لا، هي أساسيات يعني تزرع وتغرس في الطفل ويتدرب عليها منذ نعومة أظافره. يعني ما هو بس فقط أنه في اليوم الوطني نرفع العلم وصلى وبارك بعدين يجيني يوم التأسيس، لا، هي ممارسات يومية. يتعلم ابنك أنه مثلا ما يرمي المخلفات في الطريق، أنه يحافظ مثلا على مدرسته، على الحديقة الخاصة في الحديقة العامة في الأحياء، أنه يحترم الكبير ويحترم العامل ويحترم الرجل الأمن، يحترم أيضا المعلم، أنه يتقن ما يكون فيه، أنه يحاول أنه يعني دائما نزرع فيه الأشياء اللي يعني يرفع بها مستوى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: نعم، على طار الحفاظ على الممتلكات، في سؤال استطلاع طرحناه على المستمعين والمشاهدين، برأيك أي السلوكيات التالية يجسد المواطنة الصالحة ويحدث أثرا؟ يمكن المهم اللي أنه يحدث أثرا،

0: يعني كان في خيارات اللي هو الحفاظ على الممتلكات، الاحتفال العائلي بالوطن، وإبراز الأخلاق الأصيلة للمجتمع السعودي وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. 100% من المصوتين ذكروا الحفاظ على الممتلكات، وهذا فيه أيضا دلالة على وعي متنامي تجاه هذا الموضوع، لأنه في فترات سابقة كان ربما موضوع المحافظة على الممتلكات العامة ما هو حاضر بشكل كبير، وإن كان سلوك لدى الكثيرين لكن كثقافة عامة ما كان موجود.
1: ونشأوا عليها. هي كل أسرة لما تكون الأسرة واعية بهذا الجانب، هذا جانب وطني أنك تحافظ على ممتلكات العامة، الحدائق كما هي، الشوارع، نظافة المدرسة، عدم اللعب مثلا على الجدران، لما تروح مكان تجلس فيه مثلا تستمتع فيه حاول أنك يعني تترك المكان أفضل وأنظف من مكان. فهذه أشياء انغرست عند الأطفال، هذه هي المواطن الصالح. هذا الآن لما يترك هذا المكان بهذه النظافة وبهذا المستوى من الوعي العالي، هذا هو المواطن، أنك حافظت على بلدك وممتلكاتك العامة، وبناء عليه عكست أيضا سلوك جيد للآخرين، أنه هذا الشخص محافظ على وطن، هذا هو الوطن، هذا حب الوطن فعلا تجسد بسلوكيات عامة نراها في الأطفال، ثم ينمو على هذه السلوكيات إلى نصل مراحل متقدمة من النضج، يكمل مسيرة هذا الوطن العظيم ويدفع أجهزة التنمية إلى أمام.
0: نعم.
1: لما فقط لما يخرب الأماكن ولا في تعليم ولا في ونقول الوطن نرفع العلم، لا، العلم ورفعته يعني أكون صادقة ما يصل مرحلة أنه تجسد هذه الأخلاقيات.
0: نعم.
1: تعكسها على أرض الواقع.
0: نعم. طيب كيف برأيك دكتورة ترتبط المسؤولية واحترام الأنظمة والمحافظة على الممتلكات والالتزام بالقيم بتكوين المواطن الصالح كشخصية؟
1: طبعا مهم جدا من ضمن الأساسيات على المواطنة أنك تحترم نظام هذه الدولة، تكون مطلع على أدلتها وقوانينها، تحافظ أيضا على ممتلكاتها، أي قرارات تأتي في الدولة فأنت تمتثل هذه القرارات، أيضا توجه أبنائك فيها. يعني الآن مثلا هناك صدرت جرائم معينة، صدرت مثلا توجيهات معينة من وزارة الداخلية أنه ما في تصوير لمثلا للأشياء وإلى آخره، يعني الغارات اللي تحدث، خلاص هنا يمتثل للفرد، وأيضا مو بس تمتثل الأم والأب، إنما يوصل هذه الفكرة إلى أبنائنا، حتى أبنائنا يقدرون يستخدمون السوشيال ميديا بكل وعي وبكل وطنية، ما ينغرون بالشائعات ولا ينغرون بالهاشتاجات ويدافعون ويعملون، وهذه الهاشتاجات للأسف تدار خارج الدولة، وبالتالي يستطيع اختراقنا الأعداء من خلال غفلة وجهل أبنائنا في هذه النظام. لذلك التوعية مطلوبة من خلال السوشيال ميديا، التعامل بكل حذر وبكل يعني دقة وانضباطية في السوشيال ميديا، وبالإضافة أيضا إلى تطبيق سلوكيات المواطن العامة في الأماكن العامة، احترام الجهات النظامية، رجال الأمن، المعلمين، كل في فئته كل في مجاله، هذه هي المواطنة الصالحة.
0: نعم. في الآن تقريبا في الأجيال اللي يسمونها جيل زي، في طرح ينظر إلى مثل هذا الحديث على أنه مثاليات، ويعني شبعنا من المثاليات، ما هو بس في عن المواطنة، حتى مثلا لما نتحدث عن الأخلاق، عن الاهتمام بالدراسة، حتى عن الأمور الدينية. كيف يمكن أن نخترق هذه الفكرة اللي بدأت تنتشر ما هو بس عندنا، حتى في العالم كله، موضوع أنه أنتم جيل تتكلمون في مثاليات الزمن تجاوزها، ومثل هذا الطرح لا يمكن أبدا أنه يصل إلى هذا الجيل عاطفيا وعقليا.
1: هي الفكرة بعد أنه حتى أيضا المهمين فكرة أجيال أنه يشوفون يرون أن هذه مثاليات، هذه أساسيات، هذه أصلا مطالبين إحنا كحقوق يعني على هذه الأرض، إحنا مطالبين أن نأسس أبنائنا عليها، ومو بس نعرف حقوقنا إحنا كمواطنين إلا بالنعرف واجباتنا. بالأمس إحنا تصدرنا المملكة العربية السعودية في المباراة، وكانت في جدة، شوف كيف طبيعة الآن الفرحة بالجمهور، كان جمهورنا شوف كيف، والجمهور على الطرف الآخر شوف كيف، حتى الملعب تأثر بهذه الجنون، المخالفات، الأشياء، مقاطع الفيديو، أشياء يعني فعلا عكست تصرفات جنونية، هي في النهاية لعبة، لكن شوف كيف طريقة التوعية، طريقة المواطن شوف الآن المفترض أنك تحتفل بكل اتزان، بكل حضور وطني، تحافظ على ممتلكات الملعب اللي أنت فيه، وتحافظ على نظافته، أنه ما يكون في إساءات، أنه يكون ما في قذف أو سب أو إشارات.

0: يعني للأسف سيئة، إنه فعلا يعني تحتفل بكل حب وطنية لهذا الوطن، حتى سواء كنت زائر أو كنت مقيم أو كنت فعلا مواطن. هذه الأساسيات اللي يتربون عليها أبنائنا، يشاهدون الآن كبار ممكن ما حضر في الملعب ولا شاهد، لكن يشوف من خلال السوشيال ميديا أيضا. مو كل شيء يصور ويرسل، هذه بعد هذه ننتبه لها، لأنه ممكن الأعداء يتلقفون هذه المقاطع وتساء لنا من خلالها. مو كل شيء يعني يسجل في لحظته يفسر بطريقة أخرى.
1: نعم، على طار الجمهور السعودي، يمكن هذا برضو امتداد لحديثنا عن المواطنة. الجمهور السعودي في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية، أثبت أنه جمهور حضاري مؤثر، نعم، لكن بدون إساءات. وهذا يمكن شفناه برضو في مشاهد أمس، يعني الجمهور السعودي كان تأثيره كبير وطاغي، لكن كان تشجيع حضاري بشكل كبير، وهذا ينعكس على الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية. في كثير من الناس اللي لأول مرة يزورون المملكة العربية السعودية يشوفون أشياء يمكن إحنا ألفناها ونشوفها عادية، لكن بالنسبة لهم يشوفونها أشياء عظيمة وغريبة. يعني في واحد يقول لك أنا جيت السعودية لاحظت أنه ما في استخدام للبوري أو منبه السيارة بشكل مزعج زي ما هو موجود في بلدي. هذه أيضا صورة حضارية احنا نشوفها عادية، لكن كسلوك هي جزء من المواطنة وجزء أيضا من التربية الحضارية اللي تربى عليها السعوديون.
0: واحترام النظام، حتى لما ننتهى احنا ترى نشاهد من خلال السوشيال ميديا، يعني في مثل ما ظهرت مقاطع مسيئة للأسف صورت من قبل أشخاص يعني غير واعين بهذا الأمر، هناك أيضا مقاطع فازت في تمثيل المنتخب، في تمثيل يعني حتى في انضباطية واحترام النظام في الاحتفال ما بعد المباراة من خلال تنظيم الشوارع، مساعدة رجال الأمن على هذا الجانب. فهذا يعطينا فكرة أنه لا، أنه مهما كان درس الفرح بهذا الانتصار، لا، هناك انضباطية، هناك مسؤولية كاملة، هناك احترام الآخرين، احترام أيضا المسؤولية المجتمعية في تطبيق أيضا آليات الاحتفال والكرنفالات في هذا الجانب. هذه المواطنة الصالحة، هذه المواطنة فعلا اللي تتطلب منا أفعال على أرض الواقع وسلوكيات. هي ليست صور أضع صورة للملكة أو صورة وأتغنى بالوطنية وأنا جالسة في بيتي وغرفتي مليئة بالعفان، بيتي كذلك، الشارع اللي أمامي نفس الفكرة، ولساني بذيء وأتصدر الهاشتاجات. هذا ليس سلوك فعلا المواطنة، وإنما يكون بتمثيل هذه المواطنة خلقا وأخلاقا وسلوكيات. حتى لو أنك تروح مثلا بكل انضباطية بالتزامك بساعات عملك وتؤدي مهنتك وتخرج منها، هذا ترى مواطنة عامة، مواطنة صالح. ليه؟ لأنك أنت قاعد الآن تدفع أجرة التنمية بكل انضباطية، بدون إساءة، بدون تجريح، مساند في عملية التطوير، محافظ على أماكن عامة، محترم الأنظمة والقيود والالتزامات في الدولة. هذا أعتقد أنه أعلى وأسمى درجات المواطنة الصالحة.
1: نعم، ودائما لكل مجتمع عقل جمعي وصورة ذهنية، واللي يحدد الصورة الذهنية عن أي مجتمع العقل الجمعي. لما يكون في ثقافة للأمور اللي ذكرتيها يا دكتورة، هذا ينعكس على الصورة الذهنية.
0: والمواطنة على فكرة مو بس إنه شيء إنه نتربى عليه وننغرس فيه، لا، المواطنة تثبت أيضا أوقات الأزمات وأوقات أيضا المواقف الصعبة. لما قلت الآن الموقف الجمعي أو العقل الجمعي، العقل الجمعي لو لاحظنا أنه يساق من خلال السوشيال ميديا، من هاشتاجات تدار خارج المملكة، فيندفعون للأسف الجهلاء والمراهقين واللي بعد قليل يعني معلومات، يندفع في هذه الهاشتاجات الممولة خارج الدولة ضد الدولة. فلما هذه الدولة الآن في وقت أزمات مثلا تمر بوقت أو يعني أزمات سياسية، أنا أول من فعلا يعني يمتثل لهذا الجانب ولا نشارك في هذه الهاشتاجات اللي تسيء لنا. يعني الآن هناك هاشتاج له أسبوعين الآن مكمل في آلية الحجاب وما الحجاب، وسبب فتنة داخلية واللي ديره خارج الدولة. صار الأشكاليات هنا الآن، وكل يظهر وكل يدري بدلوه، يعني شيء غريب الأطوار. المهم بس يشارك بهذا الهاشتاج، المهم أنه يتصدر الترند وأنه ترى أنا تكلمت. هي لست مطالب أنك تشارك في هاشتاجات تدار من خارج الدولة، إحنا نبي أفعال الله يسعدكم بناء عليها صدر لنا الواجهة السعودية بأفضل شكل، بناء على التزامك، بناء على تقييدك بالأمن.

0: الأنظمة وبالأدلة. إحنا الآن بعد أيضا ما نقدر يعني كنظاما إنه ما يلزمنا أصلا نشارك في هذه الهاشتاجات ولا مبر يعني مطلوب مني أنا أبرر وجهة نظري في هاشتاج نفس هذا ولا أشارك في أي شيء يسيء للدولة. بالعكس الحيادية مطلوبة، عدم المشاركة نعم، أيضا هناك جهات رقابية هي من تتابع هذا الهاشتاج وهي من تقوم بإلغاء من دون شوشرة ومن دون نزاعات، لأن هذا في السوشيال ميديا لو أخذ بعين الاعتبار وطبق نلاحظ المراهقات هم من أول يبدون فيه يطبقون على أرض الواقع وهذا المصيبة.
1: طيب راح نتناول هذا المحور، موضوع المواطنة الرقمية أو المواطنة في الفضاء الرقمي، إن شاء الله في المحاور المقبلة. لكن أستأذنك يا دكتورة وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المواطنة الصالحة، كيف نحولها من شعارات إلى سلوك. خليني أسألك يا دكتور، اليوم الأجيال الصغيرة اللي قاعدة تسمعنا الآن، يمكن البعض يقول أنتوا قاعدين تنظرون وتتكلمون حفاظ على ممتلكات وما حفاظ على ممتلكات، يعني كلام تجاوزه الزمن. اليوم الجيل عنده مصطلحات وعنده فكرة حتى أحيانا تتجاوز الحدود، حدود الوطن، إلى أنه يتأثر مثلا بالترندات للمراهقين حول العالم. فكيف نوصل إلى عقول وقلوب هؤلاء؟
0: ودائما هنقول الانفتاح على العالم الآخر بشتى العالم هو شيء يعني مميز، انك يعني مو مشكله على فكره انه ننفتح عليهم، لكن ننفتح عليهم بعقلانيه انه نتطور منهم ويكون مصدر معرفه وتطوير المعلومات، نوسع مداركنا العقليه فعلا، لكن نحافظ على هويتنا وثقافتنا الاسلاميه ونحافظ على تراثنا، ما تتغير هذه الاصول لدينا، ولكن ما يمنع انه نطور جوانب معينه من شتى المجالات. لكن مهم جدا إنه المشكلة وين تكون؟ المشكلة لما إحنا يعني ننفتح على هذا العالم أو هذه الآليات، ننفتح عليها وبالتالي نبدأ إنه فعلا نقدح في تراثنا، نقدح في أصولنا، نقدح في قيمنا ومبادئنا، يصير عندنا يعني لا سمح الله ذوبان في تلك الثقافات، بالتالي يصل عند بعض الشباب والمراهقين إنه هذا الاعتزاز بثقافتي هذا معناته إني أنا منغلق، أنا رجعي، أنا متخلف عنه. لذلك دور الأسرة هنا مهم جدا، أنه ننفتح ولكن بعقلانية ويكون عندنا تفكير ناقد ونحافظ على أصالتنا، وفي نفس الوقت نبدأ أنه إيش يعني نشوف إيش عندهم بناء على الشيء الصالح اللي نقدر يعني نأصله ويتزامن مع هذه نبدأ نتطور فيها، ولكن محافظنا على هويتنا الثقافية والإسلامية. لذلك الأسرة مهم جدا انه تبني عند الاطفال او الابناء المراهقين هويه واثقه، مو بس هويه هنا كذا فيها خوف وارجاف وممكن تتاثر باي شيء يشوفه، نعرفهم بتاريخ وطننا، ان قيم المجتمع اللي احنا عليه، لغتنا، مو بس انك مستقبل لا انت ايضا مصدر للمعلومات المنجزات، نحاول نربطهم ايضا بالارث الثقافي لدينا والتراثي. ايضا في الوقت نفسه نحاول نعلم ابنائنا احترام الثقافات، احيانا صحيح يعني متحفظ ابني عليها لكن منغلق فعلا انه درس انه هجومي على الاخرين، لا انت تتقبل وتحترم الثقافات والشعوب الاخرى وفي نفس الوقت تستفيد منها. يعني خلينا نكون

0: يعني واضحين شوي وشفافين. هناك تغريدة قبل أسبوع ظهرت لي أحد الجهات التي نزلت طائرتهم لدينا، رد شخص واحد، ابن واحد يعني ما شاء الله ولد، بحركة جدا ذكية للفنجال وكان معبي للآخر قهوة. صورة فقط رمزية نزلها كرد على أحد من أصحاب الجنسية اللي كانوا مستقلين تلك الطائرة. الصورة فقط أو الرد هذا وصل إلى 8 مليون مشاهدة برمزية معينة ترجع إلى عاداتنا وتقاليدنا. الدرس أنه راح يبحثون في العادات والتقاليد والموروثات الثقافية في كرمين فنجال قهوة، يعني هم استوعبوا النظيافة، لكن لما بحثوا فيها اكتشفوا أنه أنتم غير مرحب بكم في الدولة. فالحركة هذه أعطاهم درس في الإرث الثقافي في العادات والتقاليد، جعل العالم كله بيستوعبون إيش معنى هذه الرمزية، وهذه لن يعرفها إلا شخص فعلا متأصل بوطنه ويعرف هذه الثقافة.
1: وللأمانة يعني الشعب السعودي أثبت في كثير من المواقف عندما يحتاجه وطنه، بالذات في مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف حمية وطنية بطريقة أولا علمية ومؤدبة، وتستثمر التقنية، يعني تصميم صور، تصميم فيديوهات، وكلها توصل الفكرة لكن بطريقة ما فيها إساءة. وإحنا يمكن من أكثر الشعوب، عندنا تقريبا كل الجنسيات حول العالم يعيشون بيننا ويعملون ويكسبون رزقهم، حوالي 200 جنسية، ومع ذلك
0: ويعملون كمعاملة مواطن، هم مقيمين ولهم نفس الحقوق.
1: هذا من جهة من الجهات الرسمية، لكن الشعب الشعب تعامله أيضا راقي وما في عنده عنصرية، إن كان في بعض الحالات البسيطة، لكن لما نشوف في دول أخرى في عصبية وفي عنصرية وفي إساءة. إحنا يعيش بيننا كل جنسيات العالم، والحمد لله عندنا شعب واعي ومدرك، وبناء على قيمه الإسلامية وأصالة العربية يعامل كل هؤلاء بإنسانية.
0: نعم، وهذا من أبرز سمات اللي هو الانفتاح على الثقافة الأخرى والتواصل الحضاري فيما بينهم واحترام هذه الشعوب والعادات، ويعامل هنا في الدولة كأنه مواطن، نفس الحقوق معنا مع بعضنا البعض. يعني في غير الدول الأخرى لا، أنه حتى يعامل بطريقة فيها تمييز عنصري لجنسيته وإلى آخره. هذا غير أن الشعب نفسه متقبل هؤلاء باختلافاتهم ومتعايشين اللهم لك الحمد في هذه الدولة العظيمة.
1: نعم. طيب دكتورة، بطريقة تربوية، أنا مثلا لما أجي مثلا مع عيالي، يا أنه موديهم المدرسة يا جايبهم للمدرسة، كيف استثمر هذا الوقت لإيصال هذه المعاني إليهم بدون ما تكون بطريقة وعظية أو أستاذية أو تقليدية مملة؟
0: يعني هم أصلا سبحان الله، ترى أبنائك انعكاسك، أبنائك مرآتك. الآن لما نشوفونك متقيد بالسرعة المعينة محددة في الشارع، بطريقة استفافك في الموقف، بطريقة احترامك للزحمة مثلا، بطريقة انك تشغل الراديو مثلا في وقت احنا متوقفين، ترى هذه كلها سلوكيات اللي هو يناظر يختزن في ذاكرته التخزينية. مع الوقت يبدأ لا شعوري ترى يبدأ يعني يمارس هذه السلوكيات لأنه اكتسبها عن طريق التقليد والمحاكاة. أحيانا فعلا في أشياء ما بابني مو مستوعبها، فهي تجي عن طريق فعلا محاضرات مباشرة، انه لا تستخدمون هاشتاجات، انكم لا تشاركون اي احد، انتبهوا انكم تتابعون شخص عليه يعني خلفيات سابقة، تحققوا من هذه المصادر، تحققوا من هذا الشخص، ابحث. هذا انت فعلا انك تعطيه من جانب اللي هو التحقق من المصادر في جانب المواطنة الرقمية، بالإضافة إلى السلوكيات العامة اللي أنت تستخدمها، لما تحترم عامل النظافة، لما تساعد نظافة المكان، لما تحترم رجل الأمن، لما تنزل تأخذ شيء معين تشكر وتؤدي وتعطي المبلغ وقدره، هذه كلها سلوكيات يكتسبونها من خلال الملاحظة، من خلال التقليد، من خلال المحاكاة. أحياناً مشاهدتي أنا كقدوة صالحة هذه بالنسبة لهم شيء عظيم جداً ويمارسونه على أرض الواقع.
1: نعم.
0: ما يحتاج اني اعطي محاضرات دائما بعدين حتى يصل مرحله انه ما عاد يتقبلون مني، يشوفون انا شخصيه واعده بزياده، فما راح ياثر فيه بقدر ما انك انت تمارسها.
1: الممارسه العمليه وايضا مراعاه اختيار الوقت.
0: صحيح.
1: يعني تكثيف بعض الرسائل التربويه، حتى بعض الرسائل الدينيه والنصائح في كل وقت، يعني احيانا تكون منفره.
0: وبالتالي

0: اختيار الوقت المناسب مثلا هو يصير يعني يتقبلها بشكل رحب، خصوصا لما تشاركي اهتمامات، لما تطلع انت وياها الحديقة العامة، ولما تتحدث مثلا عن هذه الأشياء وان هذا البلد ان شاء الله بتكملون يوم من الأيام، يعني تشعر بالمسؤولية الوطنية وهذا بلدنا، وهذه كلها انتماءات تغرس في جانب هذا الطفل. ايضا انه مو بس تركز على تعليمه ومحافظه على الممتلكات العامه، انه ايضا انت حتى تمثل البلد باحسن صوره، شكلك، التزامك بالزي السعودي، التزامك باحترام القريب، احترام الجار، كبار السن، التطوع ايضا جانب مهم جدا احنا ما نغفل عنه، التكاتف المجتمعي لما يكون هناك مسؤولية مجتمعية وتطوع من الأفراد، هنا صار المجتمع فيه لحمة مجتمعية كبيرة. الآن كلنا نمثل الوطن من خلال التنوع لهذا الآن في شبه الجزيرة العربية، فبيننا لحمة أخوية قوية جدا، وبناء هذه اللحمة والمسؤولية المجتمعية التكاتف يحدث فيما بيننا، إحنا نمثل الوطن خير تمثيل. فهنا تصدر في ابنك الفكرة أنه مو بس أنك محافظتك بشكل عام، لأن حرصك أيضا على تمثيل الوطن من خلال دراستك، تعليمك، متابعة تميزك في مواهب أو كرة القدم أو أيا كان كرياضات مختلفة، المهم أنه تجسد الوطن وتمثله خير تمثيل.
1: ويعني ما نتذكر يعني الوطن والحديث عن حب الوطن في المناسبات الرسمية بس، لا، يكون موجود بسلوكنا، وهذا مهم جدا.
0: ولو بعض الأحيان بعض الأشخاص يقول أنت مو وطني أنت عشانك ما شاركت في الهاشتاج، وأنا وطنيتي متوقفة على مدى مشاركتي في هاشتاج دار من الخارج. المواطنة ليست مشاركة، ولا المواطنة هي تمثيل واقع على أرض الواقع. بإمكاننا إحنا لما نتجاهل هذا الهاشتاج ونرفع بلاغات إلى الجهات المسؤولة عن هذه الهيئة الأمري المسموع وزارة الإعلام، هي من تتصدر هذا الهاشتاج، وهي من تقمع هؤلاء الأشخاص المتحدثين فيه واللي تأمرون فعلا على زعزعة أمن الدولة. لكن وطنيتي لا تتجسد في مشاركة في مثل هذه الهاشتاجات أو المبالغة في حب الوطن وإخفاء للأسف أفكار دخيلة سابقة مندثرة من عصر ما. مجرد أنا أجسد لك أنه يوميا أنزل رسالة وطنية، هذا بعد يعني تعطي استفهامات إلى وضع. دائما ننتبه إلى الأشياء اللي تدار في السوشيال ميديا، أنه قد ما نقدر أنه نتفحص المصادر، نتفحص الأشخاص، يكون عندنا تفكير نقدي من هم هؤلاء الأشخاص. الشخص اللي يبالغ في الشيء يعرف أنه وراه شيء يخفيه، نحاول قد ما نقدر أنه قبل ما نعطي الثقة لهذا الشخص أو نمنح مجال للحديث، إنه لازم يكون عندنا فيدباك عن هذا الشخص.
1: طيب أنا أستأذنك دكتورة نجوى وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
8: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المواطنة الصالحة، كيف نحولها من تنظير إلى سلوك. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. دكتورة نجوى، المواطنة في الفضاء الرقمي، في هوية رقمية أصبحت مرتبطة بالشخص، تعكس مدى ثقافته ومدى أيضا طبيعة سلوكه، فكيف نستثمر هذه الهوية الرقمية في ترسيخ الهوية الوطنية؟
3: مهم جدا أنه ننبه أبنائنا عن كيفية استخدام الآمن الواعي في السوشيال ميديا. هذا مهم جدا أنه ما تنشر مثلا معلوماتك الخاصة، أرقامك، هويتك الأساسية، على أساس أنه هذا السوشيال ميديا يعتبر نافذة للعالم. هنا حفظ ابني الجانب الآمن له داخل هذا التعامل. أيضا نبدأ في الجانب اللي هو الأمني فيما يخص الآن، انه ما تنشر شائعات، انه ما تساعد ايضا على يعني مثلا تبادل معلومات مجهولة المصدر، انه تثير الهلع، انه تروح يعني تتسابق في نشر مثلا صور تسيء مثلا للدولة او تسيء مثلا هذا، او شيء نقص معين بامكانك انك تصور ترسل للجهات المعنية هي تقوم بمعالجة هذا الامر. لكن مشاركته في السوشيال ميديا على الفضاء المفتوح هنا يفتح مجال للمتربصين بنا حول أنحاء العالم، حتى أنه يضعونا في دائرة السوء وأن لدينا كذا كذا، لدينا نواقص إلى آخره. هذا يقلل من قيمة الوطن. أيضا مهم جدا أنه ما تستغل الظروف، خصوصا لما تكون في وقت أزمات أو وقت فعلا مواقف صعبة تمر فيها الدولة، لتحقق مصالحك الشخصية. هذه ننتبه لهذه النقطة. أيضا أنه ما يكون هناك محادثات مع أشخاص وهميين مثلا من خارج الدولة، أو لديهم تطرف سابق، أو لديهم أي فكر يحملونه سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة أو موقوفين حتى. أيضا لذلك ننتبه لمن نتابع، لمن نعمل تفضيل، لمن نعمل ريتويت، نحرص كل الحرص أنه ما نشارك في هذه الهاشتاغات المعادية للوطن أيا كان. مجرد أنك تظهر بهويتك الرسمية تتحدث بكل جانب يعني يضيف للوطن يعني ويزيد رصيده في التطور العمراني، ويزيد التطور التراثي، تتحدث من جانب تخصصك، تبرز الهوية الصحيحة لديك من معلومات متأكد فيها من مصدرها. المهم أنك ما تساعد على زعزعة الأمن، ما تنشر معلومات يعني مغلوطة أو أنها يعني تكون أصلا في أصلها خاطئة مجرد أنها موضوعة. فهنا قد ما نقدر لما تصلك الشائعة أنك تتوقف ولا تساهم في نشرها حتى نحافظ على أمننا وأماننا.
2: نعم،
3: أعتقد أنه هي المواطن الصالح.
2: نعم. طيب، في البعض تأخذ الحماسة والحمية تجاه الوطن، وهذا أمر، الموضوع الحمية تجاه الوطن أمر إيجابي لا شك، لكن البعض لا يدرك أنه مشاركته في بعض الهاشتاغات تعطيها مساحة للانتشار، حتى لو كان أنت ترد. يعني البعض يرد نعم، لكن أنت ردك هذا تقرأ الخوارزميات على أنه تفاعل مع الهاشتاغ، وبالتالي يصل إلى أعداد أخرى بسبب أنه والله في ناس قاعدين يغذونه، وإن كانوا يعني بحسن نية، لكن أنت قاعد تسهم في نشر هذه المعلومة الخاطئة، هذه الصورة الخاطئة، هذه الإشاعة.
3: صحيح، هو لو نقول بس لفظة أو مصطلح الحمية أو الحمية للوطن، هو شعور الإنسان أنه عنده غيرة على وطنه، غيرة يعني اعتزاز أيضا بهويته.
2: هذا أمر محمود دكتورة.
3: أي أكيد بلا شك، بس ما يعطيني الحق أني أنطلق بالشعارات وبالهاشتاقات المجهولة، وأني أنفعل وأرد على كل واحد هابط، وأني أنزل الوطن لأسفل سافلين. لا، هذه ما أصلا غير مقبولة، بل بالعكس لما تشاهد هذه الهاشتاقات أنها تسيء للوطن وأنها بدأت تتداول، بجانب أنك تتخذ منها موقف وما تتحدث معها ولا تشارك فيها، وإنما بس فقط تعمل بس تشير لهذا الهاشتاج إلى الجهة المسؤولة وهي هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وتقوم هي بالنيابة عنا بعمل زي ما تقول بلوك لهذا الهاشتاج، وينتهي تثبيطه خلال أقل من ساعة. فهذا هو العمل الوطني اللي فعلا إحنا نحتاجه كسلوك وطني صحيح وكمواطنة صحيح، إنك تساهم في التقليل من زعزعة أمن الدولة، في التقليل من نشر الشائعات أو التقليل من وطنك أو عمل الفتنة الداخلية. هذا هو الصحيح، إنك من خلال أيضا تطبيق أبشر أو تطبيق توكلنا تساهم في عملية إيقاف هذا الأمر. المهم إنك يعني تأخذ هذه، تتأكد من أخبار من مصادرها الرسمية من خلال القنوات الرسمية للجهات المعنية، تحاول قد ما تقدر إنك توجه أبنائك لهم ما يشاركون بأي كان، وإن هذه الأفكار دخيلة علينا، وإنك قد ما تقدر ترفع معدل الوعي فيها، لأنه بيسألونك حتى لو ما شاركت، لكن الهاشتاج هذا يصل إلى المدارس، يصل أفكارهم، يجيني ابني ليش ما نعمل كذا وكذا وكذا. فالهاشتاج حتى لو ما شاركت فيه، لكن في ناس تساهم في انتشاره، فينتشر عبر المواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ويصل إلى الواتساب ويصل إلى عين ابنك. فهنا واجبك أنت كمواطن صالح إنك توعي ابنك عن هذا الجانب، وإنه قد ما تقدر إنه توضح فيه المخاطر اللي نعمل فيها أو نقوم بها من خلال هذا الهاشتاج أو هذه التصرفات غير مسؤولة.
2: طيب دكتورة، كيف نقدر نوصل أو نبسط لأبنائنا المواقف الإنسانية والسياسية للمملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا، بحيث يعني ما يكونون فريسة لبعض للأسف الشائعات اللي تسيء إلى مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضايا العربية والقضايا الإسلامية اللي نشوفها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ما أبغى أدخل عيالي في مثلا معمعة الحديث عن أمور هي أكبر من سنهم، لكن في نفس الوقت أنا أبغى أحميهم.
3: صحيح، وهذا واجبك أنت كأسرة أنك تغرس فيهم وتبين لهم إفهامات الدولة في كل أنحاء دول العالم. دولتنا الله يحفظها ويحفظ أمننا وأماننا ويحفظ لنا حكامنا وقيادتنا الرشيدة، لها إسهامات كبيرة جدا في كل دول العالم. مستحيل تحصل دولة ما تحصل فيها علمنا وشعارنا ومساهماتنا، سواء بالمساهمات الغذائية أو حتى أيضا الكسوة وما غيرها، حتى مساهمة أيضا في تطويرهم وفي تعليمهم وفي بناء، حتى أيضا إعادة بنائهم كما حدث في أحد الدول المجاورة، الإغاثات إذا كان هناك عندهم مصائب وأزمات طبيعية كالفيضانات، كمثلا لا سمح الله الزلازل وغيره وغيره وغيره، تجد أن الدولة سباقة في هذا الجانب. الدولة أصلا مو محتاجة أن يعني أن أي أحد يشكرها، هذا شيء يعني نفتخر إحنا ونعتز به، لكن أبنائنا أحيانا غايبين عن هذه النقطة. فهذا واجبي أنا كأم وأب أنهم يشاهدون، شفتوا كيف، شوفوا الصور، شوفوا الأخبار، شوفوا كيف الدولة اليوم ساهمت هنا، اليوم تلاحظون هذا الآن مركز الملك سلمان ساهم في مثلا عمليات تطوع في إعادة البصرية أو البصر لأكثر من كذا كذا في دولة السودان حاليا، يلا تتفرجوا، شوفوا كيف إحنا عملنا هنا في فيضانات كذا، يلا. فهذه المساهمات تعطينا مؤشر أو ينشؤون أبنائنا إن هذه دولة خير، دورة دولة مساندة ومساهمة في الأزمة.

0: زمات على كافة أنحاء دول العالم من غير ما أحد يشكرها، من غير ما أحد يطلب منها، فهذا شيء عظيم جدا نفتخر ونفاخر به. أيضا يعني نبين أبنائنا أن لدينا رؤية وإحنا قاعدين نشتغل عليها، وهنا تطور المترو وهنا بدينا في كذا، والآن إحنا نشتغل على أيضا إكسبو الرياض وإحنا شغالين على استضافة كأس العالم. كل هذه التطورات ابني لازم يكون مطلع عليها، لازم يعرف إسهامات الدولة حتى يزداد فخرا، يزداد أيضا يعني معرفة بالأنشطة والمساهمات أو المبادرات الإنسانية والتنموية اللي تقوم عليها المملكة العربية السعودية. هذه أصلا من غير ما أي أحد لو لا سمح الله مثلا بحاججه أو كده، هو أصلا لديه اعتزاز داخلي بالوطني فهو يتحدث من خلالها، بتصير بتلاحظ مع الوقت يحافظ على ممتلكاتها، يساهم في تعليمه، يحاول أن يسعى إلى تمثيل دولته من خلال مدرسته هو، من خلال وزارة التعليم. تلاحظ أنه مساهم أيضا حتى أيضا في نشر المعلومات، يقول يعني الآن بعض أطفالنا للأسف سابق الناس يقولوا إيش بتصير، سابق أنا أيام التسعينات يقول دكتور ولا مهندس، الآن يقول أنا أبي مشهور. أنا ما ألوم الطفل صراحة، لأن الوضع الحالي ما يشاهده في مشاهير السوشيال ميديا،
1: فلوس وسيارات
0: أيوة هذا الانتشار أو الوصول السريع للربحية، فأنا معه ولكن بحذر. الشهرة بتصل لها ولكن بشيء صحيح، بأساسات قوية جدا نشتغل عليها تمثل الوطن خير تمثيل، وتكون إن شاء الله مشهور في جانب الإذاعة، في جانب الرسم، في جانب الخطابة، في جانب كرة القدم. أنا معك وبدعمك بكل ما أتيت من قوة، ولكن في جانب صحيح، في جانب سليم يخدم الوطن في المقام الأول، ويخدم الدين ويخدم المجتمع بشكل عام. فهذا إحنا حريصين على هذه النقطة.
1: ودائما في نقطة هامة اللي هو موضوع خطورة الكاميرا الجوال. يمكن يجي مراهق يصور حادث مروري عشان مثلا ينشره عنده في حسابه، بعد فترة يشوف انه هذا الحادث المروري في موقع مغرض يتم تصويره على انه حادث امني،
0: وتشوه سمعة الولد، سمعة الوطن عفوا، والولد مبسوط في التفاعل واللايكات وكذا، فراح الولد ما شاء الله عليه مسك هذا الخط وراح يصور كل شيء حتى لو ما فيه، بيحاول يبتدع هذه الفكرة. فهذا هو اللي احنا نقول دائما، انه يكون هناك استخدام آمن في الكاميرا الهاتف، مو اي شيء تشوفه امامك يتصور وينشر على العالم. اذا فعلا انت محافظ على بلدك تصور وبعدين شير، ارسل هذه الرسالة وهذه الصورة للجهات المعنية، كل جهة. حتى تخيل يعني الآن لو صار حد لا سمح الله خلل في الشارع اللي أمام بيتي، أو مثلا انقطاع في الموية، أو لا سمح الله تسريب موية بسيطة، أو صدع في الشارع، بإمكانك تصوره وتشاركه إلى تطبيق اللي هو أمانة مثلا الرياض بلدي، على طول خلال تقريبا ساعة من بلاغك حلت القضية من خلال المقاول وانتهى الموضوع. فهذا هو الصحيح، هذا التفاعل الصحيح والمواطن الصحيح، أنك توجهها للجهات المعنية ويتقوم بهذا الواجب. لكن تأخذ هذه الصورة وتشيرها على السوشيال ميديا وتفتح العالم علينا وعلى عيوننا، ما راح يقولون صدع في شارع، بيقولون صار عندهم انهيار، صار عندهم زلزال، فيروجون لأفكار أنهم يتفرحون ويتمسكون علينا. فإحنا قد ما نقدر حتى لو كان هناك ذلك أو أزمات نمر فيها، أنه ما نمسك الأعداء علينا أي زلة أو أي شيء حتى يفرحون به. لذلك هذا هو التجسيد الوطني الصحيح، أنك تلتزم بالقوانين، تلتزم بالأدلة، وتكون عندك تفكير ناقد في الوقت نفسه، ويكون عندك مواطنة واعية في هذه الأمور اللي إحنا نشاهدها يوميا.
1: طيب محورنا الأخير عن المواطنة وقت الأزمات، يمكن أنت أعطيتنا بعض الإضاءات في هذا الموضوع، لكن كيف تظهر المواطنة الحقيقية عند الأزمات؟ وش الدور اللي يلعبه الفرد في تعزيز التكاتف المجتمعي ونشر الوعي وتقديم المصلحة العامة والابتعاد عن الشائعات اللي قد تضر بالمجتمع؟
0: مهم جدا انك تحافظ عليها، انك تحسن يعني قد ما تقدر تمثيل الوطن، انك اي طبعا احنا لو تلاحظ انه اي ازمه نمر فيها، تلاحظ انه وزاره الداخليه، الامن العام يوجه في هذا الجانب، انه في اجراءات لابد ان نتسرع فيها ونلتزم فيها. هذه المواطنه الصالحه انك تلتزم فيها فقط، لانه مثلا لو شفنا جائحه كوفيد 19 على طول انتظرنا الاجراءات الامنيه، قالوا انه هناك السلام نظر، لابد ان ابتعاد، لابد ان يعني تتخذون جلوس في البيت تام لمده كذا كذا، لا يكون الفحص من خلال نقاط معينه. هذا هو المواطنه الصالحه، انك تلتزم بهذه الاجراءات التي وضعت من اجل سلامة أزمتنا إحنا كمواطنين. نفس الفكرة لما تجي أزمات، لما لا سمح الله اعتراضات مثلا قاذوفات صاروخية أو إلى آخره، أنت لا تساعد العدو أنه يعرف وين هذه القاذوفات، وين أماكنها، وين إلى آخره. أنت قد ما تقدر أنك تساهم مثلا، أنك تناظر فيها مثلا، أنك تصورها مثلا، تشارك بها الجهات المعنية إذا كان يطلبوا منك. ما كان هم أصلا عارفين في هذه الأمور. أيضا ما تروج الشائعات، أيضا ما تثير الهلع والذعر في المواطنين أنها كذا وكذا وكذا، أو تلفق عليها يعني معلومات حتى أنك تكتسب فيها مشاهدات. في المواطنة الصالحة هي سلوكيات، هي فعلا قد ما تقدر أنك تكون عندك إحساس وشعور أن هذا البلد بلدك، أن هذا كل شيء عمل وبني فهو من أجلك أنت، من أجل أنك تصل بهذا الوطن وترد للجميل مثل ما الوطن لك حقوق عليه، أيضا لك أو له واجبات عليك. فمن واجباتنا هو المحافظة على مقدساته وأماكنه العامة والمرافق الخاصة به، المحافظة أيضا على التعليم اللي الآن يقدم لنا مجانا في كل أنحاء العالم بمبالغ مالية، الآن مجانا والصحة مجانا، فواجبي بس فقط أني أحافظ على هذه الأشياء وأرد الجميل لوطني من خلال رفعه في أعلى مستويات التقدم والتنمية.
1: نعم، وانت يمكن ذكرتي أزمة كورونا لما كان في حظر، أثبت المجتمع السعودي أنه مجتمع حضاري وراقي جدا، كان في التزام كبير جدا بموضوع عدم التجمع وقت الحظر. شفنا في دول ثانية كانت تدعي الحضارة، شفنا درجة عالية من الهمجية وعدم الالتزام بالأنظمة والاستهتار بالتعليمات الصحية.
0: هذا مهم جدا، سلامتك هو كل هذا العمل والإجراءات هذه كلها سلامة المواطن، يعني كل الجهات كلها على هذا المواطن أنه يعيش بأمن وأمان وسلام، وهذا شيء عظيم جدا. إحنا لابد أن نستشعر في أبنائنا، يعني حتى الرب في أبنائنا، مو أنك تلتزم بهذا الشيء خوفا من العقوبة، خوفا من أن يراقبونك، لا، أنك تلتزم فيها لأن هذا حماية لحقوقك، حماية لتنظيم حياتك المجتمعية، حماية لوطنك لا يدخلون أعداء ويستولون عليه أو يصيبون أو يأخرون عن ركب هذا التقدم. الالتزام المواطن الصحيح أنك تلتزم بكل ما يملى عليك من الجهات المعنية، وأنك تمثل الوطن خير تمثيل، هذا أهم نقطة أنك تغرسها فيه. المواطن مو علم وأرفع بس في اليوم وخلصنا وانتهينا في اليوم الوطني أو في يوم التأسيس ونذكر، لا، هي سلوكيات على مدار العام، وأن تكون كلها تجسيد فعلا يعني قولا وفعلا. هي الكلام مو بس أنك كل يوم نزلي تغريدة وتبين لي أنك ما شاء الله المواطنة فل عندك، لا، هي أفعال من خلال دوامك، من خلال عملك، من خلال اتزانك، من خلال ممارساتك للجانب الأبوي، ومن خلال محافظتك أيضا على ممتلكات الدولة، الاحتفال أيضا بالأيام العالمية والمشاركة فيها أيضا دوليا، تمثيل الوطن داخليا خارجيا. هذه فعلا الواجبات اللي الدولة فعلا تحتاجها مني أنا كمواطن.
1: نعم، حمى الله هذه البلاد وهذا الوطن الجميل. و يعني هذا ما هو كلام تعصب أو عاطفي أو عنصرية، المواطن السعودي مواطن جميل، وأخلاقيا وسلوكيا يقدم نماذج حضارية يمكن كثير من الشعوب تفتقدها، وشفنا نماذج كثير سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، وهذا انعكاس للبيئة التربوية الإسلامية العربية اللي نعيش فيها. فالله يحمي بلادنا ووطننا الغالي وقيادتنا أيضا، وإن شاء الله دائما نكون خير ممثلين لهذا الوطن العظيم.
0: اللهم أمين، يجعل بلدنا إن شاء الله شامخ آمن مطمئن يا رب يا كريم، يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وشعبنا يا رب، ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار يا رب.
1: آمين. تقدم بالشكر الجزيل لك دكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا لله. شكرا لك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله. نقاش على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: سمو ولي العهد يطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم لعام 2026 بمبادرة إنسانية سامية لترسيخ قيم العطاء. الأخضر يتوج بطلاً لخليجي 27 إثر فوزه على نظيره الإماراتي رافعاً ألقابه الخليجية إلى 4. الرياض تحتضن النسخة 4 من منتدى الأفلام السعودي في 28 أكتوبر الجاري تحت شعار لقاء صناع المشهد. دراسة علمية بريطانية تحذر من أن التعرض للسكريات خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل يهدد صحته العقلية.
0: في 60 ثانية.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، مساء النصر، مساء الاحتفالات، مساء الجمال، مساء الفرح. يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا وين ما تكونون. نعم منصور يا اغلى شعار. مساكم اخضر سعودي، انا وانتم وياه، ربي يرعى. نعم نعم، هذا الاخضر السعودي من محطه لمحطه، رافع الراس.

همام الهمام البطل راس البركان تسلم ريولك

لكم يا الصقور. اعطوني رايكم شلون بالمباراه. رعاك الله. مين اللي توقع كان صحيح؟ تتذكرون ابو عبير شنو قال؟ في دقيقة او دقيقتين مو هدف واحد، هدفين. وابويا احلى رمسة رمسها المنتخب امس منتخبنا رمس رمسات ماكو احلى منها، في دقيقتين جولين. اسعد الله مساكم اصدقائي ومستمعينا وكل المتفائلين، كل السعداء، كل المبسوطين، كل المستانسين والمفرفشين بحلقه من حلقات الجميله لبرنامج في الزحمه. معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد. مسيناكم مسونا وبالاخضر لاقونا. نعم مسانا اخضر سعودي، كفو عليكم مستمعينا، مسانا اخضر سعودي، مبروك الفرحه علينا. والله يديمها امينه توته، الله يديم الفرح اللي امس كلنا صراحه يعني كان احساس. شوفوا امس كان منتخب السعودي، هذا المنتخب اللي كنا بنبحث عنه من سنوات، اللي كنا ناطرينه، لعب وفن وهندسه. حنا السعوديه.

وشو التيف وسهم وصقر. شاء من شاء وأبى من أبى هذا السعودي. اسمعوني يا أصدقائي خلال الساعتين الجاية إن شاء الله تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس الفيسبوك وسعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسنكتنا اليوم أنتم رح تصنعونها من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-242-8828. عبروا عن فرحكم، أبيكم تعبرون عن السعادة اللي داخلكم، تعبرون عن الفرح، ابدوا اكتبوا علشان رح ناخذ أكبر كمية ممكنة من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم. الله الله الله الله على المستمعين. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولة جميلة ومقولة أيضا رائعة. مقولة اللي حابين يشاركوني فيها رح تكون من خلال أرقام إذاعة جدة التالية. يا سلام يا سلام، 62 ألف متفرج، ها شيء يثلج الصدر. هذا مو جمهور، هذا وطن، هذا وطن، نبض وطن. أنا اليوم يمكن أخلي الحلقتين صراحة كلها عن منتخبنا. ليش؟ الفرحة أمس، صحيح إحنا كسعوديين فرحنا، فرحنا كثير، فرحنا حتى لو كان الكاس هذا أخذناه بعد 23 سنة، لكن إحنا كنا محتاجين صراحة هذه الفرحة، خاصة إن بعد شهرين أو ثلاثة رح يكون كأس آسيا. إحنا كنا محتاجين هذه الفرحة ومحتاجين هذا المنتخب اللي شفناه، المنتخب الشاب الجميل اللي لعب لعب أسطوري صراحة، واللي قال نعم أنا هذا السعودي. الفرحة أم صراحة كانت مو بس فرحة وطن، أمس أنا اللي أذهلني إن كل الدول، أنا توقعت الدول الخليجية، بشوف الكويتيين فرحانين، بشوف البحرينيين فرحانين، بشوف القطريين فرحانين، بشوف العمانيين فرحانين، العراقيين فرحانين، اليمنيين أخواننا أشقائنا اليمنيين، الكل كان فرحان حقيقة، كان الكل فرحان، وحتى الإماراتيين كانوا فرحانين لنا، حتى هم قالوا والله الكاس من إيدنا اليمين لإيدنا اليسار، حتى الإماراتيين كانوا فرحانين كعرس خليجي. يمكن فرحنا احنا بالفوز، لكن حزننا ان هذا العرس الخليجي انتهى. اجمل اجمل اجمل دورة خليجي، يعني الكأس الخليج صارت هذه السنة في جدة، اجمل دورة خليج كانت موجودة في جدة، عرس خليجي بامتياز حقيقي. ومو بس لما نشوف السوشيال ميديا، مو بس الكل كان فرحان، الدول الخليجية فرحانة لمنتخبنا، حتى الدول العربية شفنا أشقائنا المصريين شلون فرحانين، شلون الأهازيج كانت في مصر، أخوان المغاربة، أخو في أي كل مكان في الدول العربية، وكأن عرس سعودي، وإحنا بالفعل بالعرس السعودي من سبتمبر إلين اليوم. أوكي أصدقائي، ساعتنا الثانية ناطرة تواصلكم معايا، رح أسمع أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أحلى وأجمل الملوعات اللي رح تسمعون لها، ورح نحاول على قدر المستطاع أن نمث فيكم الحماس. أنتم أوريدي متحمسين، أنا قاعدة أطلع، أنا أنظر الواتساب حماس منقطع النظير، فرح نزيدكم أيضا إحنا هذه الجرعة من خلال أحلى المنوعات اللي رح تسمعونها في هذا التوقيت من 4 ل 6 مع مخرجنا معتز سمير بخشوي. يلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: جدة اف ام
6: لو حد
5: على هوا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.

0: الجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم، يا مساء الفرح والسعادة. أكيد أكيد أكيد كلكم تبون هات السناكة، أنا عارفة رح أعطيكم هات السناكة، بس مو الحين، عقب الفاصل رح نخليها حقيقة للواتساب كاملة، ورح ناخذ تهنيكم تبريكاتكم، هاتوا السناكة، رح نغني ورح نفرح كلنا إن شاء الله مع بعض. خلينا نروح مع بعض لهاتوا السناكة. وحتى معتز يطلع يقول مين هو هات السناكة، أكو هات السناكة. لكن خلينا نروح عشان ناخذ السناكة بشكل سريع ونرجع بكل فرح وسعادة. عموما سناكتنا اليوم تتكلم عن تعقيدات الفرح أو الفرح. تخيلوا، أنا استغربت كثير، حسيت يعني الفرح هو نفسه شعور السعادة، والفرح شيء بسيط وشعور بسيط جدا وما في أي تعقيدات. لقيت إنه في دراسة نوعية حول تنمية الفرح وفقدانه والسعادة أيضا لدى البالغين، ولقوا إن سناكة بتقول إن الفرح بيختلف تماما عن السعادة. وسناكتنا اليوم بتقول الفرح شعور أساسي لم يكتشف بالقدر الكافي. تخيلوا هذا الفرح لما إحنا نفرح، هذا مو السعادة، الفرح بيختلف تماما عن السعادة. الفرح اللي إحنا بنعيشه بيعتبر شعور لم لسه ما اكتشفوه بالقدر الكافي تماما، وما عرفوا بالقدر اللي بالفعل يكتشفون إيش هذه الأحاسيس أو المشاعر. الفرح عموما بيقولون إنه بيلعب دور حاسم في الرفاهية، وأيضا بيلعب دور في السعادة. إحنا لما نفرح بنسعد، ورغم أهميته لم تتناول، يقول لكم أصدقائي وتقول لكم السناكة، الدراسات إلا القليل جدا جدا من كيفية تنمية الأفراد للأفراح أو للفرح. يعني داشة مثلا على سبيل المثال، داشة نهى الجديبي زميلتي قالت أمينة والله الفرح والسعادة شافتك، والفرح والسعادة شافتك، بس في فرق بين الفرح والسعادة. يعني مثلا برنامج في الزحمة جرعة كبسولة من السعادة، أوكي دن. طيب طبعا أيضا يقول لكم الدراسات ما كانت كافية أصدقائي، لأنهم يعرفون مو بس كيف الأفراد بينمون تنمية الأفراد للفرح، أيضا تجربته وأيضا فقدانه، خاصة فيما يتعلق بتفاعله مع المشاعر الأخرى والجوانب الأوسع للرفاهية. واكتشفوا أيضا الدراسة هذه إن لها أصدقائي أبعاد كبيرة جدا، وخاصة عند البالغين، ولقوا إن حتى كيفية تنميته أو فقدانه وعلاقته بالجوانب الترفيهية في الحياة. طبعا أجروا دراسة وحطوا فيها 4 محاور رئيسية، ديناميكية السعادة في الحياة ومحددات السعادة والمؤثرات والعوائق والسلوكيات، ولقوا إن حتى السعادة بينظر إليها على أنها شعور مميز وعميق، غالبا ما بيتداخل مع الامتنان والحب. شفتوا هناك ما عرفوا الفرح، ما عرفوا وشو شلون هو الشعور الفرح، أو ما عطوا الدراسات الكافية عشان يعرفون إيش هذا الشعور بالضبط. لكن السعادة قالوا غالبا بيتداخل مع الامتنان والحب، وشملت أيضا وعرفوا أيضا شنو معوقات أو عوائق السعادة والعلاقات السلبية والضغوطات المجتمعية والأعباء. وحتى إحنا كبشر، إحنا أيضا دائما لما نجي نتكلم ما نتكلم غالبا عن الفرح، إحنا دائما أصدقائي بنتكلم عن السعادة، بنربطها بالصحة، بنربطها بالمال، بنربطها بالشريك الجيد. فعلشان كذا الدراسات ما كانت حقيقي يعني وافية عن الفرح عشان يعطونا التعبير الصحيح. وحتى النتائج لما برزت تقولكم بتبرز النتائج إن الفرح شعور معقد، لقوا شعور معقد جدا بيختلف تماما عن السعادة، وبيتأثر أيضا بالسياقات الفردية والعلاقات والثقافات. وقدمت الدراسة اللي أجراها رؤية ثاقبة حول الأثر العاطفي والنفسي للفرح. وعلى الرغم من إن الفرح بينظر

إليه غالبا على أن تجربة ممتعة. بيقولون هو تجربة ممتعة، شنو ترى ما حطوا له تصنيف ولا حطوا له تعريف سليم زي السعادة. يقول لكم على أن بالرغم من أن تجربة ممتعة لكن بيرتبط ارتباط وثيق بالشعور بأن الحياة ذات معنى مرضية. يعني كأنهم حطوا في خانة الرضا، شوفوا حطوا في خانة الرضا، مو زي شعور بالسعادة الامتنان والحب. السعادة وين حطوها؟ بالامتنان والحب. الفرح حطوه بالرضا، وهي فكرة وثيقة، وثيقة الصلة بالرفاهية السعيدة، اللي بتقول إن الرفاهية مستمدة من العيش في انسجام مع قيم الفرد وهدفه ونموه الشخصية، عشان كده حطه بالرضا. This is our snack for today. دندن حلو، وايد حلو، عيني يابا رمسة حلوة اليوم. انتوا ايش رايكم؟ انتوا ايش رايكم؟ الفرح بتشوفونه فرع من فروع السعادة ولا الفرح غير والسعادة غير؟ وقولوا لي شلون تصنفون الفرح، شلون تشوفونه، وشلون تشوفون السعادة، والسعادة بوشو والفرح بوشو. وأمس وأمس حقيقي فوز منتخبنا على الإمارات بهدفين والشباك، طلعنا مع العويس، العويس طلع منتخبنا السعودي بالشباك نظيفة زيرو. هذا كان شعور بالفرح بتشوفونه ولا شعور بالسعادة؟ عطاكم أمس منتخبنا الصقور الأخضر، عطاكم شعور بالسعادة ولا عطاكم شعور بالفرح؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2020. مبسوطين ومستانسين ومفرفشين.

0: جدة اف ان على هوا.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك.

0: مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.

مساكم أقدر، مساكم سعودي، مساكم انتصارات، مساكم إنجازات، مساكم خليجي 27. حقيقي الليلة ليلة فرح، يعني هذه الأغنية اللي لازم نشغلها لكم، الليلة ليلة فرح. بس قلوا لي أصدقائي إيش رايكم بسناكة اليوم، ورح نتكلم عن المنتخب السعودي. اللي حاب يتكلم أوكي يرد الزونة، اليوم رح خليه مفتوح لكم. لكن اليوم سناكتنا كانت تتكلم عن تعقيدات الفرح، وشلون إن ما قدروا يعطون تعريف صحيح وصريح للفرح، ولقوا إن تعريف أو راحوا للسعادة أكثر كانت أسهل كتعريف. وأنا بشوف صراحة، أنا بشوف إن ظلموا الفرح، ظلموا بتعريفهم عن الفرح وأسبابه، وقالوا إن هي دراسة نوعية حول تنمية الفرح وفقدانه، وتكلموا عن السعادة أكثر. فسؤالي لكم، أنتم بتشوفون الفرح هو السعادة، ولا الفرح بيختلف من عن السعادة؟ وشنو تعريف الفرح عندكم، وشنو تعريف السعادة، ومين اللي بيعطي الإنسان نشوة أكبر، مين اللي بيخلي الإنسان بيوصل لذروة إنه بيكون جدا مبسوط ومفرفش ومستانس؟ شعور السعادة ولا شعور الفرح، ولا هي شعورين؟ هي زي الينبوعين اللي بتمشي في يعني في رافد واحد أو في نهر واحد، اثنينهم بيصبون في نفس الرافد، ينبوع السعادة وينبوع الفرح، وين اختلفت المسميات؟ وهل الفرح هو الشعور الأول بعدين يجي السعادة، ولا السعادة بعدين يجي وراها الفرح؟ ويقولوا لي شنو أكثر شيء يخليكم سعداء وفرحانين، شنو أكثر شعور صراحة؟ أعطوني إيش الأحاسيس اللي بتخليكم كذا لما تقعدون، هذا الشعور أنا بيعطيني فرح، بيعطيني سعادة، إيش أكثر شعور؟ بلس قلوا لي أمس منتخبنا السعودي أعطاكم شعور بالفرح ولا أعطاكم شعور بالسعادة؟ المنتخب السعودي أعطاكم شعور السعادة ولا شعور الفرح؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-4-4-2-8-2-8.

نعم نحتفل من أجل الأخضر، حفظ الله الملك والمملكة وأهلها، وأحلى زحمة أمينة كاتب. نعم حسمها الأخضر نفس ما توقعت، ألف ألف مبروك الأخضر، رفعت راسنا كلنا، وكمان أبارك الفوز لك يا أمونة والجميع أعضاء برنامج في الزحمة. شكرا لك. مين بس في واحد أبو عبير هو اللي جابها، ترى أكثر شيء في ناس كثير أم جابوها صح، قالوا المنتخب راح يفوز. شكرا لك عموما من اليمن، ما كتبت لإسمك، ألف ألف شكر، ألف شكر. نعطيهم وين الطيران، يلا نروح. مبروك المنتخبنا هذا الانتصار بكأس الخليج، والعين على كأس آسيا. مساء الأفراح والانتصارات حسن الهلالي، عفية عليك يا حسن. أمون السيناريو المتوقع، حماس الجمهور بيكون دافع قوي لمنتخبنا، ورح يكون عامل الجمهور والأرصب. هذا أنت أمس قلتها، عفية عليك، وفرحوا بهذا الفوز، وهاتوا السناكة يا سلام. معلاتها أمس عطاك، عاش عاش عاش عاش حسن الهلالي، يعني أمس المنتخب عطاك شعور الفرح يا حسن، وأنا معاك. إحنا محتاجين، أنا زي ما قلت لكم إحنا محتاجين هذا الفرح عشان كأس آسيا. أبو محمد السوداني يا هلا مرحبا فيك، الأحلى مساء الخير، أحلى برنامج وأحلى مستمعين برنامج في الزحمة، والمبدع مينا شكرا لك. نحيي المنتخب السعودي على الفوز بكأس الخليج، وهاتوا السناكة وحياك الله، وخذ خذ أحلى تحية.

الله عليك يا ابو محمد. نوال من سهات. نوال شلون؟ نوال قولي لي، عطاكي شعور بالفرح ولا شعور بالسعادة أمس منتخبنا؟ ألف مبروك تتويج الصقور صراحة ببطولة خليج الديار 27 بعد صيام 23 سنة عن منصات التتويج. إن شاء الله هذه البدايات لانتصارات السعودية القادمة. نعم نعم، ما شاء الله الأفراح عندنا من سبتمبر، من 23 سبتمبر، وإن شاء الله راح تستمر الأفراح. فعلا ما قصروا عيال الديرة ورفعوا شعار الجزيرة وأسعدونا. نوال من سهات الله عليك يا نوال، سمعني أحلى تحية لأهل سيهان وبالتحديد نوال. عشتي عشتي عشتي. سعيد القحطاني من عاصمة القرار، عاصمتنا أمس الرياض حقيقي كانت كلها خضراء. مساء الخير عليك أمينة وعلى مخرجنا المتميز معتز، أجمل التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعب السعودية بمناسبة فوز منتخبنا بكأس الخليج. يستاهل وطننا هذا التميز والتفوق ودامت أفراحنا. شفتوا فرح، يعني أعطونا فرح أكثر من سعادة. حتى سعيد فرح صدق توقعي أمس بنتيجة المباراة 2-0. يا سلام عليك سعيد، قلت وقعت 2-0. مين قايلك يا خلنا نشوف. ايوه فعلا فعلا امس كاتبها 2-0 صح صح صح. وكان وطلبت خالد عبد الرحمن جوهر بلادي، ابشر نقول عطونا سناك يا امينه. الله عليك يا سعيد، ألف مبروك الفوز الدائم للشعب السعودي. إن شاء الله الشعب السعودي دائم شامخ مثل جبل طويق. معاكم عامر من الرياض، والشعب اليمني كله يهني الشعب السعودي. والله يا أمين الفرحة ما توصف، أقسم بالله من غير ما تحلف من غير ما تقول، أقسم بالله أقسم بالله. عارفين مشاعركم أهل اليمن. شكرا شكرا لك يا عامر. عط عامر سمعة الصفقة. أي صفقة؟ الطيران. عاش عاش عامر، يا سلام عليك وعلى تشجيعك يا عامر. مساء الخير أمينة أبو عبير، أبي أشارك معاكم. أكيد بتشارك طالما أنك أنت أمس قلت أنت لك يومين يا أبو عبير، وأنت تقول منتخبنا راح يحسمها في الشوط الأول. فكرتها يا أبو عبير، عفي عليك وخذ الطيران يا أبو عبير. فرحنا والله كثير. هشام من جزان يقول فرحنا والله كثير. شفتوا فرحنا فرح، يعني الفرح هو الشعور اللي قبل السعادة. والله وعملوها الرجالة ورفعوا رأس السعودية بلدنا ووقفوا وقفة رجالة. مبروك للسعودية ولأولادنا. ورحت مطعم سمك وطلبت هامور مشوي وقلت لهم مع السمك هاتوا السناكة. الله الله. عاش سمك الهامور، عاش الهامور، عاش عاش الهامور. ليه ما طلبت قباقب؟ كرمست الهامور رمسة وقلت أبي قبقب، عطوني نزلوا لي قبقب على حسابي بعد معود بالعافية. والروح المعتز سيف، أشقائنا من اليمن أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن من أرض اليمن، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمنتخب السعودي الأخضر بمناسبة فوزه المستحق على المنتخب الإماراتي وتتويجه بكأس الخليجي 27. أبدعتم وأمتعتم لعب رائع وتكتيك مميز وروح قتالية عالية، جعلتم المباراة لوحة كروية أبهجت القلوب وأسعدت الجماهير. من اليمن كل المحبة والفرح لأشقائنا في المملكة العربية السعودية. المبروك للأخضر السعودي هذا الإنجاز والتتويج الغالي. هنيئا لكم الكأس يا أبطال، تستاهلون الفرح والتتويج. معتز سيف شكرا معتز. سميك عط أحلى طيران سميك. عاش معتز، تستاهلون الفرح. شفتوا فرح، كلنا بنستخدم مصطلح الفرح أكثر من السعادة. تشوفون الفرح شعور دائم معناته، والسعادة شعور مؤقت. أصدقائي الفرح هو اللي شعور دائم والسعادة شعور مؤقت ولا العكس؟ أعطوني ما شاء الله الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله علاء فواز من الأخضر فخر السعودية، ونبارك للسعوديين. أبو إلاف شكرا لك يا أبو إلاف. أخوك محمد الدخيل، أتوقع سناكة اليوم كيكة اللي بتجيب الفرح والسعادة. أنا وأختي طالعين نشتري كيكة ومو مصدقة أني أقدر أتصل على البرنامج حقكم. لا يقدر. شن اسم أختك؟ حمد الدخيل من الجبال. قول ليش اسم أختك؟ لا يا معودة، يلا اشتروا الكيكة وصوروها ورونا وبالعافية على قلوبكم. أيضا الجارحي، حياك الله يا الجارحي صديقنا الدائم. مساء النصر أمينة، ألف مبروك الفرح.

فرحة، الفرحة حلوة طبعا، الفرحة والله حلوة يا الجارحي فعلا. يقول أتفق أنا فعلا، لما يكون فرحان بتحس بسعادة، شفتوا الفرح هو اللي بيولد شعور السعادة. طيب الواتساب كثير، لكن أنا حطلع فاصل. قبل الفاصل مسانة أخضر سعودي، مبروك الفرحة علينا، الله يديمها توتة، والله صوتي راح أمينة من كثر الحماس، الله يديم المحبة بين دول الخليج، الفوز واحد والفرحة واحدة. باختصار الفرح هو شعور لحظي بسبب شيء صار لك، وبتقول توتة السعادة رضا دائم عن حياتك حتى بدون شيء. حلو تعريفها، الفرح هو شعور لحظي بسبب شيء صار لك، ولكن السعادة رضا دائم عن حياتك. اللي صار أمس كان فرح تحول لسعادة، فرحنا لحظتها وسعادتنا باقية لليوم. توتة فاصل سريع، وبعد الفاصل رح نرجع نتواصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: نروح لخالد خرجاوي. مساكم صراحة وش يعني، أنا ما أدري والله لو تشوفون كمية الواتساب اليوم، يعني كل هذه فرحة وسعادة عشان منتخبنا السعودي. يا الله، يعني أتمنى أني أخذ كل هذا الواتساب صراحة وأوريه المنتخبنا السعودي. أو على السريع نروح لأكبر كمية ممكنة. خالد خرجاوي حياك الله يا خالد. خالد شكرا على الكومنت. أنا عندي فرق بين السعادة والفرح. سعادتي لما أحب أبنائي قبل ما أطلع من البيت ومتجه للعمل. أفرح لما أعرف أن أحد من أقاربي جاء مولود أو تخرج أو ترقية وأقوم بواجب العمل. هذا تعريفه. وألف مبروك فوز الأخضر السعودي ببطولة خليجي 27 فانا كأس آسيا. شكرا لك، عرف كذا الفرح والسعادة. طب عطوني انتو طبعا، ولا خلاص فيك كمية كبيرة. ابو احمد من حفر الباطن حياك الله يا ابو احمد. ابو احمد يقول الفرح لحظي. شوفوا يقول الفرح لحظي، ردة فعل على حدث خارجي. جاك خبر حلو، فس في التوقعات، شفت ناس تحبهم، يجي فجأة تروح، يجي فجأة. يقول شعور الفرح يجي فجأة ويروح بسرعة، مرتبط بصار شيء. يعني هو شعور مرتبط بأنه صار شيء، مثل فرحة الجماهير بفوز الأخضر السعودي بكأس خليجي 27. لكن السعادة حالة، هذاك لحظي وهذا حالة. السعادة يقول أحمد أو أبو أحمد هي رضا داخلي مستمر، ما تحتاج سبب، كل يوم تجي من طريقة تفكيرك، علاقاتك، معنى حياتك، سلامك مع نفسك. حتى لو يومك عادي أنت سعيد، مرتبطة بأنا كيف عايش. الله عليك يا أبو أحمد، الله عليك. ممكن تكون فرحان ومش سعيد، تضحك كثير بس من جوا فاضي. ممكن تكون سعيد حتى لو مش فرحان اليوم، عندك مشكلة بس مطمن مطمن. عموما أبدعت أبدعت أبدعت. عط أبو أحمد عط أبو أحمد الطيران، يستاهل يا معود. أبو أحمد وخالد معطينا عاشوا، يا سلام عليكم، أبدعتوا مبدعين برنامج في الزحمة. طيب أيضا عندنا، أعتقد أن السعادة تختلف عن الفرح أمينة، يكمن الاختلاف في التوقيت والأسباب. السعادة حالة شعورية تستمر لوقت طويل، هذه السعادة. شوفوا زي ما قال أبو أحمد، وغالبا أسبابها روحية أو أسباب غير ملموسة، بينما الفرح يعتمد على محفزات خارجية وظروف استثنائية وتكون لأيام محدودة. أبو خالد عفي عليك، يعني لحظية الفرح لحظية، لكن السعادة حالة، حالة شعور يعني بيدوم أكثر من الفرح. شكرا لك يا أبو خالد، وعطى أبو خالد الطيران، عطى المبدع أبو خالد، يستاهل. طيب أيضا عندنا سعاد، السلام عليكم، غدك السلام، دوم في القلب خاصة إذاعة جدة، برنامج الزحمة، مبروك للمنتخب الغالي فانا كاس آسيا يا رب إن شاء الله. يا ريت أسمع أعتقد أبوي أنستنا لتوحة من الزمن الجميل فريد.

من الزمن الجميل. ان شاء الله يا فريد، شكرا لك. عموما اسامه من بغداد، حي الله عيني يابا، عيني يابا. ايش قد انا بستنى، ايش قد انا بستنى الواتساب مالك يا اسامه. اسامه عطر باقات الورد عليكم استاذه امينه، مبروك الفوز الكاس السعودي، فرحت من كلك. المفروض تقول قلبي، انا اعرف شلون تكتبونه، قلبي البارحه. المباراه جدا حماسيه، الفريق السعودي لا هو اللي لعب وكان يهجم وسيطر على اللعب، يستاهل الفوز. اذا ممكن اغنيه عراقيه مال فرح حسام الرس.

والجمهور السعودي الغالية الغالي والله العظيم يا أمينة. من بداية البطولة مع الكويت وأنا حاسس بالبطولة وفعلا كذا مرة أنت كنت بتقولها يا مازن أن كاس خليجي 27 راح يكون سعودي، ما في اختلاف أمينة. الفرح هو السعادة والسعادة هي الفرح. يقول أنا من وجهة نظري أنا ما بشوف أي فرق، وفعلا أمس منتخبنا السعودي أعطانا الشعورين، أعطانا الفرح وهم السعادة. أسامة خالد، السعودي يحلم ويحقق. أبو رجاء مبروك فوز المنتخب، مساكم فرح، فرحة طال انتظارها، بس لابد أن نفرح والحمد لله فرحنا، فرحنا كثير ويزداد الفرح معاك يا أمينة. الله شكرا لك، الله لا يغير علينا، الله لا يغير على منتخبنا، الله لا يغير علينا هذه السعادة والفرح.

الأغنية الجميلة هذه للفنان أسامة خالد اللي كان أحد ضيوفنا وأسعدنا حقيقي بتواجده. أنا عندي الفرح بالشيء بداية وبعدين يجي السعادة، مثل أمس وقت الأهداف فرحنا بالدقائق الأولى والله يسعدهم، وبعدين أمينة سعدونا حقيقي وأسعدتينا أيضا أنت، الله يسعدك، شكرا لك. وأحلى مساء لطاقم البرنامج، أبارك لكم بفوز منتخبنا ويستاهلون الفوز الأخضر، شكرا لك. وحسب توقعاتي أمس مينة 2 جات بالصميم 2-0، فعلا هذه موجودة فوق، قلت 2-0 عفي عليك، جات بحبكم القيصر من اليمن، حياك الله. بندر السعادة هو برنامج في الزحمة، عفي عليك. شكرا مهندس بندر يقول السعادة برنامج في الزحمة، بصراحة احنا سعيدين ونشعر بالسعادة طوال أمين البرنامج، واللي ما كان كل يوم، وإذا ما كان كل يوم نستنى البرنامج ونقعد نتابعه ونشارك المنتخب، صراحة البارحة عطانا شعور الفرح اللي من زمان ما فرحنا. نورة من الرياض، حي الله نورة البنورة، مساء الخير، مساء الفوز، مساء الفخر والاعتزاز، ألف مبروك منتخبنا ولله الحمد. توقعت مينا أمس أنا 2-0 وصار التوقع عقبال كساسة، عاد البدليات هذه مشوها، وفعلا نورة كاتبة 2-0 فعلا كاتبة، ما شاء الله عليكم، والله أغلبكم جبت النتيجة 2-0 ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. معتز قاعد يقولي أمينة أنا توقعت 3 كان في ثالث بس ضيعوها، والله كان مرتين الثالث كان جاي أمس مرتين. طيب سمعينا أقوى طيران أمينة، معكم أبو محمد العريقي من العاصمة الرياض، ألف مبروك فوز منتخبنا، مشكورة أمون على أحلى برنامج، يلا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع طيران برنامج في الزحمة، بس موجودة عندنا هنا فرقة برنامج في الزحمة. شوفوا ال 24 ساعة يقعدون يحمون الطيران ويسخنونه علشان بس بناجز. وفاء ويلكم يا وفاء، حياك الله، مساء الخير أمينة، سؤال عميق جدا طرحتيه. تقول وفاء الفرح لحظي يجي فجأة وينفجر، مثل ما تسمع خبر مولود جديد أو تشوف صديق بعد غياب قوي بس يروح بسرعة، تقول لحظي يجي بشيء يعطيك بوش كبير لكنه يروح بسرعة. السعادة تقول هادئة عميقة لكنها بتجلس، مثل ما تكون مرتاح في حياتك مطمن راضي ما تصرخ بس تحسها في كل وقت، يعني الفرح يضحكك والسعادة تخليك تبتسم وانت ساكت. الله عليكي، والله أنا فرحانة يا أمي.

علينا في الفوز. المنتخب السعودي الأخضر يستهلون منتخبنا، كلنا والله فرحانين. معاكم شبل اليمن اليماني من الرياض، حياك الله، نهني الشعب السعودي على الفوز، المنتخب السعودي ألف مبروك، والله يحفظ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والله يحفظ الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، الله يحفظهم لنا ذخر لنا ولكل الدول العربية. ما شاء الله يا جماعة، إيش هالحب، إيش هالحب لهذا المنتخب. طيب الله يسعدكم أنا سوسو، ولكم يا سوسو، ارفع الصوت لسوسو، أبي سوسو تنبسط، حاطة يعني بوستات رهيبة. المبروك أمين للوطن كله، عقبال كاس آسيا بإذن الله، عقبال كاس آسيا سوسو. وكلنا فرحانين أكيد للوطن، والله لعب نظيف وروح حلوة، يلا أوكي، وأفرح وفرحت من قلب، سمعوا تقول وأفرح من أعماق قلبي من الفرحة يا أمينة، بكيت وبكيت وبكيت عيالي حماس يا عمري. سوسو تقول لي بكيت وبكيت أولادي. عبد الفتاح الشباط من اليمن، شكرا صراحة لأخواننا من اليمن، كمية كبيرة من أشقائنا اليمنيين قاعدين يهنون بالفوز لك، ألف تحية أخت أمينة، وأحييكي وأحيي برنامجك الرائع الأخضر، ليلة البارحة عطانا الفرح ونحن سعداء بهذا الإنجاز، ألف مبروك للأخضر وللشعب السعودي.

أستاهل هدية، تستاهل. أستاذة أمينة، أوكي، حسام الرسام، أبشر. في كمية كبيرة يا جماعة، اسمحوا لي إني ما أقدر أخذها، بس محيك الله، أنا حقول الأسماء فقط. ألف مبروك للأخضر السعودي، أم أحمد، أم أحمد من حفر الباطن، يا هلا مرحبا فيك، السعادة إحساس داخلي مستمر أمينة. إن شاء الله ربنا يسعدنا ويسعد كل مستمعين إذاعة جدة الحبيبة، ويسعدك يا أم أحمد ويسعد أحمد وأخوانه. شكرا لكم أصدقائي، أعتذر أني ما حقدر أكمل الواتساب، دشينا الساعة الثانية، لكن شكرا لكم، أعطيتوني إحساس الفرح والسعادة بهذا الكمية الكبيرة من الواتساب. فاصل ورح نرجع نتواصل.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: الزحمة على جدة FM.
6: مرحبا فيكم أصدقائي ومستمعين الرائعين والمبدعين في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية رح نروح لمقولة، وأي مقولة بطرحها على النقاش، كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل مصداقية وبكل شفافية، وشعرنا واحد متعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طبعا موضوعنا أو مقولتنا اليوم هي للكاتب يوليوس قيصر، بيقول في مقولته: ما نفعله بسرعة لا نفعله باتقان. هل فعلا الأمور اللي احنا بنسويها بسرعة بسرعة بسرعة احنا ما نجيد اتقانها، لا تتقن بالطريقة المضبوط يعني المأمولة أو المرجوة؟ هل بالفعل السرعة في أداء المهمة لا تكون بالجودة المأمولة والمطلوبة، ولا مو صحيح؟ في ناس عندهم سرعة يعني عندهم احترافية، عندهم ذكاء يخليهم يقدرون أنهم ينجزون كثير من الأمور بسرعة كبيرة وباتقان يعني مطلوب بجودة جدا عالية. شو رأيكم أنتم بيوليوس قيصر؟ تتفقون أن تختلفوا معاه أصدقائي؟ أنا من الناس السريعة صراحة، من الناس اللي حيل سريعة، فابدوا شاركوني، كثبوا اتصالاتكم، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-42-88. أيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة X على @جدة_radio، أيضا على ساعة الشخصية.

0: ونروح لاتصالاتنا. ألو، أول اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر خالد، شلونك؟
1: مساء الخير مهندسة الإعلام، ومساء الخير لك ولا معتز ومستمع برنامج في الزحمة.
0: يا هلا ويا مرحبا بمبدع برنامج في الزحمة. شو أخبارك؟
1: أول شيء أحب أهني القيادة الحكيمة والوطن عامة بفوز المنتخب السعودي وحصوله على لقب بطولة الخليج 27، وأيضا سعداء بما قدموه في المباراة البارحة، وفرحنا بتحقيق البطولة.
0: صحيح والله، يعني شيء مشرف وشيء يرفع الرأس، أداء ومستوى والكل حقيقي، الكل إنجاز كان رائع، كان رائع حقيقي. وحتى الجمهور، حتى الجمهور يا خالد أكيد كانوا أكيد رائعين. أكيد
1: هم ملح المباراة أمس، أخدمينا.

0: صحيح. خالد بكرة ناطرينك بكرة خالد.
1: أبشري أبشري إن شاء الله.
0: نبي كده تقرير رائع بكرة إن شاء الله منك.
1: إن شاء الله.
0: يلا خالد تتفق مع يوليو قيصر ولا ما تتفق معه؟
1: والله أكيد أتفق معه، أتفق معك أخت أمينة. ليش؟ لأن دائما الإنسان خلق عجولة أخت أمينة.
0: أوكي.
1: فلما شخص لما كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة تحس إنه خلش أقول لك يا أخت أمينة. يعني
0: ما سوى
1: يبغى سرعة سرعة ما يبغى
0: يعني ما يكون باتقان ما يكون
1: لا. نعم بدون تخطيط برضو
0: وبدون تخطيط فيها. أوكي
1: نعم وتكون فيها هناك لخبطة في الشيء اللي يبغاه
0: أها يعني زي, زي زي زي كأنك كذا المشبوس لما تيجي تحط بسرعة الطماط والبصل وده مو زي الطبخة لما تكون على نار هادية
1: أكيد أكيد
0: سمبتيكية كذا متكتكة تكتيك صح ها؟
1: نعم أكيد ما في شك ثمينة
0: أوكي وجهة نظر عموما شكرا لك يا خالد يومك جميل يا هلا مرحبا بك هذا خالد شكله بطيء شكله بطيء بطيء زي السلحفة علشان كذا يقول لازم كل شيء يعني يكون على نار هادية طيب ناخذ محمد الحربي بونسوار مسيو محمد شلونك؟
2: السلام عليكم الجميع
0: يا اهلا وسهلا
2: لك يا امين الاعلاميه امين عبد الله يعني المستمعين والاكيد خرج اللقاء اللي هو معتز اكيد جميعا
0: تسلم المتابعين. تسلم ها ايش رايك بمقوله يوليوس قيصر تتفق ولا تختلف معه؟
2: اللي هي انا ما سمعت المقوله بس
0: يقول ما نفعله بسرعه يعني الشيء اللي نسويه بسرعه لا نفعله باتقان صحيح
2: ما نفعله بسرعه
0: اي الشغل اللي تسويها بسرعه ما تسويها باتقان
2: مو شرط احيانا يعني اقدر في اشياء تكون سريعه تكون يعني هي محضره تكون جاهزه يعني او قريبه يعني تكون مثلا يعني ان تكون جاهزه في لحظات بس ما نقدر يعني ما كل شيء في أشياء صح يعني بدائية أو مثلا نسويها على يعني زي في أشياء كثيرة حرف ما أبغى تطرق فيها تيجي يعني صعبة الـ يعني الحياكة وتكون شغلة يعني يكون متأخر لك أن تكون متغنى لكن في أشياء تكون يعني بسرعة وتكون متغنى فلم يعني الإسلام مو شرط أنه بطيء فأنا أختلف معكم نقول بس مبروك المنتخب إن شاء الله أساس يا فالله فال ان شاء الله فالجاي ما ابغى اطول اكيد في احد يمكن بيعني بعدي نقول للجميع مبروك هو
0: اي بارك
2: ابو فال المنتخب الاماراتي وللجميع ان شاء الله بالتوفيق
0: ان شاء الله
2: شكرا ودائما متميزين في برنامجكم امين العبد الله اللي مع اكيد المخرج معتز بخشي في امان الله
0: في امان الله شكرا لك شكرا يا محمد يومك جميل ان شاء الله قبل أطلع الفاصل خليني أذكركم أرقام التواصل اللي حابين يشاركون معاي في مقولة اليوم للكاتب يوليو قيصر لما قال إن ما نفعله بسرعة لا نفعله باتقان على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800 244 2828 ثمانية

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الكاتب يوليوس قيصر بيقول ما نفعله اللي بسرعة لا نفعله باتقان. الشغلة اللي بنفعلها بسرعة احنا ما بنفعلها باتقان. تتفقون معاه ولا تختلفون؟ هل احنا بالفعل الاشياء اللي بننجزها بشكل سريع وبنعملها بشكل مرة يعني بسريع هذه ما تنجز بالجودة؟ الشيء المأمول تنتج عندها سرعة، عندها القدرة على الإنتاج أو الإنتاجية بشكل سريع وأيضا بالجودة المطلوبة. تتفقون تختلفون؟ شاركوني على أرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. طيب لا من غير زعل، من غير زعل، من كثر والله هادي سيف من اليوم رأيك الله من كثر الواتساب لو تشوف كميته. الفرح والسعادة كلمتان تبدوان متشابهتين لكن بينهما فرق جميل. الفرح يأتي من خبر جميل أو نجاح أو لقاء شخص نحبه وهي لحظة بتضيء القلب وممكن تكون قصيرة. السعادة أعمق من كذا لأنها حالة من الرضا والطمأنينة، تشعر بأن قلبك بخير حتى في الأيام اللي ما تصير فيها الأمور مثل ما تبي. وما نفعله بسرعة أيضا بيقول ما نفعله بسرعة قد ننجزه لكن ما نفعله بتأني واتقان هو ما يستحق أن نفتخر فيه. العجلة تختصر الوقت لكنها أحيانا تسرق منا الجودة، أما التأني فيمنحنا فرصة لنرى التفاصيل ونصحح الأخطاء ونترك أثرا جميلا. الله عليك يا هادي، واسمك أصلا من اسمك، اسمك هادي، اسمك هادي يعني عشان كذا. طيب خلينا نروح للاتصالات. ألو، منو معه؟ ابو خالد، شلونك يا ابو خالد؟
2: مساء الخير، مساء عليك امينه، مساء الجميع مستمعي على جده.
1: يا

0: هلا ويا مرحبا فيك.
1: أبارك لنفسي وبارك لكم
0: الله
1: الانتصار.
0: الله يبارك فيك.
1: أنا دائما أقول إن كرة القدم ما هي مجرد 90 دقيقة، تبدأ وتنتهي بصفة الحكم.
0: الله
1: شوف الفرح اليوم اللي عمل الوطن، اللي ينبض بالفرح
0: اي
1: والسعادة،
0: والله اي والله.
1: والله يجعلها إن شاء الله دائمة وبإذن الله من
0: امس
1: الانتصار
0: ابو خالد
1: للانتصار.
0: كم كانت سرعة ضربات قلبك؟
1: والله العظيم يمكن توتري أمس مقارب لتوتر مباراة الأرجنتين، لأن كنت لسببين. السبب الأول أن إحنا نستحق الفوز، يعني
0: صح،
1: طوال المشوار في البطولة وإحنا جايبين الفوز وكلين شيت ومقدمين يعني مستوى خرافي، والشيء الثاني كنا نستحق الفرح.
0: صحيح، كلنا نستحقه
1: والله.
0: ومنستحقه بالتحديد بهذه الفترة علشان كأس
1: فعلا.
0: آسيا، وأمس كان منتخب جديد صراحة، أمس كان منتخب
1: والجمهور
0: جديد،
1: ما قصر، الجمهور شال
0: جمهور
1: الليلة،
0: جمهور
1: يعني
0: لا
1: قدم
0: يوصف،
1: لنا لوحة لوحة لوحة
0: لا
1: فنية
0: يوصف صراحة. اللي كانوا بالملعب يعني صراحة كان جمهور لا يوصف. هذا الجمهور اللي احنا كنا ننتظره من بداية خليجي 27 بيضوها أمس. يعني أمس أنا غبطت صراحة، اللي كانت جوالاتهم مشحونة فل. أنا وصلت هناك جوالي ماكو، يعني يا أضحي بالجوال يا أضحي أني لما أطلع ما لقيت دريولي أقعد.
1: يلا معوض إن شاء الله في آسيا
0: في آسيا في آسيا إن شاء الله. أبو
1: بإذن.
0: خالد إيش رأيك بقيصر، يوليو قيصر، تتفق ولا تختلف معه؟
1: والله أنا من حيث المبدأ أروح معه.
0: أوكي،
1: يعني دائما الأشياء ذات القيمة تأخذ وقتها، حتى لو نسقطها على الأكلات، دائما الأكلات السريعة التحضير هي مضرة.
0: حلو، أوكي،
1: فأنا أروح، ممكن أروح معاه من هذا الجانب، بس مو قياسا على الكل، يعني في أشياء لا لابد يعني يحتم عليك الوقت إنك تنجزها في فترة معينة.
0: أوكي، ما تشوف إن يعني إذا الشيء أخذ، هو الشيء إذا أخذ وقته يعني إنك بتخطط له بتنجزه بيصير زي ما قلت الجودة المطلوبة والمأمولة، لكن ساعات ممكن يخليك ترى تمل وتبدأ يعني ينفلت من إيدك. لما تكون أنت اللي بينجزون بسرعة، ما تشوف إن هم اللي عندهم الثقة الكبيرة بنفسهم وأذكياء وعارف بيدرس على طول الشيء، بيمس مجرد ما يمسكه بيدرسه بطريقة صح وعلى طول بينجز. علشان كذا
1: أوكي أنا معك، بس في مثل، ما أدري مثل هو ولا، يقولك اللي يجي بسرعة يروح بسرعة، دائما
0: والله هذا المثل
1: فيه.
0: ما هذا ما المثل ما ينطبق على إلا على شغلة واحدة، الفلوس.
1: لا والله شوف، الشيء اللي تتعب فيه والتأنى فيه وتبدأ فيه دائما لا يكون له قيمة عندك.
0: يكون له قيمة.
1: أوكي
0: حلو،
1: بعكس الشيء اللي يجي بسرعة،
0: عكس
1: اللي ما ياخذ منك مجهود ووقت،
0: اوكي
1: ما يكون لا فيه.
0: عجبني تعبيرك وخالد هذا الاخير، هذا عجبني حيل. عموما شكرا لك يا ابو خالد، يومك جميل ان شاء الله. مشكور مشكور على الاتصال الحلو، مشكور بس يا ابو خالد حلو. قال الشيء اللي ناخذ فيه وقت بنشعر فيه، بنشعر بلذته، بنشوة الإنجاز، بنشعر بطعم حتى التعال. اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة بيقول السلام عليكم. هذا ما نشعر فيه. طيب خليني أخذ اتصال.
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور مساء النور.
2: هلا.
0: نوال، يا هلا نوال، سنورتا نوال، ماني سامع عدل. حياك نوال، شلونك؟ من أمس ترى والله أدوري.
2: والله الحمد لله رب
0: الحمد
2: العالمين،
0: الحمد لله
2: بالبركة لجميعا إن شاء الله.
0: يا
2: إن شاء الله دي بداية للصدقية إن شاء الله،
0: إن شاء الله أجمل صراحة. فرحة فرحة
2: يا رب يا رب. نفس الروح يا أمينة حتى شفناها خلال أسبوعين، أتمنى من كل قلبي
0: طرنا معاهم، طرنا معاهم، طيرونا صراحة
2: إن هي تستمر في آسيا. ويا ليت يا ليت الجماهير يخفون الضغط على اللعيبة، الدعم يحتاجون دعم، لأن صغار يحتاجون الدعم.
0: صحيح،
2: والله يحتاجون الدعم، لأن فرحوا شعب كامل، فرحوا دولة كبيرة، فرحوا شبه قارة يا أمينة.
0: اي والله، يعني أنا اللي قلت في البداية يمكن يعني هم فرحونا إحنا نوال. وحتى شفت يعني أنا لما قاعدة بعدين أتفرج على تيك توك، لقيت الكويتيين فرحانين، العراقيين فرحانين، البحرينيين
2: يعني،
0: وحتى في مصر فرحانين، في كل الدول
2: يعني
0: فرحانين.
2: البارح دعت الرياض متصلين من الكويت وما أدري من وين، يتأنون ويباركون، يعني الإنجاز مو بس بحق السعود. شوفي فرحتهم، لأنه فعلا إحنا كنا محتاجين هذه اللحظة يا أمينة.
0: أي والله،
2: يعني عن جد لأنه فعلا فعلا يعني شوفي ترى فريقنا ما هو سيء، ترى وصل منصات، وصل.
0: صحيح،
2: تدرين كي نواصل خمس نهائي، هذا الخامس النهائي للخليج.
0: صحيح،
2: يعني
0: منتخب
2: يعني
0: جديد وإحنا متفائلين فيه صراحة، متفائلين بالروح اللي شفناها
2: يعني.

0: الملعب.
1: يعني منتخبنا عيب انه ما اخذ البطوله ولكن يوصل للنهائي.
0: اوكي طيب
1: يوصل الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: قادم افضل واحسن ان شاء الله. اسيا
0: طيب.
1: رب العالمين
0: باذن الله. نوال تتفقين مع قيصر يوليوس قيصر ولا تختلفين معه؟
1: والله شوفي في حاله مثلا الاشياء اللي تحتاج تروي فعلا هذه يبغى لها بطء في العمل. اللي انا حشوف يعني هذه مو في 10 دقائق تسوينها او 5 دقائق او ربع ساعه. يعني في اشياء تاخذ وقتها. يعني شوفي على سبيل المثال منتخبنا امينه. شوفي على سبيل المثال احنا كنا مستعجلين نبغى لكن شوفي الحين وش طلع لنا الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب
1: في اشياء ان انا اخذ فيها وقت ان انا اشتغل عليها، لكن لو سويتها بعجله حتى قيمتها افقدها بعد ثواني بعد فتره، يعني ما راح تطلع بالجوده اللي انا ابغاها.
0: طيب اوكي وجهه نظر، بس الحين معناته انت تتفقين معه.
1: اي انا قلت لك اتفق يا حاله.
0: لا قلت لي في حالة ممكن في أشياء ننجزها بشكل سريع، ولكن تيجي حتى إحنا ما نتوقع النتيجة. لما تيجي يا نوال النتيجة تكون أكثر من بيرفكت.
1: إيه صحيح، بس مو دائما.
0: وحتى لما تتأنين في الشيء دائما يجي صح؟
1: لا يجي
0: دائما؟
1: إيه في التأني السلامة أمينة.
0: أوكي هذه أمثال قالوها لنا علشان يا معودة قريب لما نروح للمدرسة.
1: يعني أنت حين شوفي أي شيء نقوم فيه في العمل وأجي أقوم أسوي أي حاجة وبسرعة بسرعة بسرعة أشعر بلذة فيه؟ والله ما أشعر بلذة.
0: ما ممكن، ما هو تشعرين بلذة أنك لما تنجحين تقولين أبوي شنو هالتمكن؟ بتقولين شنو هالتمكن اللي فيني والثقة العالية.
1: أنا عموما شوفي أمينة أنا أتكلم وياه عشان أتكلم وياه عشان ترى من النوع العجول.
0: إيش حتى
1: لكن الحمد لله ترى أنجز. الكل يقول لي أنا نار.
0: شكرا جزيلا أنت مثلي. يلا اثنين طحنا ببعض. عموما نوال شكرا لك على الاتصال الحلو. شكرا لك يا عمي. شكرا لك. رح نطلع فاصل. لكن قبل أطلع الفاصل في جمهور رائع، في جمهور صراحة مو بس رائع على مستوى السعودية ولا الخليج ولا على الدول العربية، في جمهور رائع على مستوى الكرة الأرضية. نعم جمهور جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

أختلف طبعا أمينة، السرعة مطلوبة في أوقات كثير، زي كثير من اللعبات الرياضية، زي سلاح الشيش مثلا، الجارحي، حياك الله، مطلوبة السرعة، سرعة الإنجاز، هذه من المهارات أصلا. لما تيجي تشوف السي في الشخص لما يكتبها في السي في، الجارحي من ضمن مهاراته مهارات الشخص، الاتقان والصبر وإلى اللي كنا نرصها صراحة في السيرة الذاتية، اللي هي السرعة، سرعة الإنجاز، القدرة على الإنجاز بشكل سريع. هذه واحدة من الشغلات يعني لحق العالم. أنا شايفة كلكم أغلبكم رايحين على الاتقان، إن البطء يعني. توتا حياك الله يا توتا، تقول أختلف معاه كنص مطلق وأتفق معها، تقول أتفق ما أختلف معها كنص مطلق وأتفق معها كقاعدة عامة، ما نفعله بسرعة لا نفعله باتقان إلا إذا كنا متقنين أصلا، يعني الشغلة أصلا إحنا متقنينها أوريدي. السرعة تقتل الاتقان عند الهاوي وتثبت الاتقان عند المحترف. المشكلة مو في السرعة، المشكلة في الاستعجال بدون مهارة. توتا أشكرك، أشكرك من كل قلبي، مو في السرعة في الاستعجال، وفي فرق بين الكلمتين زي الفرح والسعادة، السرعة والاستعجال. الاستعجال بدون ما نلاحظ الشيء، نلاحظ النقاط المهمة فيه. شكرا توتا، أسعدتيني صراحة، دائما رهيبة، أنت رهيبة في تعليقاتك، شكرا لك. أيضا سين دبيان، شفتها يا معود، كلها والله كلكم قريتها، كلكم قريتها. إن شاء الله أني ما يعني ما نسيت أحد. الكاتب يوليوس قيصر بيقول ما نفعله بسرعة لا نفعله باتقان. تتفقون ولا تختلفون؟ هل بالفعل الأشياء اللي نسويها بسرعة ما نسويها باتقان؟ صحيح الحكي هذا مال يوليوس؟ من زمان ترى متوفي، فقولوا رأيكم فيما قلته بكل صراحة. على 6-4-7-7-1-5-4 سمعوني أصواتكم، تتفقون ولا تختلفون معه؟ أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.

0: يا الو
1: يا بونسوار مسيو عمار، شلونك؟
0: هلا والله حياك الله.
1: يا هلا مرحبا فيك، شخبارك عمار؟
0: الحمد لله مبسوطين. ألف ألف ألف مبروك للأمة السعودية للعالم كله.
1: الله يبارك فيك ويبارك بعمرك، الكل سعداء حقيقي.
0: الحمد لله البطولة جت في وقتها.
1: صحيح.
0: ونناشد وزارة الرياضة تهتم بأندية جدة، شوفوا جمهور جدة إيش يسوي.
1: الله صراحة الجمهور كان أكثر.
0: إيش يسوي؟ فنبغى وزارة الرياضة تهتم بأندية جدة
1: بمشيئة الله، وهذا هذا يعني إن شاء الله إنه ما راح يقصرون أبدا، ما راح يقصرون. قول لي قول عمار، علشان أنا في شغلة بطلبها منك الحين بعقب، بس عقب ما أخذ رأيك. قول لي إيش رأيك، أنت تتفق ولا تختلف مع قيس؟
0: أيوه أيوه أتفق.
1: ليش؟ السلامة في العزلة النداء. من جد توقعتك شخصية سريعة مثلي بتقول لا أختلف. لا
0: أنا سريع، أنا سريع، أنا سريع، أنا سريع سريع ترى.
1: إيه؟
0: تلاحظ الكلام أنا زي بعض سريع كده.
1: إيه.
0: فعشاء بس ضروري في الحاجات هاي ترى لازم تكون فيها تأني، حتى أي شيء يسووه جديد. هتلاقي بعد فترة بسيطة يكون فيها أبديت، حتى التطبيقات يجي تطبيق جديد ينزل بعد فترة فيه أبديت أبديت. ليش؟ تحديثات الجودة. فما ينزل بكامل، لازم يعني اللي بقى شيء سريع ينزل ضروري يعني تحتاج بعدين تعديلات وجودة، لكن لو الشيء يكون فيه تأني ودا يكون بكامل حذافيره على قولهم.
1: بكامل يعني الشغلة السريعة ما تجيب
0: المهم.
1: جاب نظر معنا أنا أشوف لا صراحة أنا مع توتا، أنا يعني خلاص بما أن احنا في الأخير أنا مع توتا، إن مو الاستعجال ولكن السرعة، طالما أنا واثقة من نفسي واثقة من أدواتي واثقة أني راح أنجز صح، ليش لا؟ ليش أخذ وقت الشغلة؟ يلا خلصها وامشي العقبة.
0: مو بتأخذ وقت، تعطيها حقها، تعطيها وقتها هي الشغلة. تعطيها حقها، هذا المقصد.
1: أوكي تمام. طب عمار ما رح أقفل منك ليه ما تغنينا أغني عن المنتخب؟
0: جاهز أنا.
1: والله يا سلام عليك، جهز الصفقة بعد. يلا يا عمار طرب.
0: يا سلام عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، السعودي لحي روحك الحية، السعودي لحي روحك الحية، أشهد إنك أصيل طيب الفال. أنت استعر استعر
1: الله عليك. يلا يلا عمار جين. يلا يا سلامي عليك يا عمار، يا سلام عليك.
0: يا سلامي عليكم يا السعودية،
1: يا ديار
0: يا راشي يا دار الأبطال، يا السعودي لحي روحك الحية، يا السعودي لحي روحك الحية، أشهد إنك أصيل طيب البال.
1: الله عليك يا عمار، الله عليك، شكرا لك على الاتصال الجميل، تسلم.

0: روحك الحية مشهد انك اصيل
1: طيب الفالي.
0: نعم طيب الفالي الله عليكم. طيب خلينا نروح لابو ركان. ابو ركان
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسي ابو ركان يا عاد لو ما اتصلت كان زعلت.
2: حياك أبارك في منتخبنا والأكبر إن شاء الله نجيب كأس العالم إن شاء الله.
0: يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله بهذا الفريق الجميل اللي شبناه صراحة في كأس خليجي 27. أكيد أيوة بإذن الله بإذن الله
2: إن شاء الله تبارك غير بوجيهن الشباب ما قصروا.
0: إي والله ما قصروا. شفت المباراة أمس؟
2: والله أخذت منها لقطات لأني كنت مشغول شوي ويعني ها
0: طاقة
2: كنت في المستشفى صحيح.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام خطأك الشوف
2: جاتني إصابة أمس وكذا وقعدت هذا المستشفى المستشفى قال والله الشباب دخلوا هدف الثاني قلت مبروك قلت وجه ألو عليكم
0: روحك موجودة روحك موجودة يا بركان موجودة موجودة كانت روحك. الله يسعدك ألف سلام عليك لك ما تشوف شر ان شاء الله يا رب. طيب لا لا يكون عشان استعجلت امس كان في سالفه شغله استعجلت فيها بسرعه بسرعه انهري.
2: لا ما ما سبحان الله اشوف يعني فعلا بيقولوا في التأني السلامة وفي الاجل الندامة هذا ما قيد من فراغ بس يعني بس مو في جميع الامور.
0: حلو.
2: نعم مو في جميع الامور في احيانا تحتاج تكون يعني سريع في عمل معين لازم يكون في سرعه ما يكون في يعني ما يكون في

0: اذا جاء البطء يعني معناته انك خسرت الشيء هذا انت اللي كنت تبغى تسويه.
1: تمام، معناته انت تختلف أمر. تختلف مع يوليوس قيصر.
0: هو ايش يقول؟ يقول اذا استعجلت
1: لا ما قال اذا لا ما قال اذا استعجلت حتى ما قال، هذه توتا قالتها، يقول ما نفعله بسرعه لا نفعله باتقان. هل كل الاشياء اللي احنا بنسويها بسرعه هذه ما احنا معقول احنا ما نتقنها يا بركان؟
0: لا مو صحيح الكلام هذا،
1: حلو
0: مو صحيح. انا ضده، انا قلت لك زي ما قلت لك
1: في آه انا معاك بعد انا معاك الان اعلن صوتي.
0: نعم نعم لازم يكون فيها عجله عشان تضبط الامر، واذا تباطات فيه خسرت الامر هذا.
1: اصلا انت تمل. انا من نوع اذا طولت في الموضوع مليت زهقت خلاص، بالعكس ممكن اني اكلفته وامشي عشان اطول، احسه مسخ عارف كذا. لكن في اشياء لازم تنجزها. صحيح انك مطب وشفت كثره الشيء زاد عن حد انقلب ضده، في اشياء لازم تاخذ فيها قرارات يعني مو سريع عشان لا يقولون بيه لا، بس تاخذ تعطيها وقتها بس مش الوقت الطويل.
0: صحيح.
1: طيب صحيح. شكرا لك يا ابو ركان، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. يا هلا ومرحبا فيك. طيب ابو رجاء شكرا لك على الكومنت اللي كاتبه، ممنونه لك حقيقي كثير. الكل يحبك، انا حقرا اخر شيء، الكل يحبك ما جاء من فراغ، وانا بعد والله احبكم وفخوره فيكم، تعطوني كميه من الفرح والسعاده، وان شاء الله دوم المحبه هذه في الله متبادله. تكلفتين وتمشي يعني. عمار أمبي عمار دونك ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما الأغلبية اتفقوا مع يوليوس قيصر، الأغلبية فعلا اتفقوا مع يوليوس قيصر، وأيضا من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، الأغلبية اتفقوا نعم معه. 67% قالوا نعم نتفق، مقابل 33% كانوا بيختلفون معه. وأنا أتفق معاكم أنكم كنتم مبدعين وكنتم رائعين وكنتم صراحة سوبر نار نيرو، فوس فوريرا سوبر نار نيرو. كل الشكر والتقدير والامتنان لهذا الجمهور الكبير، جمهور برنامج في الزحمة، بالإضافة إلى جمهور منتخبنا السعودي في الجوهرة أمس. الجوهرة شعت بمعنى الكلمة حقيقي بالجمهور الكبير. شكرا للي شاركوني جمال هذه الحلقة من خلال الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك وأيضا الإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة في أم. قبل أختم مطروني بكرة في نفس الحزة والتوقيت من 4 إلى 6، وهذا اللي قاله منتخبنا مثل ما قال بطلال، مثل ما قال راشد، أجيبة يعني أجيبة لو كان تحت الحراسة.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب

0: نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: في 60 ثانية.
4: سمو ولي العهد يطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم لعام 2026 بمبادرة إنسانية سامية لترسيخ قيم العطاء. الأخضر يتوج بطلاً لخليجي 27 إثر فوزه على نظيره الإماراتي رافعاً ألقابه الخليجية إلى 4. الرياض تحتضن النسخة 4 من منتدى الأفلام السعودي في 28 أكتوبر الجاري تحت شعار لقاء صناع المشهد. دراسة علمية بريطانية تحذر من أن التعرض للسكريات خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل يهدد صحته العقلية.
3: في 60 ثانية.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

يا رب. سبحانك، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله حكم العدل،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. وانتهى الغياب بعد حقيقة طول انتظار أكثر أو تقريبا 22 عام من الغياب والانتظار. عاد المنتخب السعودي بالأمس إلى منصة التتويج والتتويج بكأس الخليج خليجي 27، وهو يفوز على المنتخب الإماراتي في نهائي البطولة بهدفين نظيفين. هذه البطولة تعني الكثير لجماهير المنتخب السعودي. لماذا؟ لأنها أعطت بوادر عودة هذا المارد الأخضر، هذه الصقور الحقيقة آن لها أن تعود للتحليق مرة أخرى في سماء الكرة. ليش الكلام؟ لأنه إحنا على بعد يمكن 90 أو أقل من 90 يوم على انطلاق بطولة آسيا هنا على هذه الملاعب، على ملاعب المملكة العربية السعودية. الأخضر بالأمس محتاج وقت طويل حتى يفرض اتجاه المباراة ويحسم أمر من يصعد إلى منصة التتويج لحمل الكأس. همام الهمامي بداها وثناها فراس البريكان، في دقيقتين أنهى الأمور وطمأن الجماهير، واستمرت أيضا جهود لاعبي منتخبنا طوال 90 دقيقة لتأكيد الأحقية حتى إطلاق صافرة النهاية. لم يذهب الكأس فقط للمنتخب السعودي، لم تفرح فقط الجماهير بهذا الإنجاز لمنتخبنا فقط، لكن أيضا كم الجوائز التي تحصل عليها لاعبو الأخضر، أفضل حارس، أفضل لاعب، وأيضا الهداف. بالأمس فرحة كبيرة للاعبين، للجماهير، وأيضا لهذا الأخضر بهذه العودة بعد أيضا فترة من الانتظار لأن يكون كما رأيناه بالأمس وأفضل مما كان. كل المباركة للقيادة الرشيدة بهذا الإنجاز الذي حققه منتخبنا، أيضا مقام وزارة الرياضة، للاتحاد السعودي لكرة القدم، للاعبين والجماهير وكل من أحب هذا الظهور بهذا الشكل لمنتخبنا بالأمس في نهائي خليجي 27 وفي البطولة عموما. سعدنا بتواجد الأشقاء الخليجيين في هذه البطولة طوال 14 يوم، كانت فعلا بطولة ممتعة ومحطة من محطات كبيرة لإظهار الحفاوة والتقدير بكل الأشقاء الذين تواجدوا طوال أيام بطولة خليجي 27. كل المباركة لمنتخبنا.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الأخضر السعودي بطلا لخليجي 27، ما تروح يا الكاس يعني ما تروح. رجال الأخضر ومدرجه يقدمون اللقب حبا في السعودية. الكأس السعودية ليست وحدها، أفضل لاعب، أفضل حارس، والهداف. الأخضر يكسب الثقة والخيارات مفتوحة قبل استضافة آسيا. وأدونيس يرحب بالمتميزين ويطالب باستمرارية تطوير اللاعبين.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا اللي الحقيقة سعيد جدا أنا بكونها في هذا الموسم. طال انتظارنا، كنا كل الحلقات الماضية اللي يصل فيها منتخبنا إلى

0: نهائيات ويفصل بيننا وبين تحقيق الألقاب بعض الأمور، لكن الحمد لله تحققت بالأمس بالفوز بكأس خليجي 27. خلوا أرحب في اللحظة وأبارك في ذات التوقيت لضيوفنا. أرحب مبدأ أولا بالمهندس محمد السراح الناقد الرياضي، حياك الله بريان ومبروك تحقيق اللقب.
1: يا هلا والله ومرحبا، هلا والله ابو احمد. اليوم يوم سعيد، والبارح يعني حقيقه ليله من اروع الليالي السعوديه صراحه، يعني قمه في السعاده، قمه في الفرح، يعني عطاء يعني كنا ننتظره من سنوات طويله صراحه، يعني كنا بامس الحاجه حقيقه لبطوله يعني تشبع حقيقه رغباتنا وتحقق لنا، والاهم من ذلك هو عوده المنتخب السعودي صراحه. يعني المستوى الكبير اللي قدمه المنتخب السعودي مستوى صراحة مشرف ويبنى عليه في الأيام القادمة، يعني هذا حديث حتى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. أنا بداية أهني القيادة حقيقة بهذا الإنجاز الرائع والإنجاز الكبير، يعني القيادة دعمت الرياضة، دعمت الرياضة بكل يعني تفاصيلها، ولذلك الحمد لله والشكر بدأنا نجني حقيقة هذا الدعم الكبير اللي حصلنا عليه من من من يمكن عدة سنوات. الحمد لله والشكر بدينا نجني ثماره، ولذلك يعني لا نكون مستعجلين إن شاء الله بإذن الله تعالى المستقبل أفضل بحول الله تعالى. بعدين التركيبة الجميلة جدا، لا من الجهاز الإداري ولا من الجهاز الفني ولا كذلك من تفاعل اللاعبين، هذا شيء الحقيقة مشرف للكرة السعودية. اليوم حنا يعني في الأمس راهنا على أن المنتخب السعودي بإذن الله تعالى سيحقق اللقب، وحقق اللقب ليس بفارق واحد كما هي النهائيات في كأس الخليج، بالعكس بفارق هدفين واخذ الأولوية، وحقق أيضا يعني اللاعبين حقيقة الأحسن حارس وأفضل لاعب، يعني يعني المكتسبات كبيرة جدا، وأفضل لاعب في المباراة. فلذلك أنا أعتقد أن المكتسبات بفضل الله عز وجل كبيرة جدا، والحقيقة هني الشارع الرياضي وهني أنفسنا حقيقة، وهني جميع اللي معاك يا أبو أحمد في البرنامج على هذا التميز وعلى هذا الإنجاز الرائع اللي حنا صراحة يعني استمتعنا فيه وفرحنا فرح كبير، والوطن كله فرح صراحة بهذا الإنجاز، رغم أن نتطلع إن شاء الله لإنجازات أكبر من هذا الإنجاز، ولكن هذا أكيد مؤشر إيجابي يعطينا تفاؤل كبير إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى، أكيد وخاصة في كأس آسيا القادمة بإذن
0: أكيد
1: الله.
0: أكيد عندنا حديث طويل عن هذا الفرحة، ما في شك أنه منتخبنا لم يحقق الكأس فقط، بس مسألة إعادة الشعور باستعادة منتخبنا لعافيته، الكثير من عافيته الحقيقة، هذا أمر أسعدنا جميعا. أنا رحب في اللحظة أيضا بالزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي ومبارك عليك لقب أو علينا جميع الحقيقة تحقيق منتخبنا لقب بطل كأس الخليج.
2: مساء الخير أبو أحمد ومساء كل من يتابع إذاعة جدة، مبروك للوطن، مبروك للقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وسمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي وكافة الشعب السعودي على هذا الفوز المهم جدا، والبطولة المهمة جاءت في وقتها، بطولة نحتاجها، سنوات من العمل أكيد في عتب في نقد، ولكن في النهاية الإنجاز له حلاوة ونكهة ولذة. مبروك لكل من تعب واجتهد في تحقيق هذه البطولة من لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، كما عاتبناكم اليوم يجب أن نبارك لكم، يجب أن نعطيكم حقكم، فعلا محتاجين بطولة. الفترة الماضية كنا ننتقد بشدة ولكن ما كانت في بوادر للنجاح، لا اليوم إحنا الحمد لله ذهبنا لكأس العالم، عتبنا كان كبير على اللاعبين وعلى عدم تقديم المستوى المأمول، لكن يا رب لك الحمد عدنا إلى كأس الخليج، وكان التنظيم أكثر من رائع، التنظيم الفني داخل أرضية الملعب، تحقيق البطولة هو بداية العودة لإنجازات الكرة السعودية. إحنا عندنا اليوم أسماء، عندنا منتخب، ولكن يجب العمل وفق الإمكانيات اللي تخلينا نستمر على هذا الرتم، على هذا الإنجاز المهم جدا. كأس الخليج هي بوابة العودة للبطولات بإذن الله، ما ننتقص فيها، لأنه بكل أمانة بطولة الخليج يمكن نقول فنيا المنتخبات مش في مستوى، ولكن أنت لما تخرج بكأس الخليج بهذه المكاسب، بهذه الأدوات، بهذا الفرح اللي فعلا أعاد لنا وهج الكرة السعودية، راح إن شاء الله بإذن الله يكون لنا حديث بعد أقل من ثلاثة أشهر. أكيد.

0: على تحقيق بإذن الله المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا. مش بعيدة ولا هي صعبة ولا هي مستحيلة، ولكن بعزم الرجال بالدعم اللي أمس كان موجود في الجماهير في المدرجات وخلف الشاشات والقلوب والدعوات، أنا متأكد تماما أن المنتخب السعودي راح يستمر في التطور أكثر وأكثر، وصولنا كأس العالم لمرات متتالية مش صدفة ولا هي مسألة حظ، لا احنا اشتغلنا واجتهدنا ولله الحمد. المنتخب السعودي لما يدخل اي بطولة هو مرشح اول أكيد. والبقية تأتي تباعا، خصوصا في البطولات الإقليمية والبطولات الآسيوية.
1: اكيد احنا يعني في لحظات الفرح يهمنا استكمال افراحنا اللي بدأت بالامس بتحقيق اللقب وسنبقى فيها، لكن ما راح نطول كثير لانه الحقيقة بنبني على ما حدث في نهائي كأس الخليج اللي حقق منتخبنا فيها البطولة على مدى 5 مباريات فيها، بنبني عليه الحقيقة انه يتحول من لحظة فرح غامر الى معيار ثابت ثابت. وقول ثابت ليش؟ لانه احنا مثل ما ذكروا الزملاء واستذكرت معكم امامنا مهمة اخرى، لكن احنا في هاللحظة بنحتفل وبنحتفل وبنحتفل. بنروح فاصل قصير مستمعين ونعود لكم في حلقة تيكي تاكا.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. حديثنا لازال عن بطل كأس خليجي 27، هذه البطولة اللي الحقيقة أسعدنا منتخبنا بما قدم فيها إجمالا وبما قدم تحديدا في النهائي اللي بتسمعون قصته فيها التقرير.
5: كانت الكأس قريبة من العيون وبقي أن تحملها الأيدي السعودية. قبل صافرة النهائي امتزج الشوق بالترقب، أعلام خضراء وقلوب تنتظره، ومنتخب يدخل ملعب الإنماء في جدة ليكمل رحلته أمام الإمارات. في مثل هذه الليالي تطول الدقيقة على المشجع ويختصرها اللاعب بلحظة إبداع، وجاءت اللحظة مبكرا. في الدقيقة 11 سدد همام الهمامي فعانقت الكرة الشباك وانفجرت الفرحة السعودية، ولم يكد المدرج يلتقط أنفاسه حتى حضر فراس البريكان في الدقيقة 13 وأضاف الهدف الثاني، هدفان خلال دقيقتين، والأخضر يضع بصمته على النهائي ويمنح جماهيره بداية بحجم أحلامها. لكن طريق الكأس بقي يحتاج إلى تركيز وصمود. حاول المنتخب الإماراتي العودة وتصدى محمد العويس لمحاولة خطيرة، ومع كل محاولة كانت قلوب السعوديين تترقب صافرة النهاية، وأعلن الحكم نهاية المباراة. الأخضر السعودي بطلا لخليج 27 بثنائية نظيفة ولقب رابع يضاف إلى سجله. وعلى منصة التتويج امتدت الفرحة إلى الجوائز الفردية، محمد العويس أفضل حارس، وفراس البريكان هداف البطولة، وهمام الهمامي أفضل لاعب، أسماء سعودية تألقت، وفريق توج جهده بالكأس. وفي مشهد الذهب ظهر حصاد الرحلة كلها، فكرة المدرب وعطاء اللاعبين وجهد الأجهزة ودعم الجمهور الذي احتفل مع الأخضر في الملعب وعلى كورنيش جدة. ليلة ارتفعت فيها الكأس وارتفعت معها رؤوسنا. ما أجمل الفوز حين يحمل اسم السعودية، وما أعمق الفرح حين يصنعه رجال ترى شعار الوطن على صدورهم. مبروك يا الأخضر، جعلت الانتظار فرحا وجعلت ليلة جدة ذكرى تسكن القلب. هذه كأس نعتز بها وخطوة نتطلع بعدها إلى المزيد، فطموح السعودية كبير وللأخضر في قلوبنا مكان لا يشارك فيه أحد.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. عودة الترحيب قبل نبدأ حديثنا مع ضيفينا المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، وأيضا الزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. أبدأ معك محمد، في عن هالمباراة، عن هالتسعين دقيقة اللي أبدأها أو كانت بين عبارتين بين قوسين، واحدة منها لزلاتكو عندما وصف المباراة بالسهلة، وواحدة أخرى أو ثانية أخرى كانت لدونيس وصفها بالصعبة، حسم الأمر خلال بهدفين في دقيقتين.
0: والله أبو أحمد يمكن دونيس كان أكثر جدية في هذه البطولة من بدايتها. زلاتكو عمل كل شيء من بداية البطولة، ولكن أبو أحمد أحيانا بعض المدربين وبعض التصاريح تجلب الكثير من المعاناة للمنتخب أو لفريقه. يعني اليوم التصريح لما تعقب على هذه الكلمة وتذكر أنه مباراة سهلة، لا مش سهلة أبدا،
1: وتفسيرات وتحليلات، هو يقصد كذا هو يقصد كذا.
0: شوف أبو أحمد، يجب أنك أنت تعطي كل موقف حقه. اليوم المباراة كانت نهائي، يجب أن تذكر أن المباراة صعبة جدا، نهائي في النهاية، الفائز واحد، وصولنا هنا بعد مشوار شاق، يعني يجب بالذات اللحظات الحاسمة يجب أن يكون في جدية في الرد وفي الإجابات، خصوصا تكون مقننة. منعرف أنتم زلاتكم مش أول مرة يدرب الخليج، وعارف تهريس الكرة الخليجية. في تصريح نسب إلى زلاتكم، أنا ماني ما أقدر أجزم أو أؤكد هذا الحديث، ولكن بعض التقارير ذكرت أنه ذكر بعد المباراة أنه المباراة كانت صعبة جدا على لاعبين المنتخب الإماراتي، خصوصا لأول مرة يواجهون مثل هذه الضغوط الجماهيرية، عكس لاعبي المنتخب السعودي اللي واجهوها.
1: كان لها دور في في في في, نعم. في ما حدث بالأمس.
0: نعم، لكن شوف أبو أحمد، الشيء الجميل في هذه البطولة أنه عاد لنا الثقة في دونيس. بكل أمانة دونيس كان من بداية البطولة وهو جالس يعمل ويعمل ويعمل، احنا نؤمن تماما بإمكانيات كل مدرب. زلاتكو كل الإنجازات اللي حققها أو الوصول إلى ما كان عليه مع المنتخب الكرواتي ما شفناه أمام دونيس أمس، يعني في خلال أقل من ربع ساعة كادت المباراة تنتهي في الربع ساعة الأولى بثلاثية. يعني لو سجل صالح أبو الشماس أنا مؤكد أن المباراة تنتهي من الشوط الأول، هي فعلا انتهت من الشوط الأول كنتيجة، ولكن أمس زلاتكو ما تعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، ما تعامل مع ذكاء وحماس لاعبي المنتخب السعودي. الجمهور اللي أمس كان حاضر وبقوة، لاعبي المنتخب استمدوا كل القوة كل التركيز، العامل النفسي في أي مباراة حاسمة في أي مباراة نهائية تظهر مثل هذه الشخصية للمنتخب السعودي اللي لاحظنا كيف جدية كثير من اللاعبين في هذه المباراة.
1: مهندس محمد، منتخبنا طوال المباريات الخمسة البطولة يعني من نواحي الاطمئنان خلالها كلها ما قد تأخر في كل 480 دقيقة بما فيها الأشواط الإضافية اللي لعبها في مواجهة نصف النهائي. بالأمس بدأ بداية قوية سريعة، شو السر في هالبداية القوية السريعة؟ هل هو مثلا تصريح ممكن نقول أن تصريح زلاتكو استفز اللاعبين؟ هل هو الدعم الجماهيري ولا قرارات وخيارات دونيس؟
6: لا، أولا خلينا نكون صريحين، يعني المباراة البطولة كبطولة أتكلم، يعني المنتخب السعودي قدم يعني فترات معينة في كأس العالم، وبعض اللاعبين قدموا مستويات إيجابية ومستويات جيدة يعني الحقيقة، لكن في الأول والأخير إحنا داخلين بطولة خليج، وبطولة الخليج وأمامنا بطولة آسيا. اللاعبين حاسين بالمسؤولية وحاسين إنهم لابد إنه يتغير يعني فكر الوسط الرياضي وحتى يعني القيادة الرياضية عن يعني انخفاض مستوياتهم اللي دائما تكون على مستوى المنتخبات. ولذلك في عدد من اللاعبين أول شيء يعني يحاولون بقدر إمكانهم إنهم يثبتون أنفسهم في المنتخب، هذا أمر مهم جدا بالنسبة لهم. النقطة الأخرى يعني في لاعبين الحقيقة وأقولها بكل صراحة يعني حاولوا في أيام سابقة أن يقدمون شيء إيجابي ولكن ما وفقوا في أجهزة فنية جيدة. اليوم الجهاز الإداري جيد والجهاز الفني متفهم للاعبين وضابط، يعني الحقيقة غرفة الملابس وضابط حتى يعني الأمور التكتيكية بشكل جيد. فأنا أعتقد أن جميع أدوات النجاح تحققت في هذه البطولة بالذات، بالإضافة إلى يعني حقيقة أقولها بكل صراحة، يعني إحنا نشكر يعني جماهير جدة صراحة، يعني جماهير المنطقة الغربية يعني وقفت، وجماهير نادي الاتحاد ونادي
1: جماهير المنتخب الحقيقة ترى على فكرة، وأنا في جدة جماهير يمكن جلها من جدة، لكن ترى والله عدد كبير من الجماهير اللي كانت في الملعب ترى جاية قادمة من مدن كثيرة الحقيقة.
6: ما في شك يا أبو أحمد، لكن أتكلم أنا على الأكثرية، يمكن الأكثرية كانوا من جدة، ولذلك أنا فرحتي أقولها بكل صراحة، يعني كون مدينة الرياض يوم من الأيام زفت المنتخب السعودي في كأس الخليج، اليوم مدينة جدة تزف المنتخب السعودي في يعني أتكلم بطولة الخليج، فهذا صحيح. يعني هذا الحمد لله والشكر، يعني هذا شيء إيجابي بالنسبة لنا، لأن كل مدن المملكة واحدة يعني، ولذلك أنا أعتقد إنه تواجد الجماهير وحضور الجماهير له دور كبير حقيقة في اختيار مدينة جدة يعني، ولذلك يعني كان اختيار موفق، وحتى يعني الضيوف اللي جو لمدينة جدة استمتعوا يعني.
1: أكيد.
6: هم حضروا بطولات يمكن سابقة في الرياض، لكن اليوم لما حضروا جدة شافوا الحفاوة، شافوا الأماكن الأثرية، شافوا التغير الكبير، شافوا الأماكن السياحية، يعني حقيقة طلعوا على الشيء، حتى إلى الأكلات الشعبية لمدينة جدة يعني كانت حاضرة، بالإضافة إلى الأهازيج الحجازية، يعني أشياء كثيرة حقيقة.
1: هذا يعطينا يزيد اطمئناننا مهندس محمد على جاذبية وفاعلية الحقيقة والإمكانيات العالية لاستضافة البطولات. هذا مش أول مشهد أثني على حديثك إنه الحقيقة يعطينا ثقة في أنه القادم أجمل حتى في الاستضافات المقبلة، وأولها القادم كأس آسيا
6: بإذن الله تعالى. ولكن أكيد. حتى مدينة الرياض يعني فيها موسم الرياض، وفي الحقيقة فعاليات جدا جميلة وفيها حضور جدا رائع، لكن أتكلم أنا بطولة الخليج وتوقيتها ومكانها في مدينة جدة كان إيجابي الحقيقة، وهذا شيء يعني كل مدن الوطن بالتأكيد في القلب يعني.
1: طيب. أنت ذكرت نقطة أنا ما بتجاوزها برجع لها، مهمة جدا، لما ذكرت على مسألة الانضباطية، وأكيد تابعنا أمس تصريحات الكابتن فهد المفرج، الحديث اللاعبين عن جزئية الانضباطية والأمر المختلف، هل هو فعلا ما كان ينقص إلى حد كبير مسألة ضبط هالناحية في منتخبنا اللي أظهر المنتخب بهالشكل في هالبطولة؟
6: والله شوف يعني أنا أقول لك بكل صراحة يعني شوف وجود البارح، وأكون صادق يعني وجود البارح يعني يعني اللاعبين يعني لحمتهم مع الجماهير مع الإعلاميين مع المسؤولين، يعني شاهد شيء ما من زمان ما شفنا مثل هذا. مصعب جوير وجوده البارح، حتى وجود مصعب جوير كان شيء إيجابي، وجود اللاعبين المصابين حقيقة في المدرجات ومشاركتهم هذه الفرحة بالتأكيد شيء إيجابي. هذه الأشياء لا يمكن تحدث إلا أنه هناك جهاز إداري جيد، وهناك أيضا جهاز فني مميز الحقيقة دائما يحاول يحافظ على الروح المعنوية للاعبين، يحافظ على الروح المعنوية، أتكلم على اللحمة الموجودة بين بين بين جميع أتكلم يعني أضلاع المنتخب السعودي، ولذلك هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث من شخص ما قد مارس كرة القدم أو شخص ما قد يعني عنده خبرات معينة، ولذلك إحنا نشيد بالأستاذ فهد المفرج حقيقة، يعني وجود فهد المفرج كان إيجابي بفضل الله عز وجل، وهذا شيء يعني يحسب حقيقة الاتحاد السعودي السابق اللي هو اتحاد الأستاذ ياسر المسحب، يحسب أيضا بالتأكيد وزير الرياضة، يعني ما في شك يعني هذا الشيء، وجود مثلا أتكلم الكوادر الوطنية الجيدة في أماكن يعني أماكن يعني هم ممكن يحققون نجاحات فيها، بالتأكيد هذه نظرة إيجابية، واختيار أيضا دوريس كان اختيار موفق بفضل الله عز وجل، وعطانا اطمئنان، يعني أستاذ محمد تحدث عن هذا الموضوع وقال عطانا يعني اطمئنان للقادم إن شاء الله بيكون أفضل، وحنا لدينا حقيقة قاعدة أقولها بكل صراحة، لدينا قاعدة يعني على مستوى الناشئين وعلى مستوى الشباب، لدينا قاعدة صراحة يعني مميزة بإذن الله تعالى، نتطلع اليوم لما يأخذ فرصته همام الهمامي، يأخذ فرصته صالح أبو شامات وبعض اللاعبين يعني اللي متواجدين في المنتخب السعودي، يعطون يعني مؤشر حقيقة للاعبين إن شاء الله الصغار بإذن الله تعالى أن الفرصة تنتظرهم بإذن الله ليكونوا من ضمن أعمدة المنتخب السعودي، فحنا يعني بحاجة ماسة لهذا الدعم، بحاجة ماسة لهذه اللحمة والانطلاق إن شاء الله للأمام بإذن الله تعالى، وعودة المنتخب السعودي والثقة الكبيرة اللي حققها يعني في نفوس أتكلم يعني جماهيره وفي نفوس قيادته، وأنا أعتقد أن هذا شيء إيجابي صراحة، وهذه من أكبر المكتسبات اللي حققها المنتخب السعودي في هذه البطولة.
1: أكيد يمكن على مسألة الأبواب المفتوحة اللي ذكرها دونس في حديثه بالأمس بعد التتويج، هذا يعطي طمأنة وتحفيز الحقيقة، وأنا برجع لها النقطة في آخر الحلقة. لكن أنا بروح معك محمد، يعني من خلال هالأيام اللي عشناها في خليج 27، مشوار منتخبنا تحديدا فيها، الخمس مواجهات، المشاهد كثيرة مرت بالمنتخب، بعضها إداري وبعضها فني وبعضها حالات وبعضها تساؤلات، يعني ما في لقطة من لقطة حتى التمارين كان في يعني بطبيعة عمل الإعلاميين رصد اللي يحدث فيها وتناول أي المشاهد لمشوار منتخبنا من لحظة المعسكر الإعدادي الأيام المعدودة قبل انطلاقتها حتى لحظة التتويج بلقب بطولة كأس خليج 27، أنت في قناعتك تراه هو الملخص لما أفرز بالأمس والحصول على الكأس؟
0: أبو أحمد، نرجع الشريط الذكريات أقل من شهر وشهر ونص، وحديثنا عن أداء المنتخب السعودي، عن الأدوات الموجودة في المنتخب السعودي، وعدم القناعة أنه ما عندنا لاعبين كويسين، ما عندنا كفاءات إدارية، ما عندنا مدرب، ما في أي بوادر لعودة المنتخب إلى أنه يكون بطل لتحقيق الكثير من البطولات. كل هذه الأشياء يا أبو أحمد يعني راحت في ثواني معدودة بعد تقديم الأداء الجيد خلال هذه البطولة. أنا كمتابع وك متواجد
1: تقديم الأداء الجيد تحديدا في أي مباراة بتحددها؟ مباراة تحددها في
0: أنا من مباراة المنتخب العماني.
1: أها.
0: بدأت البوادر في التكتيك، في العطاء، في الظهور الكبير لشخصية اللاعبين، يعني كل مباراة يتطور الشخصية، المنتخب ما هو فقط يدخل المباراة من أجل يأخذ فوز معنوي، لا، أداء فني، تفاهم، ظهور ميزة اختفت من فترة طويلة وهي التدوير بشكل أكثر من رائع في لاعبين المنتخب في كل مباراة. يعني ما تدخل مباراة وأنت ضامن أنك راح تلعب بشكل أساسي، اللاعب اللي في الدكة إضافته لما يدخل يعطي أكثر من اللي كان موجود. هنا تعرف أنه إمكانيات اللاعب السعودي إمكانيات عالية، بس ناقصها أنه يوجد مدرب يعطي هذه الأدوات حقها ويسقلها بالشكل المطلوب. لما تكون أمس في مباراة نهائي وعندك لاعبين على دكة البدلاء يحدثون الفارق، في مباراة المنتخب القطري يحدثون الفارق، أنا لما يغيب عندي لاعب أو لاعبين مهمين، أصيب حسان، أصيب حسن كادش، أصيب زكريا، هذه الأسماء على حجي، لما تغيب هذه الأسماء وتفقدها في عز المنافسة وما توجد بديل، نواف العقيد عشان ما ننسى أحد، مصعب الجوير قبل البطولة، أنا هنا أعتقد أنه وجدنا
1: سعود عبد الحميد أيضا،
0: سعود عبد الحميد وسالم الدوسري ما هم موجودين في تشكيلة، لكن أتكلم عن الإصابات اللي ضربت المنتخب خلال وأثناء البطولة. لو كان منتخب آخر يمكن ما راح ينافس ولا راح يكون في الفورمة. الشيء الأجمل أنه المنتخب السعودي بهذه البطولة كان في المجموعة الأصعب، واجه المنتخبات المرشحة وبقوة، يعني ما تجي تقول والله البطولة صدفة أو تقول راح كثير يشكك بعد فترة يقول والله البطولة ضعيفة، المنتخب السعودي ما واجه منتخبات، على فكرة كأس آسيا ما يتعب كل هذه المنتخبات، على فكرة ما يخليك تخرج من البطولات وتفقد البطولة إلى هذه المنتخبات. يعني المنتخبات اللي راح تفرق أكيد المنتخب الياباني، المنتخب الأسترالي، المنتخب الياباني الإيراني، ومنتخب الكوري الجنوبي. ولكن للأمانة إحنا اليوم عندنا منتخب يجب المحافظة عليه، يجب أن ندخل بطولة كأس أمم آسيا بالشكل اللي إحنا بدينا عليه هذه البطولة، الشخصية ثم الشخصية. أنا مؤمن تماما أنه متى ما وجد الدعم اللي كان حاضر في هذه البطولة جماهيرية على كافة الأصعدة، والحمد لله القيادة ما هي مخلية لا قليل ولا كثير في هذه البطولة، ومنذ زمن بعيد يعني من بداية عهد الرياض وإحنا نجد كل الاهتمام، ولكن اليوم الحضور الكبير جدا في إعداد هذا المنتخب ما في أي عذر للاعبين للأجهزة الإدارية في تقديم المستوى اللي إحنا نتمناه ونتطلع له. أنا مؤمن أيضا إنه كأس الخليج هي البوابة الدائمة.

0: إنجازات الكرة الخليجية وللمنتخب السعودي بالتحديد. أنا لما أخسر كأس الخليج أنا راح أخسر مكتسبات كثيرة في هذه البطولة من مدرب، من لاعبين، من جماهير. الشيء الأبرز والأجمل إنه إحنا فقدنا السلبية اللي كانت قبل البطولة، اكتسبنا بإيجابية تعطينا باور كبير خلال الفترة القادمة. يعني الشهرين بإذن الله ما راح يكون فيه انتقاد مثل الانتقاد اللي كان قبل كأس العالم وبعد كأس العالم. إحنا اليوم
1: لا يمكن هذا سر اسمح لي في هالجزية، هذا سر مطالبة دونس في المؤتمر الصحفي بهالأمر. دونس كان في المؤتمر الحقيقة، بس يعني كان طالب الصحافة وطالب الإعلام المرئي حتى المؤثرين على مستوى السوشيال ميديا طالبهم، والرجل عطى صدر لكل هال وكأنه يعني عتب الحقيقة. وأنا بأخذ تعليق سريع منكم من المهندس محمد على هالمطالبة من دونس، إنه تناولوني أنا واتركوا اللاعبين، لاعبين في سن الحقيقة وبعضهم توه ما تجاوز 5 مباريات يلعبها مع المنتخب، وعلى هذا الأمر اتركوا اللاعبين، وإذا كنتم تبغون تتناولون أحد تناولوني أنا. بأخذ تعليق على هالفكرة اللي عند دونس وهالمطالبة منك محمد والمهندس أيضا أبو ريان، أخذ معك على سريع تعليق عليها.
0: لو تعرف أنه الرسالة هذه هذه رسالة للجماهير الأندية، يجب توحيد الألوان بشكل كبير. ابعدوا اللاعبين، هذا لاعب هلالي، هذا لاعب اتحادي، هذا لاعب نصراوي، هذا لاعب أهلاوي.
1: نحن في حاجة للأمر حتى عود محمد. مهندس محمد، دونس واضح أنه كان يعاني من هالأمر إلى حد أنه يطالب فيها صراحة في المؤتمر الصحفي. جموع الإعلاميين والمؤثرين، الرجل يقول كونوا أقوياء معي واتركوا اللاعبين.
2: والله يا ابو احمد شف، يعني هو شاهد معاناة، مثلا يعني اقول بكل صراحة شاهد معاناة اللاعبين يعني لما تم انتقادهم من قبل يعني بعض الاعلاميين، ولذلك لما شاهد يعني السلوك للاعبين داخل ارضية الملعب وكيف تأثير هذا الشيء، بالتأكيد انه يؤثر حتى على المدرب يعني نفسه. لاني انا ابغى لاعب جاهز، ما ابغى لاعب عنده ضغوط نفسية نتيجة يعني انتقاده في منصة اعلامية معينة. ولذلك انا يعني هو بالتأكيد يعني يعطي يعني او يشعر المجتمع الرياضي باني انا عملي يعني يتأثر في انتقاداتكم اللي تكون للاعبين. فلذلك انتوا اذا عندكم انتقاد انتقدوني انا، والدليل على ذلك انا اقول لك بكل صراحة، يعني دونس هو من عاقب يعني مجموعة من اللاعبين في كأس العالم وعاقب واحد من اللاعبين في البطولة هذه. فلذلك يعني خلاص انتوا اذا بتنتقد لاعب معين لا تنتقدوا، انا شاهد اللاعبين وهذا الامر لدي انا باستطاعتي كمدرب اني انا يعني استطيع عاقب اللاعبين سواء بابعاده او سواء بتقويمه يعني. ولذلك انت اترك الموضوع علي انا، وهذا هو الاساس وهو الصح. ولذلك منتخبنا مثلا لاعبين يعني توهم سن مبكر يحتاجون الدعم أكثر من يحتاجون انتقاد الحاد الحقيقة. ولذلك أنا أتمنى من جميع صراحة يعني الإعلاميين ومنك إحنا كمجتمع رياضي دائما نقف خلف منتخباتنا، دائما نقف خلف لاعبيننا مهما أخطأوا، تأكد أن المسؤولين يعني يعرفون يقيمون مثل هذه الأمور. فلذلك أنا إذا كنت أنا من بعيد أقيم مثل هذه الأمور وأتسبب حقيقة بالضغط على اللاعب بحيث أنه يقل عطاء أو ممكن يكون ما يعطي ولا نص عطائه، لذلك لا أنا أقوله بكل صراحة خل تركيز اللاعب داخل أرضية الملعب مع مدربه، خل تركيز اللاعب في التكتيك وتنفيذ التكتيك، خلنا إحنا نشجع اللاعبين. يعني هذا هو المفروض وهذا هو المطلوب منا إحنا كإعلاميين. ولذلك أنا مثل هذه الأشياء أنا أقولها بكل صراحة، يعني حدثت معنا في وقت سابق يمكن المنتخب السعودي ما كان يعني حقيقة مع محل أتكلم الطموحات، لكن اليوم لا، المنتخب السعودي مختلف تماما. واليوم المنتخب السعودي أثبتون لاعبتنا أنهم على مستوى المسؤولية وعندهم قدرات فنية هائلة، وأنهم استفادوا أقولها بكل صراحة من الدوري السعودي، من السرعة في الدوري السعودي، من القدرات في عملية التمريرات الصحيحة. إحنا شاهدنا في كأس العالم عدد كبير من التمريرات كانت يعني خطأ، شاهدنا البطء الكبير في كأس العالم يعني للمنتخب السعودي، لكن اليوم في تغير كبير. هذا التغير منين تولد؟ بالتأكيد من عمل كبير من الأجهزة الفنية، لا على مستوى الأندية ولا على مستوى حتى المنتخب. أكيد. من قبل السيد دونيس
1: أكيد العمل مش فني بس، وأنا برجع هنا لمحمد المسألة

0: يعني حديث دونيس وتصديه أيضا أربطه بحديث أن بعد مشاركة منتخبنا في كأس العالم كان في اجتماع بينه وبين فهد المفرج ومات كروكر يغيروا قواعد المجموعة بحسب توصيفه يعني, والأمر اللي يعني مجموعة أمور اتخذوا القرار جماعيا هالثلاثة أنه يكون الهدف تعزيز الانضباط والتواصل داخل المجموعة كلهم في شانه, الإداري إداري والفني فني, لكن المجموع المحصلة هو الانضباط أيا كان الأمر إداري ولا فني. هالخطوة اشتكشف عن عمل دونيس مع المجموعة, هل هالتوام عندنا متعودين على طريقة أن كل واحد يقوم بشغلة, لكنك تجتمع وتحصل أو تتفق على نظام عمل, هذه صراحة أنا أراها فارقة. إيش رأيك محمد؟
1: جزئية سريعة بعقب عليها السؤال قبل الخط. الرسالة كانت واضحة من السيد دونيس وهي توحيد المنتخب وبعيد عن الميول, يعني توحيد الألوان في هذه الفترة. هي رسالة واضحة, ابعدوا اللاعبين عن ميولكم وادخلونا دائما في نقد المنتخب من أجل المنتخب, انتقدوني أنا واتركوني أعمل. النقد من أجل أن نعطي اللاعبين فرصة ليبرزوا, يكونوا أكثر حرص على إيجاد كل ما لديهم وإظهار أبرز وأقصى طاقاتهم. الشيء الأجمل في حديثك وفي سؤالك الأخير أبو أحمد إنه الانضباط والعمل الانضباطي دائما ما يحقق النتائج. الانضباط اللي يكون في عمل ملموس من خلال الرياحية في اتخاذ القرار وفي التجانس بين العمل الإداري والعمل الفني, في النهاية الناتج هو تحقيق ما تتطلع له الجماهير ويتطلع له او تتطلع له الإدارة الموجودة في المنتخب وايضا كافة الأجهزة في الدولة. اليوم الشيء اللي يجب ان يذكر فهد المفرج قدومه, وان كان في هناك انتقاد سلبي, رجل عمل في فترة سابقة وحقق نجاحات عديدة, وجوده مع المنتخب خلال الفترة هذه مع دونيس شكل ثنائي متفاهم من ناحية إظهار لنا منتخب جيد خارج الملعب أكثر من رائع داخل الملعب.
0: أكيد.
1: هنا الشيء يذكر قبل البطولة كيف كنا وكيف بعد البطولة. إحنا دائما نجلد الذات, يعني
0: النتائج تسكت يا أبو علي, النتائج الجيدة تسكت. أي يعني أنت متابع ومهندس محمد متابع, يعني إحنا في أصوات كثيرة كانت تتكلم عن أنه تعرف تذكر قضية مصعب في أول وأحاديث وأنه مواقف الرجل. أنا ما أتكلم عنه كشخص, أنا أتكلم عن العمل على اللي شفناه, هذه النتائج وهذا اللي حدث. طيب عندنا حديث أيضا الحقيقة, إحنا كل المشاهد إيجابية وما ودنا نذهب بعيدا في الإيجابية لحد إن إحنا الحقيقة ننسى إن في عندنا أشياء الحقيقة يجب أن نحتفي فيها أيضا. أبروح فاصل قصير, أستأذنكم فيه فاصل قصير ونعود لكم في تيكي تاكا, ابقوا معنا فضل. حوارات من زوايا متعددة, قراءة للمستجدات الاجتماعية, استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي, آراء متعددة واتجاهات مختلفة, نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام,
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. الحديث عن تحقيق اللقب ممتع الحقيقة, لقب بطولة كأس الخليج, وإن شاء الله أيضا يتكرر الأمر بعد ثلاثة شهور ونتحدث بفخر عن تحقيق كأس آسيا. لكن أيضا يوم نقول الاحتفاء بالكأس وأيضا بتحقيق إنجازات الحقيقة لولا عمل المجموعة ما تحقق. نتكلم عن منتخبنا اللي حاز كل الألقاب المتاحة على مستوى الألقاب الفردية, أفضل حارس العويس, شباك خالية ونظيفة طوال البطولة, هداف البطولة فراس البركان, وأيضا همام الهمامي اللي كان لافت جدا هذا اللاعب الصغير فيما حققه, وفي أن بدأ أول إشارات أن الأمر مختلف من مباراة الكويت وصولا إلى النهائي, نهائي خليج 27. مهندس محمد, هل اللي قدم هالثلاثة والحقيقة

0: كل المجموعة قدمت من إلى، يعني اللي شارك في عدد دقائق أقل وصولا إلى أعلى المشاركات على مستوى الدقائق في البطولة. لكن هل في سر في التميز هذا أو في سر تحول فراس؟ الحقيقة أسعدنا بما حققه، العويس أيضا ما في شك أنه جهود زملائهم معهم اللي أفرزت هالأمر. همام أيضا لافت في هالبطولة، إيش تقول عن هالثلاثة الألقاب اللي حققوها هؤلاء؟
1: والله شوف، يعني اللاعبين هذول من اللاعبين الانضباطيين، اللاعبين اللي يحاولون دائما، عندهم حماس زايد. يعني احنا شاهدنا محمد عويس كيف قدم مستويات كبيره على مستوى كاس العالم اللي كانت في قطر، وعلى مستوى كاس العالم اللي كانت بالتاكيد في امريكا. فلذلك انا اعتقد انه بالتاكيد محمد عويس يعني مزيد من العطاءات. اليوم محمد عويس مختلف تماما عن محمد عويس السابق، اليوم يعني يحمل خبرات كبيره جدا. لذلك يذكرني يعني بأيام محمود سلطان لما كان في منتخب البحرين، وكيف يشيل منتخب البحرين لوحده وحارس. لذلك أنا أعتقد محمد
0: الدعيع كان يشيل،
1: ومحمد الدعيع كان يشيل المنتخب السعودي يوم من الأيام. فلذلك محمد عويس هو امتداد لمحمد الدعيع، امتداد لعبد الله الدعيع، امتداد للحراس المميزين حقيقة على مستوى المنتخب السعودي. فأنا أعتقد أنه محمد مية غريبة على محمد عويس، هذا التميز الكبير. ولذلك أنا أعتقد أنه لعب يعني واكتسب خبرات كبيرة على مستوى، أتكلم نادي الهلال، على مستوى أيضا أتكلم على مستوى منتخبات. فلذلك أنا أعتقد أنه بالتأكيد اليوم هو وصل مرحلة النضوج، ولذلك يعني عرف وروحه الموجودة يعني واندفاعيته بالتأكيد يعني أعطاه، حتى استمد منها اللاعبين يعني هذا الحماس الكبير اللي قدمه محمد عويس طوال يعني مباريات البطولة. وأنا أعتقد أنه كذلك فراس بريكان يعني له يعني إيجابيات يعني كثيرة جدا مع المنتخب السعودي، ويوم اكتمل خط الوسط وصار فيه تفاهم كبير وصار فيه طريقة تكتيك معينة واضحة، بالتأكيد يعني قدم كل ما لديه. يعني فراس بريكان من اللاعبين المميزين حتى على مستوى نادي الأهلي، يعني هو ينزل في كثير من المباريات ويقدم يعني عطاء كبير جدا، ولذلك ويسجل. ولذلك هو من أميز المهاجمين الموجودين على مستوى أتكلم الخليج، يعني مو على مستوى يعني أتكلم حتى المملكة العربية السعودية. فأنا أعتقد أنه هذا بالتأكيد نتيجة خبرات يعني طويلة، يعني اللاعبين صار عندهم ثقة كبيرة بعد وجود أتكلم الجهاز الفني اللي قدر يصنع هذا التناغم الكبير بين اللاعبين. همام من همامي لاعب صراحة، أقولها بكل صراحة، لاعب مميز من سنوات ويقدم عطاءات جميلة جدا، ولكن يمكن في هذه البطولة وجد يعني أتكلم الدعم الكبير، وجد اهتمام المدرب، أعطى يعني همام من همامي القدرة في الحقيقة يعني اطلاق قدراته بهذا الشكل وبهذا التميز. يعني احنا ان شاء الله يعني كسبنا الان لاعب كبير، وان شاء الله باذن الله تعالى يكون احد اعمده المنتخب السعودي، وهذا هو الاهم. دائما المنتخب دائما يحتاج اللاعب المميز، ولذلك انا اعتقد همام الهمامي يعني حافظ على نفسه، لعب في انديه معينه، لعب على مستوى نادي الاتحاد، بعدين نادي الخلود، بعدين نادي الشباب. يعني اللاعب يعني كل سنة يقدم عطاء أفضل من السنة اللي تسبقها. فلذلك أنا أعتقد أن اللاعب موهبة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يحافظ على هذه المواهب، وبإذن الله تعالى يعني بالأيام القادمة حيكون عندنا أكثر من موهبة بحول الله تعالى.
0: أكيد
1: يا رب.
0: أكيد إذا كان العويس غير مستغرب منها الرجل في عمر النضج الكروي. محمد على السريع، يعني حتى مسألة حمله لإشارة القيادة، فراس أيضا حضوره في النهائيات مش غريب، إحنا مش بعيد عن نهاية النخبة الآسيوية وما قدم أيضا لتحقيق لقب الأندية السعودية لنادي الأهلي. همام الحقيقة واضح جدا من هالمزج بين الخبرات أن هاللاعب الصغير 21 أو 22 سنة بهالتميز ويحصل على لقب أفضل لاعب في هالبطولة شيء كبير إحنا نعتمد عليه. بس يعني هل هالثلاثي بما قدموه ايش رايك فيه في هالبطوله؟ يبنى عليه كثيرا، وين السر في كل هالتميز؟
2: طبعا اللاعب السعودي للامانه عنده كامل الامكانيات، ولكن المشكله الابرز انه احنا ننتقد دائما بشكل او باخر. اللاعب السعودي اليوم من حراسه المرمى، نبدا بمحمد العويس، نواف العقيدي، لما يكون عندي إمكانيات مثل محمد العويس إمكانيات.

0: العائلة، مصدر ثقة واطمئنان، أفضل حارس في البطولة، أفضل حراس.
1: حتى احتفاء زملائهم في لحظة إعلان الأسماء والاستحقاق، يعني ترى كانت لافتة، شيء الحقيقة يسعدنا.
0: أبو أحمد، إحنا نعرف إمكانيات محمد العويس. محمد العويس لما عاد في كأس العالم صار مصدر اطمئنان، مصدر ثقة لكافة المتابعين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد عندنا لاعبين. وأرجع وأكرر، اللاعب السعودي إذا أراد أن يتطور يجب أن يفرض نفسه ويكون في الخريطة الأساسية في ظل وجود هالأسماء الكبيرة والأسماء المستقطبة في دوري روشن للإمكانيات الكبيرة والخبرة المتواجدة في اللاعبين الأجانب، يجب أن تؤتي ثمارها خلال تواجدهم على صعيد المنتخب السعودي. أنا أروح لخط الدفاع بشكل كبير، شوف التطور الكبير لعبد الله العمري، شوف التطور الكبير لحسان تنبكتي، شوف التطور الكبير لمحمد أبو الشامات ومتعب الحربي أبرز نجوم البطولة، عبد الله الخيبري،
1: صالح اللي حاز على رجل المباراة الحقيقة، صالح
0: صالح أبو الشامات، صالح ومحمد ونصر الدوسري، أيضا نصر الدوسري أبو أحمد، هاللاعب أنا أعتقد لو كان في فريق غير الهلال يمكن راح تشوف الأندية طارده بشكل كبير. لاعب استثنائي في هذه البطولة، لمسات ساحرة، سجل أو صنع عفوا في هذه البطولة كرتين كانت من أجمل الأهداف في هذه البطولة من ناحية الأداء الرفيع. في أسماء أنا دائما متأكد إنها راح تقدم الإضافة لو كانت موجودة وحاضرة. ما ننتقد من أجل الانتقاد، ننتقد من أجل أن يكون عندنا أكثر من همام الهمامي. همام الهمامي لما كان متواجد في الاتحاد ما حصل فرصة، فين راح يا أبو أحمد؟ راح الخلود، يبغى يثبت نفسه. هنا ثقافة اللاعب، قدرة اللاعب أنه أنا راح أقدم كل
1: شيء. أعتقد اللي قرر همام في هالجزئية من تاريخ الكروي أو عمر الكروي بيكون مؤثر في غيره من اللاعبين في هاللحظة في اتخاذ قراراتهم في مسألة التعاقد.
0: أبو أحمد، فراس البريكان لما كان موجود في النصر انتقل للفتح عشان يلعب بشكل أساسي، كررها نواف العقيدي وراح للفتح ولعب بشكل أساسي. همام الهمامي خرج من الاتحاد راح الخلود ولعب بشكل أساسي.
1: ومصعب
0: جوير راح من الهلال إلى القادسية ولعب أساسي. هنا الانطلاقة انه في لاعبين كثر في المنتخب في كرة القدم السعودية يمتلكون فكر عالي، ولكن لازم يكون عندهم توجيه من الدائرة اللي حولهم. بعض اللاعبين لا يجلسوا الهلال فريق كبير او الاتحاد كبير او النصر انت كل الاضواء مسلطة عليك.
1: لا، في مغريات يا اخي، بيلعب في نادي اكثر جماهيرية اضواء، وتعرف هالنقطة بالنسبة للاعب صغير في السن.
0: أبو أحمد، ما نختلف في هذه الأمور، لكن أنت تكتب اسمك في سماء كرة القدم السعودية من حيث الإنجازات، من حيث التطور. أنت كلاعب لما تجلس في نادي على دكة البدلاء وما يكون لك تأثير كبير، صدقني راح تمر الأيام، تمر السنين وأنت تفقد كل الإمكانيات اللي كنت تمتلكها. أنت عندك فرصة تنتقل، تبرز نفسك، روح شارك في دوري درجة الأولى، في جماهير، في لاعبين، راح تجد نفسك اليوم موجود في خارطة الكرة السعودية على حجي مع الوحدة. لما انتقل إلى نيوم شاهد كيف وصل المنتخب، ترى بوابة المنتخب السعودي مشرعة للكل، لكن عليك العمل، عليك التفكير ألف مرة إنه المقريات راح تعطيك يوم، لكن النجومية والاستمرارها راح تعطيك سنوات من الإبداع والتأثير حتى بعد تأثير.
1: أكيد إذا كان هالثلاثي حصل على الألقاب الشخصية، لكن المنتخب حصل بالنهاية، وهذا سر فرحة الزملاء أو الزملاء اللاعبين الحقيقة بعضهم في تحقيق الألقاب. أنا بقلب السؤال شوي، ومعك مهندس محمد، من اللاعبين مجموعة في منتخبنا اللي بعد ما قدمه أنت كان عندك رأي فيه، لكن بعد هالبطولة غير البوصلة اللاعب وترى بأنه كان يعني مختلف أو جعلك تغير قناعتك فيه؟
2: والله شفت كذا لاعب، يعني من ضمنهم أكون صادق، يعني فراس البركان يعني ما قدم شيء في كأس العالم، يعني ولذلك أنا قلت فراس يعني للأسف الشديد يعني ممكن إنه ما يكون ضالة الكرة السعودية قبل البطولة هذه، لكن في البطولة هذه بالعكس يعني على المنافس

0: يعني لو جينا احنا بس مركز الظهير اليمين اللي فيه سعود يعني عبد الحميد، لو جينا هالمركز هذا كم في لاعب موجود؟ في محزري، في محمد ابو شامات، في ثلاث لاعبين فيه ما يحصل اسم الثالث
1: بوشل.
0: أبو بوشل يعني ثلاث لاعبين موجودين في هذا المركز. فانا اعتقد انه يعني هذا شيء يعني ما حدث ترى قبل في الكره السعوديه، ولذلك هالثلاث لاعبين يلعبون بنفس الرتم، نفس الحماس، نفس القوه، كل واحد عنده امكانيات معينه مختلفه عن الثاني. حتى في الظهير الشمال نفس الشيء، عندنا متعب وعندنا زكريا. انا اعتقد انه وجود اللاعب البديل مهم جدا، حتى على مستوى القاره، مستوى اسيا، اذا ما كان عندك يعني اللاعب البديل حتتعب في بطولات المجموعات. دائما ينتصر الفريق اللي عنده اللاعب البديل، فلذلك عدد كبير صراحه من اللاعبين فاجئوني في هذه البطوله انه مقدم مستويات جيده ومستويات مميزه الحقيقه، وهذا شيء ايجابي. حتى يعني همام الهمامي واثبات نفسه بين يعني عدد كبير من الموجودين من اللاعبين الكبار على مستوى المنتخب، هذا شيء الحقيقه يحسب للاعب. طبعا يعني ان اللاعب لديه فكر عالي جدا، وهذا ان شاء الله يا رب يا كريم من صالح الكره السعوديه.
1: اكيد انا اكرر شكري الحقيقه لمجموعه اللاعبين، وما بقول اساسي واحتياط، لانه الجميع الحقيقه هالبطوله أسعدتنا. شكرا على الهدية التي قدمتموها للكرة السعودية بتحقيق اللقب. ننتظر أيضا واحدة أخرى بعد ثلاثة أشهر لمنتخبنا والجماهير، وأيضا لتاريخ منتخبنا. شكرا مقدر لضيفنا في الحلقة الاحتفائية بتحقيق منتخبنا لكأس خليجي 27 المهندس محمد السراح الناقد الرياضي. شكرا بريان، شكرا أيضا للعزيز محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي، شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لك يا الأخضر. تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش نكمل في شيء ما عاد يفيدنا بس لأننا بدأنا فيه؟ تخيل إنك دخلت فيلم ودفعت قيمة التذكرة، وبعد أول نص ساعة اكتشفت إنه الفيلم مو عاجبك أصلاً، ممل وطويل، وإنت من داخلك عارف إنك ما تبغى تكمله، لكن تقول خلاص أنا دفعت قيمة التذكرة، خليني أجلس ساعتين زيادة عشان ما أحس إنه الفلوس راحت على الفاضي. ونفس الشيء ممكن يصير في أشياء أكبر، مشروع صرفت عليه وقت طويل، اشتراك دفعت قيمته مقدماً، أو دورة ما استفدت منها، أو حتى قرار تعرف إنه الاستمرار فيه ما عاد منطقي، لكن تلاقي نفسك تقول بعد كل اللي دفعته وسويته مو معقول أوقف الآن. طيب ليش الأشياء اللي صرفنا عليها وقت أو فلوس أو مجهود يصير تركها أصعب؟ ببساطة في علم النفس والاقتصاد السلوكي في مفهوم اسمه sunk cost effect أو تأثير التكلفة الغارقة، والمقصود بالتكلفة الغارقة أي شيء صرفته في الماضي وما تقدر ترجعه، فلوس دفعتها أو وقت راح أو مجهود بذلته. والمشكلة إنه عقلنا أحياناً يدخل هذه التكلفة القديمة في القرار الجديد مع إنها خلاص راحت سواء كملت ولا وقفت. يعني في مثال الفيلم قيمة التذكرة راحت في الحالتين، لو جلست للنهاية ما راح ترجع لك الفلوس، ولو خرجت بعد نص ساعة برضو ما راح ترجع الفلوس. فالقرار المنطقي من هذه اللحظة المفترض يكون إيش الأفضل لي من الآن وطالع؟ أكمل ساعتين وأنا مو مستمتع، ولا أطلع وأسوي شيء أفضل بوقتي؟ لكن غالباً عقلنا ما يحب يحس إنه اللي دفعناه راح بدون مقابل، وعشان كده يبدأ يقول خلاص أكمل يمكن يتحسن، خليني أعطيه فرصة تانية، أو بعد كل هذا المجهود ما ينفع أوقف الآن. وهنا بدل ما نحاول نحمي الاستثمار القديم ممكن نبدأ كمان نصرف عليه وقت أو فلوس أو مجهود إضافي.

والظاهرة هذه مو مرتبطة بالفلوس وبس، الأبحاث لقت إنه حتى المجهود السابق ممكن يخلينا أكثر استعداد نكمل في شيء. وفي دراسة حديثة، الأشخاص اللي بذلوا مجهود ذهني أكبر في مهمة كانوا أكثر ميل إنهم يستمروا فيها ويصرفوا مجهود إضافي حتى لما القرار الأفضل مستقبلاً ما كان بالضرورة الاستمرار. والشيء المثير إننا أحياناً نلاحظ هذا الخطأ بسهولة عند الآخرين، لكن لما القرار يصير يخصنا نحن تختلف القصة، لأنه الاستثمار القديم عندنا مو مجرد رقم، هو وقتنا ومجهودنا وأحياناً جزء من صورتنا عن القرار نفسه. والاعتراف إنه الأفضل نوقف ممكن يحسسنا كأننا نعترف إنه القرار السابق كان غلط، وهذا شعور نحن ما نحبه. لكن هنا لازم نوضح شيء مهم، مو كل إصرار يعتبر خطأ، أحياناً الاستمرار يكون منطقي جداً، ولكن المشكلة لما يكون السبب الوحيد للاستمرار هو الشيء اللي صرفته في الماضي، لأن الشيء اللي دفعته خلاص ما عاد تقدر تغيره، اللي تقدر تتحكم فيه هو إيش اللي راح تدفعه من الآن وإيش اللي راح تحصله مقابل هذا الشيء. وحتى الدراسات الحديثة بتشير إلى أنه التمسك بالأهداف أحياناً يكون مفيد، لأنه يحمي قراراتنا من التغيير المستمر ويخلينا نتحمل الصعوبة للوصول لنتيجة بعيدة. لكن نفس الميل ممكن يتحول إلى مشكلة لما نتجاهل إن الظروف تغيرت أو إنه الهدف نفسه ما عاد يستحق التكلفة. وعشان كده لو صرفت سنة على مشروع، السنة راحت سواء كملت أو وقفت، ولو دفعت اشتراك كامل وما استفدت منه، المبلغ راح سواء استخدمته ولا لا. السؤال الأهم لازم يكون من هذه اللحظة، هل الاستمرار لسه يستحق؟ وفي النهاية، أحياناً أكثر شيء يخلينا نتمسك بقرار قديم مو إنه القرار نفسه ما زال جيد، لكن لأننا ما نبغى نحس إنه اللي دفعناه راح الفاضي. وببساطة التكلفة اللي راحت ما نقدر نسترجعها، لكن نقدر نقرر هل نضيف لها تكلفة جديدة ولا نوقف هنا.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: قبل ما تشوف اول مشهد وقبل ما تسمع اول جملة حوار، في صورة تحاول تقنعك تدخل السينما، وجه نجم تعرفه، اسم فيلم بخط كبير، والوان تعطيك احساس بالحكاية اللي تنتظرك. هذا هو بوستر الفيلم، لكن كيف يصمم؟ وليش صورة فنان تكون اكبر من زميله؟ وعلى اي اساس يجي اسم قبل اسم؟ راح نحكي اليوم عن الصورة اللي تقدم الفيلم قبل ما يبدأ. في تاريخ السينما العربية كان رسم البوسترات حرفة لها فنانين وورش متخصصة، ومن الأسماء المعروفة فيها جسور وراغب وأحمد فؤاد. كثير من البوسترات القديمة كانت تعتمد على الرسم اليدوي، ترسم وجوه الأبطال وتجمع معها عناصر من أجواء الفيلم، ويكتب العنوان بطريقة تناسب التصميم، وبعدين يجهز العمل للطباعة. والرسام عنده مهمة صعبة، يختصر إحساس فيلم كامل في مساحة محدودة ويخلي الصورة تلفت النظر من بعيد. عشان كذا بوستر الفيلم مو لازم ينقل لقطة موجودة داخل العمل، ممكن يكون تكوين يجمع الشخصيات وعناصر الحكاية في صورة واحدة صممت خصيصا للدعاية. ومع تطور أدوات التصميم صار ممكن استخدام التصوير الفوتوغرافي والمعالجة الرقمية إلى جانب الرسم. تغيرت الأدوات وبقي السؤال الأساسي، إيش الصورة اللي تعبر عن الفيلم وتجذب الجمهور؟ وهنا يبدأ التعاون بين المصمم والمنتج والمخرج، وتناقش الفكرة وتجرب تكوينات وألوان مختلفة إلى أن يصل الفريق لتصميم مناسب. لكن في جانب ثاني يدخل في الموضوع، النجومية. حجم صورة الفنان ومكان اسمه مو دائما قرار يختار المصمم بحرية، أحيانا تصل مواصفات محددة من جهة الإنتاج، تشمل ترتيب الأسماء وأحجام الصور والكتابة بحسب الاتفاقات المرتبطة بالدعاية. وعشان كذا حجم الوجه على البوستر ما يكفي عشان تعرف حجم الدور داخل الفيلم، ممكن تكون مكانة الفنان أو قدرته على جذب الجمهور من أسباب إبراز الصورة. وترتيب الأسماء له أهمية أيضا، الاسم الأول وموقعه وحجم حروفه كلها تفاصيل تحظى باهتمام وقد تحتاج نقاش قبل اعتماد التصميم. وما في قاعدة واحدة تنطبق على كل الأفلام، فيلم يعتمد على النجم الرئيسي يختلف عن عمل في بطولة مشتركة أو بطولة جماعية. وسط هذه المتطلبات بيحاول المصمم يحافظ على توازن الصورة ويخلي العنوان واضح والوجوه متناسقة والتفاصيل تخدم الفكرة عشان يقدر المشاهد يفهم البوستر بسرعة. والألوان تشارك في توصيل الإحساس، اختيارها يرتبط بطبيعة العمل والرؤية الفنية للتصميم، من غير ما يكون لكل نوع سينمائي لون ثابت لازم يستخدمه الجميع. حتى شكل كتابة العنوان له دور، الحروف جزء من الصورة وتقدر تعطي إحساس بالمرح أو التوتر أو الرومانسية قبل ما تقرأ أي تفاصيل. واليوم نشوف البوستر على شاشة الجوال زي ما بنشوفه في صالة السينما، وفي الحالتين عنده وقت قصير يلفت انتباهك ويترك سؤال، إيش الحكاية اللي وراء هذه الصورة؟ المرة الجاية تشوف بوستر فيلم عربي، تأمل ترتيب الوجوه والأسماء والعنوان، لأن وراء الصورة اللي تمر عليها في ثواني اختيارات فنية وتسويقية وعمل يحاول يفتح لك باب الحكاية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.
2: ليس كل خلاف سببه اختلاف الآراء، أحياناً يبدأ الخلاف من شيء أبسط من ذلك بكثير، من كلمة قطعت قبل أن تكتمل، أو فكرة لم تجد طريقها إلى النهاية، أو صوت ارتفع لأن صاحبه شعر أن أحداً لا يستمع إليه. فحين يتحدث شخصان في الوقت نفسه، ماذا يحدث للحوار؟ هل نسمع فعلاً ما يقوله الآخر؟ أم أننا ننشغل بتجهيز الرد قبل

0: كم مرة قاطعنا شخصا لأننا ظننا أننا نعرف ما سيقوله؟ وكم مرة اكتشفنا بعد انتهاء النقاش أننا لم نفهم ما كان يقصده أصلا؟ الاستماع ليس مجرد صمت نلتزم به حتى يأتي دورنا في الكلام، بل هو أن نمنح الآخر فرصة كاملة ليعبر عن فكرته حتى لو كنا نختلف معها. ففي الحوار ليس المهم فقط ماذا نقول، بل كيف نسمع وكيف نختلف وكيف نترك مساحة للآخر حتى يسمع. المقاطعة قد تبدو تصرفا بسيطا، لكن تكرارها يجعل الطرف الآخر يشعر أن كلامه غير مهم. وفي بعض النقاشات يبدأ الخلاف الحقيقي ليس بسبب اختلاف الآراء، بل بسبب الطريقة التي نتحدث بها. شخص يقاطع والآخر يرفع صوته، ثم يبدأ كل طرف بالحديث في الوقت نفسه، وفي النهاية لا أحد استمع إلى أحد. الحوار ليس سباقا، وليس المطلوب أن نرد بأسرع ما يمكن. أحيانا يحتاج الإنسان إلى ثوان حتى يرتب فكرته، والصمت القصير أثناء الحوار ليس فراغا، إنه مساحة للتفكير. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى نبرة صوتنا، فقد تكون الكلمات صحيحة لكن طريقة قولها تجعلها تبدو جارحة، وقد نستطيع أن نقول الفكرة نفسها بهدوء فتصل بطريقة أفضل. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. اترك المتحدث ينهي فكرته. إذا احتجت إلى الرد، انتظر لحظة قبل أن تتحدث. لا ترفع صوتك لمجرد أن الطرف الآخر رفع صوته، واسأل سؤالا للتأكد من أنك فهمت قبل أن ترد. قد نكتشف أن بعض الحوارات التي اعتدنا أن تنتهي بالخلاف كان يمكن أن تنتهي بالتفاهم لو منح كل طرف الآخر فرصة حقيقية للكلام. الحوار الناجح لا يحتاج إلى صوت أعلى، بل إلى أذن تسمع وعقل يفكر وكلمة تعرف متى تقال. فلا تجعل رغبتك في الرد تمنعك من فرصة الفهم. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
7: بلعت العلك بتجلس في بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات، بالعكس. ماي كلينيك بتأكد انه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: أكبر الله أكبر.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: أسرار الألوان.
2: الأسود لي حضور مختلف، يدخل المكان ويفرض نفسه من غير ما يستأذن، ويعطي الملابس والمباني والتصميمات إحساس بالقوة والجدية. لكن في علم النفس الأسود لي جانب آخر. دراسة شهيرة بعنوان The Dark Side of Self and Social Perception، أو الجانب المظلم من الإدراك الذاتي والاجتماعي، نشرت في عام 1988، درست أثر الملابس السوداء في الرياضات الاحترافية، ووجدت ارتباط بين ارتداء الزي الأسود وزيادة العقوبات في بعض فرق كرة القدم والهوكي. الدراسة كانت مثيرة للجدل، ولا تعني أن اللون الأسود يخلي الإنسان عدواني بشكل تلقائي، لكنها فتحت باب مهم. اللون ممكن يأثر في الطريقة اللي نشوف فيها السلوك والطريقة اللي نتصرف فيها داخل سياق معين. واليوم نستخدم اللون الأسود لأسباب كثيرة، في الأزياء، السيارات، الأجهزة، الشعارات، وحتى في التصوير. ومن الناحية البصرية الأسود بيعطي الألوان الثانية فرصة إنها تظهر وتبان بشكل أقوى، ولهذا السبب بيستخدم بكثرة في التصميم. لكن المساحات السوداء الكبيرة ممكن تخلي المكان يبان إما أصغر أو أثقل في حال إنها ما أتوازنت مع الإضاءة. الأسود مو لون شر بالضرورة ولا لون حزن دايماً، هو لون العمق والحدود والحضور، وأحياناً أكثر الأشياء وضوح هي الأشياء اللي ما تحتاج لألوان كثيرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: لياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معاً نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.
1: ريشة.
2: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام عبر أثير إذاعتكم جدة FM.
1: كل المساءات السعيدة والجميلة والمبهجة نتمناها لكم في هذا المساء الجميل. أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا.
0: إن شاء الله ساعتين جميلة وخفيفة ولطيفة نقضيها معكم في هالبرنامج اليومي بشكل دائم من 8 إلى 10 مساء.
1: تقبلوا تحياتنا كفريق عمل، تحيات الزميلة العزيزة ريهام قبولي،
0: وهذا الصوت كان صوت مريم العمري،
1: وكمان هذا الصوت كان صوت خالد مستور.
0: والإخراج يتعلق بصحبة مين يا مريم؟
1: أكيد بدون أدنى شك مخرجتنا الجميلة خلود لبني. كيف المساء هذا؟
0: جميل والله، هذا المساء رائع مميز وفيه الفرحة ممتدة من أمس لليوم.
1: طبعا أكيد مساء، أكيد أيوة مساء جميل، مساء استثنائي. ما زلنا إحنا نعيش الفرحة بفوز منتخبنا الأخضر من أمس إلى اليوم، والأفراح ممتدة. حقيقي كانت مباراة حلوة، مباراة جميلة. الصقور طبعا ما قصروا، عشنا وقت مرة حلو ورجع لنا الأخضر.
0: أي والله أخيرا، بصراحة اشتقنا للفرح، اشتقنا للبطولات، اشتقنا للمستويات القديمة. أيوة، خصوصا مع جيل جديد مختلف تماما، قدم أفضل ما يمكن وعكس يعني صورة ممتازة عن الكرة السعودية.
1: حقيقة احنا نبارك للجميع، لكل من يحب الأخضر، لجماهير الأخضر، للرياضة السعودية والقائمين عليها، للقيادة الحكيمة، لكل اللي أمس كانوا حاضرين سواء في الملعب ولا اللي كانوا خلف الشاشات بيتابعوا. حقيقة كانت فرحة مرة كبيرة، ما زلنا إلى الآن إحنا نعيشها. أمس كانت جدة غير حقيقي، للساعات الصباح الأولى كان الاحتفال بهذا الإنجاز الجميل والفوز المستحق. نقول لكم مرة ثانية وثالثة وعاشرة ألف ألف مبروك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا في استوديو 20. نكمل مشوارنا ونتابع يعني فقراتنا في البرنامج، ويعني ساعتين إن شاء الله جميلة وخفيفة ورهيبة نقضيها معكم، ونقول حياكم الله.
5: طيب خلينا نروح على طول على فقرة بلان بي، أكيد من أفكار خالد. بلان بي اليوم تقول لو أثر عليك شخص تقول رأيك بصراحة وبدون مجاملة، أوكي، إلى هنا وما في مشكلة، أوكي، لكن أنت تعرف أنه هذا الشخص أو الطرف الآخر ما يتقبل النقد، وإيش الخطة بقى في مثل هذا الموقف؟
4: يا سلام. تعرف في مريم في ناس تجي وتأخذ رأيك في شغلة تعرف أن هم أصلا جابوا فيها العيد،
5: صح،
4: وبعدين تقول لك تعالي مريم بأمانة بأمانة إيش رأيك؟
5: صارت معايا مرة كثير. أيوة
4: لا، وتقولي وانت عارفة يعني إذا قلتي رأيك هم عارفين أصلا جايب العيد، ما أدري ليش يزعلوا منه، وإذا قلتي رأيك خلاص يعني يبدو يزعلوا، ما تدرين كيف صراحة يتعاملون ويتعاطون مع الموضوع.
5: أيوة أنت هنا قدام حلين، يا إنك تقول الصراحة أوكي والشخص اللي أمامك يزعل ويأخذ منك موقف، تمام، ما. أو إنك أنت تجامله وهو يستمر في الخطأ يعني، أوكي.
4: أيه.
5: وممكن لو أنت كان عندك ضمير حي مثلا تزعل تقول أنا طب كيف هو أخذ رأيي وطلب رأيي بأمانة وصدق، كيف أنا ما أقول له أنك أنت غلطان، أوكي، فتبدأ أنت تزعل، يعني هو يزعل يا أنت تزعل. إحنا كيف ممكن تكون في عندنا خطة أو بلان بي إننا إحنا ممكن نقول رأينا، أوكي، بدون ما الشخص الثاني يزعل؟ نعم. لأنه بالذات في ناس كثير يعني مثلا حتى لو ما كان يعني في أي موضوع، سواء في عمل، في دراسة، في مشروع ما، في أي موضوع يخص الشخص هذا، بس أنت عارف لو أنك أنت قلت رأيك بصراحة وصدق رح ياخد منك موقف ورح يزعل ترى، وممكن جدا أنه يعتبرك أنك أنت ضده.
4: طبيعي أكيد.
5: أيوة.
4: يقول لك أصلاً يعني أنا عارف إنك حتقول كذا، أنا عارف إنه أنا ما أعجبك مثلاً أو تصرفاتي ما تنال رضاك، ما لذلك خصوصاً إذا كان هذا التصريح من رجل إلى امرأة.
5: صح.
4: أي برضو هذه واحدة من التحديات الصعبة اللي ما ندري شو نسوي معها وما رح ندري. عموماً فقولنا يعني إيش ممكن تسوون في مثل هالموقف؟ صار عليك شخص تقول رأيك بصراحة بدون مجاملة، وأنت تعرف إن الطرف الثاني أصلاً ما يتقبل النقد، إيش الخطة بقى في مثل هذا الموقف؟ النتيجة محسومة ومعروفة، موقف ومر عليك من قبل وممكن متكرر. راح فيكم على الواتساب 8024-244-2828 والاتصال على 012-647-1054.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: طيب استوديو 20 أكيد على جدة أف أم، يا هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا وينضم إلينا الآن. أذكركم بأرقام التواصل معنا 012-647-7154 012-649-5154 وكمان الواتساب 800-244-28-28 وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. طيب اليوم بلان بي تقول لو أصر عليك شخص تقول رأيك بصراحة وبدون مجاملة، أنت تعرف إنه هذا الطرف الآخر ما يتقبل النقد وممكن يزعل، إيش الخطة با في مثل هذا الموقف؟ أعطونا تجاربكم اللي أنتوا مريتوا فيها وخلونا نستفيد من بعض.
3: طيب رحب بالجميع ونقول حياكم الله أصدقائنا، ويلا خلونا نبدأ نتكلم في موضوعنا معكم ويكتمل هالبرنامج ويحلى بأصواتكم. محمود أول واصلين معنا، مساء الخير محمود وحياك الله. ألو،
4: مساك الله بخير يا أخوي خالد.
3: يا مرحبا بأخونا الكريم محمود، حياك الله.
4: الله يطول عمرك
3: وياك والسامعين إن شاء الله. قل لنا طال عمرك أصر عليك شخص تقول رأيك بصراحة بدون مجاملة، ولكن أنت تعرف الطرف الثاني ما يتقبل النقد وممكن يصير موقف بينك وبينه، فإيش الخطة عشان تطلع من هالموقف؟
4: يعني هذا رفيقي بيقول لي أعطي رأي عن عن الأخ الثاني.
3: لا لا، ما هو موش أشخاص، شخص يسألك عن رأيه في في في اختياره،
2: استشارك يعني في شيء معين،
3: سيارة مثلا، أخذ سيارة غريبة.
4: نعم
3: أي، وسأل رأيك وأنت عندك خبرة في السيارات، أو أخذ له شغلة معينة فقال أعطيني رأيك بصراحة إيش رأيك في اختياراتي مثلا يعني.
2: بس أنت عارف إن هذا الشخص يزعل من النقد، يعني لو قلت له رأيك بصراحة بدون مجاملة.
4: والله شوف، طالما هو وثق فيا واعطاني الثقه انه انا في راي، فانا اكون هو اصلا ما قال الكلام ده الا من فراغ، انه عارف انه ان شاء الله راي
3: هو واثق في رايك. احنا نتكلم عن موقف ممكن يسوي لنا احراج مع الناس،
2: يعني محمود هو واثق في رايك بس انت لو قلت له الصراحه هذا الطرف الثاني يزعل من الصراحه، ايش تسوي؟
4: والله شوف اختي، طالما انا الرجال وثق فيه وقال لي ابغى رايك، انا اقول رئيس ذاك يزعل مني بسلامته. أيوة. انا انسان مؤتمن، انا انسان مؤتمن اختي.
2: تمام.
4: طالما كلمني وطلب مني الراي السديد وما يعني زي ما تقول نصاني وجاني وترك غيري واهتم انه انا فعلا بكون عندي حسن ظنه واعطيه الراي السديد.
2: ايوه،
4: ما كان استشارني
2: أختي. جميل. يعني أنت تقول له رأيك بصراحة وبدون مجاملة حتى لو هو زعل.
4: والله أختي كريمة شوف، طالما هو وثق فيه وعارف إنه أنا رأي عنده، رأي عنده يعني مقبول، وهذاك الشخص الآخر زعل، يعني بس هو حر بسلامته طالما زعل من
3: كيفه يعني. أي واضح واضح، يطلع لي بعمرك.
4: الله يحفظك.
3: شكرا لك حبيبي، حياك.
2: طيب معنا فروحة، يا هلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بمريومة.
2: أهلين يا فروحة، كيف حالك؟
5: الحمد لله، الله يسعدك، أنت أخبارك؟
2: إحنا تمام الحمد لله، كله تمام.
5: كيفك يا أستاذ خالد؟
3: الحمد لله أستاذ أفراح، حياك الله.
5: ها كيفكم بعد ليلة أمس؟
2: الله، اليوم صاحين الصباح يعني في غاية
5: مبسوطين.
2: بالضبط، يعني أحس إنه عصافير كذا ونجوم وقلوب في الهواء والشمس
3: حتى الأحلام كلها بطولات، عرفتي؟
5: شوفوا رغم إنه كنا يعني على أعصابنا، لكن سبحان الله لما في النهاية خلاص طلع الفوز، يعني الحمد لله انبسطنا وفرحنا. وانا اشوف يعني ما انام بدري، لكن انام كذا 12 واحدة، لكن سبحان الله من بعد ما خلصت المباراة على طول نمت.
2: خلاص الحمد لله اطمنتي ونمتي.
5: اطمنت خلاص الحمد لله.
2: انت عارفة انه بعد ما انتهت المباراة انا قاعدة اسمع التحليل الرياضي، قاعدة اشوف الفرحة، اتابع الناس اللي كانوا عاملين لايف والمقاطع حقيقي، يعني
5: لهذه اللحظة الفرحة مين شايلتني؟ مرة والله.
2: كلنا حقيقي كلنا يا أفراح صراحة. الله يديم الأفراح دائما علينا كلنا يا رب، وعلى الوطن الغالي يا رب. وحقيقي منتخبنا شرفنا ورفع راسنا والله.
5: يعني بارك للجميع والله أكيد. الحمد لله الفوز الحمد لله.
2: يعني أداء أسطوري، أداء أسطوري ما في كلام. أصلا هم داخلين المباراة وهم مصممين على الفوز، يا حنفوز يا حنفوز ما فيها كلام.
5: صحيح الحمد لله
2: الحمد لله. طيب قل لنا أفراح، مشاركتك على بلان بي اليوم، إيش عندك بلان بي؟ لما
5: والله شوفي أنا حصل معي هذا الشيء.
2: أوكي.
5: أنا مجاملة ما أجامل أبدا.
2: تمام.
5: مرة واحدة جاملت.
2: أيوة.
5: طيب وصراحة ندمت على ذاك الشيء لأن الطرف الثاني زعل مني. أنا أعرف أنها كانت تزعل بسرعة.
2: أيوة.
5: أنا أعرف أن البنت هذه زعولة فجاملتها مرة قلت كويس. فلما بعدين زعلت أنت كنت تكذب علي أنت وأنت خلاص من بعدها حرمت معنا جامل. أنا حقول رأيي بصراحة. طيب. أنا قلت حصل بيني وبين زميلة أخبت رأيي في حاجة أمانة، قالت أمانة إيش رأيك في هالشيء؟ قلت لها كذا كذا كذا كذا أبدا ما ضايقت.
2: أوكي. حتى يعني حتى لو يعني كانت تزعل منك لو كانت عادي
5: والله حتى وما زعلت. بس أنا أقول لك حتى لو كان الشخص اللي طرد رأيي وإنه أقول بصراحة أنا أقول بصراحة.
2: أوكي.
5: حتى لو زعلت حتزعل خلي مع الأيام حترضى.
2: أوكي تمام تمام يا أفراح شكرا لك.
5: العفو يا هلا.
2: أهلا وسهلا.
3: جميل إن شاء الله. يعني دائما الله يلهمنا نقول الكلام الجيد والمناسب. وفي مواقف صراحة محرجة ما تقدر مهما كان أنك تقول فيها رأيك الصريح، بحكم يعني معرفتك بهالشخص ومكانتك عنده أيضا تفرق.
2: أكيد
3: فما ينفع
2: يعني
3: صراحة.
2: أكيد هو على حسب الشخص على فكرة، على حسب الطرف الثاني. إذا كان فعلا يتقبل النصيحة أو يتقبل الرأي الآخر أو يتقبل النقد تمام.
3: نعم.
2: وهو فعلا غايته انه هو يبغى يعرف الصح من الغلط وواثق بك مثلا، واثق بخبرتك.
3: جميلة. انه فعلا غايته ايش هو بالنهاية؟
2: ايوه غايته بالنهاية مثلا اذا انه فعلا صادق ويبغى يعرف الصح من الغلط ورأيك مهم بالنسبة له. اوكي.
3: أي.
2: اقول له الصراحة حتى لو كانت تزعل واصر ممكن على موقفي عشان مصلحته.
3: بالضبط.
2: ما في مشكلة. بس في بعض الاشخاص أو يعني شخصيات الناس يبغى رأيك ترى بس عشان يثبت إنك أنت غلط،
3: وممكن كمان يا تأيدني يا تعاديني.
2: يا أيوة، أيوة يا تكون معايا. أيوة يا تكون معايا أو أنت غيران مني أو أنت تحسدني أو أنت مو عجبك مثلا نجاحي أو عملي أو شغلي أو إلى آخره.
3: ممكن تصير.
2: تمام.
3: سير.
2: البعض ممكن يعني يأخذ رأيك والله مرت ياخذ رايك عشان يسوي العكس، بس عشان يسوي العكس.
3: بالضبط.
2: يقول لك انت تقول له كذا والله صح، انت هذا هو الصح بالنسبه لك والله لا سوي العكس كذا كذا. سبحان الله. ففي انت على حسب شخصيات الناس. البعض يعني والله ما تقدر تقول له رايك بكل صراحه مستحيل. يعني صح. تكون محايد. شوف مثلا الله يكتب لك الخير، الله المستعان، الله ييسر لك، والله انا اشوف انه كذا. بس الراي في النهايه لك انت اولا، راي لا تاخذ فيه. يعني انا في ناس في حياتي مثلا لما اجي اكلمهم في شيء رايي، يعني مثلا انت كشخص مصمم انك تاخذ رايي مثلا، انا عارف انه هو يزعل مثلا.
3: أي.
2: اقول له اقول رايي بس بشرط.
3: زعل ممنوع؟
2: لا. ايش اقول له؟ لا تأخذ برأيي نهائيا، رأيي رميه في البحر. بس هذا هو رأيي،
3: رأيي المتواضع.
2: أيوة رأيي المتواضع شيله كذا رميه في البحر ولا تأخذ برأيي. بس هذا رأيي، أنت حر في النهاية بحياتك.
3: ممكن. لا والله في خطط جميلة صراحة طرحتيها مريم، قابل للتبني والتطبيق.
2: نعم.
3: أيوة نظري والميداني.
2: يس.
3: طيب خلونا نشوف أنت مش تقول. إذا أتوقع مرت عليكم المواقف هذه، خصوصا إذا كانت شخصيات فيها نوع من الحساسية العالية، وزي ما تفضلت مريم احيانا تسيء الظن، احيانا بس تبغى يعني اثناء او ثناء بالاصح، فكيف تعاملون مع الموقف؟ حياكم على 012-64-771-54.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم. استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
5: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. استوديو 20 مكملين ومواصلين أكيد في فقراتنا، وعندنا هالفقرة الجميلة اللي احنا نقول فيها أخبار تهم الشباب في كل القطاعات والدورات والكثير من الأمور اللي تهمكم. فخلونا نبدأ بأول أخبارنا في خذ العلم.
6: طيب، خذ العلم اليوم من جامعة الملك خالد وبرامج جامعية لتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاعي السياحة والضيافة. أطلقت جامعة الملك خالد بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم برامج جامعية قصيرة متخصصة في مجالي تسويق السياحة الرقمية وتجربة الزائر وإدارة المرافق في السياحة والضيافة. طبعا ذلك بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية، تطوير مهاراتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة. تستهدف البرامج تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بصناعة السياحة من خلال مسارات تعليمية مرنة تواكب التحولات التي يشهدها القطاع، خصوصا في مجالات التحول الرقمي، تطوير تجارب الزوار، رفع جودة الخدمات، تحسين كفاءة تشغيل المنشآت والمرافق السياحية والضيافة. ويركز المسار الأول على تسويق السياحة الرقمية. حبيت السياحة الرقمية
5: جدا هامة. نعم.
6: أيوة، تسويق السياحة الرقمية وتجربة الزائر من خلال تنمية المهارات المتعلقة بالتسويق الرقمي للوجهات والمنشآت السياحية، فهم سلوك الزوار واحتياجاتهم، تصميم وتطوير التجارب السياحية بما يعزز قدرة الوجهات والمنشآت على استقطاب الزوار وتحسين تجربتهم.
5: يا سلام، هذا واحدة من المسارات. طيب، إذا تكلمنا عن المسار الثاني،
6: نعم،
5: يتلاقين فيه إدارة المرافق في السياحة والضيافة، وهذه جدا هامة واحدة من يعني أساسات أنه يكون في سياحة متكاملة. أيضا يركز على تطوير المهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المرافق والمنشآت بكفاءة، مع الاهتمام بجودة الخدمات وكفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة وتحسين تجربة المستفيد. وأشارت الجامعة لأن التعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يأتي في إطار توسيع فرص الوصول إلى التعليم والتدريب المتخصص من خلال نماذج تعليمية مرنة تتيح للمستفيدين تطوير مهاراتهم إلى جانب التزاماتهم المهنية، فيما تسهم جامعة الملك خالد بخبراتها الأكاديمية في تقديم محتوى متخصص أو تخصصي يتوافق مع احتياجات القطاع ومتطلبات سوق العمل.
6: طيب كمان على فكرة خلينا قبل ما ننتقل للسياحة اليوم أصبحت قطاع متخصص وفي كثير من المجالات المتنوعة. السياحة اليوم مو بس إنه والله فنادق بس، اليوم زي بنقرأ في الخبر إنه في شيء اسمه السياحة الرقمية وتطوير السياحة الرقمية، تصميم الرحلات برضو والباكيجات السياحية. المملكة فيها تنوع عجيب وجميل وكبير جدا للسياحة، سواء الصيفية والشتوية والثقافية، وأيضا زيارة الأماكن الدينية، فتلاقي تنوع جميل والسياحة غنية في هذا المجال.
5: بالضبط، نعم. وأيضا يعني التسويق للسياحة بشكل رقمي واحدة من الأشياء اللي مهمة، ونعتبر بأنها يعني لها إن شاء الله يعني شباب وشابات عندهم خبرات عالية ويحتاجون فقط إلى الاحتضان والتطوير، وشفنا الحمد لله يعني نتائج إيجابية وروافد السياحة وتوافد السائحين، اللهم لك الحمد. طيب نروح على ثاني أخبارنا، بصراحة خبر ممتع.
6: نعم.
5: في خذ العلم نقول وزارة اتصالات تطلق النسخة الثالثة من رواد الألعاب السعودية لتمكين المواهب وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية.
6: والله خبر مرة مهم وحلو وجميل لهواة الألعاب الإلكترونية. يقول أعلن مركز ريادة الأعمال الرقمية كود التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDB إطلاق النسخة الثالثة من برنامج رواد الألعاب السعودية لتمكين المواهب الوطنية من تطوير الألعاب الإلكترونية وتحويل أفكارها إلى نماذج قابلة للعب ومشاريع واعدة بما يعزز ريادة الأعمال والابتكار التقني في المملكة.
5: طيب يمتد البرنامج على مدى 6 أشهر في مدينة الرياض.
6: نعم.
5: يقدم رحلة متكاملة تجمع بين الإرشاد المتخصص والتطوير والتطبيق العملي لتمكين المشاركين من صقل مهاراتهم وتطوير مشاريعهم والاستفادة من خبرات المختصين في صناعة الألعاب.
6: البرنامج يستهدف مين؟ يستهدف المطورين، يستهدف المصممين، وكمان رواد الأعمال والمهتمين بصناعة الألعاب. كمان يوفر بيئة محفزة للعمل ضمن فريق وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات في مختلف مراحل بناء الألعاب، بداء من بلورة الفكرة وصولا إلى إنتاج تجارب قابلة للعب.
5: نعم. طبعا تشمل رحلة البرنامج فعلا فعالية اسمها جيم أتوقع.
6: نعم.
5: تقام في الرياض على مدى 3 أيام، يعمل خلالها المشاركون ضمن فريق على تطوير نماذج أولية للألعاب الإلكترونية. يعني حنشوف ألعاب صناعة سعودية
6: شيء جديد وألعاب جديدة كمان.
5: أي بالضبط، في تجربة تعتبر مكثفة تعزز الإبداع والعمل الجماعي والابتكار التقني. يأتي إطلاق النسخة الثالثة امتدادا لجهود البرنامج في دعم المواهب والمشاريع الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات السعودية للإسهام في صناعة الألعاب.
6: والله شيء روعة وجميل، وخلينا نقول إنه طبعا كل هذه الأشياء اللي بتقدم أكيد بتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، سواء في تنمية الاقتصاد الرقمي أو الصناعات الإبداعية. طبعا دعت الوزارة المواهب ورواد الأعمال المهتمين بتطوير الألعاب الإلكترونية إلى التسجيل في البرنامج عبر الرابط، يعني ما عليكم إلا تتوجهوا وتسجلوا في هذا الرابط، سواء كنتوا مطورين أو عندكم أفكار جديدة أو مهتمين في الألعاب الإلكترونية.
5: بالضبط، إحنا في هذه الفقرة في خذ العلم صراحة يعني غطينا مجالات كثيرة وجهات كثيرة وتكلمنا عن جوانب جدا مختلفة، سواء الطهي سواء السياحة عالم الألعاب، في كل مكان تتواجد فيه الموهبة وتتواجد فيه خبرات سعودية، في احتضان وفي تطوير وفي تنمية صراحة. فاللي عليك بس اليوم تركز تشوف ايش المجال اللي يعجبك ويناسبك يتماشى مع يعني كذا رغباتك وتوكل الله. فعلك التوفيق ان شاء الله
6: على طول. ايوه فعلكم التوفيق ان شاء الله وكل خير يا رب. وهذه كانت اخبارنا في فقره خذ العلم، نغني ونرجع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك.

0: شافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، هذا استوديو 20 وهذه ساعتنا الأولى، مكملين معكم إن شاء الله. وفي ساعتنا الثانية راح تسمعون الكثير من الفقرات، لقاءاتنا مع ضيوفنا الكرام عبر الهاتف وفقرات ثانية مختلفة. ولكن في هذه الساعة مكملين في سؤالنا في فقرتنا اليوم بلان بي أو الخطة باء. تكلمنا في هالموقف المحرج، لو أصر عليك شخص تقول رأيك بصراحة بدون مجاملة وانت تعرف أن الطرف الثاني ما راح يتقبل النقد، إيش الخطة باء في مثل هذا الموقف؟
6: طيب خلينا أذكركم بأرقام التواصل معنا 012-647-7154 وكمان 012-649-5154 وكمان معنا الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة حتى لو كنتوا شاركتوا قبل كده، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
5: جميل، رحب فيكم دائما أصدقائنا. وفعلا زي ما تفضلتي، حتى أنت متعود تشارك معنا اكتب لنا اسمك دائما في كل رسالة، لأنه إحنا ما نحفظ الأرقام الجماعة
6: أكيد.
5: فما هو معروف عندنا هذا باسم مين،
6: صح؟
5: وخلونا نشوف أصدقائنا ايش يقولون. باسل أهلا وسهلا فيك وحياك الله. باسم
7: حياك الله
5: يا خالد، حياك الله. أيوة أيوة، هلو سبقتك أنا.
7: أيوة ما شاء الله عليك، عندك سرعة نباهة.
5: الله يخليك، ما أدري أنت طريت عليه ولا لا الحين، بس حياك الله. طيب قل لي طال عمرك، حطيت في هالموقف يا باسم، علمني أنا ومريم كيف نتصرف، إيش البلان بي، إيش الخطة باء.
7: إيه بس خلنا أقول الكلمات اللي
5: يلا. أوه يلا صح صح.
7: أنا أحب أن أبدأ. لا لا الله، مساء أخضر مع الأخضر اللي خضرها في قلوب أحبابه، والسعودية دوم خضرة. سلامتكم.
5: صح لسانك.
6: طيب روعة
7: بقى. حب وحرف 29، ايش رايكم انقدوها؟
6: لا احنا استديو 20 ترى.
7: ايوه بس انا يعني سويها مجال ساعة حب و29.
6: اوكي تمام، سويت ميكس انت. تمام
5: شوف، هي كانت ساعة وبعدين مريم كان عندها 29
6: ساعة.
5: ايوه
6: حطينا ساعتين.
5: أيوة. فحطينا ساعة حب من اسم ساعة حب، وشلنا كم رقم من استوديو من 29 وصار طلع معنا استوديو 20.
7: نعم.
5: ولا هان الزملاء طبعا في البرنامج، لولو وسامي طول بعمرك. اي نعم، وريهام اكيد، اخلود وكل الناس. وش رايك تكلم موضوعنا؟
6: ادينا رايك في الموضوع يا باسم.
7: انا قربت اكثر شيء اني اقلب سيناريو لموقف قريب الموقف، واخلي نهايته انه هو يسويها كذا، ما يزعل مني وفي نفس الوقت اساعده على الحل. يعني انا فكرت بهذه الخطه الوحيده، يعني
6: اوكي يعني تالف سيناريو او حكايه قريبه من الحكايه اللي هو بيسالك فيها، وعلى انك انه شخص اخر وتصرف كذا عشان ما توجه له النصيحه مباشره.
7: لا لا لا، انا اخليه هو يسوي نهايتها بعد.
6: اوكي،
7: الف وخلي نهايتها مفتوحه.
6: انت شو رايك يعني انه في قصه هذا الشخص انه هو يجيب الحل؟
7: ايوه، انه كيف تنتهي.
6: ترى في شخصيات زي كده يجيبوا حلول رائعه للناس الاخرين بس لنفسه ما يعرف ترى.
7: لا مو شرط.
6: أوكي.
7: هي ترجع إلى حسب الخيال عنده. رقم واحد.
6: أوكي.
7: اثنين، إذا كان واثق في نفسه.
6: تمام.
7: إحنا طلعنا من الموضوع.
6: لا لا لا، تمام هذا رأيك. وهذا وهذه خطة بلان بي أو الخطة الثانية عندك، يعني إنك أنت ممكن تنصحه بطريقة غير مباشرة من خلال سيناريو آخر.
7: لا.
6: تمام.
7: لا، أنا قصدي إنه كيف الواحد يحل مشكلته.
6: نعم.
7: إنه قادر إنه يكون واثق من نفسه، هذا أكبر حل.
6: أوكي، شكرا لك يا باسم، ليلتك سعيدة. هلا وسهلا. طيب معنا مازن، هلا وسهلا.
8: يا هلا وغلا يا مريم وابو فيصل، ومساكم أخضر.
6: يا هلا وسهلا، مساءك أخضر وجميل وإنجازات.
8: يا رب، الحمد لله. كيف حالكم؟ طيبين؟
9: والله الحمد لله، حالنا قبل بطولة مختلف.
8: اي والله الحمد لله. انا أبارك للجماهير السعودية وأبارك ل60,000 من حضر في الجوهرة المشعب الأمس، لوحة خضراء مميزة كانت حقيقة البارح. وأنا تابعت نص الاستوديو التحليلي في إذاعة جدة، والباقي تابعته في التلفزيون.
9: نعم حبيبنا، الله يطول بعمرك، إن شاء الله استمتعت حبيب. معنا دائما عبر يعني باقه البرامج في ذا جده فن. طيب
8: حبيب.
9: شاركنا طال عمرك، قول لنا رايك موضوع اليوم، ايش الخطه بقى اللي تسويها؟
8: انا ما عندي خطه بقى، انا صريح على طول. صريح اقول لا تعليق.
9: قول عني ما تقول.
6: لا تعليق مره، يقول له لا تعليق. انا ما عندي تعليق.
9: ليه لا تعليق؟
8: لا
9: ما ما يصير إن أنت تعطي
8: لا لا لا لا لا لا، أخاف أزعل الشخص اللي
9: طيب معايا. أنت سكوتك زعل، واحد سألك إيش رأيك طالع فيه ساكت.
8: لا لا، ما أقدر يعني أجرح الشخص ده. طيب وأنا أعرف إنه هو يجيب العيد، أزعله؟ لا.
9: إيه
6: خلي يجيب العيد، صح؟
8: خلي يجيب العيد للصبح. والله أنا إيش دخلني.
6: والله مرة مازن غاسل يده نهائيا، قال لك يا عمي أنا مالي ومال المشاكل، بما أنه شخص متخصص في أنه يجيب الأعياد، شو دخلني أنا. أوكي
8: والله أفضل. يا مريم
6: يس.
8: على طالي كتابة الأسماء، كان 29 كل ما نقوليها يا مريم أشيك على جوالي كتبت اسم ولا لا.
6: كتبت الاسم ولا لا؟ يس. لأنه فعلا بتجينا مشاركات كثير، وإحنا عندنا في الجهاز بس أرقام بدون أسماء، فما نحفظ. أيوة، عشان كده أنه حريصين يعني تكتبوا أسماءكم الحلوة.
8: أكيد.
6: أشكرك يا مازن، ليلتك سعيدة.
8: شكرا لكم جميعا وفمان الله.
6: يا هلا وسهلا. طيب كمان علي مهيوب يقول أرفع أسماية التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة التتويج المستحق بلقب كأس الخليج العربي خليج 27، إنجاز كروي جديد يضاف لسجل الرياضة السعودية الحافل بالنجاحات. علي مهيوب العمري من اليمن.
9: ونعم والله علي، شكرا لك حبيبنا، وشكرا لكل الأصدقاء. دقيقتين تفصلنا عن ساعتنا الثانية، وأكيد فيها زوايا وفقرات مختلفة. كونوا معنا وتابعونا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني.

0: من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: طيب احنا نرحب فيكم، اكيد يعني دخلنا في ساعتنا الثانية. نرحب بكل من انضم الينا الان وكل اللي كانوا معنا في ساعتنا الاولى. اكيد انتم بتسمعونا واستسمعوا استديو 20، لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف، زميلتنا ريهام قبوري في الاستديو، زميلي خالد مستور، انا مريم العمري، واكيد الاخراج لخلود لبني. نذكركم كمان برقم الواتساب 800-244-28-28. أذكركم بأرقام التواصل 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب، في عالم تتعدد فيه المقارنات وتتسارع فيه التحديات، قد يجد الشاب نفسه متردد في التعبير عن رأيه، أو خائف من الفشل، أو منشغل بمقارنة نفسه بمن حوله. هنا تظهر أهمية الثقة بالنفس، فهي ليست غرورا أو شعورا بالتفوق على الآخرين، بل هي إيمان الإنسان بقدراته وتقديره لذاته، وقدرته أيضا على مواجهة الصعوبات والتعلم من الأخطاء والاستمرار نحو أهدافه. كيف نبني ثقتنا بأنفسنا؟ كيف نتغلب على الخوف من الفشل ونظرة الآخرين؟ وهل يمكن أن تتحول الثقة بالنفس إلى قوة تدفع الشباب لتحقيق طموحاتهم؟
5: نعم، خلونا نرحب بالدكتورة هيفاء بادريق، مستشارة أسرية وتربوية ومدربة في الإتيكيت. أهلا وسهلا فيك دكتورة هيفاء، حياك الله معنا.
6: يا هلا والله، حياكم الله.
4: منورتنا دكتورة هيفا فقرتنا أما بعد. بداية، دائما إحنا بنسمع إنه في شعرة بسيطة بين الثقة بالنفس والغرور، وفي نسمع دائما ونشوف إنه الإنسان لما يكون واثق بنفسه يختلط الأمر على بعض الآخرين ويقول لك أنت مغرور. كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس عن الغرور؟
6: طبعا اكيد الثقه بالنفس هو امر مطلوب، يعني انا اكون واثق من نفسي، يعني محترمه نفسي، يعني انا عزيزه نفسي، لكن لازم يكون مرتبط فيها اني انا كمان متواضعه.
4: صح،
6: الواثق من نفسه تلاقي يحب للناس اللي يحبوا لنفسه، ينفع نفسه بس ما ينسى غيره، عكس الغير واثق اللي تلاقيه لا اراء الناس هي المهمه، يقدم الناس عليه. لازم يكون في عندنا اعتدال بين الطرفين، وهو الفرق، يعني ترى في فرق بين أنا أكون مغرورة وأنا واثقة من نفسي، إني أنا أكون معتدلة في إني أنا محترمة نفسي ومحترمة قدراتي، ولكن ما أكون مبالغة كمان. يعني في ناس أنت ما تقدر تتكلمي معاهم، يعني يا ما هنا يا ما هناك.
4: صحيح، يعني في فرق والله كبير جدا جدا، فرق السمع على الأرض بين الشخص المغرور وبين الإنسان الواثق من نفسه. الواثق من نفسه ما يحتاج إنه يكون مغرور، ترى واثق من نفسه.
6: أكيد، لأنه يعرف سلوكه ويعرف حتى السلوك اللي موجود فيه. مثلا أنا أعرف إنه أنا فيه سلوك مو جيد، كل إنسان يكون فيه حاجة أكيد يعني هو يعرفها، بس فأنا واثقة من نفسي عشان كده أنا قادرة أغير هذا السلوك.
5: بالضبط.
6: عندي فكرة إني أنا إيه وليش لا، أنا ممكن أغير هذا السلوك. طب لو جاء أحد انتقدني، طب أنا هتقبل النقد، أنا ما عندي أي مشكلة، أعتني بالنقاط اللي موجودة فيها والعيوب وممكن أصلحها، هنا تعتبر ثقة بالنفس.
5: بالضبط.
6: لكن تخيل اللي تيجي لشخص ثاني تقولي له لا حسيت إنك أنت مثلا أخطأت في دي النقطة، ممكن تنقلب الدنيا في مجال الأعمال، في مجال الصديقات، في مجال الصحبات، في مجال العلاقات، أي مجال من مجال، مستحيل أنت تقدر تكلمي هذه الإنسانة أو هذا الإنسان. فالإنسان طبيعي أنه هو المفترض يؤمن بقدر قدراته،
5: نعم،
6: مهاراته، وكيف يعرف يتعامل مع الناس، كيف يعرف يتعامل في المواقف، كيف يعرف يتخذ القرارات. كلها هذه الأمور توضح لك الفرق بين الواثق من نفسه وبين المغرور.
5: نعم، جميل دكتورة. طيب اليوم يعني الثقة صارت من المواضيع المتداولة جدا بين في أوساط الشباب.
6: صحيح.
5: اليوم إيش اللي أعطاها كم الأهمية الكبير هذا جدا وصارت حديث ومطلب لكل الشباب اليوم أو غالبيتهم خلينا نقول؟
6: زي ما قلنا إنه بسبب إنه حياتنا سريعة، وخلينا نقول إنها معقدة نوعا ما صارت، والآراء والمصادر في الحياة صارت متعددة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة عندنا والتواصل الرقمي خلاها حاجة مهمة. فالشباب صاروا بياخذوا هذه الأمور من النت، يعني مو مننا إحنا، يعني مو بس إنه يجي يا ماما ياخذك مثلا يسمع رأيك في موضوع أو ياخذ رأيك في موضوع، لا تلاقيه هو يعرف يطلع إيش الشيء اللي يبغاه وإيش فهذه الأمور كلها بتزاحل ثقته بنفسه.
5: نعم.
6: بتخليه يعبر عن أفكاره، بتخليه يشارك إنجازاته، بتخليه يتعلم مهارات جديدة، فهي مهمة ليهم. أنا أشوف يعني بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فيها أهمية، وفيها اللي ما يعرف يستخدمها ممكن يخفق.
5: صحيح.
6: يعني بسبب التواصل الاجتماعي.
4: طيب. طيب دكتورة، كيف يعرف الشاب أنه هو قاعد فعلا يملك ثقة حقيقية بنفسه مو قاعد يتوهم مثلا، ولا أنه أصبح متمرد أو مغرور؟ كيف أقول على هذا الشخص أنه هذا فعلا عنده ثقة حقيقية بنفسه؟
6: أنا دائما أقول عند الاختلاف يبان كل شيء.
4: عند الاختلاف
6: انت تعرف صديقتك في العمل او صديقتك في الشغل او يعني صديقتك في المدرسه. بالنسبه للبنات احيانا يجوا يستشيروني من بنات العيله. الاختلاف يبين انت شخص يعني محترم، بتتقبل اراء الناس، تعرف انك انت اخطأت، تعرف ترد على الخطا بطريقه محترمه، تحس انك انت قيمتك عاليه. بمجرد انك انت لو اخطأتي اعتذرتي،
4: صح،
6: في مشكله الاعتذار مره ما يقلل. تعرفي تقولي مثلا احد يجي يسالك شيء تقولي انا ما اعرف، هذه كلها ثقه. لما اجي مثلا تنصح احد ينصحني اي نصيحه، اقبل انا النصيحه،
4: صح،
6: ما اقارن نفسي باحد، اتقبل افكار الناس.
5: نعم.
6: قبل ما اجي اقرر اي قرارات افكر انا في القرار. كل هذه العوامل شوفي تخليك تعرف إنه الشاب أو الشاب هذول واثقين من نفسهم. لما يجوا يتكلموا بكل أدب بحدود. اليوم سمعت كده مقطع كده بعدي فيه وأنا في التيك توك، قال الأستاذ إنه اللسان، حتى نزلتها كده صورة في سنابي، اللسان هو اللي يحدد أنت إيش، يوريكي قيمك، يوريكي مبادئك، يوريكي دينك، يوريكي. ممكن الناس ما يعرفونا عبر الشاشة على فكرة، ونكون إحنا بنكتب عبارات بس تبين أنت مين.
5: نعم.
6: جابلك طريقة كلامك، صوتك المنخفض إذا أنت كنت بتتكلمي. وهم من هذا كله أنه تلاقيه شخص مو مهم عنده أنه هو يكسب أو يلفت انتباه الناس على إنجازاته. ما يهمه، يعني يشتغل هو ساكت بس.
5: بالضبط.
6: أي كل الحاجات هذه توضح الصراحة إنه يكون شخص واثق. أكيد
5: فعلًا، يعني النقطة اللي أشرت لها دكتورة، في ناس كثيرة ناجحة وما تحدث إزعاج أمانة، يعني زي غيرها من الناس لأنه واثق ومكمل في طريق حياته. طيب أكيد. اليوم إذا نبي نتكلم عن عوامل تساعد الشاب إنه يبني شخصية قوية ومتزنة في نفس الوقت، يعني مو بس قوية وغير متزنة.
6: أيوه.
5: نطلب نجمع ما بين الاثنين، شخصية قوية وفيها اتزان.
6: يعني حضرتك بتقول مو قوية وما فيها توازن، لأنه أحيانا في شخص لمؤاخذة يجيل أدبه ويقول لك أنا قوي.
5: بالضبط.
6: فأيوه، فهي القوة أبدا يعني ما ترتبط بقلة الاحترام.
5: أي في مفهوم شوي مغلوط عن قوة الشخصية نوعا ما. نعم.
6: صحيح صحيح. فأنا دائما أقول العامل الأول الأسرة، ثم الأسرة، ثم الأسرة، كده بيجينا المجتمع، بعد كده بيجينا التجارب. الأمان الأسري، الأسري إنك أنت تكوني شعورك بهذا الأمان، شعورك في هذه الأسرة، دائما تفكري شخص فعلا زي ما تفضلت حضرتك يكون متوازن، يكون في عائلته في أمان، في حب، في قبول وسط عائلته، ترى هو هذا يعني العامل الأول. يمكن تلاقي في أم تعلم كيف يضبط مشاعره، إحنا الآن بنربي أجيال وأجيال صغيرة، ويمكن زي أنا يعني الله يبارك لي عندي كبار بعدين عندي واحد صغير
5: الله يخليك.
6: فالصغير مختلف تربيته الآن في هذا الجيل، مختلف صراحة، مختلف عن الكبار،
5: مو بس مختلف، مختلف علينا تماما
6: مرة مرة. يعني حتى أنا أولادي دائما يقولوا لي ليش مثلا ما كنت تتعاملي معنا زيه، هو هنا محاط بسوشيال ميديا، محاط بأشياء وعوامل خارجية، أنا لازم أقرأ وأتثقف وأتعلم
4: عشان
6: أنا أعرف كيف أتعامل معاه.
4: صح،
6: أياميها كان علمي، أنا قادرة أتكلم معاكم، قادرة أتعامل معاكم، الآن أنا فوق العلم بأخذ علم تاني عشان أنا أعرف أتعامل مع هذا الصغير اللي هو جريد 5 ولا عمره 10 سنين.
5: والله فعلاً
6: فإحنا لازم نعلم كيف يضبطوا مشاعرهم، كيف يتعلموا الصدق، كيف القيمة، الحوار، لما أنت تسمعي مثلاً تقعدي تسمعي وتحاوري ويكون عندك طولة بال، هذه كلها ترى تبني الشخصية.
4: صح،
6: بالذات إن الحياة حقتنا صارت سريعة، كل شيء عصر السرعة، كل شيء صار يعني حتى نيجي نفتح الجوال تلاقينا يمشوه على 2، أي شيء تلاقيه يسرعوه. لا
4: صح،
6: لازم حياتي ما هي سريعة، مو كل شيء أنا أسرعه، لازم أجلس وأتحمل سؤاله اللي بيعيده كم مرة، يعبر عن رأيه، يتكلم بثقة، طيب أنا سمعتك، طب سيب اللي في يدي كله عشان تسمعيني، أديله كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثه جليسه أقبل عليه كله، يعني كان يترك كل حاجة ويلتفت.
4: صح،
6: أبدأ أكلفه بمهام عشان يتحمل المسؤولية. الآن أنت عمرك 9 سنين، يلا تعال إمني في الصلاة، يلا أنزل جيب لي هذا الغرض، تعال رتب لي دي الأمور، إيش رأيك نسمع لبعض القرآن، لازم التشجيع، التوجيه، أقدر جهده حتى لو كان حاجة بسيطة. شفتي لو
4: صح،
6: لو ركب ليجو إذا جاب، تعرفي يحبهم ألعاب الليجو دي الصغيرة، الله يجنن، رائعة كيف أنت بنيتها، رائع. الله يلهمنا، الله يلهمنا هذا السلوك وهذه الأخلاق.
4: صح، كمان ورح يأثر كثير في شخصية الطفل وفي ثقته في نفسه،
6: يحب يتكلم معك.
4: yes.
6: أيوة يحب يتكلم معك. وكمان نخلي بالنا كمان نوضح الأخطاء، شوف صح، أنت غلطت في دي الحكاية، شوف أنت لما مثلا أتكلمت كان صوتك عالي، لما أتكلمت رفعت يدك، لما أتكلمت مع مثلا السواق كنت يعني كل شيء، لا تفوتي حاجة. هي دي كل العوامل اللي تساعد في بناء شخصيته وحيكون شخص صالح للمجتمع بإذن الله.
4: نعم، طب بما أنه ذكرتي دكتورة الأسرة وأهميتها بحياة الطفل والشاب وكذا، كمان خلينا كذا نروح شوي على وسائل التواصل الاجتماعي. إيش رأيك يعني في وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية ثقة الشباب بأنفسهم؟ هل فعلا يعني كانت السبب في أنه خلتهم يقارنوا نفسهم بالآخرين وكانوا أقل ثقة، ولا أعطتهم الثقة؟ إيش رأيك؟
6: والله الاثنين على حسب طريقة الاستخدام. يعني هل إحنا الآن الجيل القديم نقدر نقعد ترى بدون جوال؟
4: لا،
6: خلينا صريحين، زمان كنا ننزل وكنا نقول للسائق نستناك الساعة كده في المكان الفلاني، أنا عشت هذا الزمن اللي ما كان عندي جوال لسه لما دخلت علينا. الآن أنا لو الموبايل مش في يدي أتوه ممكن.
4: صح،
6: طب فين جاء دخل أدخل على البوابة، فبالتالي اللي إحنا بنتعامل به كمان أولادنا صاروا أكثر، علشان حتى دراستهم صارت بالآيباد.
4: صحيح،
6: أكثرهم يعني. فالأمور هذه تعزز الثقة بنفسهم، لكن أحيانا تجي في مقارنة على حسب أنت طريقة استخدامك، كيف طريقة توعيتك أنت لأولادك في البيت، حتى لو كانوا شباب، حتى لو كانوا 15 16، يعني إحنا عندنا في العائلة مثلا شايلين منهم أشياء كتير، مثلا ما يتفرجوا يوتيوب، ما يتفرجوا، يعني هو ده النظام اللي أنت حتمشي عليه. لما نصير سن معينة لابد إنه يكون في إحاطة عليهم بحب.
4: صح،
6: مو بقوة. يجي هو 5 ابتدائي 6 ابتدائي كل الأولاد معاهم جوال، يا مام أنا مالي شغل، أنا الجوال حيطلع لك في دي المرحلة العمرية، يعني لازم أكون أنا خيطهم بس بأمان، بحب، لأنه في الخير، الهو

0: وسائل التواصل الاجتماعي ترى فيها اشياء مره كويسه
1: بالضبط،
0: لكن فيها حاجات مره مو كويسه. طيب هم اذا احنا ما نبهناهم الخطا اللي فيه والسوء اللي فيه لهم، هم كيف حيفهموا؟
1: بالضبط.
0: فهو كل واحد على حسب طريقه الاستخدام يعني.
1: يعني
0: وخلي بالك انه اللي بيظهر على الشاشه ما بيعرض حياه الناس كلها، يعني في احنا بس بنشوف الكل صار كده بيقول ترى احنا ما بنعرض الا اللحظات الجميله، احنا ما بنبين لكم الاخفاقات وما بنبين لكم الكل صار كده يتكلم بدي الاسطوانه. فلازم تفهمي ترى مو كل شيء بتشوفه انت هو صحيح.
2: صح.
0: هو صحيح
2: اكيد طبعا.
1: طيب هي ايضا بما ان احنا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن لها جانب وله ارتباط في سؤالنا القادم، خلقت عندنا نوع من استرضاء الآخرين أو البحث عن رضاهم. فاليوم إحنا لو نربطها بموضوعنا السعي وراء إرضاء الآخرين، هل ممكن أنه يمنع الشاب من أنه يكتشف شخصيته الحقيقية؟
0: أكيد، لأنه حيكون زي ما قلنا في بداية الحلقة غير واثق من نفسه، وهو ما هو عارف نفسه، هو بس مجرد شخص يبغى يقلد ويبغى يتوقع الـ الناس التانين إيش يشوفوا منه. أهم شيء اهتمامات الناس، يقدم لهم أي شيء ويكون يعني موافق لآرائهم إيش رأيهم فيه، فهذا كله يعني راح يسبب عدم ثقة في النفس.
2: نعم.
0: لكن مراعاة مشاعر الآخرين بحد ذاتها هي ما بتكلم بقول إن هي فيها مشكلة، لكن مو تصير هي شغلنا الشاغل. فأنا أكون إنسان متوازن وعندي ثقة في النفس وأحترم نفسي وأحترم الناس وما أغلط على أحد، وأعرف إيش قيمتي وأعرف إيش هي احتياجاتي وأعرف متى نختلف مع الناس وأعرف متى أعتذر وأعرف متى الأمر هذا مهم وأعرف متى الأمر هذا غير مهم. فهذه الأمور كلها طول ما الشخص عارفها وعارف نفسه ما يهمه يعني إرضاء الناس. يعني تلاقيه ممكن، وكمان في نقطة بقولها، في ناس أحيانا تقول لك أنا ما يهمني يزعلوا ولا ما يزعلوا، أنا واحدة أقول الحق ويدبزوا كلام أشكال والوان. فمو صحيح ترى، ما حد قال لك انه او ما حد قال لك انه انت كده ما شاء الله حقاني او واثق من نفسك
1: بالضبط.
0: انك انت تخطئ على الناس.
2: صح.
0: هذه كمان نقطه مره مهمه، انا لازم اكون محترمه في المقام الاول، وهذا ما انادي به في دوراتي في كل شيء انا انزله، انه خليك محترم، احترم نفسك الناس راح يحترموك، لازم تكون في لك كاريزما خاصه بيك يعني.
2: صح. اليوم انت كده جاوبتي على موضوعنا اليوم في فقرتنا بلان بي دكتوره، انه لو في شخص طلب منك رايي تمام، وانت عارف انه هذا الشخص يزعل من الانتقاد او يزعل من الراي الصريح، ايش تسوي في هذه الحاله؟ هل انت تجامله ولا تقول رايك بصراحه؟
0: ما دام هو طلب رايي اقول لها انا اعرف انك انت شخص تزعل وانت زعول، انت سالتني ليه، هتقولي والله ابغى رايك. هل انت حتقدر تتحمل رايي بصدق؟
2: يس.
0: بامانه بيني وبينك وبين الله.
2: ايوه.
0: فتقوم تقول لي ايوه، او يقول لي الشخص هذا اخويا خالتي عمتي. ايوه. خلاص واحد اثنين ثلاثه، لانه دي امانه.
2: صح.
0: يعني انا لازم لو ما طلبت رايي او ما طلب رايي مستحيل اجي اقوله.
2: أيوة.
0: ما ابغى، لانه انا عارفه انت شخص تزعل يعني.
2: ايوه. في حال لو انه طلب رايك بامانه لا. ممكن اقوله
0: لا.
2: بامانه
0: لا أقول.
2: لكن ما طلب ما حدخل نفسي.
0: ايوه ما ادخل نفسي.
2: صح.
0: حيلف ويرجع لك لانه عارف انك انت امينه.
2: صح اكيد. طيب دكتوره اخيرا في بالي سؤال، هل الاهتمام بالمظهر وطريقه الحديث يساعد في الثقة بالنسبة للشباب يعني، ولا أي شخص حقيقي مو بس للشباب، وما حدوده؟ لأنه في ناس بتبالغ كثير في المظهر وفي ناس ما تهتم بالمظهر.
0: لا.
2: في ناس عندهم برضو فكرة زي ما فكرة أنا صريح وأدبج الكلام زي ما يطلع يطلع، واللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل. في كمان أنه والله هذا أنا، هذا لبسي، أنكم أنتوا بدكم
0: ما لكم طول.
2: يس.
0: أنا أهرجل في نفسي والبس أي حاجة ترينك ولا حاجة وانزل الشارع ولا ألبس أي شيء.
2: أيوة.
0: لا لا
2: تتقبلوني مثل ما أنا يعني.
0: لا لا إحنا عشان كده صار في عندنا الذوق العام ومراعاة الذوق العام، وحكومتنا ما شاء الله تبارك الله حطت لنا حتى قوانين في موضوع الذوق العام.
2: صح.
0: يعني الإنسان أصلا المبالغة في كل شيء يعني إيش يقول لك تبهت جماله.
2: صح.
0: الصراحة إحنا لما نشوف شخص مبالغ، طيب انت نفسك فكري كده، نشوف شخص مره مبالغ ما تحسي انه على طول نقول اوف والله اوفر، سواء رجال او ست. طيب
2: صح. صح.
0: فالإنسان ينظر في المرآة دائما لنفسه ويقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، يعني سبحان الله. يعني هذه أمور كلها علمتنا هي السنة النبوية اللي إحنا الآن بنعطيها في الإتيكيت، الإتيكيت اللي

0: اللي أنا مسميته الحمد لله الإتيكيت المحمدي. فالإنسان لا يبالغ، لكن في نفس الوقت مو يبهدل نفسه ويقول أصلا أنا فلان ولد فلان ما يهمني أنا إيش لابس، ويقوم ينزل بحاجة مخالفة للذوق العام ويقول أنا ما يهمني. غلط.
1: أو ممكن يلبس الأشياء في غير أماكنها، يعني في لكل مقام مقال، يعني وإنت رايح دوامك غير ما أنت رايح مع أصحابك، غير ما أنت رايح مثلا احتفال زواج ما أعرف زي كده.
0: أكيد، وهو هذا التوازن اللي إحنا نسعى، بما إننا تكلمنا اليوم كثير عن الشباب، إنه إحنا نعلمهم. هو صح. أحيانا من جد من جد يتباسطوا، فجأة يطلع تريند لبس معين، ما أدري كيف يكون
1: صحيح،
0: طب يكون ما أدري إيه. فلا، أنت أم، أنت دورك، أنت خالة ترى برضو، أنت ممكن تقولي وتنبهي، تصدق هذا مو حلو اللي خرجة، هذا مو حلو لده المكان.
1: صح.
0: فبالعكس دورنا دائما ان احنا نكون وراهم.
1: نعم والله دكتورة، يعني احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معنا اليوم للحديث معاك جمال ما ينتهي.
0: والله يسعدك من كثير زوجك.
1: الله يسلمك، وكثير احنا محظوظين انك انت تكوني معنا في استديو 20، وان شاء الله نتمنى تكوني معنا في حلقات قادمة ان شاء الله.
0: تحت امركم دائما، وانا اتمنى انتم تسمعوني، ادخلوا على صفحة هيفاء بدريق وهتلاقوا حاجات ان شاء الله حلوة كثير تخص الاسرة
1: ان شاء الله. اشكر وجودك دكتورتنا الجميلة هيفاء بدريق، مستشارة اسرية وتربوية، مدربة في الاتيكيت. شكرا لك، مساءك سعيد.
0: يا هلا
1: يا هلا، مكملين نغني ونرجع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، نكمل معكم في استوديو 20 منتصف ساعتنا الثانية من هالبرنامج. خلونا نروح لوحدة من الفقرات اللي عندنا AI Secrets، واحدة من الفقرات اللي نتكلم فيها عن الذكاء الاصطناعي، أسراره، التوجهات الجديدة. عندنا خبر صراحة أو موضوع راح ناخذ نعطي فيه. يقول لك يا مريم، الذكاء الاصطناعي مرشح لتولي 60% من أعمال خدمة العملاء في المنطقة خلال عامين.
6: 60%؟ شتر. يعني أكثر من النص، يعني موضوع يعني خلاص جدي. طيب التفاصيل تقول أنه من المتوقع أن يتولى الذكاء الاصطناعي نحو 60% من مهام القوى العاملة في قطاع خدمة العملاء بالمنطقة خلال العامين المقبلين، مقارنة بنحو 10% حالياً، يعني حالياً 10%.
5: نعم.
6: مستقبلاً بعد عامين 60%، في ظل تحول متسارع يشهده القطاع نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
5: طيب يقول لك يشهد قطاع خدمة العملاء تحول واضح مع دخول الذكاء الاصطناعي في مهام كانت تنفذ تقليديا من قبل الموظفين، إلا أن هذا التحول لا يزال تدريجيا، إذ تتركز أفضل الممارسات على تحديد حالات الاستخدام المناسبة ثم تطبيقها، قياسها، وبعدين نشوف النتائج قبل التوسع في استخدامها. في المقابل مريم يقول لك قد يدفع الحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي بعض الشركات، لأنه فيها عامل توفيري، مباني يعني يتم الاستغناء عنها، إلى تبني تقنيات بوتيرة أسرع من اللازم، رغم أن حجم الاستخدام الفعلي ببعض القطاعات قد يكون أقل من الصورة التي توحي بها الضجة المحيطة بهذه التقنيات.
6: يا سلام. طيب في تقديرات بتشير إلى أن معدل دوران الموظفين في مراكز الاتصال يتراوح بين 12 إلى 15% شهريا نتيجة الضغوط والإرهاق النفسي المرتبط بطبيعة العمل. طبعا لما يكون في ذكاء اصطناعي ما يصير عنده ضغوط ولا إرهاق نفسي، ما في مرة،
5: غالبا ما حيكون موجود.
6: إيش هو
5: يعني حيكون في أعداد أقل يعني؟
6: لا قصدي الذكاء الاصطناعي ما عنده إرهاق نفسي.
5: الذكاء الاصطناعي
6: ما عنده لا ضغط ولا إرهاق نفسي، يعني هو يخلي يعني يجعل بعض المهام المرشحة للأتمتة هي اللي ممكن تتسبب في ضغط نفسي متكرر على الموظفين، فلما يقوم بها الذكاء الاصطناعي خلاص أصلا هو ما يطفش. يعني
5: اللي جرب هالوظيفة يعرف أنها تضغط صراحة.
6: صح.
5: أي والله.
6: أكيد.
5: طبعا طيب. متوقع يقول لك أن تختفي بعض الوظائف المرتبطة بمراكز الاتصال مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. أنا ما أشوف أنها راح تختفي، ولكن ممكن يكون في تقليل يعني. إلا أنه أتمتت المهام الأكثر إرهاقا نفسيا قد تسهم في رفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء. يقول لك أنه يشبه هذا التحول ما حدث في المصانع سابقا عندما تولت الآلات عددا من الأعمال الشاقة والخطيرة التي كان يقوم بها الإنسان، وهو ما ساهم في تقليل الإصابات والوفيات وتحسين بيئة العمل. وش رأيك في المقارنة هنا؟
6: جميل جدا. هذا هو يعني الهدف من وجود استخدام الذكاء الاصطناعي، إنه فعلا المهام أو الأعمال اللي فيها إرهاق نفسي كبير أو ضغط نفسي كبير أو أعمال شاقة وخطيرة يقتقون بها الآلة بدل الإنسان.
5: بالضبط. طيب شوفي، اليوم إذا كذا نتكلم بشكل جانبي عن هالموضوع، يعني هي لها جوانب مفيدة ولها جوانب يعني ممكن تكون سلبية. واحدة من الأشياء السلبية لما أنا أتعامل مع الذكاء الاصطناعي أو هذه التقنيات مع أي شركة مريم، أنا أحس الموضوع مستفز يعني نوعا ما، لأن أبغى أوصل الموظف في إشكالية معينة ماني فاهمها، فيرد عليك الذكاء بخيارات معينة تضغط عليها
6: صح
5: ويقول لك شكرا. طب ما حليت المشكلة،
6: طب ما حل أيوة
5: ما حليت المشكلة، ايش تقول لي شكرا
6: بالضبط؟ ويرجع ترجع تعيد مرة ثانية وتحط نفس الخيارات ويرجع شكرا لتواصلك معنا وكذا.
5: ساعدنا بخدمتك.
6: طب فين أبغى أحد أتكلم معاه حقيقي؟ فعلا بتصير معنا كثير زي كذا يعني أحيانا. إذا هم يبغوا يطوروا الأشياء هذه لابد يكون في حل وتوجد حلول، مو بس رد. هذا اسمه رد بدون حل.
5: أي بالضبط.
6: احنا نبغى حل، رد وحل الاثنين سوا. طيب كمان قالوا انه تبرز اهميه هذه النقطه بشكل خاص في المنطقه العربيه، حيث لا يكفي ان يفهم الذكاء الاصطناعي اللغه العربيه بحسب، بل يحتاج ايضا الى التعامل مع اللهجات المحليه وطبيعه التواصل والثقافه في كل سوق، الى جانب قدرته على التبديل بين العربيه والانجليزيه والفرنسيه وغيرها من اللغات بحسب حاجه العميل. كمان تعد السعودية من الأسواق الأكثر تقبلاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الحديثة داخل قطاع الأعمال.
5: يا سلام.
6: نعم.
5: طيب هذه كانت أخبارنا في آي سيكريت. أنتم يعني أعطونا آراءكم، وتفضل في مثلاً موضوع خدمات العملاء لما تتصل على قطاع أو جهة معينة أنه تتواصل مع الذكاء تحس أنه أسرع وراح يعطيك حل، ولا انه التواصل مع يكون في رد بشري، في انسان يرد عليك وياخذ يعطي، هو افضل واحسن بالنسبه لك؟ يمكن الشركات تحسبها من ناحيه التكاليف مريم انها اسهل وايسر بالنسبه لهم، ولكن احنا كعملاء عند هالشركات القطاعات والله احيانا لازم اتكلم مع موظف.
6: حتى انا احيانا احتاج انه انا مره زي كده يعني قبل فتره اني انا كنت داخله موقع وابغى شيء شغله معينه، الذكاء الاصطناعي قاعد يرد علي الرد الالي، فكتبت لهم اني انا احتاج اني اتكلم مع شخص يرد علي، قالوا لا ارجعي كمان للموقع.
5: أي.
6: خلاص بطلوا يكلموني، ارجعي الموقع وخلاص. فاكيد الانسان لا يلغى دوره بوجود الاله.
5: بالضبط.
6: مهم جدا يعني. طيب عموما احنا مكملين، نطلع فاصل وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
2: طيب نعود لكم في دقائقنا الأخيرة اليوم من استوديو 20. يا هلا وسهلا بكل اللي سمعنا الآن واللي كان معانا. بلان اليوم بتقول لو أصر عليك شخص تقول رأيك بصراحة بدون مجاملة، وانت تعرف بقرارة نفسك انه هذا الطرف الآخر ما يتقبل النقد، ايش الخطة بقى في مثل هذا الموقف؟ ومعانا عاصم. هلا وسهلا يا عاصم.
3: هلا فيكم، مساكم الله بخير.
2: مساء الأنوار، يا هلا.
3: أخباركم طيبين إن شاء الله. أول شيء نبارك للمنتخب قبل أي حاجة فوزنا وحصولنا على كأس الخليج، نبارك للوطن كله إن شاء الله، والأكبر إن شاء الله البطولات الأكبر إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طيب يلا عاصم أعطينا بلان بي.
3: والله بلان بي، شوفي أنا دائما إذا جيت أنصح شخص أبدأ بإيجابياته علشان أخليه يستقبل النصيحة كذا بهدوء ويكون مخه جاهز. أقول والله صراحة أنت عجبتني ذاك اليوم، وأنت سويت، وأنت صراحة فيك حاجات تشدني كثير، ولكن بعدها أقول له نصيحة.
2: تمام،
3: يعني هذا لازم يجهز الشخص استقبال النصيحة. إحنا ما نشغل أني أطير في واحد كذا وأنفق عليه وكذا، ما حأخسر الشخص هذا وحالة ولا راح أستفيد، يعني حالة ما راح توصل المعلومة.
2: صح، أتفق معك. يعني بالأول نعطيه إيجابيات ونعطيه كلام حلو وجميل، وبعد كده نقول له الملاحظة.
3: أيوة
2: تمام،
3: أفضل طريقة صراحة.
2: تمام، شكرا يا عاصم، يعطيك العافية. هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات على الواتساب بيقول مساء الخير مريم وخالد وخلودي، هلا وسهلا بك يا عبد الله. يقول أنا أصارحه لكن باحترام، أقول رأيي بوضوح وأركز على الموضوع مش على الشخص نفسه. حبيت.
4: حلو، جميل والله.
2: صح،
4: توجهك رهيب يا صديقنا.
2: يقول أنا أقول يعني على الموضوع مش عليه هو شخصيا، يعني ما تيجي تقول والله أنت ما تفهم أنت كيف سويت، لا، نقول الموضوع نفسه مش على الشخص، لأنه هو كده حيعتبره الموضوع انتقاد له هو شخصيا. يقول وإذا زعل، يقول بعد كذا عبد الله بركات، إذا زعل ما أغير رأيي.
4: يثبت على رأيه
2: لمجرد إرضائه. أيوة
4: طيب،
2: والله سويت اللي عليك يا عبد الله.
4: أوكي، شكرا لك يا أبو عابد حبيبنا، وشكرا كل أصدقائنا.
2: تمام، سارة من مكة بتقول مساء الخير مريومة وخالد. تقول أنا ما أعطيه 10 ملاحظات مرة واحدة، أبدأ بأهم شيء وأشوف وقيس الوضع، إذا تقبل مني أكمل، ما تقبل ما أكمل.
4: ممكن برضه هذه فكرة، يعني أنا قلتهم جس النبض وتشوف الكلام فيه فرصة جيدة مناسبة أن تتكمل ولا لا، خصوصا أن أنت عندك معرفة سابقة بهذا الإنسان وأسلوبه وردة فعله، وردة الفعل هذه دائما
2: أيوة
4: تحتها خطوط كثيرة.
2: صحيح. عموما احنا وصلنا كده لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى انكم قضيتوا وقت حلو معانا، ونتمنى لكم ليلة سعيدة ان شاء الله. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري، شكرا ريهام يعطيك العافية. زميلي خالد مستور يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، وشكرا لك مريم العمري ما قصرت، يعطيك العافية كذلك.
2: الله يعافيك. أيضا الإخراج الجميل وكل تفاصيله أكيد مع مخرجتنا خلود لبن، يعطيك العافية خلود. إلى اللقاء.
4: تمام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الشوكولاتة البيضاء، هل هي شوكولاتة فعلا؟ الشوكولاتة البيضاء لونها أبيض وما فيها طعم الكاكاو القوي اللي نعرفه في الشوكولاتة الداكنة، ومع كده نسميها شوكولاتة. فهل الشوكولاتة البيضاء فعلا شوكولاتة ولا هي بس أخذت الاسم؟ الإجابة تبدأ من حبة الكاكاو نفسها. لما تتم معالجة حبوب الكاكاو نحصل منها على مكونات مختلفة، منها المواد الصلبة اللي تعطينا اللون البني والطعم المعروف للكاكاو، ومنها زبدة الكاكاو وهي الدهون الطبيعية الموجودة داخل الحبة. وهنا يجي الفرق الأساسي، الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب بتحتوي على المواد الصلبة للكاكاو بنسب مختلفة، أما الشوكولاتة البيضاء فما تحتوي على هذه المواد الصلبة لكنها تحتوي على زبدة الكاكاو، وعشان كده لونها فاتح وطعمها مختلف لكن ما تزال تحمل جزء حقيقي من حبة الكاكاو. وعادة تصنع الشوكولاتة البيضاء من زبدة الكاكاو مع السكر ومكونات الحليب، وممكن تضاف لها الفانيليا، لكن مو بالضرورة كل قطعة شوكولاتة بيضاء نلاقيها في الأسواق تعتبر شوكولاتة بيضاء حقيقية، لأنه في معايير تحدد أصلاً إيش اللي ممكن نسميه شوكولاتة بيضاء. في الولايات المتحدة مثلاً لازم تحتوي على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو حتى تحقق المعيار الرسمي للشوكولاتة البيضاء. أما بعض منتجات الشوكولاتة البيضاء فتستخدم دهون نباتية بدل زبدة الكاكاو، وهنا يختلف المنتج نفسه، لأن زبدة الكاكاو مو مجرد دهن يعطي الشوكولاتة قوامها، ولكن لها خصائص مميزة جداً في الذوبان، وهذا يفسر إحساس الشوكولاتة لما نحطها في الفم. زبدة الكاكاو ممكن تتبلور بأكثر من شكل، وفي صناعة الشوكولاتة يتم التحكم في تسخينها وتبريدها في عملية اسمها تيمبرينج أو التعديل الحراري، الهدف منها أنه تتكون البلورات بالشكل المطلوب، وهذه العملية هي اللي تساعد الشوكولاتة الجيدة أنها تكون لامعة ومتماسكة وتنكسر بشكل نظيف، وبعدين تبدأ تذوب بسرعة لما تدخل الفم، لأنه إحدى الصور البلورية المرغوبة لزبدة الكاكاو تنصهر في نطاق قريب من حرارة الجسم. يعني الإحساس اللي نعتبره طبيعي جداً لما قطعة الشوكولاتة تذوب على اللسان وراء ترتيب دقيق جداً لبلورات الدهون. في شيء ثاني ممكن نلاحظه في الشوكولاتة البيضاء مع الوقت، لونها مو بالضرورة يظل بنفس الدرجة أثناء التخزين، وخصوصاً مع الحرارة ممكن يبدأ لونها يتحول تدريجياً من الأبيض أو العاجي إلى درجة أغمق، والسبب يرجع إلى تغيرات تحصل داخل مكوناتها مع الوقت، منها أكسدة الدهون وتفاعلات بين السكريات ومكونات الحليب. وفي فرق ثاني بينها وبين الشوكولاتة الداكنة، لأن الشوكولاتة البيضاء ما تحتوي على المواد الصلبة للكاكاو فهي كمان ما تحتوي بنفس الصورة على كثير من المركبات النباتية الموجودة في هذا الجزء من الحبة، ومنها البوليفينولات، وعشان كده وجود زبدة الكاكاو فيها ما يعني إنه تركيبها هو نفس تركيب الشوكولاتة الداكنة، الاثنين أصلهم من الكاكاو لكن كل واحد يعتمد على أجزاء مختلفة منه. أما قصة الشوكولاتة البيضاء التجارية فترجع إلى أوروبا في الثلاثينيات، ومن أشهر المنتجات المبتكرة ميلكي بار اللي تم إطلاقه عام 1936، والفكرة اعتمدت على استخدام زبدة الكاكاو مع مكونات الحليب والسكر لإنتاج شوكولاتة مختلفة تماماً في اللون والطعم عن الشوكولاتة البنية المعروفة. ومن وقتها انتشرت الشوكولاتة البيضاء حول العالم وصارت تستخدم لوحدها أو في الحلويات والكيك والتزيين. وفي النهاية الشوكولاتة البيضاء نفسها ممكن تتحول لنوع مختلف تماماً لما تتعرض للحرارة بطريقة محسوبة والفترة طويلة، يبدأ لونها يتحول تدريجياً من الأبيض الكريمي إلى الذهبي، وتتغير نكهتها كمان وتظهر فيها نكهات تشبه الكراميل والبسكويت، والنتيجة تعرف اليوم باسم بلون شوكليت أو الشوكولاتة الشقراء. يعني حتى الشوكولاتة البيضاء ممكن تكون بداية لنوع آخر من الشوكولاتة بطعم ولون

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قصة اختراع.
2: تخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM. قصص رياضية.
3: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 بين ريال مدريد وباير ليفركوزن كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل روبرتو كارلوس كرة عرضية عالية جدا نحو حدود منطقة الجزاء ليرتقي لها زين الدين زيدان ويسددها بقدم يسرى سحرية وهو في الهواء لتستقر مباشرة في أقصى الزاوية العليا للمرمى، وصنف هذا الهدف كأجمل هدف في تاريخ النهائيات الأوروبية.
0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: ليش نسوي كذا؟
5: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: خلاصة.
4: تواجه تعقيدات يومية في بيئة العمل وتتمنى لو أن هناك دليلاً ذكياً يختصر عليك طريق النجاح الوظيفي؟ الجواب يضعه بين يديك ريتشارد تامبلر في كتابه قواعد الإدارة. الإدارة الناجحة ليست تعسفاً، بل هي فن التعامل الذكي مع البشر واحتواء الضغوط. السر الجوهري في كتاب قواعد الإدارة يكمن في أن تحافظ على هدوئك وتدعم فريقك وتتحمل المسؤولية بشجاعة الكبار. تذكر، أفضل القادة هم من يصنعون قادة آخرين، كما يقرر بوضوح كتاب قواعد الإدارة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
3: تخيل انك جالس تتصفح منيو او بوست او حتى تشوف فيديو وفجأة قدامك كلام بلغة ما تفهمها، ايش تسوي بالعادة؟ سكرين شوت، تفتح المترجم، نرفع الصورة؟ لحظة، إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش في اختصار أسرع، اضغط مطولا على زر الهوم أو شريط التنقل وبعدها اضغط ترانسليت ويترجم لك الكلام اللي ظاهر على الشاشة مباشرة، صورة، نص، حتى محتوى ظاهر داخل فيديو بدون ما تطلع من التطبيق اللي انت فيه. يعني لو انت مسافر وقاعد طالع منيو بلغة ما تعرف منها ولا كلمة، لا تبدأ رحلة النسخ واللصق، خلي الشاشة تترجم نفسها، وهذا بكبسة زر.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
6: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالأحمر وسام الغريبي، اخراج مناهل دحمان.
1: ليس كل خلاف سببه اختلاف الآراء. احيانا يبدأ الخلاف من شيء ابسط من ذلك بكثير، من كلمة قطعت قبل ان تكتمل، او فكرة لم تجد طريقها الى النهاية، أو صوت ارتفع لأن صاحبه شعر أن أحدا لا يستمع إليه. فحين يتحدث شخصان في الوقت نفسه، ماذا يحدث للحوار؟ هل نسمع فعلا ما يقوله الآخر؟ أم أننا ننشغل بتجهيز الرد قبل أن ينتهي من حديثه؟

0: كم مرة قاطعنا شخصا لأننا ظننا أننا نعرف ما سيقوله؟ وكم مرة اكتشفنا بعد انتهاء النقاش أننا لم نفهم ما كان يقصده أصلا؟ الاستماع ليس مجرد صمت نلتزم به حتى يأتي دورنا في الكلام، بل هو أن نمنح الآخر فرصة كاملة ليعبر عن فكرته حتى لو كنا نختلف معها. ففي الحوار ليس المهم فقط ماذا نقول، بل كيف نسمع وكيف نختلف وكيف نترك مساحة للآخر حتى يسمع. المقاطعة قد تبدو تصرفا بسيطا، لكن تكرارها يجعل الطرف الآخر يشعر أن كلامه غير مهم. وفي بعض النقاشات يبدأ الخلاف الحقيقي ليس بسبب اختلاف الآراء، بل بسبب الطريقة التي نتحدث بها. شخص يقاطع والآخر يرفع صوته، ثم يبدأ كل طرف بالحديث في الوقت نفسه، وفي النهاية لا أحد استمع إلى أحد. الحوار ليس سباقا، وليس المطلوب أن نرد بأسرع ما يمكن. أحيانا يحتاج الإنسان إلى ثوان حتى يرتب فكرته، والصمت القصير أثناء الحوار ليس فراغا، إنه مساحة للتفكير. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى نبرة صوتنا، فقد تكون الكلمات صحيحة لكن طريقة قولها تجعلها تبدو جارحة، وقد نستطيع أن نقول الفكرة نفسها بهدوء فتصل بطريقة أفضل. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. اترك المتحدث ينهي فكرته. إذا احتجت إلى الرد، انتظر لحظة قبل أن تتحدث. لا ترفع صوتك لمجرد أن الطرف الآخر رفع صوته، واسأل سؤالا للتأكد من أنك فهمت قبل أن ترد. قد نكتشف أن بعض الحوارات التي اعتدنا أن تنتهي بالخلاف كان يمكن أن تنتهي بالتفاهم لو منح كل طرف الآخر فرصة حقيقية للكلام. الحوار الناجح لا يحتاج إلى صوت أعلى، بل إلى أذن تسمع وعقل يفكر وكلمة تعرف متى تقال. فلا تجعل رغبتك في الرد تمنعك من فرصة الفهم. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه معا. نرسم اسلوب

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد ومنصه الاولى وكذلك مستمعينا عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده من دورينا غير. بكل تاكيد ارحب بارائكم تعليقاتكم وطروحاتكم فرحتكم ابتهاجكم بمنتخبنا الوطني بتحقيقات كاس الخليج 27 للمره الرابعه في تاريخه على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه. خلونا نرحب بضيوفي الاعزاء في هذه الحلقه العزيزه عبد الرحمن بعود. حياك الله بنور، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله ابو ساره، احييك واحيي الساده المشاهدين والمستمعين. اهني عبد الرحمن سمحت لي مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الرياضه والاخوان في اتحاد القدم سواء الحالي او القديم اللي يعتبر اليوم العمل المتراكم حتى وصلنا لهالمرحله هذه. ايضا مباركه لكافه الجماهير السعوديه والاخوان الاعلاميين اللي دعموا بشكل كبير. تهنئه خاصه لك اخوي ابو ساره، يعني كثير من الامور فتحت ملفات كثيره، علقت بتعليق المحب لوطنه وباذن الله يعني تستحق اللحظه يعني هذه.
0: تعلق اليوم تعليق فرحه، ذاك التعليق ذيك الايام
1: مع ليبو بالعكس. لا اليوم كان عندك
0: بعد
1: دافع
0: كاس العرب والله صراحه، يعني
1: عندك دافع، لكن ابو ساره كان عندك دافع وطني يعني. واليوم تكلمت بحديث العمل يعني المنطق صح. واليوم يعني تستحق ان برضو نقول لك مبروك ابو ساره.
0: مبروك لنا جميعا الحمد لله، مبروك للوطن. عبد الله العمري اهلا وسهلا، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك.
2: اهلا اخوي عبد الرحمن، احب امسي عليكم ومسي على الساده المشاهدين وعلى الزملاء. الحقيقه لان البارح فرحه وطن، يعني اختصار كل اللي حدث فرحه وطن. الكره السعوديه تستحق اكثر واكثر. أجدها فرصة أني أرفع أسمات الثاني والتبركات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا المنجز، ولكافة القيادة الرشيدة وللمسؤولين في وزارة الرياضة على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي والأخوان في الاتحاد السعودي. يعني البارح الحمد لله شفنا ملحمة تاريخية يستحقها هذا الجيل ولن تخرج من الذاكرة بسهولة. يعني كان نجومنا في الموعد، وقبل ذلك كان الجمهور يعني له أثر واضح في التتويج اللي حصل المنتخب. الكرة السعودية تستحق الكثير يا عبد الرحمن.
0: أكيد بسام الدخيل بسلطان، حياك الله.
3: رحيك أبو سارة، حييك وأكيد حيي السادة المشاهدين والمشاهدات والزملاء الكرام. ويمكن أكد أيضا بأن نرفع أسمايات التهاني والتبركات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأيضا وزير الرياضة على هذا الإنجاز الكبير بتفاصيله اللي عشناها يمكن على مدى الثلاث أسابيع الماضية. البطولة المستحقة للمنتخب السعودي بمنجزات مختلفة، في أفضلية على مستوى اللاعبين والجوائز الفردية والمدرج والجهاز الفني والفريق اللي صراحة رفع رؤوسنا ويستحق الإشادة. حقق بطولة دون أن يعني تستقبل شباكة أي هدف، وأنا أعتقد أن هذه ربما تكون سابقة في بطولة الخليج على مستوى المنتخبات. أمانة يعني اليوم كلنا كسعوديين نشعر بفخر كبير جداً بأن أبطال الأخضر قدروا يحققون هذا الإنجاز، ونتمنى أن يكون هذا بداية لعودة المنتخب سيد القارة الأسيوية يعود لمكانه الطبيعي كبطل وبطل للخليج وبطل للقارة ومشرف للكرة الخليجية والعربية والأسيوية في المحافل العالمية. أكيد
0: أبو بدر منير الخاتم أهلا وسهلا، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك، مبروك لك.
4: الله يبارك فيك أبو سارة، أهنيك بصراحة بهذه المناسبة الغالية علينا. أيضا التهنئة موصولة إلى يعني الزملاء عندك في يعني في الاستوديو، الإخوان بسام عبد الله وعبد الرحمن، مشتاقين كثير بصراحة.
3: توني بقول مشتاقين لك أبو بدر، من زمان ما طلعنا سوا.
4: الله يسعدك. اهم حاجه احنا طلعنا في مناسبه حلوه.
3: اي والله الحمد لله
4: تكون فارقه بالنسبه لنا. يعني انا بصراحه امس كنت سعيد.

0: أكيد، وسعادتي مختلفة تماما. أنا الحمد لله صحيح أني شاهدت يمكن مناسبات جميلة أبو سارة، أن حققنا بطولات يعني في مثلا في 2002 و2023 وقبلها في 94، يعني شاهدناها وفرحت مع إخواني. اليوم أنا قاعد أفرح مع عيالي، بدل ما كنت من قبل كنت
1: بعد
0: أقص
1: طول
0: لهم
1: العمر
0: القصص
1: كبرت يا أبو
0: وطلابي وكذا،
1: بدر.
0: وأنا أقول لهم
2: إيه
0: كبرنا إيه، بس وش نسوي، عيالنا
1: طول
0: لازم بعد
1: عمرك،
0: نخليهم
1: طول
0: ينبسطون
1: عمرك
0: معانا.
1: إن شاء
0: فهذا
1: الله.
0: الشيء صراحة
1: الله
0: شيء
1: يحفظك.
0: يعني مختلف بصراحة، وأكيد إن شاء الله عيالك لما يكبرون شوي راح يتقص لهم ويشاهدون إن شاء الله يعني في كأس العالم
1: الله
0: القريب
1: يحفظك.
0: كيف إن المنتخب السعودي يسطر الملاحمة إن شاء الله عندنا هنا في المناطق في المملكة العربية السعودية. لا شك يا عبد الرحمن، يعني البطولة هذه عادت لنا زخم كبير بصراحة، يعني كنا نفتقده، يعني كنا دائما يعني نتغنى بالماضي السابق. وبالتالي أنا من هذا المنطلق أحب يعني أهني القيادة الرشيدة، طبعا باسمي طبعا أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، والتهنئة موصولة إلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيضا إلى وزير الرياضة الرئيس الوزير الشغوف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اللي بصراحة بذل جهود كبير وتحمل ضغوطات كبيرة جدا. أمس بعد يعني من الفرحة، يعني زادتنا فرحة، يعني التلاحم اللي قاعدين نشوفه مو بس على مستوى الجهاز الإداري ولا الفني ولا حتى اللاعبين، حتى على مستوى الاتحاد السعودي شاهدنا تصريح بدر زيزة اللي بصراحة يعني قال تصريح جميل جدا، ويعني أهدى هذا الإنجاز إلى الرئيس السابق ياسر المسحل، وبالتالي أن هذا العمل عمل سابق وهو تراكم، وهذا الشيء بصراحة يعطينا يعني انطباع واضح بأن احنا إن شاء الله نسير بطريقة ممتازة خلال المرحلة القادمة. وليش لا، إن شاء الله أن اليوم فرحنا بكأس الخليج، وبإذن الله بإذن الله نفرح إن شاء الله في طبعا مناسبات جاية، وليش لا نقول كأس آسيا يا رب
1: يا رب يا رب. طيب خلينا نقول بسم الله وعلى بركة الله، خلينا نبدأ شوي في في في كأس الخليج. أبدأ فيك عبد الرحمن، خليني أنطلق معك اليوم منذ انطلاق البطولة حتى وقتنا الحالي. أبعطي معلومة وبتعليقك عليها. اليوم احنا عندنا 28 لاعب تم استدعائه، تم استبعاد لاعب، تبقى 27. 24 لاعب اليوم خاضوا غمار هذه البطولة ترى بشكل كامل. عندك حارسين ما لعبوا، حامد وعبد القدوس، وترى ريان حامد، ثلاثة ذولي اللي ما لعبوا، البقية كلهم لعبوا.
3: صحيح.
1: لك أن تتخيل يعني تطلع بوشو كلين شيت،
3: حسنت،
1: تنتصر في كل مواجهاتك
3: وتسيطر على أغلب الجوائز الفردية للاعبين،
1: وتسيطر على ثلاث جوائز فردية.
3: عبد الرحمن، يمكن الحلقة الماضية أنا والزملاء يعني ذكرت انه من النادر اني ارى اللاعب الاساسي يكون مقارب مستواه للاعب اللي في الدكه، هم نفس اللعيبه ترى اللي قبل سنه وسنتين، هم نفسهم، ودائما تشوفه في يعني لو اجلس انا وانت ابو ساره ولا اي احد من الزملاء تحط القائمه تقول هذا لا تكلمني فيهم اساسا، لو سواها رينارد ولا دونيز غير هذه في خلل. لكن اليوم انت اليوم فعلا الظهير الايمن اليوم محمد ابو الشمت ولا محزري كلهم قادرين يسووا،
1: والنوف بوشل
3: ونواف كلهم قدموا كل في على من بدا من مباراه الكويت حتى النهائي كلهم قدموا اداء عالي جدا. متعب الحربي وزكريا هوساوي، برجع اكررك نفس الكلام اللي قلت لك الحلقه الماضيه، اليوم السناتر يعطيهم العافيه ما حسيت باي فرق.
1: صح.
3: والله اصيب حسان، وحسان تنبكتي قبل مباراه ما قبل الماضيه والناس خافت انه يلعب النهائي ولا، والله انا شخصيا والله ما صورني اي قلق صراحه. حسن كادش ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه كذلك، غاب ولا نقص علينا الموضوع. تعال ما شاء الله المهاجمين كلهم سجلوا، حتى عبد الله السالم الفرصه اللي جت له في مباراه ومباراتين يعني اقتنص فرصته وسجل فيها. فمجموعه سبحان الله لعبت فعلا تحولت للمسؤوليه بشكل كبير. يمكن الاستاذ فهد مفرج امس تصريحها كان واضح انه اليوم يعني اللعيبه لعبوا بمجموعه واحده، طبعا ارجو انه ما يفسر بطريقه اخرى، لكن هو كان قصده النتيجه اللي شفتوها انه اللعيبه لعبوا بمجموعه واحده. يمكن النقد يوجه في اللاعب على لاعب واحد او لاعبين، لكن اليوم الاداره قاعده تحمل التقصير للكل. القرار اللي اتخذ فيه قبل بدايه البطوله كان مهر للبطوله اللي هو ابعاد منصعب الجوير. اي لاعب يشعر ان هناك حزم قبل بدايه اي معسكر او بدايه اي يعني منعطف هام يعني قررت تؤثر بشكل كبير ايجابا. لعبه كان هناك انضباط كبير عبد الرحمن، لكن تتخيل ابو ساره يعني العاده معروف البطولات المجمعه تعطى للعيبه ساعات حره.
1: صح.
3: تخيل بدات البطوله وانتهت ساعه واحده حره ما في، كان ضباط يعني اول مره تصير بسبب الموضوع اللي صار مع مصعب الجوير، واتخذ قرار انه ولا ساعه حره من اول يوم للمباراه الى اخر من المعسكر

0: إلى الفندق اللعيبة ما راحوا أي مكان ثاني. هي شوي قاسية حازمة جدا لكن كانت فيها نتائج. أنا متأكد أن البطولة الجاية بيكون في ساعة حرة، لكن الرسالة وصلت أبو سارة اليوم، عشان كذا أنت سيطرت تقدمت كل هذا الأداء كبير جدا.
1: جميل عبد الله، أجيك في معلومة ثانية. زين اليوم أنت تعلم أنه أكثر لاعب خوضا لعدد دقائق في كأس الخليج الحالي من لاعبي المنتخب مين؟ ترى ناصر الدوسري. يعني تخيل أنه ناصر الدوسري هو الأعلى دقائق خاضها في غمار كأس الخليج بشكل كامل. الاستمرارية هذه لبعض اللاعبين، الأداء اللي شفناه لبعض اللاعبين، الفكر الموجود في بعض اللاعبين، التركيز، هذا صنع كذا بين يوم وليلة ولا هم لمسوا شيء ما لمسوه سابقا؟
2: لا، أول شيء بالنسبة لناصر الدوسري يعني أنا أعتبره واحد من أفضل اللاعبين السعوديين في الجيل الجديد، لاعب مميز، قاد الهلال بطولة آسيا مع المنتخب، أمس صنع الهدف الثاني. الانضباطية اللي يعني أنت لما تبغى تشاهد المنتخب أمس، شوف بس قبل بداية المباراة أثناء النشيد الوطني، شوف الروح العالية اللي كان عليها اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني. الانضباطية اللي قاعد نشوفها بالمنتخب الفترة الحالية أعتقد أنها ما هي يعني جت بيوم وليلة أو فجأة، لا بالعكس، هناك واضح في عمل إداري كبير من الأستاذ فهد مفرج. فهد مفرج ما شاء الله من الناس اللي لاعب سابق حقق العديد من الإنجازات مع الهلال سواء عندما كان لاعب أو عندما كان إداري. الانضباطية اللي شاهدها بالمنتخب أعتقد أنه انعكست على أداء اللاعبين داخل الملعب. الفريق شاهدناه كروح واحدة، الكل يعني كان عندنا الكثير من الغيابات، أصيب حسن أول شيء بداية نواف العقيدي، بعدين حسن كادج، زكريا وساوي، كذلك تنبكتي غاب عن بعض المباريات. رغم هذا لم يكن هناك خلل على مستوى الفريق لأن جميع اللاعبين على مستوى واحد. الانضباطية اللي شاهدها بالفريق، استمرارية ناصر الدوسري أنه يلعب أكثر لاعب أكثر اللعبة دقائق في البطولة، أكيد أن هذا يرجع لمدى انضباطية اللاعب وعقليته وحرصه على أنه يستمر على المشاركة. الوضع احنا تقريبا عبد الرحمن قبل بداية البطولة احنا كنت انا ذكرت اني كنت اتمنى من دونس انه يصنع لنا هوية واضحة للمنتخب السعودي ويعني تكون خير اعداد لبطولة آسيا اللي هي بكل تأكيد الطموح لأي مشجع سعودي. اليوم احنا نشاهد يعني بكل أمانة بكل صراحة بصمة دونس واضحة على أداء لاعب المنتخب، المدرب عارف كيف يتعامل مع اللاعبين بحكم انه يعني قضى سنوات طويلة في الكرة السعودية وعارف الكثير من الخفايا. يعني اللي ساعد دونس على وجود إداري زي فهد مفرج كذلك لازم أن نشيد باللاعبين وانضباطيتهم وتقبلهم لجميع القرارات سواء قرارات إدارية وفنية. اليوم احنا يعني الجيل اليوم اللي حق البطولة هذا يعني يستحق أنه نشيد فيه كثير. نحن يمكن في مراحل سابقة كنا نقص على المنتخب، طبعا احنا عشامنا دائما كبير في لعبتنا ولما يكون أي إخفاق كان يعني قسوة كبيرة من الإعلام السعودي. اليوم يجب أن ننصفهم ونشيد بالأداء الكبير على كافة الأصعدة سواء من ناحية الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين. ما تحقق يعني بأرقام تاريخية وقياسية أنك تحقق البطولة كلين شيت بدون أي هدف، تنتصر بجميع المباريات، تكتسح جميع الجوائز. أعتقد أنه بطولة مستحقة. أرجع وأقول أنه الانضباطية اللي شاهدناها بالمنتخب لها عوامل عديدة من أهمها وجود الأستاذ فهد مفرج وكذلك بصمة دونس واضحة على المنتخب. أضف أنه اللاعبين هم مستشعرين المسؤولية واللي دخلوا في البطولة، ويمكن أكثر من لاعب قال لن تغادر البطولة جدة وفعلا ظلت في جدة ولله الحمد.
0: بس في موضوع فهد مفرج
1: نرجع لفهد،
0: عمل كان كبير ما في شك،
1: نرجع لفهد
0: لكن كان شجاع.
1: اي انا ادري
0: كان شجاع،
1: كنا ما سولفنا قبل ان ندخل لايف ولا كنا بنفصل الكلام يعني حرام.
0: لا بس
1: عشان اعطي كل ذي حقه صراحه، لان البدايه بصراحه وكثير احنا نتكلم دائما برا الملعب وكذا، ترى الاساس هم اللعيبه ترى
0: ما في شك.
1: اي فخلني بتكلم في الناس الاساس اول شيء وبعدين بتكلم على الامور التنظيميه وغيره.
3: انا قلتها ترى بدايه قبل ثلاث حلقات، يمكن بداية البطولة قلت هذه بطولة اللاعبين
1: صح،
3: ما هي بطولة مدرب، رغم بصمة المدرب اللي اليوم أصبحت واضحة لأنه كان موضوع في تغيير التشكيلات ويعني كان في حديث كثير يمكن على هالطاولة. لكن أنا قلت لك هذه بطولة لاعبين يجبونها رجال، واللي شفناه أمانة يعني في أول عشر دقائق في النهاية يبين لك أنه الموضوع بالنسبة للاعب هذه البطولة لازم
1: عندك جودة، يبين لك ان عندك جودة. حسام في جودة
3: ما في شك.
1: يعني تمريرة ناصر وتحرك في راس هذه جودة. همام وكيف قاعد يبدأ كل هجمة احنا قاعد نكون خطرين فيها هذه جودة. محمد بوشامات حسان وعبد الله، لا احس ان الجودة حقت اللاعبين ارتفعت او دونس عرف يطلع افضل مع اللاعبين. يعني
3: شوف عشان برضو ما نهضم حق احد، هي منظومة اليوم تشعر بانها مترابطة مثل ما ذكر يمكن اخوي عبد الله وعبد الرحمن قبل، وجود اليوم دونس اللي عرف كيف يعني يطلع افضل ما في اللاعبين او يفهمهم على الاقل. صنع لاعب مر عليه كثير، مدرب مر عليه كثير من اللاعبين السعوديين على مدى 10 سنوات قاعد يدرب في دورينا، فبدون شك انه رجل يمتلك الخبره الكافيه للتعامل مع اللاعب السعودي هذا اولا. ثانيا الانضباطيه اللي شفناها اكيد انه سببها جانب اداري بقياده فهد المفرج. ثالثا استشعار المسؤوليه عند اللاعبين، ويمكن ذكرنا وضربنا امثله سلبا وايجابا في استشعار المسؤوليه، بدايه بمحمد العويس اللي كانت كل تصاريحه موزونه ودائما ما تشعر بانه الجماعه عندهم هدف وعندهم استشعار بالمسؤوليه وعندهم رغبه في يعني استخراج كل طاقاتهم من اجل المنتخب من اجل تحقيق هذه البطوله. حتى ذكرناها سلبا لما يمكن حسان تنبكتي اضاع ركله الجزاء، الحسره اللي رايناها على حسان تنبكتي تشعر انها ضاعت بطوله رغم اننا كنا متقدمين وقتها. لو لاعب مستهتر كان راح ومشى وخلى الكره بشكل بسيط جدا وعادي. فأنت اليوم هذه كلها مواقف رأيناها اليوم على يعني اللاعبين من بداية البطولة حتى المباراة الختامية اللي انتهت بدون مبالغة بالربع ساعة الأولى. هذا كله إيش؟ هذا كله استشعار مسؤولية وارتفاع جودة للاعبين داخل الملعب وتناغم واضح والأدلة واجد وذكروها الزملاء. اليوم تتكلم عن 24 لاعب يا عبد الرحمن قبل شوي ابو ساره تقول 24 لاعب شارك في البطوله.
1: بطولة.
3: وانت تتكلم ترى بطوله ما هي بطويله،
1: من الحراس اللي ما لعبوا
3: اي، وترى تتكلم بطوله ما هي بطويله. انت تتكلم عن 3 مباريات مجموعات وتتكلم ونصف نهائي ونهائي، تتكلم عن 5 مباريات لعب 24 لاعب ما شعرت باختلاف في المنتخب. المباراه الوحيده اللي شعرت شوي باختلاف هي مباراه منتخب قطر في نصف النهائي، واللي اجبر قطر على انك تلعبها بطريقه مختلفه بعد التراجع المبالغ فيه من أشقائنا في المنتخب القطري. لذلك اليوم في هوية، نعم في هوية مثل ما قال عبد الله، في هوية للمنتخب مع دونس، في استشعار مسؤولية من اللاعبين. اليوم ما في أحد تقدر تنتقده، يعني عطني لاعب في المنتخب تقدر يعني تقول فيه كلمة، ما في.
1: في شوي بس
3: يعني أشياء
1: ما أنت بقايل الحين،
3: أشياء بسيطة في شوي. أشياء بسيطة ما
1: هلا قبل كاساسية يصير نقدر نسولف.
3: إيه فعلا ولا هو وقته، ولكن
1: مو وقته
3: بالنهاية. حتى لو لقيت وش حتلقى في منتخب
1: ترى 91 يوم يفصلك عن إيش؟
3: عن كاساسية.
1: كاساسية أول مباراة لك،
3: بس يعني اليوم أقصد أبو سارة حتى لو لقيت وش بتلقى؟ فريق فايز كل مبارياته، فريق كلين شيت في كل مباراة، فريق نجومة حصدوا كل الألقاب الفردية. ترى في معلومة يعني على فكرة، حتى أنت تقول أغلب الجوائز الفردية، ها باقي جائزة واحدة هي اللي ما حصدها اللي أفضل لاعب واحد ترى في الدوري السعودي.
1: الدوري السعودي
3: ترى مو بعيد عننا يعني
1: صح.
3: اللي حققها عادل عباس
0: في بعد اللاعب
1: الشباب
3: هو نعم. في بالنهايه وفي الدوري السعودي، شوف انا اتكلم وطني فقط
2: والكذا الدوري السعودي.
3: شوف لو بتكلم على الشباب ترى في منجز وطني اليوم صار حدث، يعني صار لنادي سعودي قبل تقريبا 30 سنة تحديدا في عام 93 الشاب كان بطل كأس الخليج بدون أي خسارة بدون أن يلج مرمى أي هدف. ترى بطولة مشابهة يعني على مستوى الأندية هذه حققها الشاب في عام 93. اليوم المنتخب السعودي لأول مرة يحققها على مستوى المنتخبات. أمانة اللي صار خلال البطولة، حنا اليوم كنقاد ما كنا نتوقعه
1: صح.
3: من قبل بداية البطولة كان عندنا انتقادات، نعم كان نقد الهدف بناء أكيد، ولكن أكثر المتفائلين ترى منطقيا ما كان يتوقع هذا المستوى
1: صح.
3: لذلك اليوم حنا طمعانين أن هذه الروح وهذه التركيبة اللي يعني موجودة داخل المنتخب السعودي إداريا فنيا وحتى على مستوى اللاعبين تستمر بذات الطريقة لكأس آسيا. الطموح كبير أكيد أصعب، لكن يعني انتم اللي رفعتوا السقف تحملوا رغبتنا.
1: طيب ابو بدر
4: انا اقول صراحه الله يسامحك يا رينارد، حسسنا ان لاعبيننا او عيالنا ما يعرفوا يلعبون. يعني نفس القائمه مثل ما قالوا من شوي شباب، ان اللاعبين ترى نفس اللاعبين، لان يعني يمكن تغييرات تقريبا 5 أو 6 لاعبين لكن اليوم شاهدنا منتخب سعودي بصراحة ثقيل فنيا، متماسك، صلابة ذهنية.

0: حده هجوميه جدا، نلاقي يفوز بالثلاثه بالاربعه. كنا يا دوب في ايام رينارد ممكن نسجل هدف او هدفين يعني من اربع او خمس مباريات، اليوم نفوز بالثلاثه عادي، نخلص المباراه في 10 دقائق في نهائي تتكلم ابو ساره. فاذا احنا وصلنا الى ليفل بصراحه جدا عالي ما كنا نتوقعه. يذكرني هذا الشيء اول ما استلم رينارد بصراحه، كنا رحنا الى كاس العالم وحنا نقول يلا ستر، يعني نخاف ان نروح هناك ونتلقى خسائر مره كبيره، لكن من اول مباراه كان المنتخب السعودي فرض شخصيته وكنا قريبين انه حتى من تحقيق الثلاث نقاط، لكن صحيح تراجعنا في مباراه اسبانيا واكيد لها اعتبارات على اعتبار انه بطل سابق وانه حقق كاس العالم، وبالتالي هذا الامر يعني واضح يعني بالنسبه لنا. لكن الشيء الواضح ابو ساره واللي حب يعني انوه عنه، نشكر حتى الأندية اليوم، ما عاد المنتخب بس حق اللاعبين اللي موجودين بس في أندية الشركات ولا أندية البطولات، اليوم حتى الأندية الأخرى يعني تتكلم أندية الوزارة قاعد تشارك في هذا المنجز، يعني لما نتكلم عن الشباب، الخليج، الفتح، الاتفاق، كل هذه الأندية قاعدة تصدر إلى المنتخب يعني أفضل الناس الموجودين على المستوى الفني، الإداري، اللاعبين. يعني على سبيل المثال مثلا دونيس، صحيح أنه موجود من زمان لكن طبعا بصمته الواضحة مع الخليج يعني أعاد الكرة السعودية إلى الواجهة من جديد، من خلال تعرف على اللاعبين، من خلال بصمة اللي موجودة،
1: والحس الوطني أبو بدر، الحس الوطني لنادي الخليج بعد وقتها بأنه هذا المدرب كان عنده وماشي بشكل كويس، وقت ما جاء صراحة مهمة وطنية كلهم وقفوا وقالوا لا المفروض دونس يروح للمنتخب، وأول بأول وتعاقد مع مدرب ثاني، كل هذا من أجل مين؟ من أجل الوطن.
0: صحيح صحيح. أضف إلى ذلك أيضا طبعا إعطاء الفرصة إلى اللاعبين الآخرين، لما تتكلم مثلا عن لاعب مثل صالح أبو الشامات، صالح أبو الشامات ترى في القادسية وكان يعني حبيس لدكة البدلاء، وكان ممكن أنه ينتهي بالمطاف أنه ممكن ما نشوف اليوم وهو يبدأ وينتقل إلى نادي الأهلي. نفس الشيء تكلم عن علاء الحجي اللي انتقل من الخليج في الفئات وراح إلى نيوم وبدأ، شفناه يعني أحد اللاعبين البارزين في نيوم. تتكلم عن عبد الله السالم أيضا اللي كان في الخليج وراح إلى النصر وبعدين الفيحة ثم عاد مرة ثانية إلى الخليج وكان في الاتفاق، اليوم عاد نفسه. اليوم إذن قاعدين نشاهد، وحتى همام الهمامي كان في الاتحاد بعدها انتقل
1: باقي تقول همام كان في الخليج بعد بشكل.
0: لا لا لا قاعد
1: يما منك القلب ما يهوى، بس يلا بمشيها من باب الزمالة بس.
0: لا لا لا بس يعني اللي أبغى أوصل لك الفكرة اليوم بسارة إن لابد إن يكون في هناك عقلية واضحة بالنسبة إلى اللاعب السعودي، أن لابد أن أنت يعني تكون عندك استمرارية أكثر، أفضل مما تروح إلى مثلا عقد أكبر وبالتالي ممكن هذا العقد ممكن صحيح يعطيك أموال أكثر لكن في نفس الوقت ممكن ما تحصل فرصتك واستمراريتك، وبالتالي ممكن تفقد نجوميتك خلال مسيرتك لكرة القدم، وهذا اللي بيصير مثلا مع بعض اللاعبين أو صار مع بعض اللاعبين، بينهم خلينا نقول عبد الإله هاوساوي. عبد الإله هاوساوي صراحة من النجوم البارزين ولا يعني التحق بالمنتخب السعودي لكن ما قدر يثبت نفسه في نادي الهلال، وبالتالي اليوم ما قاعد نشاهده بشكل أساسي أو حتى ينضم إلى القائمة. اليوم همام الهمام
1: مراد قصدك
0: صراحة أبدع، مراد هوساوي صحيح. لما تتكلم حتى بالنسبة إلى همام الهمامي، همام الهمامي من اللاعبين بصراحة اللي يعني ظهروا بشكل لافت، واليوم يعني هو ما عنده عقد مليوني، واحنا نخشى صراحة ان خلال الفترة الجاية انه ممكن يحصل عقد اكبر وبالتالي ينتقل وبعدين ما نقدر نشوفه، يعني نكون صريحين.
2: لا بس لحظة مش معلومة هذه يا
1: ابو، لا لا يقول هو ما بقى له شيء في عقده كثير.
2: اي بس ترى عقده مليوني يعني مو
1: لا لا بس مو
2: عقده مليوني ترى يعني مو عقد بسيط، ترى في الشباب يا ابو مو في الخليج.
0: طيب كم يعني عقده؟
2: عقده مليوني عقده زين
1: يعني مليونين في السنه 3 مليون
2: عقده زين، وقدموا له الشباب الان قبل حتى البطوله مقدمين له عرض، ولكن هو مأجل فكره التجديد او حتى الانتقال لاي نادي اخر. اعتقد انه يبدو لي انه عنده رغبه في الاحتراف الخارجي، لكن بشكل عام ترى عقده زين مع الشباب لا تخاف عليه.
0: لا انا بالنسبه لي بشكل عام يعني انا بالنسبه لي اهم حاجه
3: يبعد العين عنه ابو بدر، يبعد العين
2: العين عليه
1: خلي يقول ان الفكره اللي عنده ابو بدر قول ابو بدر.
2: سلام ابو بدر معليش قاطعناك بس عشان نصحح المعلومه بس.
1: ايه
0: اللي عرفه انه كان حتى ابوه كان يسال عن اللاعب نفسه انه هل يستمر مع نادي الشباب او نادي الخلود او ينتقل الى نادي كبير، يعني هو اكيد عنده يعني عروض ثانيه، وبالتالي هو فضل نادي الشباب على اساس انه

0: شارك اكثر. انا اعتقد اليوم بعد نجوميته
1: جميل.
0: اكيد
1: بس هو انتقل نادي
0: يعني
1: كبير
0: راح يلاقي يعني اضعاف
2: جماهيري.
0: اكيد هو نادي كبير، بس لما تتكلم عن نادي جماهيري اليوم مصعب مصعب. اليوم نتكلم عن لاعب كان في نادي الشباب لكن هو فضل ينتقل الى نادي القادسيه لان العرض كان اعلى، يعني يعني نكون واضحين في هذا.
2: مو نادي جماهيري بعد
1: يعني
2: قادسية.
1: ما ودي اقول انه يعني برضو هذا راح القادسيه مو نادي كبير، القادسيه نادي يعني له تاريخه، لكن المعادلات اللاعبين ما هي بكذا ترى. همام الهمامي لاعب كره قدم، وامانه والده اللي مهتم بقصة همام الهمامي لما اختار نادي الشباب، ترى اختار نادي الشباب وفضل على أندية من أندية الشركات، يعني هذه بس معلومة برضو حطها عندك، لأنه همام الهمامي يبغى يلعب كرة قدم، ما يبغى يروح لنادي يكون حبيس دكة.
2: ممتاز.
1: يختلف طيب. يمكن لو راح لنادي من الأندية اللي أنت تشير لها أبو بدر ترى يمكن ما شفناه في المنتخب.
2: أنا واضح الفكرة سواء عندك ولا عند بسام، الفكرة أنك أنت يا لاعبنا السعودي إذا حاب أنك تكون موجود في المنتخب لازم تأخذ عدد دقائق لعب أكثر في أندية، ما راح تأخذ عدد دقائق اللي أنت بتشوفها، لأن أندية يعاملونك معاملة رقم، أنت عندي أفضل منك بلعب اللي أفضل منك، ما في واحد اثنين
1: وخانة
2: وخانة بالخير. أقول لك رقم، هي أنت رقم، أنت رقم ثلاثة في النادي، ما أنت برقم واحد حلو، ولا راح أعطيك فرصة حتى لو بمباراة ممكن منتهية، ما راح أعطيك فرصة. أنا دائما عندي نظام وسيستم. هذا الكلام انطبق اليوم على عدد من اللاعبين اللي تركوا أندياتهم وراحوا لأندية ثانية وما شاركوا اليوم مع المنتخب، كنا نتمناهم يكونوا اليوم
1: مثل مراد هوساوي،
2: مثل مراد على سبيل المثال
1: كان في الخليج وكان يروح منتخب اليوم مع الهلال، لأنه ما يشارك من الصعب جدا أني أنا يعني
2: أنك ما تقدر تضم
3: برضو ما ترابع. خلنا نتفق اليوم مراد إلى الآن ما قدم المطلوب منه. شوف ما السلطان مندش الحين أبو سارة، سلطان اليوم
2: انتقل من التعاون
3: عمل الهلال
2: محرزي
1: بس أخذ وقته، هذا الفرق.
3: اليوم سلطان مو أول مرة ينضم المنتخب،
2: خانته صعبة. سلطان خانته صعبة في الهلال.
3: وين فيه؟
2: عفوا المراد خانته صعبة في الهلال.
3: اليوم كانوا ناصر الدوسري،
2: كانوا ناصر الدوسري ونيفي.
1: وأنا قبل شوي ليش أقول لك عبد الرحمن الخانة؟ أنا تفرق
3: مدروش جالس يدور عليه في السعوديين أنا في المحاور إيه ناصر وكنو في الأساس.
1: طيب وأنا من عندي من الأجانب
3: متى ينزل مراد؟ ينزل في دقيقة 80 نظام النتيجة.
1: ليش؟ عبد الرحمن
3: مراد وصل أقول حقيقة الحين أنا أتكلم على إنزاغي الآن وجهة نظرة، هو مصدوم ما هو مراد اللي شايفه مع الخليج. أنا
1: يا أخي مراد رقم خمسة في الهلال، رقم خمسة تتكلم عندك سفتش
3: اليوم
1: نيفيز بعدين كنو بعدين ناصر بعدين تعاقدت مع مراد. أنا قبل شوي ليش أقول الخانة؟ يعني مثلا سلطان مندش لما جاء للهلال
2: لكان محتاج
1: الهلال، لا خانة
2: على الأقل الثاني.
1: أنا ابعدني عن موضوع المستوى، ها
2: الثاني على الأقل الثاني،
1: على الأقل الثاني يعني على الأقل إذا ما أنت بأساسي ترك البديل الأول
2: محزري الأول.
1: أنا ما ألوم سلطان أنه ينتقل مباشرة الهلال ويقدم لي عرض وعندي لكن مراد أنا ترى تكلمت عليه على الطاولة مراد أنت رايح الفريق فيه نيفيز وفي سافر
3: محاور يلعبوا في الهلال ثلاثة.
2: واضح كلامك واضح. أنت شو تقول عبد الرحمن؟
3: أنا أقول إن المحاور اليوم الجناح هو لاعب واحد.
2: حلو.
3: لكن اليوم فرصته في المحاور أكثر. اليوم في ثلاثة يلعبون محاور في الهلال في كل المباراة.
2: واضح.
3: وفرصتك قائمة.
2: واضح. أكيد كل لاعب فرصته قائمة بدام منه.
4: يظل عبد الرحمن الموهبة تفرض نفسها. همام حتى يوم كان يلعب بالخلود سد كذا مرة للمنتخب. بس ما سنحل فرصة مشاركة، يعني اللاعب الموهوب مهما كان سواء بالهلال الشباب وأيام الخلود استدعي مرتين أو ثلاث مرات للمنتخب.
2: هنروح حوله وحواليه أبو بدر بالحسا لقاءات مع مهدي عبد الله بعد انتصار منتخبنا ونرجع.
5: ايش شفت مباراة اليوم؟
6: 10 ابشروا السينما يا حبيبي سعودي هنا يا ابوي ايش؟
5: نعم مباراة كبيرة اليوم حقق
7: في ارض المملكة، البطولة ما تروح لغير المملكة، السعودي حاضر دائما
5: والوعد كاساسي
7: باذن الله
5: والوعد كاساسي
7: الحمد لله يا رب باذن الله باذن الله كاساسي والحمد لله كلين شيت هذه البطولة ولا هدف خشب مرمانا
6: الحمد لله العويس بطل البطولة والمنتخب كله رجال ما قصروا والحمد لله جبنا البطولة.
8: مباراة صراحة جدا جميلة عقبال إن شاء الله تحقيق كأس آسيا بإذن الله تعالى.
6: جمهور يبقى الجمهور والسماء الأول والأخير بيض الله وجيهم بيض وجيه اللعيبة.
5: أنا أقول مبروك للأمة السعودية كاملة وشكرا شكرا شكرا لأبو لطيفة.
9: أكيد طبعا مباراة كبيرة، شكرا للمنتخب السعودي، شكرا محمد العويس.
8: اللعبة ما قصروا، الجماهير ما قصروا.
6: الحمد لله الحمد لله بعد هذه 20 سنة الحمد لله وعقبال إن شاء الله آسيا بإذن الواحد الأحد بإذن الله.
2: طيب هذا حديث جمهورنا الجمهور السعودي المتواجد في الحساء. بأمس

بس قاعد أفكر أقول وش ممكن عبارة تختصر حكي كثير أقول عن المنتخب، فجت في بالي أقول وفق الأحداث الحالية واللي حاصلة والأوضاع في المنطقة، أقول كأس في أرض لن تمس بحفظ الله ورعايته. تجي تقول لي عبد الرحمن كرة قدم، أدري كل الناس تتكلم عن كرة قدم، أدري الناس كلها تحب كرة القدم، أدري أن كرة القدم لعبة الكل، بس منتخبنا إحنا ما نشوفها في كرة قدم. أي شيء يحمل شهادة لا إله الله محمد رسول الله وعالم المملكة العربية السعودية ما نشوفه لعبة، رياضة، تمثيل، غيره، لا نشوفه وطن، وطن نعيش فيه، وطن نكبر فيه، وطن نحميه، وطن يعني لحم كتافنا منه، وطن عيشنا الأمن والأمان والاستقرار واحتوانا وعطانا وعلمنا وصلنا إلى ما وصلنا حنا اليوم قدامكم قاعد نتكلم، وإلى وظائفنا وغيره وغيره وغيره، هذا الاستقرار وهذا التطور وهذه النهضة وغيرها. يعني أنت تتكلم اليوم هو حب وجداني لا يمكن في حال من الأحوال أحد يقدر يحكيك عنه إلا إذا كان شاعر وفيلسوف، ولست منهم، ولكن هذا كلام من القلب إلى القلب. أي شيء يرفع راية المملكة فوق كلنا وراه، هذا العالم ما ينكس، لازم تعرف هذا الشيء. في أكبر المحافل العالمية هذا يحمل شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك أقول كأس في أرض بإذن الله تعالى لن تمس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكتنا، يحفظ لنا قادتنا، ويحفظ جميع شعبها والمقيمين فيها، ونكمل ننعم بالصحة والرخاء والعزة اللي حنا فيها يا ربي لك الحمد. خليني أطلع إلى فاصل قصير وبعد الفاصل. الأخضر يطوي صفحة التتويج الخليجي وعينه على كأس آسيا 2027.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
7: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
8: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
9: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
10: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
9: اسمع، تمرن كل يوم.
8: طيب وش الصح؟
11: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
12: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
13: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
14: اهلا بمشاهدي اس بي سي. اخر 5 نتائج تصنيف دولي للمنتخب السعودي، نتحدث عن شهر 1 كنا بتصنيف 61، شهر 4 ب 61 كذلك تصنيفنا على المستوى الدولي، شهر 6 و61، شهر 7 بالعكس نزلنا إلى 58، هذا شيء كويس. شهر 10 التصنيف الأخير اللي هو اليوم طلع أخذنا 55.
5: وكذا مسجل أنا أبو سارة عندي طبعا اليوم هذه واحدة من محاسن كأس الخليج أنه قيمت في بطولة أيام الفيفا. خلينا نقول من صارت من حظنا إحنا، لأن لها معيار. كنت أمس أتكلم مع زميل نعيم البكر لأنه هو اليوم هو مختص في الأمور هذه، يعني يقول لك طبعا هي تعد مباراة ودية، مباراة قطر طبعا لم تحتسب انتصار، حسبت تعادل لأنها 0-0، لكن كبلنتيات راحت بهذا الشكل. لكن اليوم تتكلم كمباريات، كانت أربع مباريات طبعا النقاط لم ترتفع بشكل كبير جدا، لكل المنتخبات اللي شاركت معها منتخب السعودية منتخبات خلف الترتيب والتصنيف حق المنتخب السعودي، لذلك الإضافة في النقاط بتكون أقل. فالفرق الوحيد اكتسبناه أنه معامل الضرب في 10 في مباراة الفيفا تكون في 10، في دور المجموعات أعتقد في آسيا 25، في كأس العالم 35، في المباريات الودية اللي خارج الأيام الفيفا تكون معامل الضرب اللي هو 5. هذه واحدة من المحاسن جيدة، أمل أنه فعلا اليوم مثل هالبطولة تقام في أيام الفيفا. اليوم أبو أستاذ عبد الله يمكن كنا نسولف قبل الهواء أنه واحدة من الأشياء اللي يعني جاءت في توهج كبير، يعني اليوم لكأس الخليج في أمور كثيرة، واحدة منها أنه ما أقيمت في أيام خارج أيام الفيفا. أتفق معه اليوم لو الدوريات الأوروبية شغالة بتكون يعني بيقل التأثير بدون شك، يعني مهما يعني الجيل هذا ترى يتابع يعني دوري الإنجليزي ودوري
14: أكيد الإسباني. أكيد أكيد، بس الجميل أننا
15: حتى أنا ترى صاير من تالي أتابع كثير
14: قاعد ال
16: الجيل الشباب
14: إيه كلنا نتابع إلا أبو بدر. أروح معك بشكل سريع عشان الوقت راح في المحاور اللي عندي. عبد الله فهد المفرج وجوده دائما يقولون، ما أدري صحيح لي، يقولون في قائد يعني شلون أقول لك تنفيذي، يعني بمعنى إنه قائد حقيقي داخل المنظومة وفي قائد يحمي هذا القائد. فاليوم فهد هو قائد حقيقي داخل المنظومة، وكل من يقود المنتخب دائما يذكروننا، دائما يذكرون مدراء المنتخب. في سنة يوم أخذنا ذاك كأس آسيا ترى كان مدير المنتخب كذا، في سنة كذا ترى كان مدير، ما يذكرون من رئيس الاتحاد السعودي كان أو اللي مسلم زمام الأمور في الرياضة السعودية بشكل عام. ليش؟
16: شوف عبد الرحمن، يعني أعتقد أنه ترى المطالبات بوجود فهد المفرج بالمنتخب أيام كان مع الهلال الكل كان يطالب أنه المنتخب يفتقد لشخص مثل فهد المفرج، رجل قيادي، رجل حازم جدا مع اللاعبين، بدليل القرار اللي صدر على الكابتن مصعب الجوير قبل يعني انطلاق البطولة بكل ساعات أو أيام قليلة جدا،
15: رغم أنه كان الأفضل.
16: أيوه مصعب، الكل كان يعول على مصعب، لاعب موهوب، لاعب من أميز اللاعبين، لكن شوف قوة القرار أنه تصدر قرار بهذا التوقيت وقبل أيام البطولة، لم يعني ما أخذ ردة الفعل اللي بتكون والحديث أو اللغط اللي بيصير. حتى مصعب لاعب احترافي لما صدر في قرار طلع واعتذر واعترف أنه مخطي. فأنا أعتقد أنه وجود فهد المفرج من أهم المكاسب اللي حدثت المنتخب في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه بإذن الله أنه سنشاهد قوة وحزم فهد المفرج على انضباطة اللاعبين كما شاهدناه في هذه البطولة.
14: واضح العلاقة ما بين فهد ما بين المدرب، انهم روح واحده. اذا شافوا مدير الفريق مع المدرب روح واحده، اللاعبين نفسهم ما يصير لهم اي مخرج. بسام حقيقي ترى
15: تحس انه يعني
14: وين بتروح؟ ترى انا ربع، عرفت هذه؟
15: انت وصفت هب
16: صارت تشاور
15: ترى ما بتطلع من عندي بتروح مدرب، ترى انا وياه واحد.
14: انا وياه واحد. شايف دونس وعلاقته مع فهد؟
15: انا اشوف انه ايجابيه بدون شك جدا. يعني شوف اي فريق عمل، أي فريق عمل إذا كان في اختلاف بين الرئيس والمرؤوس هذه ترى مشكلة.
14: صحيح.
15: يعني حتى على مستوى الإدارات بشكل عام، أي إدارة بتشوفها ناجحة عرف أنها تعمل كفريق واحد سواء كان رئيس ولا مرؤوس، وما تحس حتى بالفارق بينهم. أحيانا حتى بعض مهام الرئيس يقوم فيها المرؤوس. فلما تشوف العلاقة اليوم ممتازة بين المدرب وبين إداري الفريق أو مدير الفريق، بدون شك أنه هذا واحد من الأسباب الإيجابية اللي تخرج قرارات صحيحة ويتحملها المسؤول وتطلع منها نتائج جيدة. ما في شك أنه اليوم في أشياء كثير اليوم إحنا ما نعرف عنها، ربما شعور اللاعبين اليوم أو رؤيتهم أكثر يمكن دقة ومعلومات، لكن بدون شك إحنا بالنهاية علينا كإعلاميين المخرج النهائي.
14: صح.
15: المخرج النهائي دخلنا بطولة قبلها كان يملأ عقولنا وقلوبنا الشك، وبعدها اليوم نملك ثقة ونملك طموح ورغبة لمنافسات قادمة، وهذا أكيد من جودة عملهم.
14: أبو بدر، ماني بسألك عن فهد المفرج لأنك يمكن تحدثت عنه قبل شوي، بسألك عن أمر آخر، وجود مصعب الجوير اليوم في التتويج، أنت كيف تشوفه؟
17: أنا أشوفه صراحة أمر إيجابي، والصراحة أنا كنت من السعداء أن أنا أشوف مصعب الجوير في النهائي، وهذا الشيء يعني يعطي دلالة كبيرة أن استنفذ كافة العقوبة اللي منحت عليه، وبالتالي هو من ضمن القائمة مثل حتى اللاعبين المصابين اللي كانوا موجودين لكن تم استبعادهم بعدم المشاركة، لكن من حقهم أنهم يتوجون باللقب. اليوم مصعب الجوير هو يعني شئنا ما أبينا هو من أهم الركائز الموجودة عندنا في المنتخب السعودي. من المهم جدا بسارة أنه يكون في انضباطية عالية، وهذا الشيء أظهره من خلال حتى تعاطيه، يعني اليوم النجاحات مو فقط بس على مستوى الانضباط، حتى مع التعاطي بسارة مع الإعلام اليوم لما يكون في وضوح وشفافية أسباب القرار وطبعا وتفنيد القرار، وبالتالي حتى عدم إفشاء السر نفسه، أنا أشوف نجاح كبير من قبل الجهاز الفني والإداري أنهم يعني اتفقوا على شيء معين، وبالتالي وجود مصعب الجوير يوم أمس في التتويج أنا أشوفه أمر إيجابي يصب في مصلحة اللاعب نفسه، أنه يراجع نفسه بشكل أكبر، وأنه يشوف كيف أن الفرصة هذه، يشوف أن اللاعبين اللي حققوا يعني الجوائز، لما تتكلم حتى لاعبين بدلاء يعني مثل عويس لاعب بديل دخل وأخذ جائزة، نتكلم في راس البريكان كان بديل ودخل وأخذ جائزة أفضل يعني أفضل هداف، فبالتالي اليوم هو فقد فرصته أنه ممكن يعني حصل أحد الجوائز هذه، وأنه يكون
15: حتى همام
17: يعني يوم أمس بصراحة الشباب وحتى همام
14: حيل مشتاقش بسام
17: في الملعب يقولون
15: لا يعني غياب سالم الدوسري اعطى فرصه
14: عشان من سالف انت اكثر واحد يقطعك هو
15: لا جد والله ابو بدر لان صراحه هو جاب فكره يعني جاب قراءه جميله جدا فعلا فراس كان احتياط ودخل واخذ جائزه نفس الكلام على عويس بس برضه همام نفس الفكره يعني لو سالم موجود اليوم ما اخذ فرصه
14: اكيد ما اخذ اسلم ابو بدر
17: صحيح وهذا من

0: ايه
1: وهذا من الاشياء صراحه من مكاسب البطوله، ان هي فرصه. يعني اليوم لما انت تستثمر هذه الفرصه تجي وتستثمرها، بالتاكيد هذا الشيء يخلق تنافسيه مع اللاعبين، يخلق يعني ايضا انضباط اكثر، اللاعبين يصير عندهم ثقه اكثر، لما يدخل الملعب يعطي كل ما لديه، وبالتالي يعرف انه في انصاف بالنسبه للجهاز الفني والاداري، انه ممكن ينصفونه خلال الدقائق اللي
0: جميل.
1: اخذها. اضف الى ذلك يعني حتى اللاعبين بينهم وبين بعضهم تشوفهم هم يحتفلون مع بعض في الجائزة، يعطيك شعور يا أخي بالفخر والاعتزاز، أن
0: صحيح
1: يا أخي الفريق كله تيم واحد، وهذا الشيء صراحة أمر إيجابي. ما بقول
0: جميل.
1: إن من قبل يعني ما شفناه، بس صراحة هالمرة يعني ينبئ بأن عندنا إن شاء الله منتخب يعني نبني عليه آمالنا،
0: واو
1: وبالتالي ممكن نشوف منتخب قوي
0: جميل
1: جدا. حتى الفرصة مو بس لمصعب، حتى للآخرين ممكن
0: واضح
1: يعني
0: ابو بدر،
1: يفضلوا
0: واضح
1: يعني
0: واضح
1: يفرضون نفسهم في
0: واضح.
1: خلال خريطة الفريق.
0: قاعد غرد مثل الطير اللي عندك، بسم الله عليك.
1: هذا لازم، هذا حق حمود، لازم اخليه جنبي.
0: ادري انا قاعد يغرد، بسم الله عليك، لانه يدري يقول ابو بدر اليوم قاعد يغرد، فبغرد وياه، عرفت؟ عبد الرحمن، ابغى اسالك، فهد المفرج وقيادته الاداريه، مصعب الجويري وعودته وظهوره في التتويج.
2: انا بالنسبه لي اقول لكم جميعا، ما هو غريب، يعني الناس كان يطالبوا، حتى غير الهلاليين طالبوا في فتره من فترات انه يكون فهد المفرج في قياده الاداره الرياضيه في المنتخب واداره الكره تحديدا. اليوم شاهدنا هذا العمل، فتره كاس العالم كانت قصيره جدا،
0: صحيح.
2: الموسم في 31 ماي 3 أيام و4 أيام، وبدا يستلم زمام الامور في المنتخب، ما كان وقت كافي ابدا. اليوم هو فعلا اليوم اول اختبار بالنسبه له، شاهدنا كيف تعامل مع قضية مصعب الجوير، تعامل كأخ كبير مع أخ صغير، كان شجاع جدا، لم يعني ما استخدم الإعلام لتسريب بعض الأخبار، وسوى مشاكل في المعسكر زي بعض وليس الكل، بعض مدراء المنتخب اللي مروا على المنتخب يوم من الأيام صدروا لنا مشاكل في عز بطولة يعني مهمة جدا. وفي النهاية رحنا ورويترز وكالات عالمية وكل قام يتكلم عنه، وحتى يعني صارت يعني قرارات بهذا الجانب. اليوم من عمر الدنيا واللعيبة في كل منتخبات العالم تخطي اللعيبة وعاقبة وخلك حازم، لكن كيف تحتوي المشكلة، كيف
0: صح.
2: الأمور أعطاه القرار الحازم ونادى بالطريقة الحانية لأمس. أنا أعتقد مصعب درس كبير اللي صار له أمس، أنه يتم استدعائه ويحضر المباراة هذه، انه يصور امس، يعني هو يمن النفس انه يشوف انه يحضر مباراه زي اللعيبه يحبون الاجواء الجماهيريه، وكل يعني كل ما في الملعب امس يدعو انك تلعب كره قدم صراحه. لذلك هو فهد المفرج
0: ممتاز. اعتقد انه اليوم خلاصه التجربه لفهد المفرج في ال 15 سنه 16 سنه الماضيه قاعد يطبقها في المنتخب، انك تستبعد لاعب يعني لاعب من التوب 3 بالنسبة لك اللي كان يعول عليهم المدرب، حتى ذكرها في المؤتمر الصحفي المدرب، انه اول مسدد الركلات الحرة كان عندي مصعب، لكن مصعب مش موجود فصالح اصبح موجود، انك تستبعده، بعد ذلك تظهر اعلاميا وتتحدث واللاعب يعتذر، بعدين ليش استبعدته ما حد يعرف السبب للحين، هذه منظومتك صحية جدا، منظومتك على مستوى عالي صراحة من الاحترافية. فهد عندك تيم وفريق عمل رائع ورائع جدا، حافظ عليهم. هذا واحد. اثنين، وجود مصعب اعتبره امر ايجابي لاداره المنتخب الاتحاد السعودي، انا عبد الرحمن اعتبره امر سلبي لمصعب الجوير، وهو اكبر من عقوبه الاستبعاد. انا بالنسبه لي وجودي في المنصه اليوم هو اكبر من عقوبه الاستبعاد اللي استبعدتني فيها بدايه البطوله. يا شيخ الحسره اللي بحس فيها وزملائي قاعد يستلمون الميداليات وانا قاعد افرح معهم في الذهب، صراحه حسره كبيره وكبيره جدا. لكن مصعب العوض في كاس اسيا، مثل ما سووا زملائي في كاس الخليج، نبيك في كاس اسيا وتشد حيلك في كاس اسيا ومع فريقك، وان شاء الله باذن الله تعالى نشوفك من افضل الى افضل. بطلع لي تقرير يتحدث عن هذا الانجاز، نرجع نكمل.

0: خلاص اطلق دموعك يا فراس، الوطن يستحق هذا الفرح. انتظرناها 28 سنة لاختار بطلا لكأس الخليج.
1: قد يغيب زمنا ثم يعود إلى مكانه، والفوز يعرف من يأتيه باستحقاق. وإن طال غياب الكأس فإن للعودة موعدا وللاستحقاق أهلا. هنا جدة عروس البحر الأحمر، حيث أراد الأخضر أن تكون النهاية سعودية وأن تبقى الكأس في المكان الذي احتضن الحكاية منذ بدايتها. 5 انتصارات متتالية، بطولة كاملة بلا هزيمة، والأهم شباك لم تعرف طريقها إليها كرة واحدة. وفي النهائي ظهر الأخضر بالصورة التي انتظرها جمهوره، استحواذ، جرأة ولمسات فنية أكدت أن هذا المنتخب لم يصل إلى الكأس بالحسابات بل استحقها على أرض الملعب. وخلف الخطوط كانت هناك بصمة يونانية واضحة، دونيس بخبرته الطويلة في الكرة السعودية صنع توازنا بين الانضباط والثقة وبين الحماس والهدوء، فخرج بفريق يعرف تماما ماذا يريد. وفي المدرجات لم يكن الجمهور شاهدا، بل كان اللاعب 12 فعلا. صوت لا يهدأ، حضور لا ينقطع، وفرحة بدأت في جدة ثم امتدت إلى مختلف مدن المملكة. وهذا اللقب ليس معزولا عن المشهد، بل يأتي امتدادا لمشروع رياضي سعودي يتقدم بخطوات ثابتة من الدور والمنشآت إلى المنتخبات وصناعة جيل جديد. والآن بعد أقل من 100 يوم موعد آخر، المملكة تستضيف كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها، والأخضر الذي استعاد 4 خليجيا يطارد 4 آسيويا بعد غياب طويل. من الخليج إلى آسيا المسافة قصيرة، لكن التحدي أكبر. فهل تكون هذه الكأس بداية لصورة سعودية أقوى في الموعد القاري؟
2: طيب بصراحة إذا جينا نتكلم عن أشياء، قاعد نتكلم عن أشياء بشكل سريع، أتكلم عن شيء وبعدين بروح للجمهور. الأستاذ بدر الرزيزة وأعضاء مجلس إدارتكم، بداية مباركة، ألف مبروك البطولة، القادم أفضل. ظهورك كان ذكي وذكي جدا، يعني أعتقد أنه ما كان الخيار موجود في الحديث إلا هذا الحديث، لأنه لا يمكن في حمل الأحوال أي شخصية ترأست أو استلمت زمام أمور بمنصب معين خلال مثلا شهر تحقق شيء إنجاز كبير إلا اللي قبلك كان شغال عليه، وقيس عليها الأشياء اللي طلعت في الاتحاد السعودي لكرة القدم. فحديثك حديث الرجل المسؤول الذكي المتواضع، هذا واحد. 2، شكرا ياسر المسحل على العمل السابق اللي قدمته. ابو سلمان شفنا اللاعبين كيف علاقتهم معك، شفنا وزير الرياضه كيف علاقته معك، شفنا الاجهزه الاداريه كيف علاقتها معك، طلعت بيض وجه، يعطيك العافيه، الف شكر لك، الف شكر لعملك السابق. متفائلين خير في بدر الرزيزة خلال الفتره القادمه، عندنا كاس اسيا ان شاء الله نستمر على ما لنا عليه. ببدا بعبد الله، جمهور جده، 62,827 متفرج.
3: أكبر حضور،
2: أكبر حضور جماهيري.
3: والله شوف عبد الرحمن، يعني هم يقولوا جدة غير، نقول جمهور جدة غير. يعني الحقيقة اللي صار كأس الخليج خصوصا في المباراة النهائية أمام الأمارات، يعني شيء ما تقدر ما صعب إنك توصفه. يعني من الشغف الجماهيري اللي كان، يعني له تأثير كبير جدا على تغيير مجريات المباراة. حتى اللعيبة ذكروا، حتى محمد العويس ذكر في تصريحاته أن الجمهور السعودي هو اللي قاعد يأثر على اللعيبة، هو اللي قاعد يعطي اللاعبين حافز دافع كبير. يعني والله العظيم أنت لما تشوف المقاطع اللي تنزل بالسوشيال ميديا، أنا عدت يمكن أكثر من 20 مرة، تقعد تتفرج وتشعر بالفخر أن هذا المدرج هو المدرج السعودي الحقيقي، أن جمهور يعني سوى صخب. حتى اليوم أنا في أغلب وسائل الإعلام العالمية قاعدة تتناقل اللقطات اللي لقطات الجمهور اللي صارت في المباراة، بالتشجيع، الحضور، التيفو. يعني إنك حاطين 2 تيفو في المباراة على المدرجين، هذا يؤكد لك عظمة الجمهور السعودي. حقيقة كان في الموعد، كان أكبر حافز وأكبر دافع أعتقد إنه للاعبين لعيبة المنتخب هو وجود الجمهور بهذا الشغف وهذا الحماس اللي مهما تتكلم صعب انك توفي حقه صراحة. يعني بيتعب اي جمهور بعده في استضافة مباراة المنتخب في اي مدينة ثانية، يجب انه يكون مثل جمهور جدة او خلوا كل مباراة المنتخب السعودي في جدة.
2: بس
4: انا اول مرة في حياتي لا مباراة منتخب ولا حتى مباراة الدوري اشوف الملعب يتحرك ويشجع الملعب كامل، مش الرابطة، مش رابطة يعني مثلا في روابط، في روابط مميزة جدا في الدوري السعودي، الأهلي مثلا أو الاتحاد، وتكون على مدى 90 دقيقة تتحرك، بس الملعب مو بكله. المباراة النهائية 90 دقيقة

0: دقيقة الملعب ما سكت من أوله إلى آخره. هذه أنا أول مرة بحياتي أشوفها على مدار يعني كل متابعاتي لكرة القدم السعودية، ما سبق شفت هذا الصخب الجماهيري طوال دقائق المباراة. طب من استشعر هذا الشيء؟ اللاعبين أنفسهم. محمد العويس طلع بتصريح وأكد أنه اللي جاب البطولة هو المدرج، لأن المدرج هو اللي كان يلعب مع اللاعبين، وهو اللي أنهى المباراة النهائية بعشر دقائق أو بربع ساعة. حتى جمهور الإماراتي اللي كان لهم حضور جيد في المباراة، حتى الجمهور الإماراتي شفنا بعض ردود الأفعال كانوا يتكلمون عن صخب الجمهور السعودي في ملعب المباراة. بدون شك أنه هذا الصخب أثر، بدون شك أثر على المنتخب الإماراتي، وكان سبب في بعض الهفوات في المنتخب الإماراتي، وكان سبب في إعطاء روح غير عادية للعيبة المنتخب السعودي، واللي خلصوا المباراة بدري. رغم ذلك ما سكت المدرج. يعني تخيل أنك أنت اليوم
1: أنت متقدم،
0: يمكن حتى اللاعبين شفناهم في بعض اللحظات في المباراة تشعر أنهم بدأوا يحاولون يمتصون شوي اندفاع المنتخب الإماراتي، يهدون اللعب. المدرج ما هدى.
1: أنا شاهدت تصريح بسام لحد الجمهور الإماراتي طالع من الملعب، قال يا أخي الجمهور السعودي جمهور مرعب.
0: فعلا
1: هو طالع من الملعب يقول الجمهور السعودي جمهور مرعب.
2: جميل. طيب عبد الرحمن،
3: من اليوم
2: أبديك أبو بدر. عبد الرحمن بشكل سريع، أبو بدر
4: اللي صار يمكن عاتبناه يمكن في آخر الحلقة، كان العدد قليل جدا، لكن اليوم في المحك حضر كافة الجماهير من كافة مناطق المملكة. اليوم يمكن حضرنا من الرياض، حضرنا شاهدنا كثير طائرات اليوم، بدون شك يمكن الركيزة الأكبر اليوم ما في شك جمهور المنطقة الغربية، سواء في جدة أو في الطائف أو مكة أو المحافظات المجاورة. شكرا لهم الشيء اللي صار، العمل كبير جدا اليوم. يمكن واحد من أجمل الأشياء اللي أنا بالنسبة لي تيفوات يعني الجميل اللي حضرت، يمكن التيفو اللي كان يقدم في السابق يمكن في عام 2014-2015 في الهلال عن طريق الأخ حسين الجندان وزميله مبارك النزهان نعم، وعبد الله القعود، وأيضا إشراف أستاذ ياسر طلاس، بالإضافة مع أخوان وشقان في مجلس جمهور سواء في الأندية أو كمجلس جمهور السعودي. اليوم
1: رئيس
4: قدموا هذا
1: رئيس
4: نعم الجمهور كتنظيم روابط وغيره، لكن اليوم التيفو تم استعانة بالأخ حسين الجندان مع فريقه حتى برضو ما نبخسهم، عمل جميل جدا. يمكن كانت كلها فيها رسائل، اللي كان في صحة وتأثير.
2: الله يجيهم كلهم، والله ما
4: سعيد جدا ان اليوم يمكن تعودنا نشوف هذه الاشياء.
2: اي صراحه اي يعني مو شيء جديد علينا.
4: لما يجي الاشاده اليوم يمكن من الاخوان الخليج هم يشوفونها في التلفزيون، لكن اليوم حضرهم في الملعب اغلب الدول حضرت.
2: حياكم الله في كلاسيكو الجاي ان شاء الله.
4: مرحبا وسهلا.
0: كم يشيل الاستاذ ملك فهد الجديد؟
4: 70,000.
2: اي 70
0: يعني يمكن افتتاح البطوله الاسيويه نشوف تيفو لاول مره ب 70,000 مشجع.
2: اي بس انا ما ادري عن
0: انا والله
4: حضر الهلال
2: قبل
4: وسيدني وجابوها انجلكو.
0: لا استاذ فهد الجديد.
2: لا يقصد الجديد.
4: لا
2: بس هل في الانظمه
0: مثلا الملعب كله انشال وبنى ملعب جديد؟
2: انا ما ادري، لان الاتحاد الاسيوي اتوقع انه ما يسمح بالتيفوات انظمه الاتحاد الاسيوي، ما ادري صراحه، بس اتذكر كذا.
0: والله بعد هذه لازم يسمع،
2: المفروض يسمع. ابو بدر بدقيقه،
5: يعني شهادتنا احنا يمكن مجروحه بالنسبه للجمهور الجده ولا الجمهور السعودي. اليوم لما تيجي الاشاده عبد الرحمن من رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وهو حاضر ويصرح ويقول ان اللي شاهدته هو الشغف، هو يعني شيء مذهل، يعني من حضور جماهيري من التيفو، تتكلم عن التشجيع، يعني طوال الوقت تتكلم عن مثل ما قالوا الزملاء، يعني في ناس حضروا وانا ما حضرت، بس يقولون لي إن يعني لأول مرة حضرنا مباريات كثيرة، هذه المباراة الجمهور ما سكت، يعني كل قاعد يشجع. فبالتالي أعتقد أنها رسالة واضحة بأن يعني المنتخب السعودي والاتحاد السعودي وزارة الرياضة كل هذه الجهود واللجنة المنظمة ساهمت في نجاح هذا النهائي الكبير، وموعودين بإذن الله يعني مثل ما قال رئيس الاتحاد الدولي أنه بيكون في كأس آسيا بيكون يعني مختلف تماما، راح نشاهد بإذن الله في أكثر من مكان. تكلم عن ملعب رامكو، تكلم عن استاد الملك فهد، تكلم عن أيضا ملعب الإنماط في جدة، كل هذه الملاعب راح نشاهد بإذن الله ملاحم كروية وجمهور مختلف بثقافات مختلفة يعني، ونصدرها إلى الخارج، وهذا الشيء بصراحة يعطينا بروفة أولية قبل حتى استضافة كأس العالم 2034.
2: طيب خليني بس أقول شيء قبل لا أطلع للفاصل، رسالة للزملاء في اللجنة

0: تجربة مشجع رائعة، من يوصل للمطار إلى ما يستلم السيارة يستأجرها أو إنه يحجز له في أحد النقل العام، ولا يوصل إلى أوتيله راح يلقى شيء معين، الاي دي حقه راح يعلمك وين أوتيله، الأوتيل ممكن يسوي تشيكين قبل لا يوصل، ترى قاعد نسويها مع الحجاج والمعتمرين في تطبيق نسك، قبل لا يوصل في تشيكين في أوتيله يسوون بيودون شناطة لأوتيله في غرفته. فحنا عندنا تجارب سابقة، أتمنى هذه التجارب السابقة يتم الاستفادة منها. أدري ما ركزنا كثير في كأس الخليج، لازم نركز أكبر في كأس ياسر الله يرضى عليكم. عندنا ثلاث مدن، عندنا عاصمة الأحلام والمستقبل الرياض، عندنا المنطقة الشرقية ملعب رامكو، عندنا المنطقة الغربية. فأتمنى نكون مستعدين ومستعدين صح لكل هذه الـ الـ الـ الـ الأماكن اللي راح تقام فيها إن شاء الله المباريات.
1: والله عندي كلام مهم، قسم بالله اللي قاعد تقوله كلام جدا مهم، وفعلا ترى في كأس الخليج افتقدنا لبعض التفاصيل
0: فيه.
1: التفاصيل الصغيرة يعني شوف جدة التاريخية كيف نهاية البطولة بدأت تشتعل وصارت هي المكان المنطقة المشجعين
2: جمع.
1: لا أمانة يعني احنا فعلا كلامك عبد الرحمن والله مهم جدا، لابد يكون لنا مناطق مشجعين من الآن محددة، لابد اليوم تعمل عليها بشكل جيد. تجربة مشجع مثل ما قلت عبد الرحمن مرة مهمة
0: صح،
1: من يجي من المطار اليوم لين يرجع مرة ثانية للمطار لازم يشعر بأن البلد كله محتفل في
0: صحيح.
1: في آسيا انت اليوم، ما انا يمكن رحت جده وقت وحضرت واحده من المباريات، مباراه
0: الافتتاح، انا متراجع الله يحفظه،
1: حضرت مباراه الافتتاح امام منتخب الكويت. ترى يعني امانه في المطار انا يمكن قابلت واحد واعطاني منشور كذا في داخل كيس كان مكتوب عليه سوق واقف، ما ادري وش هو صراحه.
0: سوق واقف في الدوحه؟
1: اي لا لا لا، سوق واقف في جده
0: اي
1: منطقه معينه، بس ما في اي شيء عن البطوله. تخيل في المطار أنا ما في شيء عن البطولة، وهي بطولة خليجية ومباراة افتتاح. فأمانة لا، البطولة الآسيوية المفروض أن يكون الوضع مختلف، يكون فيه فعلا تجربة مشجع.
0: قول بسرعة.
3: أتأمل اليوم أنا متأكد ما أقدر نستعجل، لكن
0: أكيد
3: أتأمل أو حنا نحرص، إحنا ما لنا فرصة
0: نحرص،
3: نول مرة نستضيف كأس آسيا، جاتنا هالفرصة ما أدري متى ترجع لنا، لكن اليوم أتأمل أن اليوم كثير من الوزارات يعني قدم يعني مسؤولية هذا الأمر وتبادل. اليوم وزارة السياحة أنا متأكد إنه عندها ملف
0: صح.
3: متأكد، لكن اليوم طلعوه لنا من الحين، خلونا نرتاح، خلونا نعرف، خلونا اليوم نبدي رأي، يطلع أبو سار ولا عبد الرحمن ولا أبو سلطان ولا أبو سار ولا أي أحد يقول لا ترى شراك محطوطون الموضوع هذا.
1: وزارة الثقافة،
3: وزارة الثقافة اليوم موجودة،
1: هيئة الترفيه،
3: اليوم اللي صار في جدة التاريخي يعطيهم العافية اليوم، ترى مرشدين الله يعطيهم العافية، السياحيين اركب في جول كاف ويلا مع المراسلين، ما كان في عمل منظم صراحة، اجتهادات. عبد الرحمن أنت عندك كمراسل شاطر تبغى تطلع ابتقي لك، تشوف لك واحد من هالمعتمدين هالسياحيين اللي صار في جدة البلد وقاعد يسوق تقارير، لكن اليوم كان في دور صراحة وزارة الثقافة. اليوم أنا أعرف شو اللي سويته، لذلك الأمر كبير جدا. اليوم جايين الناس من شرق آسيا، الخليجيين عارفيننا ترى، لكن اليوم جايين الناس من شرق
0: لغة
3: آسيا
0: واحدة.
3: ذلك اليوم انا شكرا ابو سارة يعني اليوم على الرد فلاج هذا اللي سويته، ومهم صراحه في هذا التوقيت.
0: لا ضروري، لانه والله في جانا شعور بشكل عام، اتكلم عن تجربه المشجع حتى لو من ديرته وهو يحجز التذاكر وغيره، لانه في اهلا اللي دخل تطبيق اهلا تقدر تحجز تذكره وتحجز منها تذاكر واوتيلات وغيره، وهذا شيء كويس. انا ابغى هذه التجربه الرقميه، وحنا يعني حنا ناس مبدعين فيها في التجربه بشكل عام، احنا مبدعين في قيادتها، في رسمها، في وضع الخطوات الصحيحه فيها، في المناطق اللي ممكن يروح لها، في عدد الدقائق اللي ممكن يحتاجها. احنا مبدعين فيها كشباب سعودي، وعندنا يعني كل الامكانيات اللي نحتاجها، بس نتكلم مع بعض، نتكلم. انا عارف هذه الجهه عندها هذا النظام ممكن اربط معه، انا عارف هذه الجهه عندها هذا النظام ممكن اربط معه، وتتكامل الامور. اسال الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق كلنا. انا عندي فاصل، اسف
4: سريع،
0: حلو الموضوع، بس
4: مهم ان اللجنه نتحدد مناطق مشجعين، خصوصا تكلم مدينه الرياض مدينه أكيد. كبيره
0: اكيد
4: لازم يكون في مناطق معينه
0: اي بي ايفنت. هذه عبد الله هذه عبد الله اي بي ايفنت،
1: في اشياء ترى اشياء
0: ترى في اشياء اللي قاعد نسولف عنها احيانا انت قاعد تسولف مع ناس تقول لك هذه الف باء، انت قاعد تتكلم، انا والله العظيم ادري انها الف باء، لكن احيانا انت تسوي الدال وتنسى الالف والباء، تسوي الياء وما تخلي الالف والباء. عشان كذا انا اقول ابداها خطوه بخطوه، خذها كجيرني في مخيلتك لمشجع راح يحضر مثلا، حتى لو اقول راح يحضر في الرياض، بيحضر في الشرقيه وبيحضر في الغربيه، كيف وضع الطيران،
1: سهل عليه،
0: كيف تسهل عليه، كيف وضعيته هو في المطار.

0: غيره يا اخي. رحنا غطينا بطولات حنا ب 2015 انا موجود في استراليا. توصل كشك قدامك يمسك يد انت جاي انت مدري ايش مشجع يخلص ولك مسار خاص ختمك خاص
1: يعني يختصر عليك
0: شيء
1: يقول الكلام اللي انت اصلا ما تدري انك تبي تقوله اصلا. فعلا
0: فما احتاج تجربه
1: جديده علي يعني خصوصا اللي مثل ما قلت يجي من شرق اسيا ولا يجيك من اي ديره. لا اليوم الرجال جايك ما يعرف تفاصيل ديرتك. خل الخليج ربعنا وعارفين وزايرين قبل وامورنا طيبه، لكن اللي بيجي تجربه جديده لا لازم انت اليوم اللي تفتح لها الافاق، وانت اليوم اللي تعطيه المقترحات، وانت اللي يعني تقود زيارته من اول ما يوصل حد ما يرجع بلده.
0: وهذا اللي نحتاجه بشكل كبير صراحه خلال الفتره الجايه. والله نقول هذا الكلام لان احنا مواطنين نعشق تراب هذا البلد ونبغى دائما نكون من افضل البلدان في الاستضافات. فكاساسيا وكاساسيا مو شوي مو بهين وثلاث مدن، فنحتاج كذا نوعي انفسنا لان ما اشوف احس اننا هادين وما قاعد نتكلم يعني بشكل كبير. وجدا تجربه زينه في الخليج شالها جمهورنا بيض الله وجيهم، نحتاج تجربه نشيلها كلنا من بدايتها الى نهايتها. فاصل قصير وبعد الفاصل رونالدو يكشف تفاصيل خلافه مع جيسوس وتساؤلات حول مستقبل العلاقه بينهم.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
7: أنت تستمع إلى جدة اف

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين اكيد معاكم في بيان صدر اليوم من اس ام سي. شركه اس ام سي توضح بما انها بصفتها الشريك الحصري لحقوق التسويق العلامه التجاريه للاتحاد السعودي لكره القدم، ان استخدام الحقوق التجاريه وحقوق الملكيه الفكريه العائده للاتحاد لاغراض اعلانيه او تسويقيه يتطلب الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمه، ويشمل ذلك الاستخدام المباشر وغير المباشر عبر مختلف الوسائل والمنصات بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتزامن مع تتويج المنتخب بطولة كأس الخليج، رصدت الشركة استخدامات تجارية غير مصرح بها لاسم المنتخب الوطني من قبل أكثر من 90 جهة،
1: يا ساتر،
0: بما يوحي بوجود ارتباط رسمي أو علاقة رعاية دون سند تعاقدي أو موافقة مسبقة. وشملت الحالات المرصودة استخدام مسميات وعبارات مرتبطة بالمنتخب الوطني مثل المنتخب السعودي والأخضر وصقورنا، إلى جانب استخدام شعار الاتحاد أو المنتخب وصور اللاعبين والعناصر والأصول البصرية والألوان والهوية المرتبطة بها أو توظيفها في أي صورة مباشرة أو غير مباشرة في الإعلانات والحملات التسويقية والترويجية للمنتجات وغيرها. حلو، ما أنا أشوفها عمل جدا رائع، بالعكس نرتقي بمثل هذه البيانات، ولكن وين هيئة الملكية الفكرية؟ لك الحق وزارة التجارة، لك الحق أنك تقدم بلاغ تجاري في كل من يستخدم الأصول العلامة التجارية
1: لغرض تجاري.
0: أتكلم أنا، تقدر تعمل هذا الشيء. ماني معطي رأيي في إصدار البيان عشان ما يقولون، أنت رأيك؟ ما أدري يعني.
1: شوفوا، العلامة التجارية لها حق إذا كانت، أكيد الشركة شركة كبيرة وأكيد أنها مسجلة علامة تجارية ولها الحق بأنها حتى يعني تتجه للإجراءات النظامية في حق كل من يستخدم العلامة التجارية لغرض تجاري. أنا أعتقد أنه بدون شك أنهم ربما متغاضين عن كثير من الاستخدامات العامة، يعني المباركة لما يستخدم هوية المنتخب أو شعار الاتحاد السعودي أو شعار المنتخب أو حتى بعض الكلمات المفتاحية. بالنهاية يعني هذا منتخب بدون شك أنها حتغض الطرف، لكن لما تستخدمه في غرض تجاري بيع منتجات أو ما إلى ذلك، لا، أنت هنا تعديت على الحقوق، ومن حق هذه الشركة اليوم أن تطالب حقوقها، لكن عبر الجهات المعنية مثل يعني وزارة التجارة لتكفل حق كل الشركات، وخصوصا إذا كانت علامة تجارية مسجلة، وهذا أمر بديهي المفروض أنها تكون علامة تجارية مسجلة.
0: أكيد
1: نتكلم عن منتخب اليوم، نتكلم يعني عن دولة فيها أنظمة وقواعد تحفظ حق الجميع.
0: أكيد. طيب عبد الرحمن، عندك شيء على الموضوع قبل لا أروح الموضوع
2: اليوم؟ إذا كان شيء تجاري بالعكس هو من حقهم اليوم، إذا كان فيه عقد واضح للتحسس. اليوم ما أنا بالنسبة مو واضح، هل يشمل الجميع؟ هل يشمل الجهات الحكومية؟
0: لا ما أكيد مو الجهات الحكومية، بس استخدامها لأغراض تجارية. يعني مثلا طلع لي وجبة حاط عليها وجبة صقورنا مثلا، اتكلم مثلا اعطيك اخر شيء،
2: العلامات مسجله هذه؟
0: اي اكيد مسجله،
2: خلاص اليوم
0: الملكيه الفكريه اكيد مسجله،
2: تصدر المشهد الموضوع هذا. هذا ثاني بيان ترى انه قبل قالوا
0: قبل
2: كاس العالم، انا اذكر
0: صح،
2: ما ادري ليش التجديد ثاني مره، تم رصد 90،
1: يمكن ما يبون يشتكون الناس فطلعوا البيان عشان الناس ما تستخدم.
2: السؤال انه صعدوا في الموضوع ولا فقط قالوا انه
0: لا بقى ورصدوا
2: باشرت
0: أكثر صدوا،
1: بس ما قالوا
0: لـ90،
1: بس ما قالوا إنه بنروح للإجراءات النظامية.
0: بيان
1: تحذيري واضح، يعني بالنهاية أنت تتكلم عن
0: لا بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن المخالفات المرصودة حماية لحقوق الاتحاد ورعاته وشركائه الرسميين، حقهم. أنا ما أزعل، أنا عادي بالنسبة لي ذي. تدري ليش مطلعوا البيان؟ أنا أعتقد شغلتين، التوعية، وهذا شيء جدا ممتاز يحسب لهم مسؤولية ذاتية.

0: يعني من قبل الشركة. اثنين يا اخي الرعاه اللي معك ترى يضغطون عليك، يقول لك يا حبيبي اليوم قاعد يستخدمون الشعار ويستخدمون الاشياء وانت مدفعني 60 70 100 مليون.
1: انا مع الاشياء هذه ترى
0: اي ما ترضاها، يعني انت لو راعي سبونسر دافع لك 100,000 لعبت في ام الفندر اللي قاعد تشتغل
2: يعني في قضيه كانت موجوده قبل فتره معينه، قبل تقريبا قبل بطوله الخليج، كانت بين الاتحاد وبين الاتفاق على موضوع الاتي استخدام اللي هي هذه العبارة على اعتبار أن هذه طبعاً لابد أن الاتحاد يقدم عليها على اعتبار أنها علامة تجارية، ولابد أن يعلن عنها بحيث أن ما في أي شخص ثاني أو أي أحد يعترض على هذه العلامة التجارية، وبالتالي اعترض عليها نادي الاتفاق على طبعاً عند هيئة الحقوق اللي هي الملكية، وبالتالي أعتقد أن مثل هذا الأمر نشوفه أمر إيجابي حفظ حقوق يعني الأندية وحتى المنتخبات من خلالها، لأن فعلا مثل ما قلت بسارة يعني هناك يعني في شركات أنت قاعد تبي تسوق لها، عندك أيضا رعاة جايين في المستقبل القريب، بالتالي مثل هذا الأمر راح يحفظ حقوق المنتخب وفي نفس الوقت الرعاة اللي ممكن نتوقع معاهم عقد رعايات خاصة وحصرية.
0: طيب هذه بالنسبة للحديث عن المسألة هذه. أبعطيك آخر شيء قبل الله أروح إلى أمورنا المحلية وش كنت أبع خلاص أبروح للاعبين تحديدا، أبتكلم معك عن أصغر 5 لاعبين في المنتخب. لو قلك عدد لي 5 أصغر 5 في المنتخب،
3: همام و
0: إيه
3: وصالح والشمات
0: حلو
3: محمد ابو الشمات
0: اكيد لانه متوم حضيض انت
4: طيب قلب الشمات اخوانه
0: هذول ثلاثه يعتبرون واحد يعني هذا في حد يعني ما راح يخلي اسلم هذول ثلاثه
1: محمد القحطاني
3: القحطاني محمد الشاشن عبد الرحمن
0: ايه
3: عبد الرحمن معدل اعمار اللاعبين اعتقد انه
4: انت تدري من اكبر لاعب
1: والشنقيطي إيه؟ الحارس
4: اكبر أم. اكبر لاعب محمد
0: عامل
4: صحيح يعني ترى محمد يعني لسه يعني 34
0: اي بس تتكلم طلعوا لي اصغر 5 لاعبين يا شباب ترى انا بشوفهم يعني فتحت المحور وكذا ما طلعتوا وراكم
4: انا كنا نحتري تغشيشه ما جه
0: حامد شنقيطي همام الهمامي ريان حامد محزري وزياد الجهني اوف طبعا ابو الشمات عيال ابو الشمات ترى عمرهم 24 بعد ترى فبضمهم من دول ليش انتم ماخذينهم بالايام يا شباب ولا شو مكرر يعني كلهم 24 صح اي الشمات عيال ابو الشمات 24 اكبر 5 طيب في المنتخب الحين ليش انا بتكلم عن كاس اسيا الجاي يعني بعد كاس اسيا اتوقع في احلال جديد للمنتخب وفي جيل راح يكون موجود اعطوني الاكبر 5 طيب ممتاز اكبر 5 بالنسبه للمنتخب اكبر مطعم محمد العويس
4: 34
0: سنة بعدين ترى الأعمار حسن كادش كنو عرفت يعني تتكلم عن أسماء وعبد الله السالم طبعا يعني أنا أتوقع أنه يعني بعد كأس آسيا ما راح يكونوا موجودين صراحة محمد العويس عبد الله السالم محمد كنو 32 سلطان مندش 31 عبد الله الخيبري 30 ترى عبد الله العمري 29 عبد القدوس عطية 29 مختار علي 28 ناصر الدوسري 27 حسان تنبكتي يعني يعطونك ناصر وحسان حسان اللي نقول والله
4: 26
0: موهبة شابة
4: ايه لا خلاص ايه
0: 27 ترى الحين 27
4: قبل 4 سنين
0: عبدالله الحمدان 27 نواف بوشة 27 فراس البريكان 26
4: الله.
0: فأنا أتكلم يعني عندك 4-5 في خلق أتوقع كأساسي آخر شيء راح يكون وبعدين في
4: ممكن تصفيات
0: 5 راح يكملون معك تصفيات
1: العويس راح يكمل حارس
0: إيه ممكن يكمل بس يعني يكملك إلى 30 عام 30 ممكن
1: العش ممكن
0: ممكن
4: ممكن
1: إذا نفسه لطيفة يعني قرار متسرع ها أبو الله يوفق نقول أبو لطيفة يعني اليوم هو قرار متسرع يعني يا ترى يعتزل يروح يرجع يعني هو ما تتنبش ممكن يتخذ قرار عرفته وسارة
0: إيه
1: فمنطقيا اليوم الرجل ما شاء الله محافظ على نفسه
0: ما شاء الله
1: يعطيه العافية واثبت نفسه اليوم الرجال اللي راح للعلا عشان يلعب دقائق والله كتب لنا يرجع ويذود على مرمى المنتخب في كأس العالم يقدم أداء مميز جدا ثم يرجع للهلال ومن يلعب الآن في كأس يعني أصيب العقيدي ويرجع يحرس وبكلين شيت هذا بينه وبين الله خبيئة هذا صراحة
0: سبحان الله أي لا ما شاء الله
4: والله أبو لطيفة أبو لطيفة على فكرة أنا قلتها السنة الماضية لما كان نادي شاب يفاوض محمد العويس كان

0: واحد من شروطه انه يلعب اساسي، وكان اثناء التفاوض مع المسؤول في نادي الشباب كان يقول له انا ابغى العب في المنتخب، ابغى اشارك في كاس العالم، فانا اذا ما تعطوني دقائق كافيه واكون حارس اساسي يعني الموضوع يختلف. لذلك لما كان في العلا كان هدفه مش فقط انه يلعب اليوم للعلا، لا هو هدفه المنتخب، هو يبغى يخدم المنتخب، وشفناه يعني في كل مره يعني يطلب المنتخب عندي كان جاهز.
1: إيه 22 دقيقة بودي بس قبل الفاصل أقول شكرا من القلب للزملاء، زملائنا الإعلاميين، نشكر العالم كلهم، ما نشكر أخواننا اللي بنفس الفيلد إحنا وياهم بنفس القطاع، ما يصير زملاء العمل. سلطان المهوس يعطيك العافية، فيصل طوير يعطيك العافية، فهد سليم وسعد حبيبنا يعطيك العافية، ما قصرت فيصل مرشدي يعطيك العافية، وكل الشباب الإعلاميين اللي في الاتحاد السعودي وفي المنتخب يعطيكم ألف عافية. هوية البصرية الجديدة روعة في حساب المنتخب، حتى في حساب الاتحاد في أشياء كثيرة متغيرة، فنشكركم من القلب على العمل اللي قاعد تسوونه وعلى الاستجابة السريعة فيما بيننا وبينكم. فاصل قصير وبعد الفاصل. الهلال والاتحاد والأهلي يستعدان لاستئناف المنافسات، جاهزية اللاعبين وأرقام المدربين وتحديات القادم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هوا.
1: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين وياكم. اكيد بروح الامر اخير في المنتخب، تكلمنا عن اللاعبين ومين اللي طبعا 80-90% مكملين في كاس اسيا الجاي، لكن اتكلم ما بعد كاس اسيا، تصفيات كاس العالم 2030. اتوقع انه يعني في 30% راح يعني يوقفون اتوقع دوليا، وممكن وعندنا اسماء بديله، يعني تكلم محمد العويس، في نواف العقيد الله يوفقه، في حامد يوسف، في الحين جهاد ذكري، في اسماء والله موجوده، لان لو وصلنا كاس اسيا احنا في ازمه كثير راح توصل ال 30 سنه، فبمعدل العمري راح يكون عندنا عالي، وعالي كاس العالم عفوا 2030 معدل العمري راح يكون عندنا عالي جدا. عشان كذا بتكلم على كيف منو الانديه اللي قاعد تصبر، اللي قاعد تتحرك بشكل صح خلال الفتره الماضيه، وبمثل بهذا المنتخب، وكيف المدارس الموجوده في الانديه قاعد تنتج لنا لاعبين على مستوى عالي اليوم. نشوفهم مع انديه متعدده، ولكن في حس وطني وفي عشق لهذه اللعبه باشخاص كلنا نعرفهم، ترى ابو بدر وعبد الرحمن وعبد الله وبسام ونا يشتغلون في الانديه، حتى لو والله راتب 1500 2000 ريال، لكن تشوفه في كل دوري حواري، تشوفه في كل حاره موجود، وتشوفه يلحق الولد اللي قاعد يلعب الباب بيتهم، يكلم ابوه، يكلم اهله، يرص عليهم، ياخذه معه، يوديه. فذولي يحبون كره القدم،
2: كشافين
1: يحبون كره القدم ترى. فاليوم هذا المنتخب مثلا على سبيل المثال، بتكلم معك ابو سلطان، ليش

0: يمكن في 4-5 أسماء مثلا من مدرسة نادي الشباب.
1: صحيح.
0: فئة سنية نادي الشباب، وهذا يحسب لنادي الشباب، وقص عليها مثل أنا بذكر إذا نسيت أحد ذكرني. حمدان،
1: حسان،
0: حسان وبعد
1: متعب،
0: متعب،
1: عبد الله حمدان
0: قلنا،
1: محمد خيبري العويس
0: والعويس
1: وعبد الله خيبري،
0: 5.
1: هي طبعا إذا استبعدنا اليوم واحد مثل همام،
0: حمد شنقيطي الشباب بعد،
1: شلون؟
0: حمد شنقيطي مدرسة الشباب،
1: لا لا لا، همام الهمامي أقول إذا استبعدنا، لأنه همام أصلا يعني من من من من وست هام، أعتقد بدأ في مدرسة وست هام الإنجليزي، لكن
0: والله شباب في الكنترول يقولوا لي حتى حامد يوسف بدأ من الشباب.
1: لا ما أعتقد، حامد الشنقيطي أعتقد
0: يقولون لا بدأ مع الشباب،
1: مو من الشباب
0: يعني. عاد اللي موجود في الكنترول يفهم في الشباب
1: والله.
0: إيه؟
2: لا هو
0: إيه؟
2: ومن الجماعة،
0: من الجماعة فبيفهم في الشباب. أسلم بسام، قل لي وجهة نظرك بسرعة عشان عندي عندي
1: يعني، حتى مو بغريب حتى أنه يكون أيضا لاعب سادس أو لاعب سابع. إحنا نتكلم اليوم عن جيل مؤثر يعني، ترى عبد الله حمدان، حسن تنبكتي، متعب الحربي، عبد الله الخيبري، محمد العويس، اولا مو بجديدين على المنتخب، مو باول يعني استدعاء. انت تتكلم عن منجزات المنتخب الاخيره حتى في تاهل كاس العالم، ترى بني على هذول الخمسه وغيرهم طبعا من الانديه الثانيه. لكن انت لما تشوف واحد مثلا، خلينا نروح لانديه الرياض عشان ما اطلع بس من الرياض، وقارن بين الثلاث انديه، كم تعتقد من انديه من نادي الهلال مثلا، من مدرسه نادي الهلال موجودين اليوم في المنتخب؟ ترى لو أقول لك الرقم ما تصدق، ثلاثة لاعبين فقط.
0: مين؟
1: مصعب الجوير وكنو وناصر.
0: لا كنو ما له دخل.
3: اتفاق.
1: مصعب الجوير، محمد القحطاني.
0: إيه.
1: نتكلم الهلال. حامد يوسف الفئات السنية في نادي الهلال.
0: طيب.
1: حامد يوسف. نتكلم عن ناصر الدوسري، مصعب الجوير، ثلاثة فقط.
0: محمد
1: النصر.
2: القحطاني.
1: ما اعتقد انه محمد
0: يعني، لا عطني عطني الهدف الاسمى من هذا بس.
1: النصر في راس الريكان، من
0: براعي من الهلال محمد
1: مو موجود في القائمه.
0: طيب انا عندي خبر بختم فيه الحلقه،
1: بس انا اللي ابغى اوصل
2: له ما ضبطت معك وصل.
1: لا لا لا ما في مشكله، اربعه لا زال الشباب.
0: يا رجل ان شاء الله سبعه من غير، بس
1: والله مو بالفكره اصلا. اليوم هذول لعيبه في نادي الهلال، ترى مو في نادي النصر. تكلم عبد الله حمدان في النصر،
0: تكلم عن المدارس،
1: تكلم عن حسان في الهلال، يعني ترى بالعكس الانديه كلها اليوم سبب في وصولهم للمنتخب. انديه الهلال والنصر سبب لوصول هاللاعبين.
0: محمد
1: العويس اليوم في الهلال، متعب الحربي كذلك. احنا نقول اليوم الانديه يعني المصدرة للاعبين واللي اليوم حققوا مثل هذا المنجز، لازم تذكر فئات السنية اليوم من وين صدروا هاللاعبين. نادي مثل الشباب اليوم أنتج لك لاعبين وأنتج لك جيل ذهبي في عام 90 حد 93، تسبب في وصول المنتخب لأول نهائيات كأس عالم عام 94، جيل ذهبي مثل فؤاد أنور وفهد المهلل وغيره. نفس الكلام حققوا أول بطولة خليجية فؤاد أنور وفؤاد المهلل، اليوم هم نفسهم يرجعونك للبطولات. فأنا
0: شوف جوالك،
1: بشوف جوالك
0: 10:30 انتهى الوقت، أنا مددوا لي دقيقة يعني عشانك، بس أنا عندي انتهى الوقت. أنا أشكركم
1: عشان ننصف فقط،
0: والله يستاهلون الإنصاف، ورانا الموسم طويل، قاعدين شهر 5 نهايته. فأشكر الزملاء اللي معي، شكرا عبد الرحمن بعوض، شكرا عبد الله العمري، شكرا كذلك منير الخاتم، شكرا بسام الدخيل، شكرا لكم أنتم موصول. أكيد حلقة جديدة في نفس الموعد كل يوم، دورينا غير على قناة سبيسي. في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

أولك أفراح وعشرة وآخرك أحزان وحسرة، وأنا من حبك يا حبيبي ما أتوب. جميلة الأغنية، بس لحظة، ما قد سمعتوها صح؟ أكيد ما سمعتوها لأنها أصلاً غير موجودة. طيب إيش الحكاية؟ هذه كانت الكلمات اللي كتبها عبد الرب إدريس على لحن جديد، مو عشان يغنيها لكن عشان يحفظ اللحن. وبعد كده قابل بدر بن عبد المحسن في القاهرة وسمعوا اللحن. البدر أعجب بها جداً لكنه سمع في اللحن حكاية ثانية، وكتب البدر كلمات أغنية صارت واحدة من أشهر الأغاني في العالم العربي، أغنية فيها إحساس عميق. تعرفوا إيش هي؟ خلونا نسمعها سوا. ليلة

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
4: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء

0: موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
3: وقضايا
0: تشرين يوميا مساء على جدا اف ام. قصص رياضية.
4: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 بين ريال مدريد وباير ليفركوزن كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل روبرتو كارلوس كرة عرضية عالية جدا نحو حدود منطقة الجزاء ليرتقي لها زين الدين زيدان ويسددها بقدم يسرى سحرية وهو في الهواء لتستقر مباشرة في أقصى الزاوية العليا للمرمى، وصنف هذا الهدف كأجمل هدف في تاريخ النهائيات الأوروبية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. قبل ما تشوف اول مشهد وقبل ما تسمع اول جملة حوار، في صورة تحاول تقنعك تدخل السينما، وجه نجم تعرفه، اسم فيلم بخط كبير، وألوان تعطيك إحساس بالحكاية اللي تنتظرك. هذا هو بوستر الفيلم، لكن كيف يصمم؟ وليش صورة فنان تكون أكبر من زميله؟ وعلى أي أساس يجي اسم قبل اسم؟ رح نحكي اليوم عن الصورة اللي تقدم الفيلم قبل ما يبدأ. في تاريخ السينما العربية كان رسم البوسترات حرفة لها فنانين وورش متخصصة، ومن الأسماء المعروفة فيها جسور وراغب وأحمد فؤاد. كثير من البوسترات القديمة كانت تعتمد على الرسم اليدوي، ترسم وجوه الأبطال وتجمع معها عناصر من أجواء الفيلم، ويكتب العنوان بطريقة تناسب التصميم، وبعدين يجهز العمل للطباعة. والرسام عنده مهمة صعبة، يختصر إحساس فيلم كامل في مساحة محدودة ويخلي الصورة تلفت النظر من بعيد. عشان كذا بوستر الفيلم مو لازم ينقل لقطة موجودة داخل العمل، ممكن يكون تكوين يجمع الشخصيات وعناصر الحكاية في صورة واحدة صممت خصيصا للدعاية. ومع تطور أدوات التصميم صار ممكن استخدام التصوير الفوتوغرافي والمعالجة الرقمية إلى جانب الرسم. تغيرت الأدوات وبقي السؤال الأساسي، إيش الصورة اللي تعبر عن الفيلم وتجذب الجمهور؟ وهنا يبدأ التعاون بين المصمم والمنتج والمخرج، وتناقش الفكرة وتجرب تكوينات وألوان مختلفة إلى أن يصل الفريق لتصميم مناسب. لكن في جانب ثاني يدخل في الموضوع، النجومية. حجم صورة الفنان ومكان اسمه مو دائما قرار يختاره المصمم بحرية، أحيانا تصل مواصفات محددة من جهة الإنتاج، تشمل ترتيب الأسماء وأحجام الصور والكتابة بحسب الاتفاقات المرتبطة بالدعاية. وعشان كذا حجم الوجه على البوستر ما يكفي عشان تعرف حجم الدور داخل الفيلم، ممكن تكون مكانة الفنان أو قدرته على جذب الجمهور من أسباب إبراز الصورة. وترتيب الأسماء له أهمية أيضا، الاسم الأول وموقعه وحجم حروفه كلها تفاصيل تحظى باهتمام وقد تحتاج نقاش قبل اعتماد التصميم. وما في قاعدة واحدة تنطبق على كل الأفلام، فيلم يعتمد على النجم الرئيسي يختلف عن عمل في بطولة مشتركة أو بطولة جماعية. وسط هذه المتطلبات بيحاول المصمم يحافظ على توازن الصورة ويخلي العنوان واضح والوجوه متناسقة والتفاصيل تخدم الفكرة عشان يقدر المشاهد يفهم البوستر بسرعة، والألوان تشارك في توصيل الإحساس،

0: اختيارها يرتبط بطبيعة العمل والرؤية الفنية للتصميم، من غير ما يكون لكل نوع سينمائي لون ثابت لازم يستخدمه الجميع. حتى شكل كتابة العنوان له دور، الحروف جزء من الصورة وتقدر تعطي إحساس بالمرح أو التوتر أو الرومانسية قبل ما تقرأ أي تفاصيل. واليوم نشوف البوستر على شاشة الجوال زي ما بنشوفه في صالة السينما، وفي الحالتين عنده وقت قصير يلفت انتباهك ويترك سؤال: إيش الحكاية اللي وراء هذه الصورة؟ المرة الجاية تشوف بوستر فيلم عربي، تأمل ترتيب الوجوه والأسماء والعنوان، لأن وراء الصورة اللي تمر عليها في ثواني اختيارات فنية وتسويقية وعمل يحاول يفتح لك باب الحكاية.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج ملاهل دحمان.
3: لماذا نشعر أن للمطر رائحة؟ قبل أن نرى قطراته أحياناً نشم شيئاً في الهواء، رائحة نعرفها بسرعة، رائحة ترتبط في ذاكرتنا بالأرض والشتاء والبدايات. لكن المطر نفسه ليس له رائحة بالمعنى الذي نتخيله، فمن أين تأتي تلك الرائحة؟ عندما تسقط قطرات المطر على التربة الجافة تضرب سطحاً

0: مع حركة الرياح من مكان بعيد، وهنا تصبح الرائحة أشبه برسالة مبكرة تقول لك أن شيئا على وشك الوصول. لكن رائحة المطر لا تأتي من مصدر واحد، فالأرض نفسها لها دور، والنباتات أيضا يمكن أن تساهم في الرائحة التي نشعر بها بعد هطول المطر. وخلال فترات الجفاف قد تتراكم بعض الزيوت والمواد العضوية على سطح التربة والصخور، وعندما يأتي المطر تتحرك هذه المواد وتنشر روائحها بشكل أوضح. ولهذا تختلف رائحة المطر من مكان إلى آخر. رائحة المطر في مدينة ليست بالضرورة مثل رائحة في منطقة زراعية، وفي الصحراء قد تكون التجربة مختلفة تماماً عن مكان تغطيه الأشجار والنباتات. والأغرب أن هذه الرائحة لا تصل إلى الأنف وحده، بل قد تصل إلى الذاكرة. هناك روائح نعرفها دون أن نعرف كيف عرفناها. رائحة مكان قديم، بيت عشنا فيه، شارع كنا نعبره في طفولتنا، أو لحظة لم نعد نتذكر تفاصيلها لكن رائحتها بقيت. ولهذا يمكن لرائحة المطر أن تستدعي شعوراً أو صورة أو موقفاً خلال لحظات، لأن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والمشاعر. ربما لهذا لا يكون المطر مجرد حالة جوية بالنسبة لنا، ففي لحظة سقوطه تتغير رائحة المكان، ويتغير صوت الشارع، وتتغير الأرض تحت أقدامنا. وكأن المطر لا يبلل الأشياء فقط، بل يعيد تقديمها لنا بحواس مختلفة. وفي كل مرة تشم فيها رائحة المطر بعد غياب طويل، قد لا تكون تشم الأرض وحدها، ربما أنت تشم شيئا من ذاكرتك أيضا.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: قصة اختراع.
3: تخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. أسرار الألوان.
3: الأسود ليه حضور مختلف، يدخل المكان ويفرض نفسه من غير ما يستأذن، ويعطي الملابس والمباني والتصميمات إحساس بالقوة والجدية. لكن في علم النفس الأسود ليه جانب آخر. دراسة شهيرة بعنوان The Dark Side of Self and Social Perception، أو الجانب المظلم من الإدراك الذاتي والاجتماعي، نشرت في عام 1988. درست أثر الملابس السوداء في الرياضات الاحترافية، ووجدت ارتباط بين ارتداء الزي الأسود وزيادة العقوبات في بعض فرق كرة القدم والهوكي. الدراسة كانت مثيرة للجدل، ولا تعني أن اللون الأسود يخلي الإنسان عدواني بشكل تلقائي، لكنها فتحت باب مهم. اللون ممكن يأثر في الطريقة اللي نشوف فيها السلوك والطريقة اللي نتصرف فيها داخل سياق معين. واليوم نستخدم اللون الأسود لأسباب كثيرة، في الأزياء، السيارات، الأجهزة، الشعارات، وحتى في التصوير. ومن الناحية البصرية، الأسود بيعطي الألوان الثانية فرصة

0: إنها تظهر وتبان بشكل أقوى، ولهذا السبب بيستخدم بكثرة في التصميم. لكن المساحات السوداء الكبيرة ممكن تخلي المكان يبان إما أصغر أو أثقل في حال إنها ما أتوازنت مع الإضاءة. الأسود مو لون شر بالضرورة ولا لون حزن دايماً، هو لون العمق والحدود والحضور، وأحياناً أكثر الأشياء وضوح هي الأشياء اللي ما تحتاج لألوان كثيرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: يما يما جيجت حلو.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: جدة اف ام على هواك. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في قلب العاصمة الرياض وعلى امتداد يربط غرب المدينة بشرقها، ينهض المسار الرياضي، أطول مشروع متنزه طولي في العالم، ليشكل شريان الحيوية وصحة الإنسان ومتحفا مفتوحا يمتزج فيه الفن بالطبيعة والرياضة. لم يصمم المسار الرياضي ليكفي كونه ممر للمشاة والدراجات، بل تحول عبر مخطط حضري فريد بطول إجمالي يبلغ 135 كيلومتر إلى وجهة عالمية متكاملة تعيد هندسة الحياة اليومية لسكان الرياض وزوارها. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يضم المشروع مساحات خضراء ومفتوحة تزيد عن 4.4 مليون متر مربع، ويوفر شبكة متكاملة تضم 220 كيلو متر من مسارات الدراجات للمحترفين والهواة، و135 كيلو متر من مسارات المشاة والجري، إضافة إلى 134 كيلو متر من مسارات الخيول. وعلى الصعيد الرياضي والجمالي، يحتضن المشروع أكثر من 50 مرفقا رياضيا نوعيا، وأعلى برج رياضي في العالم البرج الرياضي، إلى جانب أكبر معرض فني مفتوح في الطبيعة يضم أعمالا لأبرز الفنانين المحليين والعالميين، ومناطق استثمارية للضيافة والترفيه والتجزئة تستهدف رفع جودة الحياة وجعل الرياض واحدة من أكثر من 100 مدينة ملائمة للعيش في العالم. أغلق عينيك قليلا وتخيل خيوط الضوء وهي تلامس ممرات الدراجات في سكون الفجر، وخطوات المشاة الطامحة للحيوية وهي تتردد بين الحدائق الغناء، ولوحات الفن وهي تزين أفق العاصمة في لوحة عنوانها الإنسان أولا. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت المسار الرياضي أن عمارة المستقبل تقاس بمدى سعادة وعافية مجتمعها. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند شريان الحياة في المسار الرياضي، ونلقاكم في المرفأ القادم.
0: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
2: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: بلعت العلك بتجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات. الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: نسيت قلبي على الشجرة، يا ترى ايش اصلا الحكاية في هذه الكلمة؟ طبعا حكايتنا اليوم رمزية من كتاب عبد الله ابن المقفع كليلة ودم. يا ما كان بتروي لنا الحكاية اليوم انه كان قرد يعيش فوق شجرة قرب الماء. هذا القرد بيعيش فوق شجرة جنب موية، وتعرف هذا القرد إلى غيلم. طبعا إيش غيلم؟ غيلم في اللغة اللي هو ذكر السلحفة. صار القرد يعطيه من الثمر، يعني القرد كل ما شاف السلحفة كده أداها من الفواكه، أداها شوية من الفواكه. نشأت مع الوقت بينهما صداقة، لكن هنالك طرف آخر في هذه القصة اللي هو زوجة الغيلم. زوجة الغيلم اللي هي طبعا الغيلم قلنا ذكر السلحفة، زوجة الغيلم دبرت حتى طلبت قلب القرد. تخيلوا زوجة السلحفاء ما كانت تحب القرد، فقالت له خلينا ندبر له مصيبة ومشكلة علشان أنا أبغى قلب القرد، يعني نبغى نسوي له موضوع كده نعمل له مشكلة. ذهب الغيلم إلى صديقه، طبعا هي زوجته سوت الخطة، ودعاه إلى بيته. قال له تعال يا صاحبي، أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنعزمك في بيتنا، وزوجتي في انتظارك يعني، وتعد الوليمة وما إلى آخره. طبعا القرد ما بيسبح، وطبعا الشجرة فوق إيش؟ فوق الموية النهر. فراح القرد صدق صاحبه الغيلم، وطبعا طلع فوق ظهر ذكر السلحفاء اللي هو الغيلم. حمله الغيلم على ظهره في الماء، وبعد أنه ابتعدوا عن الشاطئ أخبروا بالحقيقة. تخيلوا، دائما أبنية غالب أبنيتين. قال له أنه زوجتي تريد قلبك. إيش سوى القرد دحين؟ شوفوا هنا، شوفوا هنا الذكاء. طبعا القرد ما تكلم على طول، وعارف نفسه هو ما يقدر يسبح ولا يقدر يقاتل في الماء، يعني أنا هنا محاصر، أنا قوتي ليست لدي قوة هنا، إيش أسوي؟ يعني تثبت وهدأ وسكن، التزم الهدوء وقال بمنتهى الهدوء في معنى الحكاية: أنت ليش ما قلت لي قبل ما نخرج؟ لقد تركت قلبي فوق الشجرة. شوفوا، شوفوا الذكاء، شوفوا الحكمة. هو هدي الآن، هو في نص المشكلة، في نص الحرب، هدأ وقال له إيش؟ قال له أنت ليش ما قلت لي قبل ما نخرج؟ لقد تركت قلبي فوق الشجرة. طبعا الغيلم صدق الحكاية ومشيت عليه. فقام إيش سوى الغيلم؟ رجع فيه وعاد به إلى الشجرة، وما إن اقترب من اليابسة إيش صار؟ يروح ما بعدك روح. راح القرد قفز طبعا إلى شجرته ونجا. الحكاية هذه بتعلمنا، يعني هي مضرب المثل في سرعة البديهة والثبات الانفعالي. مو بقولك والله فلان عنده ثبات انفعالي. خلونا نتعلم من القرد في هذه القصة، وهي قصة رمزية، نتعلم فعلا إنه حلو تكون عندك سرعة بديهة، ولكن بنفس الوقت إنه تمسك لسانك وتكون عندك ثبات انفعالي وتفكر إنك توصل لطوق النجاة. سرعة البديهة هنا مو إنك توصل يعني للكلمات اللي بتضرك، لا، أنت بتوصل للحل وتحتفظ به في نفسك حتى إشعار آخر، يعني تسكت وتتثبت وتفكر وتنجو بإذن الله تعالى. طبعا الثروة اللغوية اليوم، الغيلم كما ذكرنا في مطلع القصة إن هو ذكر السلحفاء. الحيلة حسن التصرف للخروج من المأزق اللي هي المشكلة. طبعا قد تستعمل في الخير وفي الشر، يعني واحد ممكن يكون عنده حيلة، طيب احتال القرد عشان ينجو، واحتال الغيلم عشان يمكر بصاحبه، فهي بتجي على الوجهين. طبعا البديهة زي ما قلنا إن هي سرعة الجواب، والمأزق طبعا الموضع الصعب الذي يعني فيه يعسر الخروج منه، فالمأزق هو المشكلة يعني. فيا ما كان اليوم بتعلمنا إنه القرد كان أضعف من خصمه في الماء، مو مكان قوتي الماء، أنا قرد وهو سلحفاء، هو بيقدر يسبح أنا ما أقدر أنجو. لكن لحظة إدراك، لحظة إدراك للخطر، لا تسأل دائما من هو الأقوى في لحظة الخطر، لكن لحظة الإدراك للخطر هي هنا طوق النجاة. أحيانا تسأل مين الأذكى، مين الأسرع، لكن مين الأسرع مش إنه في الجري، مين الأسرع في سرعة البديهة وفي العقل؟ مين الأسرع عقلا وحكمة وأحسن تصرفا بذكاء وهدوء وثبات انفعالي؟ وفي مكان كنت معاكم أنا نهى الجديبي وشريكة النجاح سعاد طنطاوي. شكرا لكم.
0: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: مستعد للحماس؟
4: اي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: اي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا

الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا نرسم أسلوب حياة أفضل صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها.

0: لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
1: في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 بين ريال مدريد وباير ليفركوزن كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل روبرتو كارلوس كرة عرضية عالية جدا نحو حدود منطقة الجزاء ليرتقي لها زين الدين زيدان ويسددها بقدم يسرى سحرية وهو في الهواء لتستقر مباشرة في أقصى الزاوية العليا للمرمى، وصنف هذا الهدف كأجمل هدف في تاريخ النهائيات الأوروبية.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا نرسم أسلوب حياة أفضل.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.